اجت حبيتهم ما كنتش مفرق نهاري من الليل نعرف اصبحاتي لو كان بيك بديتهم احيتي معاك انا علاش وين وفاشو فين ما هو مش خايبين انا اللي حديتهم ما كناش واعيين كلمة نيوب العين.

العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك وديان محبة. ونخبي جروحي ونفرش

0: ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعب.
1: عبد الموجد على ديوان فاتي.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: وجزو السابعة ديوان افهم. صباح الخير. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يعلن أن اليوم الأربعاء هو تمام 30 من شهر محرم 1448 هجري، وأن الخميس هو مفتتح شهر صفر. اليوم الأربعاء هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وكذلك التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي وفق الأجندة الجبائية لشهر جويلية الصادرة عن الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعلن تمكن فرق المراقبة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 12 جويلية الجاري من حجز كميات من المواد المدعمة والمهربة ورفع آلاف المخالفات الاقتصادية. وأسفرت عمليات المراقبة وفق الوزارة عن حجز 72 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة و15 ألف بيضة وطن واحد من السكر و16 طنا من المواد العلفية و877 كيلوغراما من القهوة المهربة و6250 كراسا مدعما، إلى جانب 1340 علبة تبغ، كما تم خلال الفترة ذاتها من رفع 2974 مخالفة اقتصادية. بلدية صفاقس تعلن فتح طلب عروض لاختيار مكتب دراسات متعدد الاختصاصات يتولى مهمة المساعدة على الإشراف على مشروع توسعة ملعب الطيب المهري بصفاقس، وذلك في إطار استكمال الدراسات الفنية ومرافقة مختلف مراحل إنجاز المشروع. ووفق إعلان طلب العروض الصادر بتاريخ 10 من جويلية الجاري، تشمل المهمة عدد تقرير لتحليل الموقع والمساهمة في اختيار فرق التصميم، إلى جانب توفير المساعدة الفنية لصاحب المشروع خلال مرحلتي الدراسات ومتابعة الإنجاز، بما يضمن مطابقة المشروع للمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، فضلا عن استجابته لمتطلبات الهيئات الرياضية الدولية. إلى الشأن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية تشن ضربات جديدة على إيران بالتزامن مع استئناف الحصار البحري على موانئها وسواحلها. وفي المقابل، فعلت طهران الدفاعات الجوية حول محطة بوشهر للطاقة النووية بجنوب البلاد، واستهدف الجيش الإيراني قاعدة أمريكية في الأردن بالمسيرات. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها بدأت جولة إضافية من الضربات الجوية على إيران، وإن هذه الضربات تهدف إلى ضعف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. والجيش الأردني يقول إن الدفاع الجوي اعترض ثلاث صواريخ باليستية فجر اليوم وأسقطها بعد دخولها المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثامنة والمشوار يتواصل مع سمح مفتاح في نفس الديوان. أجمل تحيات باهر عوجي وبكم سعيد.
2: فاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 7:12 صباح النور. صباحكم مبروك يا توينسا يوم ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله ربي يبرد علينا هالطقس هذي وهالسخانة اللي قاعدين نعيشوا فيها البرة والداخل. ولينا صباح ولين إن شاء الله ربي يكون في العون، ربي مع كل حد يخدم في القويل في النهار في الليل على راحة التوينسا وعلى راحة بلاده. شكرا لكم الكل على الاستماع. طريق السلامة للجميع. تحياتي للكتيبة، نحبكم برشا وربي يفضلكم لينا الجميلة ناديا في الإخراج. بون غوتور ناديا الجميلة صديقتي وعشيرتي، مرحبا بيك بحضنا في ناس الديوان. إيمان أمونة العزيزة في الإخراج الرقمي، سماح مفتاح من قدام الميكرو على يميني دائما وأبدا، سيد العميد توفيق ديدي. صباح النور، مرحبا.
2: صباح النور سماح. صباح النور،
1: أهلا بالعميد.
2: صباح النور نورز.
3: بونجور.
2: حاب نبدأ باش نبلغ لك سلام. أنا راني جست واسطة باش العباد اللي بلغوا لك سلام مباشرة باش نقولهم لك.
1: ربي يفضل
2: سيد الوزيرة نزيهة العبيدي اللي فريمون امبارح
1: صديقتي العزيزة
2: صدقني صدقني خاطر عدينا فترة معنا وقتك الإرهاب وقتها وقت الرقاب وقتك كانت بالحق باساج نتاعها ما تنساش، فهمتني؟ دونك تسلم عليك برشا.
1: تحية ليها سيد الوزيرة.
2: عدد كبير من السادة النواب السفراء، يعني بالحق اكتشفت اللي البرنامج ما هوش انا كنا سخان معناها.
1: وانا نحييهم على الدعوه. سفرت فرنسا مرغة فما ظروف عائليه ما نجمش نكون موجودين.
2: بين الدعوه فهمتني لما حاله كانت
1: حضور كنت عوضتي
2: عوضت، لكن أي. بالحق انا اللي ابهرني هو الامباكت ولا نتاع الميساج يتعداه في البرنامج هذا.
1: الحمد لله
2: على القيام يا سماح، على الرجوع لجد لطفي البحر يقول لي البارح حرفيا يقول لي راه تعملوا فيه سيد فريمون انفيرس تاعش كان يتعمل قبل في الاعلام على الموسيقى والذوق الرفيع. بالحق لطفي يعطيك الف صحه على الكلام اللي قلته البارح صديقنا لطفي البحري، فهمتني؟ اذا كانت ليله شائقه ورائقه كما يقولوا في الحق.
1: الحمد لله الحمد لله
2: على كل حال. انا بلغت لك سلام وشرتو سي نائب غطاس اللي يهود لبلادك وقال لك راه نحب نكرمك في باريس.
1: تحية ليه سيد النايب، تحية ليه.
2: العمل الرائع قاعد يقوموا به
1: ويمثل في قابس احسن تمثيل هو ولد بلادي. ولد بلادي خاطر شناوي من شناني. تحية ليك سيد النايب وشكرا لكل من بلغنا سلام. وانا باش زيد نبلغكم سلام التاكسيستيه ياسر. تاكسيستيه ياسر يشكروا فينا، تحية ليهم. ورانا قاعدين نقوموا بواجبنا، وكما ديما نقوله مهما كان القطاع احنا لهنا باش نحكيوا باسم التوانسه والاذاعه هذيا اسمها ديوان فهم. صوتكم صوتكم انتوما، ما هو صوت حتى حد آخر. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، أهلا وسهلا. مرحبا.
4: أهلا سماح. صباح أهلا الدكتور. صباح الخير تونس الكل. سيد العميد صباح الخير نوروز. محمد فنان تاعنا التحفون الباهي الغالي اللي عملنا جو في المتينة لو فهمت أنت بصراحة فهمت أعطى جو آخر ورونق آخر للمتينة. تحية من شكون عزيز هو نادي نادية.
1: نحكي لها نادية شنو صاير كل يوم.
4: كل يوم نغلط.
1: يقول تحية لنادية. كل يوم الصباح.
4: تحية تحية النادي وإيمان وكافة المستمعين والمشاهدين. ليلة صعبة شوية البارح على قصان الضوء. دونك ما نعرفش انتوما الناس كل قص عليهم ما قصش عليهم. فهمت نحن الحق في الضاحية الجنوبية خصيصا في الزهرة ما نعرفش وحملهم في ظلي. فهمت عملنا كوبور دو كورون تاع بتاتر 4 سوايع هذا هو البارح في الليل. بون دخلت البارح شفت
1: التوانسه الكل باش تفهم اليوم معنا حصريا في ناس الديوان.
4: حاجات وقائيه باش ما تنهدش الشبكه الكهربائيه كل البارح اكتشفت معناتها هذايا اللي يقوموا به ستاج اللي يتسمى لو ديليستاج. دونك فوالا فهمت. ربي يحمي بلادنا وربي ان شاء الله يعدي الفتره هذه على خير.
1: وتحيه للسيد الرئيس المدير العام مع الستيك. سي فايسل تريفة باش يكون بحضنا 7:30 قدومانا، سيكون حصريا مع ناس الديوان باش نحكيوا على كل التفاصيل وشو صاير بالضبط في حكاية قصان الضو كما قال الدكتور لو ديليستاج البارح. الناس الكل اشتاق ديليستاج في الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي. غزالتنا نوروز الجميلة، صباح النور.
3: بونجور سماح، بونجور لكافة الحضور، سيد العميد دكتور محمد ندو أمونة ونسرين.
4: انت كي تقول تقول دكتور محمد انا نقول باش تقول اسمي
1: محمد
3: بونجور دكتور محمد سليم العاصلي.
4: لا لا اعمل ضرب الدكتور ومن بعد تقول الفنان محمد باش نفهم روحي.
1: هو راهو تو اليوم اوفيسيلمون محمد اسمه الفنان احنا
4: لارتيستو
1: لارتيستو
4: كاتيتو الكونيا.
3: بونجور دكتور محمد
1: لازم كلمتيش هو كونيا تصير مشكل.
3: بونجور لارتيستو بونجور اللي يسمعوا في الكل، ان شاء الله نهاركم فل وان شاء الله يا ربي اشربوا برشا ماء كما يقول دكتور الميرا ودوي
1: المدوي.
3: فبتحيتنا للكتيبة بيانسلا
4: عينيك هو نبي بتاع مقسموم
3: والله تعبت البارح.
4: قص عليكم
2: بعد شفتوا يضرب العود
4: يعزف يعزف سيد العميد يضرب لو بالبول يعزف على العود يعزف
2: فيه. اتمنى تسميه لفيرتيوز خاطر شفتوا بالحق حاجة كبيرة.
1: نبدأ بالارتيستو
2: بيسيرش
1: نبدأ بالارتيستو
2: بالحق خاطر صعيب تغني وفي نفس الوقت تعزف على آلة صعيبة كما العود شيء كبير.
1: طلع هو كل يوم صباح ما عادش يقول صباح الخير، انا باش نقول نهارك سعيد الارتيستو وهو باش يدندن حاجة.
4: أيوة.
1: كل يوم صباح ما يتكلمش يغني وبعد نحكيه. يلا صباحك سعيد الارتيستو.

0: مرة.
1: أبو بونجور محمد شحويري.
0: بونجور بونجور سماح, بونجور سيد العميد الدكتور نورز إيمان نادية الكتيبة بيان سور, والناس اللي تتبع فينا الكل.
1: أخدم أمورك مع الكتيبة.
0: أنا زادا نحب نهدي لهم الناس الكل ونقول لهم وليكم أنتم زادا بيان سور لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم قد إيه الحقيقة. غنية ذي ليكم أنتم الكل. إن شاء الله نهاركم زين, إن شاء الله نهاركم كله خير وطاقة باهية وبوزيتيف فايبز, وإن شاء الله تونس ديما بخير. كلمة نورز
1: حقوق التأليف
2: سجلها في دفتر
1: وما بردت وما ارتاحت كان ما عملت روبريك اسمها بوزيتيف فايبس. لي روبريك الكل يتعديوا عليه باش يتفاليدي ويمشوا للإدارة, وفما دي روبريك ما نتفاهموش في اساميهم ونعاود. بوزيتيف فايبس نلقاها موجودة في الكوندكتور ما شاورت عليها حتى
0: أول واحدة. أول واحدة البوزيتيف فايبس, وما خيرش من أنه نبداو نهارنا
2: بقصان الضوء.
0: دونك قلبي مع الناس كل البارح اللي تقص عليهم الضوء الحقيقه.
2: شكرا شكرا
1: شكرا
0: الحقيقه نتاع ربي. معناتها
1: ما قصش عندكم انتم؟
0: لا ما قصش.
1: صبر يا رب باش يقص اليوم. اليوم باش يقص
0: على البوزيتيف فايب.
3: ايش خير منها عيشه هنيه ذات وحده. ايش خير منها عيشه هنيه.
1: ايش خير منها عيشه هنيه.
2: كل واحد شيخ وباي وفي التفنيد الطوعي.
4: انا نحب بلاي تعمل مزيه. نحب نتكلم على زملائي البارح انتم في الكليماتيزور. فما ناس
1: يطفيوا في الحكي مش انتوما ولا احنا. احنا انت معانا, انت معانا البارح في الكليماتيزور.
4: اسمعني مليح ميساج. انا معكم. انا ما عديت اخر فما زملائي اللي هم من الحماية المدنية طفيوا في 5 حرائق في نفس الوقت في 44 درجة. تصوروا النار نتاع الشمس والنار نتاع الحريقة. 5 حرائق راهم تمكنوا باش يطفيهم. راهو يعلم ربي, يعلم ربي اش معناها انسان يطفي في النار في القايلة. راني عشتها ونعرفها. تحية كبيرة للأسلاك جماعة الحماية والغابات والجيش اللي ساهموا في إطفاء حرائق كبيرة. كانت راي بشتاكل على الطقس البارح وشوية ريح كاش يصير. أنا نحب نحييهم خاطر نعرف المعاناة, نعرف شو معناها طرقات صعبة وجبل وكيش يدخلوا بالخراطيم تاع الماء وكيش يوصلوا باللي باتفوك اللي باش يطفي النار بالواحد. فهمتي بالضربة اللي باتفوك. فهمتي نعرف المعاناة يلزمنا نفكروا فيها من الناس هذوما. خاطر احنا قلت لك القوايل اللي هزوا على رؤوسهم راهو والحريق باش يطفى 4-5 أيام بعد التوفيق يبردوا فيه. نحب فقط نفكروا فيهم ونحيوهم خاطر زاد حتى هذوما راهو عمل كبير كبير كبير ومعاناة كبيرة برشا.
5: تحياتنا زاد اللي يخدموا في القوية الكل معناها أعوان النظافة أعوان البلدية.
1: هما في الحرائق
2: نار نار
1: نار. هما في الحرائق. احنا باش نحاولوا نتصلوا ب 198 باش نقول لهم شكرا لكم في المباشر. خلينا نشوفوا نجموش نتحصلوا على الحماية المدنية مباشرة توا في الديريكت هكا هو بيف قال السيد العميد. شوفوا يتعدى التليفون ولا لا. شكرا للسيدة المخرجة اللي عملوا التليفوني هنا ما طلبنا هكا وطغلوا
2: جاوبونا.
1: دونك نحاولوا نتصلوا ب 198 ونشكروهم في المباشر على كل ما يقوموا به وخاصة البارح على اطفاء الحرائق. ما نجموش نحاولوا نتصلوا على التليفوني هنا في المباشر.
5: هيت نعطيكم الحماية المدنية شنو عملت البارح وين أكدت الحماية المدنية السيطرة بالكامل على
2: حرائق تدخلات رشيق
5: شكرا. تمكنت الوحدات نتاع الحمايه المدنيه من السيطره بالكامل على حرائق الغابات اللي اندلعت مؤخرا في ولايه زغوان سيلينا بيجا والكيف اثر موجه الحر, مع تواصل عمليه الحراسه والمراقبه لمنع تجدد اشتعال النيران. واوضح رئيس مصلحه الاستمرار باداره العمليات في تصريحه لاذاعه ديوان اف ام اللي اكبر الحرائق تم تسجيلها بجبل الشحمه في زغوان وين تجاوزت المساحات المتضرره وفق تقديرات اوليه 400 هكتار.
1: باش نحاولوا نتصلوا بالحماية المدنية 198 نسمعوا هكا في المباشر
2: شوي
1: نادية
4: القاعة. عدينا القاعة قبل عديك القاعة.
1: لا نحاولوا اللي باش يقول لنا سلام حتى أوبغلو وما يسمعش
2: في بالي ماذا كالطيارة
1: غالي شوية.
2: غالي شوية لكن اللي هذي بخمسة ونستملين هذا
1: أكثر شوية أكثر. هذا اللي ما يحبوش السيد العميد تليفون. دونك نحاولوا نتصلوا ونتصوروا في
2: المباشر. هاو بدي
1: اي ما محمد الارتيستو
4: لا هما خطوط مجمعة.
1: خطوط مجمعة
4: واليوم الصباح برك 3 سيارات يعرضون كيفهم وراي راو ضغط عليهم زادة
1: الحماية المدنية.
4: نلقاو رقم القاعة خير
1: باش نحاولوا نتصلوا بهم
4: ونقولوا لهم
1: شكرا على اللي قاعدين تعملوا في الكل خاصة في الحرائق. دونك بون قاعدين نحاولوا. مازالوا عندك ارقام اخرين على الحمايه نورس انتخطان؟ شو عندنا ارقام على الحمايه المدنيه واللي هما راهم موجودين سورتو على الحد سيد العميد؟
4: مش راهو مجاوبوش، حبيت نقول لك راهو قاعد يتكلم، راهو خطوط مجمع خاطر بيقول لك شبيها ويسون. لا راهو تو النومبر دابيل، يعني انت تستنى دورك خاطر عدد محصور نتاع هذول اللي نجروبي
2: ينجم يجاوبك حد من حمايه في صفاقس مثلا ولا في جبس.
1: الو عسيمة صباح النور. الحماية المدنية معنا سيدي.
6: ايه
1: مرحبا بيك، معك سامح مفتاح، هذا برنامج ناس الديوان على إذاعة ديوان فام. انت معنا في المباشر سيدي، توا نسمع فيك انا والسادة المستمعين الكل. حبينا نكلموكم ونقول لكم شكرا على كل ما تقوموا به. كنا توا نحكيوا على الحماية المدنية، حكينا على الحرائق نتاع البارح وقديش ناس عندنا رجال في تونس متجندة وتم اطفاء الحرائق الكل. دونك سيدي حبينا نكلموكم ونقول لكم شكرا لكم في المباشر.
6: مرحبا بكم، مدام هذا واجبنا.
1: تفضل.
6: تعليمات القيادة قاعدين نطبقوا فيها، نحن نحمي في المواطن وهذا واجبنا، ما حاجة يعني.
1: تحية لكم سيدي، ان شاء الله الناس كل تقوم بواجباتها كيفكم انتوما، وهذيا حبيناها تحيه مباشره صباحيه منا ومن التوانسه الكل. حبينا نقول لكم رانا عارفين ومقدرين التضحيات الكبيره ومقدرين رجالنا كيفاش واقفين على البلاد هذيا. شكرا لكم سيدي مره اخرى.
6: عايشك مدام، عايشك مدام، ان شاء الله تونس بخير.
1: ان شاء الله تونس بخير، شكرا لك سيدي، تحياتي ليك. دونك هذه الحمايه المدنيه قديش يعني قعدنا قديش دقيقة ونص باش تحصلنا على الحماية المدنية. وما اللي قلت على سلامة صباح الخير قال لي صباح الفل، مازال ما في باله بحتى شيء. دونك سعيد الاستقبال ديما هكايا، واكثر رقم يظل يعني الاستجابة فيه
4: انا قلت لك ثلاثة كراهب
1: سريعة هو الحماية المدنية
4: من بوعرقوب لهنا ثلاثة كراهب حماية معناها ظاهر كانوا في تدخلات سريعة خاطر كراهب صغار واضح الاسماء يخدموا في خدمه كبيره. راني كانوا اسماء سامح كانوا معايا في المباشره هذوما 24/24 ونعرف شنو بالضبط خدمتهم هذاك، علاش وديما ما نسيك لاحظتهم هاك نتكلم عليهم كان في شويه فضانات، لكن راهو يوميا ثم عندهم تدخلات اخرى، راهو ثم عباد يطلبوا حمايه على خاطر عنده انفاركتوس، على خاطر عنده صحيح ازمه صحيح قلبيه، راهو راهو ناس تخدم النهار وديما ساكتين ديما ساكتين.
1: تحية لكم، شكرا لأعوان الحماية المدنية، مش كان أعوان الحماية المدنية، كل أصحاب الزي. وراو كيف نقولوا زي في بلادنا، حتى اللي بلوز بلانش راهو زي، حتى المعلمين أصحاب زي، كل من واقف للبلاد هذي يقولوا له شكرا لك، تحية كبيرة.
2: هو بصراحة حاملي الزي مع جنرال الحماية ولا شرطة قوات المصالحه التونسيه
1: الديوانه
2: معناتها جيش الوطني سي لا غروند مويت يقولوا لها فهمت معناتها ما يتكلموش وما يقربع كان الفارغ ما يعملوش حس ما يبهبروش
1: نتائجهم تحكي عليهم
2: دونك النتائج نتاعهم ما شاء الله عليهم فهمت ربي يحفظهم وربي يخليهم لينا
1: ربي يخليهم
2: حماية الوطن وقال لك نحميو المواطن سمعته هو محلي قال لك
5: نحميو
1: تونس بخير
2: ان شاء الله تونس بخير فهمت ان شاء الله ربي يوفقهم في حياتهم المهنيه. وتفضل سيد العميد هو باسكول باسكول تاع ميسي هذا سيب
4: بالرسالة لا عاد بعد طريحة كريتها فرنسا البارح
1: عندنا ناس سبور اليوم باش نخدم هنا ناس سبور اليوم خاطر اون بو باس
4: النار كانت ماشية حية سكنية
1: ايوه
4: راهو تم اطفائها بالبلاك هوك بالطيران سلاح الجو التونسي اللي خصص طائرات سي 130 ومروحيات باش النار ما خلاش تمشي للمتسكنين خاطر اماكن واعره. راهو البارح اللي صار حاجه كبيره برشا، جبل الشحمه جبل واعر ياسر صعيب برشا، والبارح تشوف الاسلاك كل تخدم بعضها شيء يعمل كيف انا ماني نتبع سماح. راهو لازم نكونوا فخورين ببلادنا خاطر مش سهل طيران بك الحجم هذاك الطائرات نقل تولي يقلبها تولي تطفي في النار ومرحيات كيف شيء كبير وبالحق خدمة كبيرة.
7: والله سيد العميد انا جست نحب نزيد نقول حاجه صدقني مش كان القوات المسلحه كلكو سوا الحرس الديوان الحمايه المدنيه والله ثم برشا ناس شرفاء قاعدين يخدموا في صحيح. تونس على الاخر انا باش نحكي اكزامبل صغير على الاخر الدكتور يحكي معناتها على الضاحيه الجنوبيه انا من احلى البلايص اللي نحبهم في الضاحيه الجنوبيه الزهره وين ما نمشي للزهره نلقاو الكياسات نظيفه البلايص نظيفه عوان النظافة قاعدين يخدموا انا الصباح كل ما نخرج بكري راني نلقى نساء كبار اعوان نتاع بلديه الناس ينظفوا الناس وديما الابتسامه معناتها وبالحق وان شاء الله زاد دعوه للمواطنين الكل بربي نعاونوهم ومن ونلتزموا معناتها اي واحد عنده حاجه في يعني معناتها لي بوبيل وكل صحيح واحد صحيح يبدا من قدام داره باش تونس تولي مزيانه اكثر من هكا. وتحيه تونس
1: وتحيه تونس ونعاونوهم حتى كي يقولوا لهم ربيعينك حتى كي نقول لهم شكرا ليكم راو حتى كي تتبسم له الصباح راو بالنسبه ليه هذيك سي ان ميساج يخليه يعدي نهاره باكثر بوزيتيف فايبس كما تقول نورز بربي عليه لوكيل تحيه ليك عليه وهمش نسلم على الناس الكل يا سامح والله والله والله الدكتور العسلي عسل للدنيا وصلت للدكتور
2: شكرا
1: عليه تشكر توا جمله اخرى خاطر برشا
2: جمل عن العسل
1: ماشي امور العسل معنا شوي اخر في بوزيتيف فايبس نحكيو على مطعم الزوالي للزوالي مش نحكي لكم على مطعم أيوة. في المساعدين في منطقة المساعدين فريمون بوزيتيف فايبز على الاخر مع قبله هو باش يكون معنا السيد رئيس العام للشركة التونسية للكهرباء الاستغلال وتوزيع الكهرباء الستيغ سي فيصل تريفة وقبلهم الكل فاصل ورجعنا
8: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
9: publicité.
10: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل
11: خيرها وافي بحرها صافي هواها شافي جوها ديما دافي تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها تصنيفها وسحر ماكلتها البنة يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي.
12: Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
13: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك به مع ماكسويل
14: ماكسويل for a better life.
8: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
1: السبعة 31 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان إن شاء الله صباحكم مبروك إن شاء الله صباحكم سعيد يا توانسة وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع باش نمشيو توت سويت لتوب ريتش.
8: Top Reach.
1: مع ارتفاع درجات الحرارة كل عام نستناو شوية نستبقوا نقولوا باش يقص شوية الضوء بدينا نفهموا أنه الناس الكل مازمش تستعمل الضوء فرد وقت لكن البارح كانت خلينا نقولوا نهار استثنائي وخاصة ليلة استثنائية ريتش البارح تراند على وسائل التواصل الاجتماعي كان انقطاع الكهرباء بخاتيكمون تونسي على الاثنين حكي البارح على انقطاع الكهرباء في داره حبينا نفهموا شو اللي صاير بالضبط قديش باش يمتد الانقطاعات هذيا شو السبب نتاعها هل هو عطب تقني هل هذا يرجع للطقس وغيره كما العاده ما نتشابطوش ما نتكلموش قبل ما نفهموا ما نعطيوش راينا ولا نكلموا توانسه قبل ما يتكلموا اولي الامر الناس اللي تفهم في المواضيع هذيا وتحيه كبيره ليه وشكرا ليه على قبول الدعوه السيد الرئيس المدير العام لستيكسي فيصل تريفه معنا مباشره في ناس الديوان سي فيصل صباح النور مرحبا
15: صباح الخيرات مدام سميح مرحبا بك
1: مرحبا بك سي فيصل تريفة شكرا سيدي على قبول الدعوة سي فيصل هات نفهمو ساعة شو اللي صاير اليوم في البلاد في الستيغ باش نخلي لك الكلمة انت فسر لنا ما سبب الانقطاعات سمحوني اللي صارت البارح بكثافة في الجمهورية التونسية
15: نشكركم برشا على الموضوع هذا خاطر اليوم كما تعرفوا موجة حر كبيرة برشا
1: أيوة.
15: مسبوقة ناس تونس وبرشا بلدان يطلع على البحر المتوسط منها الجزائر المغرب اسبانيا البرتغال ايطاليا وفرنسا بالرغم من بعض الامكانيات في بعض البلدان الاوروبية منهم فرنسا وعندهم التوليد بالنووي والا في بعض الكثير من البلدان هذوما اليوم ثم بعض الانفتاحات كثرة الطلب والضغط على الشبكة كما تعرفوا الحرارة هذه ما تتكسر على برشا معدات، وفي كل بلاد عندها طاقة متاحة للإنتاج بعد ساعات تتفاوت بالنسبة للبلدان منهم تونس. البارح كانت ثم حاجة أخرى ضافرت مع هالإشكاليات هذه الكل، انه في الجزائر حسب وكالة الأنباء الجزائرية
1: في الجزائر
15: إذا قاع طب تقلي مش في عقدة المنطقة الشرقية اللي زاد معناتها اليوم احنا نتعرفوا اللي ثم تبدل احنا كهرباء معناتها ناخذوه من الجزائر اللي باش نزيدوا الجهود نتاع السكيب معناتها سان كومبليمون نسبوتي للريزو الكتريك نتاعنا. هذا خلى معناتها اليوم في الجزائر هم بيهم سطر المشكلة هذه.
1: سي فيصل نبداو نفهموا واحدة واحدة قبل موجة الحرارة، يعني باغمي لي فاكتور اللي خلاو البارح يصير الانقطاعات هو العطب التقني اللي صار في شرق الجزائر.
15: سيني لا زاد علينا شوي هو الاستهلاك المفرط في المكيفات
1: الكليماتيزر
15: لازم نضافوا الجهود الكل زاد باش كيفاش نصيروا ترشيد الاستهلاك هذايا. ايوا اللي فات طاقات الكل الحقيقه اليوم كنا قبل في عائلاتنا نحاولوا باش نعمل ترشيد الطاقه حتى نصلوا خلف سد بيت سالب، اليوم كل واحد المكيف نتاعه
1: صحيح
15: وكيما ما شاء الله معناتها بالعكس حاجه باهيه للتونسي. أنا في كل حاجة عند حد
1: مهم. سي فيصل تريفا نذكر رئيس مدير العام لشركة التونسية للكهرباء والغاز، فما أوقات ذروة زادة إذن نقولوا للتونسة في الوقت هذا بالذات نحاولوا كما قلت أنت وجبت لي فكرة معناها علاش ما نتلموش فرد بيت نقصوا شوية باش يكون المكيف موجود في كل دار، فما أوقات معينة نقولوا للتونسة في الأوقات هذية حاولوا رشدوا الاستهلاك قدر الإمكان؟
15: هو حسب المعطيات صيف اللي تعديت صيف سنين الفترة هي من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الخامسة
1: من ما بيساعة الخامسة على
15: شيء هذيك وقت الذروة
1: في القايلة في احنا في بالتونس يقولوا في طنبك القايلة سي فيصل
15: طنبك القايلة وهي حتى تنطبع درجات الحرارة
1: مش
15: لقاوا الذروة في الوقت هذاك بالضبط هنا أنا اليوم ما كان له حق نزلنا مع بعضنا الناس كل مش نتعدي هالمرحلة صعبة اللي تتواصل ممكن تمع الصقان هذه الكل
1: لا باش نحكي وقديش تتواصل أما فما كلمة سي فيصل البارح دارت برشا ديليستاج، اش معناها ديليستاج هذية؟
15: ديليستاج هذا عندك أنت قدرة نتاع كهرباء وأنت القدرة هذيك تفوت مثلا أنت اليوم مثلا برمج باش تبقى عندك قدرة نتاع 100%
1: ايوه
15: انت اللي نستهلك ولي في 110 العشرة هذيك الزايدة ما عندهاش حلول يا اما باش نجيبوها من عند الجارة الجزائر مثلا
1: أيوة.
15: بعض الاحيان ولا ليبيا ولا اذا العشرة ما عندكش باش يكون قطع الكهرباء في بعض المناطق دوريا باش نحافظوا على استقرار الشبكة خاطر اليوم ما نحكمش الامور خاطر ثم خدمة كبيرة باش نحافظوا على استقرار الشبكة.
1: جوستومون سي فيصل عندي سؤال انا، لو ما يصيرش الدليستاج هذا لو نخلي شنو التداعيات؟ خلي نفهموا شو ينجم يصير كان ما نقصوش.
15: التداعيات اللي يخافوا منه شركه تضامن الكل هو البلاك اوت.
1: البلاك اوت
15: يقص على الناس الكل،
1: يقص على الجمهوريه الكل.
15: الجمهوريه الكل هذا هو اللي خوفنا الكبير، واحنا تقف عندنا المسؤوليه هذه تقنيا.
1: وكي يصير لا قدر الله بلاك اوت من بعد قادرة استاج انها ترجع الضوء ولا فريمون وقتها يلزم برشا فلوس وبرشا خدمة باش يرجع؟
15: وحسب العطب اللي باش يصير.
1: اي اي.
15: اما الوقت كما شفتوا في اي بلاد صار في البلدان صاروا فيها من العطب اللي في البلدان العالم الكل صار.
1: أي.
15: اخر واحد في اسبانيا قعدوا 24 ساعة في اسبانيا في سبتمبر 2025.
1: ايوه.
15: 24 ساعة باش يرجعوا المناطق الكل.
1: 24 ساعة هذه إسبانيا بي فما توا التوانسة اللي قاعدين يسمعوا فينا نتصور برشا في كرهبهم يقول لك سي فيصل شبيها حومة بحومة فما حوم الدكتور صباح يقول لي في الزهرة شارع بشارع كيفاش تنظيم الانقطاعات هذه سي فيصل كيفاش يصير علاش مثلا حومة قص بعد حومة، شكون اللي يتحكم في هذا سي فيصل؟ كيفاش تعملوا انتم؟
15: هي شركة تنسي كهرباء والغاز، عندنا مركز التحكم
1: أيوة
15: نشوف الجمهورية كل، وعندنا مراكز جوية. اليوم حاولوا احنا نسمو الهدف تخفيف العبء على الشركة، ومن والحريص نتاعنا والمواطن ما نقلقوهوش برشا، نحاولوا ديما إذا ثم حتى عقب يكون في حدود معناتها بعض الوقت، وما نقصش ما نلزمش زاد الحريف هو بيدي ونقعدوا نعرضوا له باش يصير الاقتطاع عليه. نحاولوا باش نديروا في
1: دونك تقسموا جهه بجهه حكومه
15: اي صحيح.
1: كيفاش تقسموا سي فيصل؟ حسب الديبي مثلا ولا
15: حسب عندهم ثم مناطق حساسه منهم السبيطارات الحاجات اللي حساسه
1: منهم
15: اي هذوك معناتها نبعدوا عليهم خاطر اليوم كما تعرف هذوكم كلها وبعض انت والدرجه نتاع قداش اليوم خاطر ساعه طنجير التمبيراتور نتاع 40 وبعض طنجير التمبيراتور نتاع 46 حتى القصان مش هو بيض وغيره.
1: دونك اليوم باش يكون القصان اكثر من البارح ولا اقل سي فيصل حسب درجات
15: الحراره؟ اذا هو على كيما درجات احنا نحاولوا باش ما ثم حتى شيء ديما اذا اي بحق ماهوش الهدف هو هذا بالعكس راح نحاولوا الماكسيموم نكونوا ثم ايكيليبر كما نقولوا احنا نسموه معادله بين الانتاج وبين الاستهلاك.
1: اي
15: دونك
1: دونك اول سبب هو الارتفاع الكبير لدرجات الحراره اللي ما عندناش فيه حتى
15: دم.
1: اثنين الاستهلاك الكبير نتاع التوانسه في المكيفات. تقولي وزاد شويه الامور وقت اللي صار العطب في الشقيقه الجزائر بالانقطاعات التفاوت هذايا سي فيصل، ناس نص ساعه، ناس 40 دقيقه، ناس اربع سوايع، فما اللي تغش
15: فما بعض عطب اخرى
1: فما حاجات اخرى.
15: هو المعدل ما ينجمش يكون اكثر من ساعة ثم أعطاب
1: ثم أعطاب مثلا في الضاحية الجنوبية البارح كان فما عطب سي فيصل دونك هذاك علاش
15: والله بالتفصيل
1: اي واضح معناها كان فات ساعة الانقطاع أو فما عطب تقني
15: عطب بالمناسبة هذه بربي أنا نشكر على السيد
1: أوي تحية لهم
15: خاطر الحقيقة متواجدين في التدخل في أسرع الأوقات و في اللي بيقولي تتجه هنا في رابط المطوعة اللي هي دونك شكر لهم
1: تحية لهم
15: تحية لهم في أي وقت موجودين ونحاولوا بالإمكانيات المتاحة
1: فوالا الامكانيات المتاحه عندنا الامكانيات الكل في ستاج لمجابهه اي عطب من الاعطاب العاديه مش نحكيو على بلاك اوت اللطفي موجوده الامكانيات سي فيصل ما نخافوش
15: موجوده ونطمنوا فينا الكل اللي هما جيراننا وعائلتنا معناتها وحبابنا دونك اليوم ستيج موجوده وواقفه الحمد لله
1: الحمد لله
15: جيت شويه صعبه ساعه ساعه اليوم كتعرفوا ظروف كبيره ياسر تاع السخانه
1: فوالا فما نقطه اخرى سي فيصل وانت تحكي لي على المكيفات مش وقته زاد باش نقولوا للتوانسه راهو الطاقه الشمسيه وانه الدار تولي تخدم بالطاقه الشمسيه ينجم يكون حل من الحلول سي فيصل نقص شوي
15: اليوم الحمد لله الطاقه الشمسيه بالبروجرام اللي احنا مسمينه بروسول هذا اللي لوحات فوق المنازل اصبح تاع المنازل وصلنا معناتها عملنا ما يقارب 450 ميجا وات معناتها انستالي في في في الديار اللي هو احنا عندنا معدل توليد في معناتها وحده نتاع توليد 120 ميجا وات انت تحسب كان اليوم عندنا بريسك أربع وحدات بتاع توليد إضافية
1: يعني تقريبا قديش بالمئة من التوانسة يستعملوا الطاقة الشمسية سي فيصل؟
15: ألاف
1: فما ألاف احنا نحبوا يوليوا ملايين إن شاء الله احنا انت سنسنا بالمفاجآت والسكوبات إن شاء الله زيدا نحكيوا على أن بروغرام اللي يسهل برشا توا فما تسهيلات للتوانسة الحقيقة في الطاقة الشمسية ما زلت كاسحة شوية الحقيقة سي فيصل راهو برشا توانسة يقول لك
15: بالرغم اللي ستيك معناتها هي اللي تتحمل توا شفت كيما كي واحد يعمل هذه الانستالاسيون تاعو ستيك هي اللي تاخذ تتحمل مسؤولية كيما القرض والمواطن ما يخلصش فائدة نتاع قرض ولا حاجة ستيك اللي تتحملها ان شاء الله كما قلت انت نلقاو قروض اخرى
1: ان شاء الله نزيدوا نسهلوا على التوانسه جوستومون جوستومون شكرا لك سي فيصل. سيد عميد توفيق ديدي باش يقول كلمه بسرعه.
4: صباح النور سي فيصل. راني سبقتك انا قبل مسيره الاعطاب. راني شكرت العوان خاطر شفتهم على المباشر عوان الحمامات. حمامات كبيره برشا, الفريق صغير ودور معناها تقريبا 24 ساعه 24 ساعه. حبيت فقط نسالك, انا حضرت في اجتماع استراتيجي مع ستيغ وقتها كان مبرمج زوز مفاعلات نووية, لأن كل وقتها نتذكر 2010 عرفنا اللي القدام باش يكبروا, عدد السكان باش يكثر والاستهلاك باش يكثر, وكان ثم مشروع نتاع ستيك نتاع مفاعل نووي. يا أخي لو احنا صحيح انتهى
15: ديك لاسي. لا لا سي منظر الستيك ما طلع شيء والله. هو مشروع عادي كله معناتها لازم تكون ثم نظرة معناتها استشارية من الدولة كاملة. ثم دراسات ان شاء الله. المهم كما قالت من سماح تكون خبر باهي في وقت معين
1: ان
15: المفاعل النووية هذه تكون موجودة.
1: خاطر نعرف في ناس فاس اللي انت قاعد تخدم عليه البروجي هذا بالكدي بالكدي.
4: ايه اخترنا البلايص وعملنا كل شيء راهو عملنا نذكر توتي تي بري راهو فهمتي. هو ولا وكل لي كونتور انتيليجون نذكر وقت
15: لا كونتور انتيليجون الحمد لله هذا من الشبكة الذكية معناها
1: موجود
15: ماشي الحقيقة معناتها اليوم وصلنا نستخدمها في العديد من المناطق. عديت ركبنا أكثر من 150 ألف عديد. العمل متواصل باش نوصلوا حتى نص مليون عديد يركبوا في آخر السنة. هذيك عمل وحده معناتها ما شاء الله
1: سي امبورتون. نورز مشرامي عندها سؤال. يلا نورز.
5: صباح النور سي فيصل. اون فيت نحن نعرفوا اللي فما برشا توينسا يركبوا الكليماتيزور اللي هما يجيو معناها بالكونترا, وفما حتى ناس فما البعض طبعا يسرقوا الضوء. هل انه الحكايه هذه تنجم تتسبب في التفاوت نتاع الاستعمال نتاع الكهرباء يعني خارج المنظومه نتاع ستيغ؟
15: هي كما قلت انت معناتها فراد معناتها ماذا بينا ما فيناش احنا فراد, ماذا بينا العباد الكل تفهم اللي راهو هذه حاجه ممنوعه. اما راهو اليوم المستهلك الكبير هو المخدرات هذه الشيء اللي احنا نسميوها انتون دو فازونمون معناتها استعمال مكثف الناس كل الوقت اللي هي القيلوله اللي قاعده ماذا نسميها
1: فريكونس هي
15: هذه هي معناتها اليوم اللي كل غادي بدل اخرى اخذت اجراءات قويه. احنا ان شاء الله زاد يكون ثم نوع من الترشيد وسيبلي معناتها احنا اليوم خاطر شفتوا برشا هذا كنا عفوا تونس وين قاعد صاير استهلاك ماذا بينا خاصه كما قلتوا اللي هي الذروه واضحه وقت شو كيفاش.
1: فوالا اكثر ولايات سي فيصل ممكن فيها استهلاك نتصور تونس الكبرى ما بالنسبه للولايات الداخليه اقل مشاكل ولا كيف؟
15: والله تونس قريبه من صراحه تونس الكبرى هي 40% من الاستهلاك
1: صحيح.
15: 40% من الاستهلاك هو تونس الكبرى. انا راهو اليوم الولايات الكل ما شاء الله
1: الافراد في الاستهلاك
15: اللي
1: فيه الكليما
15: عنده دخل
1: رقمي. توتفي ارتفاع درجه
4: سي فيصل بو عرقوب. سي فيصل بو عرقوب مسكينه راهي ما عندهاش عوالي. سي فيصل مسكينه تخدم واحد
15: انا نحاول
4: بالله
1: طيب
15: ان شاء الله ديما قاعدين نعملوا في الانتدابات والحمد لله ويدخل يد ان شاء الله نوصل لكل مقام.
1: شكرا لك سي فيصل
15: ونشكر مستمعينكم الكل.
1: شكرا
15: ونقولهم زاد شويه صبر مع بعضنا الكل وفتره وتعدى ان شاء الله.
1: شويه صبر شويه ترشيد استهلاك. شكرا لك سي فيصل تريفا. نذكروا انه راهو هدايا موجه حر عالميه راهو فرنسا تقاسي ايطاليا البارح نقرا على رومانيا اسبانيا الشقيقه الجزائر راهي موجه حر عالميه وكما قلنا راهو العالم قاعد يتبدل وموجه الحر هدايا مازالت متواصله. دكتور سليم العسيلي نكمل معك.
0: العالم قاعد يتبدل والدنيا قاعد تسخن اللي يلزمنا نفهموه نحن كتوانسه. يلي هلو ديليستاج وإلا ما راهو معناتها عملية وقائية تفاديا لانهيار الشبكة الكهربائية نتاع البلاد.
1: قالك بلاك اوت
0: بلاك اوت دونك كيما قال هو يلزمنا نكونوا متفاهمين ويلزمنا على غالب سي كوم سا مي زاد اوسي فما هكا لوم خفيف على ستيك ماذا بينا كان تعلم البلايص اللي باش يصير عليهم الديليستاج هذايا وقداش باش تقعد الفترة ساعتين ثلاثة ما نساوش ولا ساعة ما نساوش اللي فما عباد كبار فما ولاد صغار فما الناس مضرة باش العباد تاخذ الاحتياطات.
1: ما نقطة مهمة نقطة مهمة يجاوبنا سي فيصل
0: لا ترونسبارونس.
1: فوالا سي فيصل الدكتور يقول احنا متفاهمين كل التفاهم لكن يقول لك احنا ماذا بينا ستيك تعلمنا. هل ممكن هذايا في الديليستاج ولا لا؟
15: والله هو احسن اعلام. هو معناتها يحضروا الناس كل رواحهم بينا ديك مدي ساعة أو خمسة راهو يجب يكون في غابات خاطر احنا للظروف احنا والتمبيراتيو باش تطلع احنا والتبادل التجاري الموجود بينا بين الجزائر الحقيقة ما نجموش نعرفوا
1: معناتها ستيك بيدها ما تنجمش تعرف
15: من زمان ما يكفيناش الوقت باش نعملوا امراو بار بريكوسيون.
1: سؤال اخير سي فيصل بربي توا الدكتور رجعني للسؤال التوانسه راهو مع الانقطاعات هذه احنا مشكلنا مش الاول راهو مش السخان انه يتضرب لي فريجيدير يتضرب لي كليماتيزر تضرب لي تلفزه بك الانقطاعات قص رجع ضو قص رجع ستيك تعوض ولا ما تعوضش سي فيصل التوانسه اللي يسمعوا فينا توا اللي ينجم يضر لهم ماكينه شنو يعمل؟ اي المشكله
15: الكبيره هو يتعوض ويزم إثبات معناتها وفواتير متاع
1: الفاتورة
15: وهي فيها ناسيونالز وناسيونالز تبدو مطول شوية معناتها كيف كيف احنا راهو بالنسبة للستاج ميقلقش برشا في ترجع كهرباء معناتها يمكن في بعض الأعطاب تصير في بعض الأحيان
2: إذا
15: في بعض الأحيان يرجع كوي ضو شوية ولا
1: الترجيع ما يرجعش كوي في الستاج
15: خاصة مش خاصة المعدات القديمة شوية خاطرهم المعدات
4: ديجونكتور ديفيرونسيال
15: بمواصفات جديدة راهي مش فيها حتى شيء المعدات القديمة هي فيها إشكالية
1: وانا نخمم على اللي عندهم معدات القديمه قبل اللي عنده معدات جديده خاطر هذاك الزوالي سي فيصل هذاك اللي الضربه معناها كيف تتكسر حاجه ونعرف مليح اللي انت ما يسر تخمم في الحكايه هذيا ساعات كيف
15: انا معاكم الحقيقه وهي كلها لحاله بحاله
1: الفاتوره فاتوره الشراء ولا الفاتوره نتاع
15: التصليح
1: معناها انا كي نجيب فاتوره نتاع تصليح تنجم تعوض
15: في أقرب الأجيال هذا ما يخليش الأمور تقعد بعد شهرين ثلاثة يجي بستين معناتها ماذا به دينا في أقرب الأجيال وشو كيف كيف هذا هي تاخذ شوية إجراءات مع الزاشورانس تاخذ شوية وقت
1: فوالا شكرا على صراحتك سي فيصل طريفة تحية جزيلة كبيرة ليك شكرا جزيلا سي فيصل طريفة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز الستيك على الوقت الكبير اللي خصوا لي ديوان فام وناس الديوان فاصل ورجعين
9: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
16: ببليسيتي
17: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
18: فلاي بوكس السنة في الصيف وين انتي وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
17: فاش تستنى خطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
19: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
20: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
21: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
9: تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: صباحكم مبروك مرحبا بكم في ناس الديوان بعد ما حكينا على استاجهت نمشي ولي بوزيتيف فايبس
9: بوزيتيف فايبس
5: في بوزيتيف فايبز باش نحكيو على مطعم الزوالي للزوالي السامي بن قاسم اصيل منطقه المساعدين ومرته سونيا من القروين اللي قاموا بفتح ريستوران في 2015 الحكايه بدات من كاسكروت كافتيجي كان يتباع ب 500 فرنك أكاهو للزوالي للناس البسطاء الناس المحتاجين ومن بعد في 2020 ولا بدينار فقط سونيا تقول اللي الدنيا مش كلها فلوس، ربي قال لك اعطي وانا اللي نعطي. هات نسمعوا اكستريم من كلامها هي وزوجها من تونيزيان ستريت فود تشين تشانيل يوتيوب.
3: انا كنت نخدم خدمه اخرى قبل الخدمه هذه، والمدام كانت تخدم في شركه اليوني، هي قرويه والكافتيجي على القراوه. صحيح ولا فكره؟ فكرتها اصلا من الاول باش نكذب عليك، قلت لها بخمسة مية معناها كيفاش؟
6: حكايتي وداتني ظروف معينة، ظروف قاسية نقولوا احنا، ظروف قاسية، الواحد ما لقاش ما ياكل، ظروف قاسية برشا معك مريت بها.
3: فهمت.
6: كان في حريت هذايا ريستورون، وأول ما بديت نخدم وأول ما عملت السوق عملت الزباب، لخاطر أنا عشت معناتها خاطر عباد لهنا كلها خدامة، كلها تخدم، كلها كريم، كلهم برايمية، كلهم أولاد بلاد صحيح تونس الكل، بين كلهم فكرة ناس بسطاء، ناس ما عندهمش، وأنا عشت بالاحتياج هذاك عشته.
1: متعة الزوالي للزوالي، الكسكروت الصغيرة فما كسكروت أكبر منه بالفين، الكسكروت الصغيرة بدينار، واللي ما عندوش ما يخلصش. هذا فلما سعدين وكيف قعدوا يسألوا فيه، أنا شفت على الانترفيو كاملة 10 دقائق محلاه كلامهم، قال راهو كيف تربح قليل يجي الكثير، على خاطرنا كي نربح شوية في الكسكروت نخدم على الكمية مش على قاله يخدم برشا، وناس تجي من كل بلاصة اليوم مش فقط من المساعدين. مقابلوا مكتب قال نحاولوا نكونوا ياسر نظاف على خاطرنا نخدموا على التلامذة، يقول معناش مشكلة حتى في الرقابة، ديما يجيوا ديما يطلوا ديما يثبتوا وإحنا فرحانين خطر كل شيء على برا. محلاه الزوالي كي خمم في الزوالي عميد،
4: ربي بارك لهم إن شاء الله، الله والله العظيم قسما بالله سما في شو أكير بالحق. شوف كيفاش عباد تفكر في الزوالي، هي توا الظروف في تونس صعبة بعد هالحروبات والدنيا والصعبة على التوانسة
1: العالم الكل،
4: يجي ناس تحس تونسي يحس بالتونسي يعرف اللي هو، هذه نقطة الأولى. والله العظيم ربي ما يبارك لهم، وتو تشوف يحل لها باب أرزاق اللي ما كانش سواه.
1: قاعد تجيب بالحانوت الأولى زدت الثانية وتوش نكبر في المشروع.
4: هذا فكرتي في الاستوديو كير، هذوما ناس نتمنى أنه القيام اللي نحكي عليها، والتونسي للتونسي رحمة، راهو ما كانش في تونس كون يجوع يا عبد ربي، راهو في تونس وقت الضيق، وقت اللي ما كانش عندنا فلوس، وقت اللي كان الشعب التونسي بعد الاستقلال فقراء، ما كانش كون يجوع في تونس، ما كانش كون يبات عريان، ما كانش كون يبات جيعان، لازم تعرفوه. راهو كانت البيبان محلوله، كانت الناس الكل مع الناس الكل. انا حاب نقول لك حاجه سماحه، هذوما ناس، هذوما ناس، ناكد لك باش المساج الثاني، المساج الاخرين، مادام يربحوا الكسكروت بالدينار اكلي بيه فيه ب 9000 ما يخافش ربي. شنو هو كسكروت الكفتيجي؟
1: الكفتيجي ب 5000 يخلط،
4: والله ب 9000، والله العظيم ب 9000، اي قسما بالله. ونوريك ها توا نوريك في بلايس مع وبرشا، مش واحده اثنين ثلاثه، خلينا ندور في الجراند سيفاس ونشوفوا. 9000 يا رسول الله، هو شنو تكلفته؟ هاو تبدي نار ورابح باش تفهموا معناها. قال عليها سليم مره، فهمتني يعني بالحق، ولد عمليه كان تاع طبيبه مول، مش لا مش يودي تقول اربح يا خويا، اربح 100% 200%، اما 900% راه مش معقول. راني نعرف الحكايه هذه، القهوه راهي كانت في القوات المسلحه ب 200 فرنك وقت ما يبيعوا فيها ب 4000 و5000، 200 مليم ورابح 5%، نعرف راهو يعني في اسمع، يتقوا الله في الزوالي، يتقوا الله في الشعب التونسي، يتقوا الله خاصه في الزوالي، الزوالي ما عادش عايش معنا راهو. ردوا بالكم راهو 3 طماطم ب 4000 فرنك يا اخي، ايش بشكل غير عظم طماطم هوتي، هو كان طرف عجه نخلطوا عليه غادي حتى في
1: خلطنا للعجه.
4: اي هذا هو
1: دكتور،
2: لا ما يعطيهم الصحة معناتها بصراحة، معناتها حاجة إنسانية واجتماعية، ما يمكن هما يقوموا بدور معناتها نورمالمون حاجة عمومية ولا حاجة
1: تقول دور تعديلي،
2: أي دور تعديلي، دور تعديلي. وأنا كي نخم في كلمة الكفتاجي قلت جماعة ذوما عطاو كف لجماعة الكف تاجي، فهمت؟ والله بالحق معناتها، حتى تو لي ساندويتش بون كاسكوت كفتاجي على ما نعرف معناتها ما بين 3000 و 4000 في تونس. دونك اربع مرات السوم تاعهم هما
1: هذه راهو في الشعبي في المطعم الشعبي
2: في الشعبي معناتها كجو نهج غانا وتونس نحكي لك تونس العاصمة مش على مخساة والمزه لا لا
0: ومسيو كفتاجي ولا دكتور مره كليت بريكه ب 30 دينار هذيك ما ننساهاش والله بريكا بالتن صدقتني مشيت مستدعي في مطعم فاخر الحقيقة الرافي سوم فهمتني البريكا قلت والله هاي بقدرها لهنا البريكا معناتها ب 30 دينار
4: كعب عظم ب 30 ألف
0: يعني ما حاجة مش نورمال
2: يا سيدي ما لها باش نقول لك عام 2005 2005 خرجنا نتعشى ونحن البروموسيون تاعنا كل خرجنا بنسانا واحد ايوه هبطنا هكايا كل لي زونتري مع بعضه عدا فما جابوا يوناسيات هكا صحن صغير فيه أربعة ولا خمسة بقازات غزرت هنا قلت بلي خلينا نشوف قداش سومو الواحد 20 دينار هذايا 2005 معناتها المدقازة المدقازة ب 5000 راهو بعد تدوخ فهمت دونك نرجعوا للكوب هذايا اللي عملوا الكافتاجي صراحة برافو عليهم وإن شاء الله ربي يبارك لهم وكاو هذاك هذاك شنو نجم نقولوا مع برافو
1: محليهم
7: يا ناس حبوا الناس الله موصي بالحب الحب

0: تحية لكل من يخمم في الزويلي. أنا فيارين كبرت على على كسكروت اللص. أنا كسكروت اسمه كسكروت اللص كفتج أبن ما تاكل في حياتك. حياة الكل بدينار وتوا حتى كيزيد ولا بربعتاش مية ولا خمستاش مية.
1: اللص يزي كل.
0: واللص ما شاء الله ما شاء الله ربي قديش بارك له وقديش ولا فما برشة
2: برشة خوانت عنده
0: برشا برشا ولليوم الناس ترحم على ودي لليوم الناس ترحم عليه وتقول الراجل هذاك كان يخمم في الناس كله كان يحكي يقول فما ياسر احنا عنا بنية وخدامة وناس تخدم وكان منبه على الناس اللي تخدم في في الغيستورون هذاك ممنوع انك تقول له خلصني اي كليون يجي مادام ما خلصش يعني ما يقدرش وفي رمضان الناس الكل تاكل اي واحد مستحق تلميذ كبير صغير بيسوغ اللي عنده اعاقه موجوده افيش كبيره انتوما لهنا عند خوكم في كسكروت اللص دونك شوف انا من صغري قديش قعدت نتذكر وكل ما نحب على كافتيجي نمشي للص باش ناكل كسكروت بس على خاطر تعلمت من وقتها السيد هذايا قديش كان يحاول انه يعاون ولاد حومته ومازال الخير في الدنيا اليوم نحكيوا على مطعم الزويلي للزويلي هذوما اللي سمعنا بهم وانا متاكده
1: اللي ثم اخرين
0: اللي توانسه برشا منهم برشا كيما مطعم الزويلي وبرشا منهم ان شاء الله ان شاء الله يخافوا ربي في الزويلي اخبارنا ورجعنا
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
4: publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
5: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
3: ديوان افام فلاش نيوز
0: مجازة الثامنة ديوان افام صباح الخير المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في خريطة اليقظة الخاصة بتطور العوامل الجوية بأنه تم إسناد اللون البرتقالي أي درجة إنذار كبيرة لزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان صفاقس وسيدي بوزيد جابس وقفصة وقبلي وتوزر ويكون الطقس حارا إلى محلي حار جدا مع ظهور الشهيلي يشار إلى أن المعهد الوطني للرصد الجوي أصدر نشرة متابعة تفيد بتسجيل ارتفاع في درجة الحرارة بداية من اليوم وتتوصل إلى نهاية الأسبوع حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة وتكون القصوى عامة بين 43 و47 درجة مع ظهور الشهيلي الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مصلح الزواري يقول إن الدولة تتحمل دعما يفوق 3 مليارات دينار سنويا لتغطية جزء من كلفة إنتاج الكهرباء في حين ما تزال تونس تستورد حوالي 80% من حاجياتها من الغاز الطبيعي وتؤمن حوالي 10% من حاجياتها من الكهرباء عبر التوريد رغم بلوغ نسبة الربط بالشبكة الكهربائية 99%. وأكد أن برنامج الإصلاح يتضمن استعادة التوازنات المالية للشركة وتحسين مردودها التجاري والفني وتسوية مستحقاتها وتطوير حوكمتها في إطار عقد برنامج يمتد بين سنتي 2024 و2028 حسب ما صرح به خلال جلسة عامة بالبرلمان أمس. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسة الصغرى والمتوسطة تدعو البنك المركزي التونسي إلى إلزام البنوك بتفعيل آلية تخصيص 8% من أرباحها لتمويل القطاع ونشر تقرير رقبي مفصل يوضح مدى احترامها للفصل 412 من قانون المالية لسنة 2025. والجامعة تعتبر أن التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025 ركز على تأثير الفصل المذكور على نتائج البنوك متجاهلا تقييم مدى التزامها بتطبيقه والإجراءات الرقبية المتخذة ضد المؤسسات المخالفة.
1: صدور قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية وزير الصحة ووزيرة المالية يضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لأطفال القمر ومنحة التكفل بنفقة الغذاء لمرضى حساسية دبوق القمح أو ما يعرف بالحساسية ضد مادة

لانتداب مراقبي دولة مساعدين بهيئة مراقب الدولة برئاسة الحكومة، ويشار إلى أنه صدر في 5 مايو الماضي قرارا من رئيسة الحكومة يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين دولة مساعدين بهيئة مراقب الدولة برئاسة الحكومة. إلى الشأن الدولي، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية تعلن مقتل 30 مدنيا خلال الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد في الأيام الأخيرة. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية يشهد أسرع معدل انتشار سجل حتى الآن في وقت تأتي فيه غالبية الإصابات الجديدة من سلاسل انتقال غير معروفة. نهاية الموجز الإخباري، محمد أمين خنوش الآن فلاش سبور. أجمل تحيات بهير عوج، يومكم سعيد.

0: Agile Energy تقدم لكم Flash Sport.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: صباح النور، اهلا بكم بداية مع كأس العالم. منتخب الاسباني هو اول المتأهلين الى نهائي مونديال 2026 بعد الفوز البارح ضد المنتخب الفرنسي 2-0. الهدف الاول كان سجله ميكيل ويرزابال من ضربة جزاء في الشوط الاول، وفي الشوط الثاني بيدرو بورو اضاف الهدف الثاني. اسبانيا في الدور النهائي للمرة الثانية في تاريخها بعد نهائي اول في مونديال جنوب افريقيا 2010، وكان فزت به ضد منتخب هولندا 1-0. على المدرب القادم للمنتخب الوطني، واللي بالنسبة كبيرة سيكون تونسي مش أجنبي، عودة المفاوضات بشكل مكثف بين الجامعة التونسية لكرة القدم ومدرب نادي النهضة بركان معين الشعباني، اللي أبدى المرة هذه موافقته. معين الشعباني عقده مع بركان مازال يمتد لموسم آخر، وهذا اللي يمثل حاليا إشكال أمام نجاح المفاوضات. حاليا الفريق المغربي لم يعلن لا على فسخ عقد الشعباني ولا على إيجاد اتفاق بينه وبين الجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص الشرط الجزائي الموجود في عقد الشعباني واللي قيمته تقريبا 200,000 دولار. ولكن مصادر مغربية أكدت اليوم أن الفريق المغربي يطلب حاليا نصف قيمة الشرط الجزائي من أجل إنهاء عقده مع معين الشعباني، نحكي تقريبا على 300,000 دينار بعد ما تدخل فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية اللي يعتبر حاليا هو الرئيس الشرفي لنادي نهضة بركان المغربي. موضوع يبقى للمتابعة. معين الشعباني قريب برشا من تولي مهمة الناخب الوطني والمدرب الوطني للمنتخب الوطني التونسي. آخر أخبار المركات، الترجي التونسي عن البارح على تعاقده مع متوسط ميدان دولي كاميروني مايل فرنانديز لمدة 4 مواسم قادم من نادي غزالة جروا الكاميروني. فرنانديز هو لاعب دولي في منتخب الكاميرون الأول، لعب 3 مقابلات خلال شهر جوان. ذكر زاد أن الترجي يوم أمس تعاقد رسميا مع مدافع الاتحاد المنستيري رأد الشيخاوي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال نهائي بقيمة 900,000 دينار ومعها المهاجم أحمد بوصيدة. مرسى تعاقد يوم أمس بصفة رسمية مع متوسط الميدان والمدافع كوني خلفة لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه السابق الترجي الرياضي الجرجيسي. نادي حامل أنف تعاقد يوم أمس بصفة رسمية مع كل من الحارس علي جمل، المهاجم محمد علي المجري، الظهير الأيسر هيثم المحمدي، والظهير الأيمن ياسين الميزوني بعد نهاية عقده مع فريقه السابق الشبيبة الرياضية بالعمران. نختموا بخبرهم لاعب المنتخب الوطني من نادي أوكسبورغ الألماني إلياس سعد، اللي قريب برشا من الانتقال إلى نادي ناشفيل الأمريكي بصيغة الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة. نذكر أن إلياس سعد لعب الموسم الفارط أيضا بنطاق الإعارة مع نادي هانوفر في الدرجة الثانية الألمانية. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM. خليكم مع برنامج ناس الديوان.
0: Agile Energy قدمت لكم Flash Sport.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: D1FM 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: Publicité.
1: يلا جو سيف سني حافلة انترنت
2: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد تكونكتي في دار الخلاعه ملا كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر سيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
3: كي تضربها في القويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تغربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
4: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
5: في مونوبري les offres imbattables وحتى ل 19 جويليا تجيك بأوفر الدوخ 18 غولو بابي ايجينيك ليلا 2 بلي ب 14 دينار و 990 اكاو ومعاهم 4 غولو بلاش يلا ما تفلتوش الفرصة
6: مونوبري ديما معك
5: صيف السينما فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي

0: ونفاق. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 28 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. شكرا على المتابعة. شوية خلينا نمشيو مع الارتيستو في كويز غنيات. مع قبل ميس ميتيو تقدم لنا زوم ميتيو.
2: زوم ميتيو.
3: صباح الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس لليوم الأربعاء 15 جويلية 2026، طقس حار مع سماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات، ثم تكون أكثر كثافة بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب. البحر قليل اضطراب. الحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى بين 38 و42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي، وهذا طبعا كما عودناكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: زوم ميتيو.
1: شكرا نور السيد العميد.
4: الطقس باش يقعد حتى نهار 21 هكا وبعد يتيح نرجع يعني درب على الجاية نرجع للطقس نتاع 34 33. أيوة. طقس العادي يعني هالموجة هذه بتوفى إن شاء الله. يعني وبنقعد مدة طويلة طويلة في طقس معتدل. فهمتني؟
1: نقعد مدة طويلة في طقس معتدل.
4: معتدل. هل 40 41؟
3: نسيهم. المعهد الوطني للرصد الجوي هبط الخارطة متاع اليقظة الخاصة بتطور العوامل الجوية اللي تشمل 12 ولاية، منها بفسر لكم الساعة اللون البرتقالي درجة انذار كبيرة يعني اليقظة التامة، ظواهر جوية خطيرة ومتوقعة. بالنسبة للمناطق المعنية زغوان، تونس الكبرى، نابل، جندوبة، الكيف، سليانة، المستير، المهدية، القيروان، سيدي بوزيد، قفصة، توزر، قبلي، صفاقس، مدنين، القصرين، تطوي، وين بيجا، جيبس، بنزرت وسوسة. والوضع الجوي كما ذكرنا طقس حار إلى محلي حار جدا مع ظهور شيلي.
1: ميمتي الخريطة كلها
4: مقلوبة مقلوبة. شفت العكس كانت قبل الجنوب اليوم ولات شمال بعد شفت وي. سبحان الله رو اللي وقع في أوروبا هذا مؤشر منه، لأنه مش معقول رو قبل نتكلم على برج الخضرة
1: الجهات الأقرب البحر الأبيض المتوسط على خاطر القبة الحرارية غادي
4: دي فينومين غريبة غريبة غريبة. هذيك الأصفر اللي على الغرب هذيك خاطر مرتفع عليها مرتفعات ديما أقل. أما اللي المستغرب له أنا وقت نشوف رمادة وبرج الخضرة اللي كانت في الوقت هذايا ديما 48 49، في مشكلة. شوف صفرة أقل خطر والشمال معناها فيجيلانس كبيرة. شيء سبحان الله ردوا بنا
1: سيسر ويحكم ردوا بكم حتى على كرهبكم. هزم نجيبوا عن سبيسياليست في الكرهب كيش تعملوا على الكرهب في موجة الحر هذايا. شوي آخر كويزة ما توا هكا جلبالي الارتيستو، نحبك تهدي غنية لكل حد في الاكيب. كل واحد شنو الغنية اللي يفكرك بها ولا تحب تهديها له؟ وبالعاني ما قلت لك شنو قبل ما نبدأ وهكا باش تبدا. ما كل البارح محضر لي غنية في الكويز.
5: اليوم محضر لك 3 غنيات من الكويز. اليوم حبيت زادها كان نبدل شوية
1: مراوحة
5: الستيل متاع الكويز. حطينا حاجات هكا في علاقة بال
6: بشك
5: لا لا لا وما حطيت حاجات في علاقة بالذاكرة العامة يعني معناتها متاع الناس كلكو سواء أفلام مسلسلات معناتها حاجات تنجم وراء وغنيات تكونوا تعرفوهم. أما بعد ما تجاوبوني على الغنية شنية باش تقولوا لي منين بالضبط من أنا فيلم من أنا مسلسل
1: بينسو
5: ثم ببث غنيات معروفة
1: ماكش باش تهرب منها.
5: لا لا بينسو رايم
1: خاطر خذي الوقت باش يتكلم باش يربح الوقت يغني يخمم شنو الغنيات
5: نربح الوقت.
1: ربي ديما حضر لي الكوبلي متاعنا نادي على مين على بابا فهمت نستحقهم ساعات في الأمور. يلا كن نقول لك السيد العميد.
5: سيد العميد
1: شنو ندندنوا له اليوم؟
6: حومة الحمام.
1: وي
5: لا عندي مخير. بون هو ما ثماش بيان سور مخير يعني معناتها
1: الوطني
6: فكره مخير
5: وبحب

0: برافو برافو استنيتها من عندك يا نجم.
1: لا انا با بزون ساين
0: من تحت في القاعده
1: والله. لا اي اقول لك هذا شيء
2: حبيبي
0: هو الحقيقه بنديري للناس الكل.
1: السيد هذا يدخل في قلبي كنقطة
0: تشوف.
3: لا والله
1: يا ودي الدنيا الدنيا الدنيا نفوس هسه سامح مفتاح من اول نهار جاء من اول نهار جاء دخل في قلبي كنقطة عسل خاطر انسان باهي. اي
2: اي والاغنيه زاد زاد تعاون شويه في
1: الحاول.
4: والله والله ميزا بارسا حاجه نحب نقولها للسيد العميد وقدام العباد الكل قديش نحب المحادثات مع السيد العميد ويذكروني كي نقعد مع الوالد في القهوه ونقعد ونحكيو عايشك على برشا حاجات. ودايور بربي الوالد مسلم عليك برشا وقال لي سلمي على سماح وعلى الاكيب الكل وقال لي راني من لي فان نتاعها في التلفزه وفي الاذاعه معناتها ويتبع
0: يعيش في ديجيتال حتى
4: يعيش بيان سور بيان سور.
3: فوالا بي غنيه للدكتور
4: غنيه للدكتور.

0: geriye.
1: Durdu.
2: والله يا سماح والله يا سماح ما عندك هذا شو تخلف تخلف قلبي من اول دقيقه
1: هو الحقيقة من القلق اللي تخلى قلوب الناس كل في الكيب محمد
3: طيب طيب طيب الطيبة ظاهرة راوي
1: متربي
3: متربي طيب
2: بايك نورز
1: يلا نوروز الجميلة
0: نورز وداني من غير
1: العزية
2: من غير ما يسأل
0: لا لا لا تبايد

0: اني
1: والله العظيم زدت انبهرت بيك على انبهار نتاع قبيليكه يجي خمسه ولا سته انبهارات
2: نسمع انبهرت بيك
3: وتحبوني نحب الهشك بشك
2: لا
3: بعد هذا
2: غنية للسيده المخرج
0: غنية
2: سيس روحك
0: للسيده المخرجه
2: بالك
0: اجمل نساء الدنيا وعيوني انت اجمل نساء الدنيا انت يا حبيبتي خدني الغرام خدني الحكاية حب حلوة عشت بيها شفت فيها أجمل حياة
2: نادية برافو اسمها نادية الجميلة
0: نادية الجميلة ما زلت أنت
2: مزيانة قلبا وقالبا ندون نحبها برشا هيت يلا
0: انت حبك انا من وقت اللي سكنت وحذانا وشفت على خدك رمانا كي تحكي

0: بتفيقها.
1: لا لا
2: كاسكروت كاسكروت من عند اللص
1: كاسكروت من عند اللص
0: وصحن تونسي من عند عمك لطفي
1: وفي المباشر الاستاذ لطفي بوشناق كلمني باش يقول لي سلام على العميدة.
0: الله يخليه.
1: كلمني هيت نقولوها في الديريكت سيت مقتل.
0: الله يخليه خويا نحبه برشا.
1: قال لي سلم لي على السيد العميد.
0: تحياتنا ليه من قديم. حكيت لك باش اول مره قربت له كيفاش تليفوني قالوا لي لبسوا زي نتاع العسكري.
1: قلت له
0: وحدنا وحدنا في صاد سينما وقتها ودخلته وقت اكتشفت البشر باب با انا جيت ليوتنام زدت ملازم اول مازلت جديد في اول الطريق وصرح معناها فهمتي وحدنا ولبسك التوني دو باراد احنا عندنا زي الاستعراض فهمت قداش كان فخور وقداش متخلق قداش ما اسمع انسان استثنائي كانسان قبل ما يكون كمان
1: قبل ما يكون
0: ما زلت سمعتوش يغني راي وقتها فهمتني وغنى خرج وغنى قدام التام الضباط احنا الجود احنا الكرم ما عندك حتى فكره على الوقع اللي صار على لا لا يعني مئات من التام الضباط وضباط حاضرين وضياف وقتها احنا الجود على احنا الكرم وراها شكون الفرقه الموسيقيه نتاع الجيش حاجه فوق الخيال هذاك علاش ذكريات ما تنساش.
3: أنا نحب نحيي الفنان القدير لطفي بوشناق اللي هو أستاذي وأنا حصل لي شرف أني غنيت كورال ورا لطفي بوشناق وخدمت معه برشا حفلات وتعلمت من عنده برشا ويحصل لي الشرف لو كان نغني معه.
1: أحنا الجود أحنا الكرم أحنا الشهامة أحنا الهمام
3: الكلام ضايع علي شوية
0: أما
3: بالحق ما عندكش فكرة قديش ثم برشا غنيات متاع الفنان لطفي بوشناق اللي أنا نموت عليهم وتعلمت عليهم.
1: الكتيبة قالوا أغنية للكتيبة
3: غنية للكتيبة
1: نقفل بها قبل الفاصل
3: غنية للكتيبة غنية للكتيبة
1: أيوة.

0: Alô? شقولك دكتور؟
1: قماش حلو عبد الحليم ورد فهمت
0: تونسي
1: دونك تونسي زاد لا ظاهر ليكول ظاهر ظاهر واضح
0: فوالا نادية تقول لي
1: اسم يغني علاش لا
0: زدنا نشوفه
2: غني وجورج
0: حاجة جورج
1: لها وانت
2: حاجة جورج
1: حلف الأمر مثلا
2: أنا لا أنا نحب حلف الأمر نحبها نحب قرحونا برمشة لي زانترفال نتاعها محلاهم

0: كمال، برافو عليك كمالهم. طب استجيت الكل كمالهم. فاصل
1: حلو
0: حلو فاصل ورجعنا.
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
3: Publicité.
4: التبحيرة ما تحلى كان كي يبدأ البحر صافي، والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي، والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي، والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي. إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي.
5: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا، متابعة لأهم المواضيع والأخبار. في منك نسمع ما يفوتك شيء، منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام. مع بعضنا السيف يحلى، ديوان فام صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 8:37 دقيقة، رجعنا لكم في ناس الديوان، متواصلين من توا حتى للعشرة في انتظار وصول الكويز. باش شانجمون دو بروغرام، نمشيو لي ناس سبور.
0: ناس سبور
1: بارتي دومي فينال البارح تحت خط النار.
2: لعيبة تاني
1: الدومي فينال البارح، اسبانيا ضد فرنسا. احنا هني البارح سالنا على لي برونوستيك، انا
2: فكرني اقرب واحده ايمان
1: الافرولي 100% البارح.
3: عزيزة اتوقع بالنسبه لسيد العميد 2-1 لفرنسا، دكتور 3-2 لفرنسا، محمد 1-0 لفرنسا، انا 3-0 لفرنسا، هني هنا الغلا، هني 2-1 لفرنسا، سامح 3-1 لفرنسا، عزيز 3-2 إسبانيا، وإيمان 3-0 إسبانيا.
2: هذه صحيح،
3: برافو إيمان وعزيز. زيد أتوقع
2: هي عزيز
4: مركاو الثالث، مركاو الثالث وطح على زوسان.
3: برافو أمونات،
1: برافو إيمان. نتيجة ما كانتش متوقعة برشا، ولا وين بعد عامين مع الكابتن خالد حسني ما عادش نقول كلمه متوقعه ومش متوقعه، فهمت لي فريمون في الكوره، معناها سي لو جو بعد اللي باش يربح. من اكثر العناوين البارح اللي شفناهم، قلنا كتبوا مع انفانتينو لو غران بيردون سي لو فوتبول في الكوب دو موند، هذي مع اسبانيا لو غران غانيون سي لو فوتبول. البارح يقول لك التكنيك ربحت، ما نحبش نتشعبط، اما المحللين اجمعوا انه البارح لو جو سور لو تيران هو اللي ربح. وقلنا احنا قبل لهنا، قلنا راه لا سول ايكيب كي بو فير دي جوي ولا دي جوي لا فرانس هي اسبانيا بالخط الدفاعي. البارح حتى المعلقين هما يعلقوا على البارتي عميد كلي بهتين شوية، على خاطر فرنسا كانت براتيكمون ديفازي. أول مرة من أول ماتش في الكوب دو موند فرنسا تتأخر في النتيجة، كانت ديما رابحة. كذلك إسبانيا على 6 على 5 بونت الأولانيين ماركت ديما في الميتان الثاني. البارح لا، كل المعايير الموازين الكل البارح تقلبت، والإشادة كانت لمدرب المنتخب بالضبط. الإسباني بالضبط. اللي فما يافي اون تكنيسيتي اون تكنيك ان جو، والأقدام البارح ربحت في البارتي.
4: البارح شفنا مدرب، احنا البارح عرفنا اش معناها قيمة مدرب يدرس الخصم وينحيلوا سلاحاته الكل. وقت الأربعة القدامين اللي هم القوة الضاربة تاع فرنسا اللي زا ايزولي، شو عمل له البارح المدرب؟ تعرف عمل امبرسيون من السنتي الاول، ما خلهمش يلعبوا كوره، راهو من اول ماتش لاخر ماتش فرنسا ما عملت حتى فرصه.
1: لويس دو لا فوينتي،
4: دو لا فوينتي ها واش معناها مدرب، جاء درس السلاحات نتاعهم وجاء قتلهم. مبابي مس الكوره نشروا ثلاثه، الكوره ياخذها جول تاع فرنسا يعملوا له بريسيون من المترو الاول، يعني قضاوا عليهم. وزيد ثم فرق كبير بارح، هو في وسط ميدان، وسط ميدان نتاع اسبانيا بعيد ياسر على وسط ميدان تاع فرنسا. دونك الحرب البارح، ثم فريق نحى السلاح تاع الفريق الاخر، توت لي زارم، معناها كل الاسلحه اللي فيدو نحاهم له، وكانت نجم تكون نتيجه عارض برشا. لكن زاد درس تاع كره قدم، درس في التحكم في الكره في الاخر، ولا كانوا مترناو راهو في فرنسا وما ادراك، فهمتي. اوليزي اللي هو عجوبه ما مسش الكره، يعني قضوا عليهم. وباميكانو ما لقاش روحه، كلهم اوت، اللي يشوف يكون يسخالوا فرنسا تحت. هو لا المخطط اللي عمله خطط رهيب، فكرني في فوزي البنزرتي وقت يقول راي بريسيون، فهمتي، راي يبدا فريق فيزيك مو حاضر. انا كل مره نقول باش يطيحوا توا يا سليم، والله كل يوم راهو تعرف من الاخر الماتش وجماعه تجري وبلوك عالي وخنقوهم في مناطقهم. اخويا برافو ليهم، بجوليه يستاهلوا توا كاس العالم، زاد عن جداره واستحقاق، خاطر البارح كانت نتيجه تكون 4-5 راهو
1: فلاح. ويقول واه كان جاي يامال في فورمه، شنو ينجم يعمل فيهم إجمالي المباريات بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني. 38 مباراة فازت فيهم إسبانيا 18 مرة، وبالنسبة لفرنسا فازت 13 مرة، التعادل كان في 7 مباريات. بالنسبة للمواجهات، المواجهات كانت كبيرة، وإسبانيا كانت تتفوق في إجمالي المواجهات، رغم أنه فرنسا تاريخيا كانت أكثر نجاحا في بعض المواجهات الإقصائية الكبرى. نرجع لديلافوينتي، ديلافوينتي اللي تولى تدريب المنتخب الأول في أواخر عام 2022، عنده 4 سنين على رأس
4: المنتخب،
1: قاد إسبانيا إلى الفوز ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2023، ثم بطولة أمم أوروبا اليورو 2024، ومازال لليوم قادها لنهائي كأس عالم 2026. دكتور،
2: لا هو اللي شيء اللي باهت وسكي امبرسيونون، اللي معناتها أقوى أتاك ولا فرصة بند 90 دقيقة. أقوى أتاك في العالم هي متاع المنتخب الفرنسي، لي ميشون انت قلت على طول
1: لي ميشون،
2: اي وما جابوا حتى فرصة. هذايا شي يعطي معناتها كيما يقول كابتن واحد ما يتشعبطش، مي فما تفوق تكتيكي متاع المنتخب الإسباني على المنتخب الفرنسي، والمنتخب الفرنسي كي غلبوا تكتيكيا المنتخب الإسباني ملقاش الحلول. معناتها في دكة البدلاء نتاعو ملقاش الحلول، لي شونجمون ما عملوا حتى شيء. ديسيبلين معناتها تفوق تكتيكي، والتكتيك ما تنجم تتفوق على منتخبات معناتها عالمية كان كي تبدا جاهز بدنيا. معناتها هذايا في الأونيفو ما نحكيوش على الجاهزية البدنية، خاطر كلهم جاهزين. مي بصراحة امبرسيونون، معناتها أقوى أتاك في العالم ما تجيب حتى فرصة.
1: وي
2: معناتها حافظها فرنسا، حافظها، حافظ خدمتها، حافظ على شنو تلعب، بسكر على لاتيغو. بون مي راهو اسبانيا زادا سي با ان سوربريز، معناتها اسبانيا راهو سي اون غروند ناسيون دو فوتبول، عندها اقوى شامبيون هي وانجلترا في العالم. فهمت معناتها نساو الجمعيات الكبار، معناتها تو اذا كان بي اس جي تو خالطه باش تهز الشامبيونز ليغ، الريال والبرسا عندهم باع وذراع في الكاس الكاس الأوروبية. دونك ماهيش سوربريز جوست على الكوب دي موند، هذه اللي الناس كل حتى فرنسا هي المؤهلة معناتها باش تهز كاس العالم. زاد يفو دير فرنسا ما قبلتش منتخبات زاد في الكاس العالم هذا، البارح سمعت عصام شوالي شويه ما قبلتش دي كاليبر كبار، اول كاليبر قبلته اسبانيا. دونك الوغ كو اسبانيول بداو دبه معناتها عملوا ماتش نول، ومن بعد ربحوا، ومن بعد قابلوا بلجيكا، اللي بلجيكا زاد معناتها المنتخب باهي.
1: الماتش الوحيد راهو اللي عمل شويه مشاكل لاسبانيا سيتي بلجيكا فقط.
2: دونك فوالا، توا انا واحد من الناس توا نتمنى معناتها اي بارابول الدومي فينال الاخرى، معناتها باش نشجع المنتخب الاسباني.
1: المنتخب الاسباني، الصحافه العالميه ما
2: نكونش بوم عليهم.
1: الصحافه الفرنسيه تقول لا فرانس هوميليه في عناوينها، لو سون دو فوتبول سي لاديان اسبانيول. اليوم الصحافه الكل تكتب على ماتش البارح. بالنسبه لديدي ديشان يقول شوف المدربين الكبار لا قال ما الله عنا والله خرج، قال نو زيتيون اون دسو تكنيكمون ديفون لا كاليتي دان فاس. واضح معناها مدرب المنتخب الفرنسي قال احنا كنا اقل برشا تكنيكمون قدام الكاليتي نتاع الفريق اللي قدام.
2: تكنيكمون معناتها مبابي ولا ماش تكنيسيان البوت تكنيكمون
1: اون دسو تكنيكمون اللي موجود تكنيكمون. بالنسبه لي اسبانيا خير البارح
2: تكتيكمون.
1: نحكيوا على الماتش،
2: وقفوا تكتيكمون
1: الماتش. هو ديدي ديشام كن هو ماش هو قال تيك
2: لا خاطر ديجا نقول لك تو مو يلزم تفهم انت في التصريحات لي زونتورنور. ما نجمش يقول لونتورنور الاسباني تفوق عليا، خاطر انت اونتورنور كي تحط بلان دو جو والامور ما تمشيش راهو خدمتك انت باش تلقى حلول كي الامور ما تمشيش. مي تكنيكمون اش معناتها تكنيكمون؟ معناتها مبابي مثلا ولا ديمبيلي ما عادش يعرفوا يلعبوا كوره في ماتش اسبانيا، ما عادش يعرف يعمل كونترول صحيح، ما عادش يعرف يعطي باس صحيحه.
1: هو كي يحكي تكنيكمون زعما يحكي على جوار ولا يحكي على
2: انا نحكي تكنيكمون. انا يظهر لي تكنيكمون فما تفوق اسباني
1: ما حبش
2: في البلان دو جو.
1: مي نقولوا تكنيكمون تكتيكمون
2: ممكن ما نعرفش
1: محمد.
5: لا والله الحقيقة البارح معناتها المنتخب الإسباني كان سوربريز كبيرة للعالم أنه قدر معناتها وقدر يوقف كترسانة متاع الملاعبية اللي أيه. عند فرنسا معناتها الحقيقة اللي هما
4: حاجة رهيبة
5: وتكنيك ما معناتها قويين على الأخر اي سورتو اسبانيا اللي هي سيت اون غوند ناسيون في الكره اما ملي مشى الجيل نتاع تشافي وبيو لوكازياس اللي لعبوا اخر كوب دي موند 2014 معناتها كانت مشاركه خايبه برشا معناتها خرجوا من معناتها البريمير تور انيستا بيان سور معناتها دافيد فيا كان عندهم جوارات باهيه انا الحقيقه لويس دو لافوينتي اللي هو مش نبني على كلام الكابتن اللي حكاك النهار على سير اليكس فيرغسون هو لو بروجي جا بالحق ظاهر السيد عنده معناتها بروجي شد ليكيب ناسيونال نتاع اسبانيا اون ديسمبر 2022 ربح لا ليغ دي ناسيون دو لو اف 2023 ربح لورو انا كنت حاضر غاديك في ميونيخ ومعناتها تفرجت الحقيقه على برشا كوره معناتها وقفوا المانيا اللي هي المانيا وقتها قويه على الاخر في اون دومي فينال معناتها سا سو فوا لو بروجي معناتها نتاع لونترونور سا سو فوا كو لونترونور زاد فهم فيش قاعد يعمل وعرف يوظف كل جوار عنده باش يوقف فرنسا ونجح وقفها الى بروف من معناتها الميتون الاولاني ماركه معناتها البونتو الاول وما خلى ما خلى حتى واحد يلعب معناتها اللي ياخذ كوره مبابي ياخذ كوره ينقزوا عليه ثلاثه
1: فوالا En tout cas, احنا كي قلنا ملعناوين سي لاديان اسبانيول يحكيوا على لا فورماسيون اي نون با لانترينور كي يقولوا لاديان نتاع فريق سي لا فورماسيون نتاع الفريق هذايا فاصل ورجعنا
0: ناس ديوان ترجع لكم بعد شويه
6: بوبليسيتي
7: يلا جو سيف سني حافله انترنت
8: اسني في السيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
7: فاش تستنى خاطر سيف السني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
9: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
7: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
1: يلا 48 دقيقة لارتيستو كويز غنيت توتسويت
0: كويز
1: كويز باش نبدأ وكل عادة حفظنا درسنا السيد العميد
5: سيد العميد
1: قلت لنا غنيت هكا من الذاكرة يلا سيد
4: العميد
1: شو
4: عميد عاد لولا هنسهل
5: وردة
4: لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا لما لولا ل

0: تغنيت في فيلم
1: في فيلم اللي هو شنو الفيلم تاع عميد
2: حكايتي مع الزمان
1: الله
0: الله
3: في الافلام ما يرحمش في الافلام
1: لا
3: باش تكتشف
1: غنيت عام 73 في فيلم حكايتي مع الزمان كلمات مرسي جميل عزيز والحان
3: بليغ
1: حبيب الموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب
3: عبد
1: الوهاب بالرغم اللي يقال انه ثم مساهمات لحنيه وفي التوزيع ساهم فيها بليغ حمد
0: لا صحيح. أما
3: هو لولا المنامة وفي
0: مولي
3: لا مرشدي أباض
1: نورز
0: نورز الثانية
4: مش يال. دكتور
0: توصيتي البارح ذيك
1: عبد الحليم حافظ
5: علشان احنا شادية
3: شادية حاجة غريبة
0: حاجة غريبة
1: اي من فيلم
3: معبود الجماهير معبود الجماهير
1: معبود الجماهير
0: لا
3: لا
0: لا
3: لا
0: نعرفها
3: لا لا صوت انتو برشا الكليب هذا في حياتي
0: تعرف قديش نحب هذا
3: البسكل على بسكليت في معبود معبود الجماهير
0: الفيلم
3: معبود الجماهير
1: فيلم معبود الجماهير
3: الافلام
0: عندك الديول مقابلك غنيه مع
3: الافلام سيد
0: انتهى الموضوع
3: لا انا حاطيني في الافلام
0: لا قلت له الغنايه يقولها سليم يكمل يقفل العميد شنو اسم الفيلم وروح
3: والقوه نتاع سيد العميد يعطيك ديما البطل والبطل
0: هاي على البسكليت
1: هكا واحد يقول الغنايه واحد يقول الفيلم الاخر يقول مقام كبير
0: نورس
1: دندن معانا
0: يلا اللي بعده
1: دكتور
3: ايوه
0: دكتور اي
3: اسمر يا اسمراني
1: ايوه
5: اسمر يا
0: اسمراني
3: قول الفيلم عن سيد عميد
0: يلا يلا يلا
1: لحظه لحظه لحظه خلينا نذكر خلينا نذكر الفيلم
3: سيد عميد
1: مش خطاي لا مش خطاي لحظه خلينا نذكر
0: اما
3: السيدة الخالية
0: نحب نقول للسيدة المستمعين راني انا هكا انا اللي طلعت ما قلت
3: المشاهدين يشوفوا فيك كيفاش الفيلم
1: السيدة الخالية السيدة الخالية السيدة الخالية فيلم السيدة الخالية
5: ليت عزمي لي ويهون شعبي

0: اسمر
1: هاي عين طلق لو سبديت تنقل معك
2: القوة انت عم محمد نطقكم انت ونوز
1: نطقنا
2: ولي وغنيه
1: اللي عمري في حياتي ما تخيلت اني نمشي نغني
0: عندك صوت جميل عندك صوت جميل
2: عندك طبقة تاخد تعطيه مصوت جميل
0: عندك صوت جميل في الغناء
1: انا علي صوت الطبقة عليك
0: مش مشكل مش مشكل مش مشكل مش مشكل
1: اللي بعد نرجع لسيد العميد
2: اي اي
3: محمد عبد الوهاب
2: عبد الوهاب
1: اي
3: فيلم هو سليم شوي
1: يطلع عليه
0: سلامي سيلش هذي من غير فيلم هي ما عندهاش علاقة فهمتني فيلم اما
3: محمد عبد الوهاب
4: تغز الشيطان كده وسمي وغور على طول
2: تغز
4: الشيطان كده
2: سنة معروفة عرفت
3: اي صعيبة العنوان صعيب
1: باهي
2: اعطينا الحفلو تاع العنوان تاع
1: ام امتى
3: ام
1: ام كنت تقول امتى حتى انا بعد كنت ما فهمتش
2: ام ام ولا ان
3: لا لا ام ام الف ميم الف ميم امتى امتى حترجع
1: امتى
0: امتى الزمان يا اسمها جميل

0: طلعت وعنده من النقطة الأولى رغم
1: برافو أهل كتيبة. سامية قالت عبد الوهاب توت سويت بعد من عيدي عزابي قالت امتى الزمان. برافو كتيبتنا محلكم قدش مع بين موسيقى
2: بامتياز.
0: إيه حتى في باش قاعدين نعمل احنا تول ريت كيفاش الكتيبة ولت معانا في ال بعدنا على هشك بشك غير مشعر ولا في الفن الراقي هشك
3: بشك محمد فايش حويجه
0: لا انا بس وديك وختام بالله
1: يلا اللي بعد نمشي نورز ولا
2: نورز نورز زي نورز نورز
3: او تو بركة كنت مبندم فيها هقول لك تباعا تباعا ايه اسباب غرامي تباعا تباعا ايه اسباب غرامي
2: شديد
3: وحب شديد.

0: من الاغنيه
1: هبل هبل
2: حلوه على
1: هبل على
2: علق نجم دندنها شويه حافظها شويه
0: لا لا حقيقه اما نسمعها برشا اما نسمعها اما الاول شيرين
2: تقريبا قديش 90 مليون مشاهده في هكا
0: في ظرف صغير برشا ثم الغنيه هذه والديول اللي عملته مع محمد
1: 73 مليون في شهرين 73 مليون مشاهده في شهرين على اليوتيوب
0: كل يوم كل يوم
2: اي مصر الكل بي
0: دكتور
3: يلا بابا قول
2: يلا في ساب شوف الوقت غنية للدكتور
4: عبد محمد عبد الله
3: اي شو اسمه
4: محمد عبد
1: هل ترى ليل احلى
4: اي لا سهلا
3: اي عامله كونسرفاتوار وهي
1: سهلا
0: ولا لو هل ترى بي بون صحيحه ما هوش عامل الغنيه
1: اي
3: اسمه الغنيه نهر الخلد لا شو اسمه هاي طلعتها نودز
0: ما طلعتهاش لا عندما ياتي المساء
2: عندما ياتي المساء
0: المساء ونجوم الليل تنصر فيلم يحيى الحب
2: اي
0: كنسور
4: وكان ما يعرفش يمثل عبد الوهاب
2: عندما
4: ياتي
2: المساء
4: لطفي البحري وراني يتصور اكسكلوزيف مع عبد الوهاب معناها في المباشر هو واحد انكر ويابل معناها
2: كامل
0: سماح حضر لك غنية
3: يا هلا سماح
0: حضر لك غنية الغنية رقم اثنين
2: رقم اثنين
3: انزل عليهم محمد

0: والله
1: شد الحاجة شد الحاجة
2: ما حلالين شبابنا
1: لا شد الحاجة
0: لا
1: أبي
2: عبد الشواشي
0: لا
3: إيه
0: تبدأ بالسين مش اسم الغنية اسم المطرب
2: سليم دمك
0: سليم دمك
2: سليم دمك
3: يا دمشقون
0: لا
2: يا لي معنا يا سلام عليك ولا يا لا لا لا ما عليك
0: لا ما عليك يلا يلا يلا
4: لا ما عليك
2: يا شيخ يا مرت بيك
1: وين مشي وين مشي
4: لا عاد قلبي في الهوى ما بيك لا ما
2: حلوة برشا الأغنية
1: هو
2: ليش انا بالذات معناها غنية
0: ملي تعرف علاش
2: كي طلعت سليم دمك انا
0: طلعتوش انا نجاوبك علاش
1: طلعتوش
0: انا نجاوبك علاش
2: نادية طلعت سليم دمك ولا
3: يا بنتي فدلك معايا
0: طلع
2: ننغر
0: نرجع ونقول لك سامح كيف ما كل يوم أيه. انا نختار غنيات هكاك خاطر أيه. نعرف ذوقك الموسيقي
3: صحيح.
0: نعرف المكتبه محمد. الموسيقيه نتاعك الكبيره
2: لا
0: لا لا لا
3: يا محمد
0: لا صحيح صحيح صحيح
3: كل يوم هكا كل
0: سماح سماح مفتاح عندها مكتبه موسيقيه سمعيه كبيره برشا
3: كل يوم هكا
0: ذوق رفيع جدا في الاغاني وفي سماع الاغاني
1: وين مشى هو وين مشى سيده باي
2: سليم دمك
3: موجود
2: موجود
1: سمعتوش بها سيفيني اختفى ما عادش راه فيه جمله واحده
0: موجود هو اختار الاعتكاف سليم
3: يلحن يلحن
0: يمكن من اخر الحاجات اللي خدمهم جينيريك مسلسل على التلفزه الوطنيه
3: اي لحن
2: اي تري بيل فوا يلا شكرا لك الارتيست وهذه كانت الكويز نتاعنا لليوم نرجع بعد اخبارنا مرحبا
5: ناس الديوان ترجع لكم

0: مع بعض نصيف يحلى.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
3: تدلل تدلل
4: سيف سني في جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بس ومهبال ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون لكم وتمتعوا بأقوى صيفية
3: تدلل
5: جيون إيام دللنا
6: تنظم جولدن مومنت إيفنتس السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى برعاية جولدن كارتاج.
1: مازلت عاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي و اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي و فندردي من 8 لل 6 و سامدي من 8 لل 3. مع لونيفرسيتي Cité centrale, ton mouhak ou un moustakblek.
2: Diwan FM, Flash News.
3: Moujazo à Tessia, Diwan FM, sabah al-khayr. الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل الطريفة يرجع أسباب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي شهدتها عدة مناطق من البلاد خلال الأيام الأخيرة إلى موجة حر استثنائية رفعت الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية، إلى جانب عوامل تقنية أثرت على استقرار المنظومة الكهربائية وفق ما صرح به لبرنامج ناس الديوانة.
4: موجة حر كبيرة برشا، ثم بعض الانقطاعات تكشف الطلب وضغط على شبكة الحرارة هذه ما تكشف على برشا معدات. امبارح كانت ثم حاجة أخرى ضافرت مع هالإشكالية هذه الكل، إنه في الجزائر حسب وكالة الأنبياء الجزائرية طب تقلي من المنطقة الشرقية اللي ثم كانت تبدل نحن ثم كهرباء معناتها نخلوه من الجزائر باش نزيدوا الجهود نتاع السكيب معناتها سان كومبليمون نسبوتي للريزو الكتريك نتاعنا. قال معناتها اليوم في الجزائر هم بيهم تسلطوا المشكله هذه استهلاك المفرط المكلفه، لازم نتضافر الجهود الكل كيفاش نصيروا ترشيد الاستهلاك هذايا. اللي فات طاقات الكل حقيقه، اليوم كنا قبل عائلاتنا نحاولوا باش نعمل ترشيد الطاقه حتى نصروا خلف سد بيت سهلة. اليوم كل واحد المكيف نتاعه 6 سنين، الفترة هي من الساعة 1 بعد الزوال إلى الساعة 5 هذيك وقت الذروة، مش بعضوها المرحلة سعيدة.
3: وتطرق رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة إلى ما يعرف بديلستاج أو القطع الدوري والمبرمج للكهرباء، موضحا أنه إجراء تقني يتم اللجوء إليه عندما يتجاوز الطلب القدرة الإنتاجية المتوفرة بهدف الحفاظ على توازن الشبكة ومنع انهيارها بالكامل، مؤكدا أن عدم اعتماد هذا الإجراء عند الضرورة قد يؤدي إلى حدوث بلاك أوت أو انقطاع شامل للكهرباء على كامل البلاد، وهو

0: وحسب العصر بنمشي فيه.
1: أي. أي.
0: أما الوقت الوقت كما شفتوا في أي بلاد صار في المجال صار فيها العطب اللي في المجال العالم الكل صار آخر واحد في إسبانيا قعدوا 24 ساعة في إسبانيا في سبتمبر 2025 24 ساعة بشراشة المناطق الكل.
2: لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوة الحاملة للسلاح بالبرلمان تشرعان في دراسة مقترح قانون يهدف لتنقيح القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية، وتتفقان على برمجة جلسات استماع لممثل السلطة التنفيذية والإدارات المعنية في إطار مواصلة دراسة مقترح القانون واستكمال مناقشته قبل عرضه على المسار التشريعي. إلى الشأن الدولي، مقتل 7 من الجيش الإيراني إثر هجمات أمريكية على ثكنة بمدينة بامبور، والجيش الإيراني يتوعد برد حاسم على الاعتداء. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحية بهير عوجي في أمان الله.
3: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: ماجد المهندس على حسب وداد قلبي يا بوي. توصلنا للتسعة والثلاثة دقيقة. إن شاء الله صباحكم مبروك وإن شاء الله نهاركم أفراح ومسرات وإن شاء الله ربي يحفظ تونس والتوينس الكل. شكرا لكم على المتابعة. باش نبدأ ساعتنا الثالثة بديديكاست تري سبيسيال اليوم عنا تور ولدنا أيلان الوهابي بو صابر أمه كاميليا مميتو فوزية وعزيزو رابح يقولون نحبوك برشا إن شاء الله ديما لباس وإن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب ربي يحفظك للوالد والوالدة. وانا نحب نسلم سبيسيال مو أهل تتا فوزية ماماتو إن شاء الله ربي يفضله لك وإن شاء الله تشوفوا خيره يتربى هو في خيركم. وزيد غرسة يزندلنا منه محمد زيد غرسة. وكما قلنا إن شاء الله أياماتكم لكلها أفراح ومسارات خطر عنا زيدة تهنئة خاصة جدا العائلة ماجد الرقيق اللي تستقبل مولودة جديدة تولدت نهار 13 جويلية سموها رزق وإن شاء الله بالرزق محلاه اسمها إن شاء الله رزقها ورزق والديها والعائلة الكل. ومبروك عليكم تتربى في عزكم وتفرحوا بها هي وأختها إليفة. تحية للعائلة الكل ونجد وسلام الماجد الرقيق محلاه الاسم ياسر عجبني رزق. إن شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير وإن شاء الله ينزيد لكم كل الخير والهنا ورب يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية. وبش نمشي وتوا توت سويت لناس الاختصاص.
1: ناس الاختصاص.
0: ناس الاختصاص الموضوع تحكي عليه وعاود تحكي المطالب متجددة مجتمع مدني صفاقسية ولاية كاملة نواب وكأنه فما إجماع على المطالبة بشط تبارورة اليوم اللي برشا صفاقسية يقولوا احنا وين من هذا؟ علاش احنا محرومين؟ وين شطنا؟ وين ملكنا العمومي البحري؟ كل التفاصيل مباشرة بعد الفاصل.
2: Publicité.
3: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
4: السنة في السيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس أورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
3: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافلة انترنت. ملا يلا جو
5: عندك أورانج.

0: عدنا الصيف يحلى. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الحكاية بديت ممكن من الثمانينات ومنطقة تبارورة والشواطئ تبارورة كانوا يعانيوا من التلوث ومن مشاكل عديدة، إلى أن السيد الوزير وقتها سياسين بن إبراهيم عام 2012 مشى وعام في شط تبارورة صفاقسية تنفسوا السعداء وقالوا اليوم باش نرجعوا نفرحوا بشطنا وببحرنا، لكن تبارورة مرة أخرى نلقاو فيها الحواجز والخنادق والأبواب الحديدية وتتجدد الرحلة من أول وجديد، وكأنه في 2012 ما صار حتى شيء، مطالبات ومطالب متعددة. صفاقس الكل تسأل وتتساءل، وكنا حتى احنا حكينا في الموضوع هذا، وكان معنا في المباشر مشكور السيد الوالي سي محمد الحجري والي صفاقس. اليوم نحب نفهم التفاصيل، نحب نعرف علاش وصلنا لهذا. حق اليوم صفاقس علينا أن نسألوا على شط تبارورة. باش نبدأ أنا مثلا مع سيد النائب المجلس المحلي صفاقس المدينة سي فريد السلامي، كيفاش يوصف الموضوع؟
2: سبق أنه مجلس صفاقس المدينة عقد جلسة عمل بطلب من ناخبين متاعنا، بعدد كبير من ناخبين متاعنا عقدنا المجلس هذايا واستدعينا فيه الإدارات المعنية وحضر عليها محضر المجتمع المدني، ومشينا في اتجاه موقف موحد اللي يتماشى مع المبدأ اللي مشيت به جهة الشخص ومصالحتها مع شواطئ امتاحها، أن نطالبه بالفتح الفوري لشواطئ تبارورة وضد فكرة أنه يبقى مغلق للعديد والعديد من العقود. وكان سندنا في ذلك سند قانوني صرف، باعتبار أن القانون عدد 73 لسنة 95 المتعلق بالملك العمومي البحري لا يخول لأحد الحق في أن يغلق الشواطئ أو يقوم بغلقها أو بأي شكل من أشكال التعدي ويقوم بحرمان عامة الناس من الشواطئ المتاحة. هذا هو بالنتيجة هذية احنا نطالبوا بتطبيق القانون وبتمكيننا من الفتح الفوري لشواطئ تبارورة.
1: فلا سيد النائب بالمجلس المحلي يقول تمكيننا من الفتح الفوري لشواطئ تبارورة، الغلق كان بقرار من شركة تبارورة بعد استصلاح بكلفة قاربت 200 مليار. سعيدة باستقباله بحذنا سي شفيق عيدي ناشط في المجتمع المدني في جمعية شاطئ الكازينو. سي شفيق عيدي صباح النور، مرحبا بك.
3: صباح الخير وشكرا على الدعوة، ومرحبا بضيوفك الكرام وبالسادة المستمعين.
1: مرحبا بك سي شفيق. سؤال بسيط، شكوني شركة تبارورة؟ هل مسكرة على البحر؟ شكوني الشركة هذه؟
3: أنا لو تستسمح لي، لأن اليوم 16 جويلية هذا تاريخ عزيز برشا على أهالي صفاقس. عام 81 وقت البي آمر باستسلام مدينة صفاقس، في جوان أهالي صفاقس أعلنوا العصيان واتحالفوا مع القبائل المجاورة بقيادة شيخ المجاهدين المجاهد علي بن خليفة النفاتي، ووقعت مقاومة شرسة للاستعمار الفرنسي. أساطيل البحرية انتهت يوم 16 جويلية بحوالي 5000 جندي مدججين بالسلاح اقتحموا مدينة صفاقس وتسبوا في استشهاد حوالي 1000 مواطن من صفاقس الله يرحمهم، وإن شاء الله يوجدوا حظوة كشهداء. علاش جبت الحادثة هذه؟
1: بالك غدوة 16 جويلية تكتب تاريخ جديد.
3: علاش الحادثة هذه؟ لأن الجحافل متاع الاستعمار الفرنساوي كانت تقذف بمقذوفاتها النارية أسوار صفاقس من ناحية الشرقية وبرج النار اللي قاوم مقاومة شديدة من المنطقة المعروفة تو حاليا باسم تبارورة. هذا علاش قلت لازم القوس هذايا اللي فكرنا في هالجرح الدامي هذايا لازمو يغلق، ما نحبوش البحر يفكرنا بالمأساة. نرجع المشروع تبارورة في الأصل شنو هو؟ هو مشروع جاء الاستصلاح الأراضي اللي على ساحل مدينة صفاقس اللي تم تلويثها نتيجة النشاط الفوسفاتي، وكما قلت أنت استبشرنا خير بزوال المرحلة الأولى سنة 12 وجاء كما قلت السيد وزير وعام وقلنا سيء معك ماشي يرجع لنا شطنا
1: في الموضوع.
3: لكن للأسف الشديد كما قلت ما شفنا إلا السواتر الحديدية، ما شفنا إلا الخنادق، ما شفنا إلا الأبواب الحديدية. لإغلاق الشاطئ أمام السكان. هذه حواجز بالنسبة لنا أحنا مصطنعة وغير قانونية، نحب نأكد عليها. معناتها راه لا أحد، لا شركة تبلورة ولا غيرها من حقه أنه يقيم أي حاجز على الملك العمومي البحري ليمنع المواطنين من التمتع بزوز كيلومتر ونص من اللي نسميهم شواطئ تبلورة الجنوبية. في الحقيقة هذا احنا هنا نحب لفتة خاصة للابال وكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي. هذه راهي
1: وين الابال من هذا الشفيق
3: جيستما راهو في كل الاجتماعات كي الكورة يتقاذفوها لإدارة الكل، كل حد يقول غير مسؤوليتي. السيد وزير التجهيز وقت الاجتماع عام 23 هذا حضرت فيه الإدارة الكل والناس الكل راهو تقريبا أجمعنا على فتح تبلورة ورفع الأمر لأولي الأمر. وزارة التجهيز ما جاوبتناش وقت، لكن من بعد في وسائل الإعلام قالت أنا غير مخولة بفتح شاطئ تبلورة، معناتها جواب مبهم. أي ما لا فيه شكون المدير هذا اللي يوضع في الحواجز؟ هو مدير هو مدير عينته
1: الحواجز محطوطة على أي أساس؟ ثم تقابلتوا معهم، صارت اجتماعات، شو الإجابة؟ كيف تقولوا له علاش ما تتنحاش
3: الإجابة علاش ما تتنحاش؟ والله شيء مؤسف وقتي نسمع نوع من الإجابات. إجابة والله توا كان البحر هذا نفتحوه توا يتوسخ. إجابتنا واضحة، قلنا له ايش به شطو تونس كامل توسخ وما نحبوهاش احنا توسخ. لكن اذا توسخت تم البلدية تنظف، ثم المواطنين والمجتمع المدني يقوموا حملات، دونك هذه ماهيش حجة. الحجة الثانية عندي تجهيزات وعندي ممتلكات. قلنا له عندك حق، انت تخلص والشركة تخلص ومن حقها ومن حقنا عليكم باش نطالبوكم بحماية الملك العام. احفظوه ملك العام نتاع الدولة، احفظوه ملك تبلورة. تبلورة عند الحوزة نتاعها 420 هكتار، اعمل حاجز افصل بينك وبين الشريط الساحلي. مسيب رزق الدوله من رزق الباليك كما يقولوا مع البطيخ، فاش قام؟
1: لانه شركه تبلورة شركه عموميه،
3: شركه عموميه
1: تفصل الناس اللي تسمع،
3: شركه عموميه والمدير العام تاعها يعينه وزير التجهيز.
1: فوالا وزير التجهيز يعني عارف وزير التجهيز.
3: دونك الحجه هذه هو اني باش نحمي ممتلكاتي لا تستقيم، لا تستقيم. انت مسؤوليتك هذه. والله لو كان جات الحكايه هذه تو طلبناك اليوم وتقول لي اعطيني شويه وقت جمعة 10 أيام باش نعمل حاجة، معقول. أما هذه العملية سهلة.
1: السيد الوالي كي كان معنا في المباشر قال راهو والكلام نسبه لشركة تبلورة، قال احنا بالنسبة للشركة تقول يلزمنا على الأقل عام باش يتحل الشط هذا.
3: شوف سيدة سماح، أنا قلت لك راهو عملنا اجتماع عام 23 وهو بيده السيد المدير العام هذا هو بيده وقدم نفس الحجة. إيش عملت 23 24 25 26 يعني فيدك 4 سنين أنت تقول عام باش تعمل. أك ما عملتهاش عام 23، أك ما حميتش ممتلكاتك عام 24، أك ما حفظتش على المال العام عام 25، أك ما قمتش بفصل ما بين الملك العمومي البحري وحوزة الملك الخاص للدولة اللي هي 420 هكتار متاع تبلورة. دونك حجته لا تستقيم. وثاني حاجة راهو تطبيق القانون ما يسمحلوش وما يعطيش حتى مبرر وما يسمعوش القانون. قانون هذا اللي قال عليه السيد نائب 73 لسنة 95 لا يسمح بأي شكل من الأشكال حوز الملك العمومي البحري وإقامة حواجز عليه، بل بالعكس حفوض للابال باش تقوم بكل الإجراءات القانونية والملاحقة القضائية لكل من يتجرأ ويمس الملك العمومي البحري. فاش قام؟ فاش قام حواجز ترابية؟ فاش قام خنادق؟ الخنادق قادرة تفكرنا بحروب القبلية وحروب من عشر متاع عشر قرون التالي. فاش قام؟ احنا مواطنين ودولة، ما احناش زوج جيوش متقابلة باش تعمل لي خنادق تمنع السكان من المرور. انا والله يا نقول لك فاصل
1: باش نقرا شويه مما ينص عليه القانون هذا 73 العام 1995. يقول الملك العمومي البحري غير قابل للبيع أو التملك أو التقادم لأنه ملك عام يخص الدولة ويخصص لشنو؟ للمنفعة العامة. هذا يقول القانون. يشمل الملك العمومي البحري الشواطئ والرمال والبحر الإقليمي، البحيرات والسباخ المتصلة بالبحر، الموانئ والمنشآت البحرية العمومية، والأراضي التي تغمرها مياه البحر أو تؤثر فيها الأمواج والمد والجزر وفق ضوابط القانونية. يقول لك لا يجوز إشغال أو استغلال أي جزء من الملك العمومي البحري إلا بترخيص أو لزمة من الدولة ولفترة محددة مع بقاء الملكية للدولة. الاعتداء على الملك العمومي البحري أو البناء أو الردم أو الاحتلال دون ترخيص يعرض المخالف إلى العقوبات والإزالة على نفقته. الجهة المسؤولة هي وزارة التجهيز والإسكان التي تشرف على إدارة الملك العمومي البحري بالتنسيق مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وغيرها من الهياكل المختصة. هذا القانون شقه حتى حد ما عنده حتى صفة قانونية، لأنه القانون لم يستثني، لم يستثني القانون، قال لك حتى حد ما يحط يديه على ملك عمومي بحري لا بالتقادم ولا بالحوز ولا بغيره. نتفاعلوا مع سي شفيق
4: والله نفهمهم تو. هو كلامه صحيح، بعد عام 23 ما عادش عندهم حق، 2011 و12 و13 نعطيهم حق 100%. ليش؟ لأني في الجمهورية التونسية كل وقت دخلنا في حالة من الفوضى ومعناها القانون ما عاد عنده حتى معنى، صارت هجمة على الشواطئ في تونس كل. ونذكرك ولي بنزارت كيفاش بالبلدوزير يطيح في الواحد، وكان سايبه وقتها 2011 و12 صدقني راه مشى الشط هذاك كله، راه خسرناه توا. هذا فترة عديت، رجعنا للجدة ورجعنا للتطبيق القانون ورجعنا توا ما عادش عندهم حتى حجة توا. الحقيقة قبل كيف يقول راني حميت وسكرت باش خاطر كنسي. نتذكر انا في 2011 رواد خذوها بغير حق، الليل قمت الصباح انا خلصت تبني تبني في الملك العام راهو. اذا مفهوم، لكن توا بعد 2023
1: غير مفهوم.
4: اقل حاجه، اقل حاجه يخرجوا بكل صراحه يوضحوا علاش، خاطر توا نسمع في اشباه نتاع حجج واهيه. يا ودي انت ما تحبش تحل قول. وهنا نلتجئ لرئيس الدوله، رئيس الدوله يخفى قرار نهائي، لاني ضوح الحكايه ظاهره، الناس كل تحفي كره للناس كل ما تعرفش ما تعرف تحب تعوم حاجه، هذاك يقول هذاك مسؤول، هذاك يقول هذاك مسؤول، هذاك مسؤول. هنا اعلى هرم السلطه يضرب على الطاوله يقول لهم اجنا شكون مسؤول وعلاش وكيفاش، وتوا القوا الحلول واعطيوني حجج حقيقيه علاش انتم مسكرين خايفين. فما حاجه ما عندك ملك 24 حوزها عمل فيها حواجز،
1: عمل فيها نحكيو على شريط ساحلي طوله 2 كيلومتر ونص.
4: اي سي انورم، سي كبير ياسر، شيء كبير معناها تعرف على 2 كيلومتر ونص راه معناها ترفع نص صفاقس. 2 كيلومتر ونص راه مش شويه، لكن تشوف الشط اللي هم تو. جاء وقت الوضوح ووضوح الرؤيه، خاطر الحق مش مفهومه. جاء وقيت يا خويا اخرجوا وقولوا اللي تحب، المهم تقنعوا الصفاقسيه بحجج حقيقيه فلا. مش واهيه ويزي من تلويح الكره لبعضكم. ولي صفاقس احنا شفناه من احسن الولاد في تونس ما شاء الله عليه. احنا ما ثماش مره ما كلمناش وما تفاعلش معنا، ما نحطوش في حرج لانه خطيته الحكايه تو. هو صحيح المسؤول على المنطقه، لكن هنا شركه ما عندها وزاره، ثم رئاسه حكومه، ثم رئاسه جمهوريه، ياخذوا فيها قرار باش يقولوا الناس الحقيقه ويزي من تلويح الكره لبعضنا. وقيت 4 سنين ياسر ياسر
1: اكثر من لازم. محمد
5: يا خويا يزيونا من الحجج، يزيونا من الحجج، خاطر الحقيقه اللي قاعد صاير فيها معناتها صفاقس ماهوش معقول جمله. معناتها مشروع بدا من الثمانينات ومن بعد بدينا نفعله في 2004 وبعد 2005 سكر حل، راهو القانون واضح، راهو الشط ملك، ملك عام، ملك للدوله، من حق المواطنين انهم يمشيوا. اون بلوس هذاك المتنفس الوحيد نتاع المواطنين في معناتها صفاقس، انت شنو عندك ابار الكازينو وتباروره وشط القريقنا؟ ونعرفوا اللي سخانه في صفاقس مع صفاقس ولايه صناعيه معناتها وكل دونك فيها برشا معامل وبرشا ضغط والفوسفات وكذا وكل شيء. والحقيقه زاد راه فيه ضرب للمجتمع المدني، معناتها كيف قديش من اجتماع يا خويا يقول لك لا فهمت انا باش نحمي، باش نحمي مع فائق احتراماتي، معناتها حد انت اللي عندك وسيب الشط للعباد، خاطر المواطنين هذاك حقهم وذاك نتاع الدوله وملك عام، ما عندكش الحق انك شو يزيونا من الحجج ويزيونا من الكلام، نتعداو نطبقوا وخلي الناس، خلي الناس تخدم على رواحها، وخلي الصفاقسية زادة يتفرهدوا في يعني معناتها البحر نتاعهم. انا نروح معناتها نروح للصفاقس نطلع على العائلة، معناتها الحقيقة ساعات يكون لنا قبل المتنفس الوحيد كي نهبطوا لشط القراقنة ولا كيف نتعداو التبارورة ونشموا الريحة نتاع البحر ونحبوا نعوموا وما نجموش نعوموا. اترسيلوا الواحد لازم يمشي القرقنة ساعة وربع ولا ساعة ونص بال يعني معناتها البابور أو للشفار
4: بعيدة،
5: معناتها بعيدة برشا زادة، ومن حق الناس الكل الحق في الحياة، الحق في الحياة هذاك نتاعهم نتاع الدولة
1: لا تقول انت حتى وين نعيش في تونس
6: ايه؟
1: انت صفاقسي تحب كي تروح لصفاقس تلقى الشط مع داركم
4: وعائلتكم
1: كل
4: حق هما صفاقسيه توا في الهواريه وفي رتيبه وفي
6: وفي المهديه
4: بعد المهديه ياسر عليهم راهو ياسر مساكن
6: شوف كل واحد يخو حقه
1: عندنا تليفون سيد النائب بمجلس نواب الشعب سي طارق مهدي شكرا ليه على التفاعل صباح النور سي طارق مرحبا
7: صباح الخير ليكم ولكل المستمعين الكرام بارك الله فيهم كل اخواننا من المجتمع المدني في صفاقس اليوم نعرف الهبه اللي قاعده صايره عندها سنوات مش اليوم والحقيقه عاد كان كوماندون دبور ما شاء الله عليه سي شفيق العيادي زميلنا السابق في مجلس نواب الشعب ما شاء الله وسي فريد السلامي واخوه من مجلس المجالس المحليه والمجلس
1: لا وين اليوم يظهر لي عندنا ورانا صفاقس الكل
7: يعطيكم الصحه
1: يظهر لي صفاقسيه الكل سيد النائب
7: تبينوا في الاشكال هذا الكبير اللي قاعد يعانوا منه ولاد صفاقس
1: كيفاش توصفوا هالاشكال سيد النائب واليوم انت كنائب عن الجهه ممكن شنو ينجم يكون دورك ولا وين انت بيدك كنائب لاقي صعوبات في حل حاله هذا الملف
7: الملف نتاع تبروره بالذات كان لي فيه عديد التدخلات وكان لي فيه خدمه كبيره وبالاخص انا توا نائب رئيس لجنه التخطيط الاستراتيجي والتنميه المستدامه والنقل والبنيه التحتيه والتهيئة العمرانيه هذا من صميم اختصاصي ومن صميم اختصاص اللجنه وتم دعوه عديد المرات الوزراء المختلفين معناها في الحكومه هذه واللي قبلها معناها من 2023 كانت مع السيده ساره الزعفراني الزنزري اللي توا رئيسه الحكومه واللي كانت قائمه على وزارة التجهيز والإسكان وكان عندي تساؤل كبير معاها ومسائلات حتى على المباشرة معنا بالأسئلة المباشرة تحت قبة البرلمان وبثت مباشرة وهات وتكلمنا وتعمقت جدا في مسألة التبرورة للعلم هي حسب الحكومة تكلفت في حدود 1200 مليار لردم تلك السواحل والحصول على تلك الرقعة الجغرافية اللي اليوم نروا فيها متنفس واكستنسيون جديدة للبلاد ونحب نشوفوها إن شاء الله غدوة الحي معناها جزء من صفاقس اللي تبناه حسب معمار جديد وحسب معناها على شلام نشوفوش دي بيلدينج نشوفوش عمارات نشوفوش مارينا نشوفوش حاجة
1: بيسر
7: طريقة التعامل كانت مع التبرورة الحقيقة طريقة خاطئة جدا في البداية وهذا مثلا من صعب ما نقولوها سريعا يعني أمور تسمعوا حاجة ما سمعتوهاش ديما كانت البرنامج فما اللي مستثمرين أو مستثمر أو مستثمرين مش يجيو مش يدفعوا 1200 مليار من بعد يدخلوا باش يستثمروا تعرفوا مليح أنه حوزة المشروع فيها تقريبا 13.6 هكتار على مرك المجمع الكيميائي وبخلاف معناها الأسطى الفوسفاتية الأخرى اللي تقريبا في حدود العشرين هكتار أنتو تاليتين في جهة الميناء واخذ جزء من حوزة المشروع تبرورة الكل معناها الدولة في حد ذاتها تنجم تلقى له حل سريعا وتوفى الإشكال هذا ويعوضوا المجمع الكيميائي خاطرك المجمع الكيميائي كان مش يبيعها بالدينار الرمزي وما تطالبوش انت بالتعويضات اللي تسببها معناها في الخراب لصفاقس برا وبحرا وجوا وتعرفوا البوليسيه وتعرفوا الأمراض وتعرفوا المسار هذا بالنسبة للواحد تعوض في مكان آخر وتنطلق ويحول مكان آخر وبالنسبة للكامل الأنشطة الفوسفاتية كان من الأجدر سريعا أن تتحول إلى إلى إلى إلى بورت صغير. فلنا توقف هنا. نجيء للشريط الساحلي لليوم المدينة المليونية وأبناء المدينة المليونية عاصمة الجنوب وقلعة أجداد صفاقس طالبين بفتح الشريط الساحلي هذاك وهذايا معناها مسألة بديهية وكما قلت الشريط الساحلي هو ملك يتحكم فيه معناها لابال. معناها دي بي ام الشريط الساحلي نعرفوهم ليه معناها الدومين ماريتيم هذايا تتحكم فيه وسيت لابال وهي حصر عليها راهو معناها اي حاجه اخرى راهي حاجه خاطئة القوانين وقرارات اخذت سياسيا من من من من الحكومه او من مما يتحكم في الحكومه اليوم نعرفهم ليها انه السيده رئيس الحكومه اللي كانت وزير التجهيز الحقيقه كان عندها موقف انه الشد الساحلي هذاك ما يتمسش باش الارض نتاع تبروره ما تفقدش قيمتها على خاطر حسب رايها هي انه يمكن يتم احتلال الشريط الساحلي هذوك هو غلط جمله معناها احنا اليوم طالبنا بفتح الشريط الساحلي هذوك لاعداد كبيره من ابناء ولايه صفاقس ما نجموش ينتقلوا لشواطئ اخرى وفي الحر هذا اللي احنا فيه اليوم مع الشوفمون كليماتيك اللي قاعد صاير الشعب شعب شعب التونسي وابناء ولاد صفاقس عندهم الحق للولوج الى كامل شواطئها. اليوم اش قلنا؟ قلنا انتم شنو العذر؟ العذر هو خوفا على تجهيزات تبروره. قلنا انتم عاود عملتوا ساتر ترابي وخندق كما قال زميلي واخي العزيز شفيق على على على كينو معناها يفكرنا في الحروب وفي الخنادق وفي الواحد نتاع العصور الوسطى. تبغي انت راه الخندق هذاك اللي عامله والستر الترابي هذاك، انا قلت انا في يوم من الايام قلت سي شفيق حاضر عليه، قلت انا نفسي او كنائب شعب وعندي شكون معايا معناها من من من, من المتطوعين تو نعملوا ستر ترابي على طول الشريط على طول الشريط الساحلي، نخلوا به معناها بعض عشرات من الامتار السماح للمواطنين بالولوج الى ذلك المكان واستغلال الشريط الجميل معناها الحقيقه في ذلك المكان. وبطبيعه مش تقول لي تتمسخ وما تمسخ، احنا نحن دوله قيمه الذات معناها لو شواطئ العالم الكل يتم تنظيفها كل سواء من البريفي ولا من اللي
1: كان كيكا سيد النايب كان كيكا تنسكروا الشواطئ الكل تنسكروها البلاد كي نحل الشط للمواطنين يتمسح هذا سكر الباقي كل وكهو. انا قاعدين
7: انت شو دورك انا شفت المشكله هذه نتاعي يتمسخ ومشكلتي تكسر، هذه اكثر مشكله تعرضني انا في في في اللجنة نتاعي أنا مع مختلف الإدارة. اليوم يعمل لك وزارة الشباب والرياضة مثلا تعمل لك تجهيزات، تعمل لك سلد سبور وما تقدرش تدخل عدد من الجمعيات اللي هي معمولة للسلد سبور باش تدخل عدد.
1: يقول لك ما تتمسخش للسلد سبور.
7: لا والله اسمع، خايفين على التجهيزات تتكسرش. شنو خايف على التجهيزات تتكسرش؟ انت مش تعمل فماش حجيان من غير دم.
1: واحنا سيد النايب
7: تحاول تأثر وتحاول توقف وتحاول تعمل جداريين وناس واقفة على الـ على الـ على الـ على الفضاء هذيك ولا على
1: سيد النايب لضيق الوقت وين وصلنا اليوم؟ اليوم احنا 15 جويليا 2026 احنا وين؟ وشنو تنجم تقول لصفاقسية اللي اسمه فيك يعني اما بعد اي
7: اما بعد انا نشوفها وكل ما يمكن تجيك مغربه مطالبتي لازم الصفاقسيين يطالبوا يعملوا وقفه واضحه وصوت واحد وصرخه واحده باش تفتح الشاطئ هذاك وباش ساتر
1: الترابي يصرخوا لشكون؟ لشكون؟
7: هذه دعوه لكامل المجتمع المدني باش نقف، وانا كنائب شعب انا اول الناس اللي نقف. احنا طالبنا بفتح الشاطئ هذا، كلمنا عطيناه عدد كبير من الحلول. صحيح تبرورة اليوم كانت تو فما توجه جديد للتبرورة كاملة قالوا عطاوها معناها هذا في إجابة رئيس الوزراء رئيس الحكومة قبل ما تكون رئيس الحكومة إجابتها لي أنا في مسألة مباشرة
1: اللي حكيت عليه كموقف السيدة رئيس الحكومة قالت وهي وزيرة تجهيز
7: ولا زال تطالب به اليوم وهي رئيس الحكومة وتضغط على جميع الوزارات اللي يرجع لها
1: بالنظر. المطالب اليوم
7: اسمها تمشي تجهيز والاسكان
1: اللي تمشي اللي فماشي اجتماع قريب سيد النايب. شكون يدخل على الخط قلت لي؟
7: دخل على الخط اللي هي شركة البحيرة، هي شركة تونسية سعودية على اساس باش تقوم اليوم بالتقاسيم. اليوم الحقيقة انتم ما شفنا حتى عمل
1: شوف شكون دورها الشركة هذه شركة البحيرة شنو دورها في هذا؟
7: كيما خدمة في البحيرة في الاكا ولا كدا ولا زيرو توا هي تقاسيم، هي تهيئة ذلك المكان وجعله معناها مجموعة تقاسيم للبناءات والمشاريع معناتها اللي مش تكون غدوة حية في المكان هذيك.
1: واضح. فما اجتماع قادم فما لما نكمل معك سي شفيق يلا. شكرا سيد النايب سي طارق المهدي تحية لي سيد
3: النايب. انه عام 23 ما حبش يقولها ربما تحرش قال على نفقتي الخاصة نقيم الحاجز هذا. مكتب بلورة خايف على الملاك قال لهم أنا ومجموعة من المتطوعين توقيموه على نفقتنا الخاصة. أنا نحب نشكر المجلس المحلي اللي كان يتكلم باسمه سي فريد السلامي ومختلف الأعضاء سي إبراهيم بوعسيدة وغير من الأعضاء. غدوة الحي ثم اجتماع مجلس جهوي بدعوة من المجلس المحلي توجه برسالة السيد الوالي للفتح الفوري وتنشرت في وسائل الإعلام، ومشينا عقد اجتماع المجلس الجهوي لولاية صفاقس حول موضوع هذايا الفتح الفوري لشواطئ تبرورة، وإن شاء الله يتفتح لأن هما أعلى سلطة منتخبة في الجهة، هذا الشعب يريد مجلس محليا وجهويا. أنا راني كي نحكي نحب على تبرورة ونحكي على الكازينو راهو تحت عنوان هو مصالحة صفاقس مع بحرها. أنا الأوان كيما قالت ونسمع فيه وبارك الله وفيه على المداخلة الرشيقة متاعه يا أخوي يلزم المأساة سي محمد المأساة هذه تقف متاع صفاقس عنده شريط ساحلي من أطول مثلا في الجمهورية، لكنها تدير بظهرها إلى بحرها نتيجة الأنشطة الملوثة. أبدأ من طينة 13-14 كيلومتر السياب سكرته، أولمبيكا سكرت منها، ما عادش عندنا بحر. بالسيف، بالسيف هذا اللي قاله سي مهدي، بالسيف اخترقنا عام 15. المجتمع المدني كما قال سي مهدي، عيط المجتمع المدني للمواطنين، وجاءوا المواطنين وافتكوه الشط. يقول لك افتكوه، افتكوه كزينة. ما كانش شط، اي نعم افتكوه. ومن غضو الحي انعقدت اجتماعات مع كل السلطات، السيد الوالي المدير العام لتبلورة، ويظهر لي هو اللي اشار له السيد العميد نتاعو اللي بنزرت وبارك الله فيه، كان عندنا في تبلورة، عقبوه على خاطر وقف مع المجتمع المدني، عاقبوه. نحاوهم بعد عينوه وزير في عينوه والي في في في في بنزرت مع مختلف السلطات، وخدمنا باش هيئنا. دونك هذه المصالحة، انا بريف المصالحة هذه اللي حاشنا به، راهو عندنا جرح كبير، راح نتبرور مغلقة، الكازينو مطمعنا بالله باش هيئنا، شنو اللي فيه اليوم الكازينو اللي تقول تهبط باش تحوز فيه، مطمعنا بالله معناتها باش هيئناه، راهو المجتمع المدني بالتعاون مع السلطات ومع المعتمد ومع الوالي، و ما ثمش والي ما خلاش تراس. وانا قلت له السيد الوالي الحالي، ان شاء الله ان شاء الله السيد الوالي هدايا ما يلصقوش به، انه في عهده هو باش يركزوا انشطه صناعيه في الكازينو. ونحب نوجه له بالشكر على خاطر كان مشتاق كارثه، مشتاق مصيبه، ماساه. المقاول هذا اللي يحب يستولى شركه خاصه تحب تستولى على اراضي من الكازينو بدعوى ان عنده شراكه مع الدوله باش تعمل صناعه سفن، يحب يستولى على 4 هكتارات في قلب مناطق الكازينو اللي استفاقسيه خدموا عليه باش يكون قطب سياحي واستجمامي باي حق. قطب سياحي واستجمامي تركز فيه منطقه سياحية. قلنا لهم يا اخوي راهي سواحل صفاقس وشواطئ صفاقس، راهي كيفها كي بنزرت كي سوسه كي نابل كي حمل، ما شفناش في في الشواطئ هذه الجميله اللي نعتزوا بها نتاع تونس، تجي السلطه وتعمل لك منطقه صناعيه غير مقبول. كانوا مش يعملوا لنا ساس في شاطئ الكازينو 300 يوفى بالبربلاء، معناتها بصوره اخرى معناتها مش يعيشونا كي الفيران محصولين. هذا علاش رحنا ملحين رفضنا قطعي كما المجلس المحلي كما المجلس الجوي، رفض قطعي لقيام انشطه صناعيه في الكازينو، وحتى الفتح الفوري دون قيد او شرط لسواحل تبرور الجنوبية.
8: انت حكيت على انشاء منطقه سياحيه، راهو فكره مشروع تبرور عام 1985 جات بهدف اولا تنظيف واعاده تاهيل الساحل الشمالي لصفاقس، اثنين استصلاح اراضي جديده على البحر، والنقطه الثالثه انشاء منطقه عمرانيه وسياحيه وتجاريه جديده تربط المدينه بواجهتها البحريه.
3: سياحيه فيها 3000 متر.
8: هذه راهو كانت من لي فوندمون متاع إنشاء شركة تبارورة، مش توا باش نطالبوا به. هي الشركة جات قامت على أساس أنه باش تعمل هالمنطقة السياحية هذية. باش نعطيك كلمة سيد عميد خاطر وفي الوقت
4: توا باش نقلب الجناب الآخر. الصفاقسية اللي تعرف حبي لصفاقس قداش يا سماحة، وحبي للصفاقسية قداش، تحبوا تقطعوا الطريق قدام الحجاج الواهية وعطيهم درس في النظافة، ما تخليوش حتى وسخة في صفاقس. أنا طلبت منكم وسمعتوني قبل، صفاقس تستاهل باش تكون انظف مدينه في تونس. ريت الحجه اللي عملوها انكم باش تمسخوا يا سيدي، وريهم الصفاقسيه اللي انتم انظف خلق الله.
3: ورينام سيد العميد،
4: اي انا
3: كان تسمح لي سيد العميد،
4: شفت انا شفت لحظه، لا سمحني، لاحظت اللي تغيرت الامور.
8: لا خليني نقول لك انا حاجه، بلديه العين في صفاقس
4: انظف بلديه في تونس،
8: هي انظف بلديه في تونس.
4: هذاك اش نحكي انا،
8: بعد ما كانت المرتبه نتاع البلديات تقريبا قبل الاخيره ولا كذا، فما هبه تاع رجال صفاقس.
4: هذا كش حبيت أقول،
8: صفاقس خليت اليوم بلدية العين هي أجمل وأنظف بلدية في الجمهورية التونسية. الكل
3: في النظافة. شكرا سيد العميد. في النظافة احنا كجمعية، أنا نخدم في جمعية شاطئ الكازينو من عام 16 ملي فكيناه شط الكازينو، ما ثمش بلدية تحب تخدم تقول لك هذه مش ملكي، هذا مازال ملك عمومي نائي. احنا اللي تولينا من فلوسنا الخاصة نجيبوا في فرق نتاع نظافة يومية، راهو الأكوام نجيبوا في البرامل، ونظفناه الى حدود عام 24
8: اي ميكرو
3: باش البلديه تولات هي الاداره. دونك النظافه المجتمع المدني راهو ناشط وقادر باش يخدم.
8: الاجتماع القادم قلت لنا فما
3: نهار 16
4: الاجتماع
8: القادم،
3: غدوه اجتماع قادم في الولايه. المجلس الجهوي مش يعقد اجتماع حول الفتح الفوري تبر، وان شاء الله وانا متاكد اللي السادة الممثلين متاعنا في المجلس الجهوي وعلى رأسهم رئيس المجلس الجهوي وكافة الأعضاء ماشي يستميتوا لإصدار قرار بالفتح الفوري، ومش باش يستنوا حتى حد، لا مدير التبرير ولا غيره، هو بالتنسيق مع لابال والبلدية والأمن التونسي اللي قال أنا الأمن راني نحمي كل شيء، أنا حميت الجبال وحميت البلاد ضد الإرهاب باش ما نجمش نحمي زوز كيلومتر، دونك بالتنسيق مع الأمن يهزوا عاد المنفذ ويهزوا تراكسوات وينحوا الحواجز.
8: شنو حماية شريط ساحلي لقواتنا الأمنية اللي حمات بلاد من الإرهاب وقت اللي أكبر البلدان ما نجمتش تحمي روحها من الإرهاب؟
3: حاضرين عام 23 وقالوا نحميو
8: بيان سور، وكل يوم حاضرين قواتنا الأمنية، وراو ما نحبوش خاطر راو ساعات شوية هكا كلام نقولوه، راو كي تقول لي يلزم حماية ما يلزمكش تستنقص من القوات الأمنية نتاعنا، حتى عن حسن النية راو، حتى ساعات الحسابات تبدأ عن حسن النية، بالعكس احنا وحتى زيدا راهو اليوم كل الشواطئ التونسية يظهر لي احنا يلزمنا استراتيجية وطنية ويلزمنا هبة شعبية تونسية كاملة لحماية شواطئنا، شواطئ هالبلاد العزيزة والغالية، درة المتوسط، راهو درة المتوسط نحكيه على شطوط مسكرة وشطوط مسخة وشطوط كذي، والمواطن راهو يلزمه ينظف الشط على قد مسؤوليته، كي يبدأ راهو قنوات صرف صحي وكي تبدأ ما أمور وكي تبدأ معامل تصب في البحر، سامحني زيد حليل المواطن ما فهمتش أنا كيفاش تقول له هاو الشط مسخ، عنده حدود المواطن في أنه يكون الشط نظيف. شكرا جزيلا سي شفيق، كنت بحضرنا اليوم شفيق عيدي الناشط في المجتمع المدني عضو مجلس النواب السابق، إن شاء الله نكونوا فسرنا شوية، خلينا نحلوه الموضوع هذي فبوغتوت، وراو كل الملفات الكبيرة في بلادنا العزيزة الغالية لكل كل الولايات يلزم في كل مرة نحكيه على ملف
3: في عشر ثواني
8: الشائكة هذي. تفضل الشفيق عندك
3: في عشر ثواني. أنا رسالتي كما قال سيد العميد لرئاسة الجمهورية، راهو للأسف الشديد راهو ثم مسؤولين يستبسلون صباحا مساء باش يغذيوا النار متاع النقمة ومتاع الحرمان، أنا الأوان المسؤولين هذوم يقفوا عند حدودهم ويخليه الشعب يحقق ما يريد.
8: فلا ويخليه الشعب يحقق ما يريد. فاصل وراجعين في ناس الديوان.
9: ناس الديوان ترجع

0: نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا، متابعة لأهم المواضيع والأخبار. في منك نسمع ما يفوتك شيء، منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى، ديوانا فام صوتكم صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: وبما أنه صبحيتكم أحلى مع ناس الديوان، باش تفرحوا برش على خاطر توها جبت لكم شكون النجم يخليكم أحلى وأحلى توتسويت في أستوس بونوس.
2: أستوس بونوس.
1: سعيدة باستقبال خبيرة التجميل صابرين ممو. مرحبا بك صابرين.
3: يعيشك.
1: سافا لاباس؟
3: الحمد لله. يعيشك سماح.
1: مرحبا بك صابرين بحذنا. السؤال الأول صابرين يسألوا فيه الناس الكل، وين ساعة باش نبدا نسأل يا اخي، كل عام والتندانس نتاعو في المكياج ولا كيف؟
3: بيان سور اي،
1: انا كل عام فما تندانس
3: بالطبيعه.
1: سا ديبون انت والامور والتراند والكل. بي انا باش نبدا على خاطر عندنا برشا كوسوسوا اصحابنا ولا الناس اللي تتبع فينا، عندنا برشا عرايس. أيه. سنه وتوا وقت فريمون العرايس، العروسه السنه شنو التندانس الخاصه بعروسه 2026؟
3: بعروسة 2026 توا ولينا نركزوا على إبراز الملامح.
1: أيوة.
3: متاع الوجه.
1: أي.
3: فهمت؟ نقعدوا في السامبل، معناها ديما نختاروا حاجة سامبل باش الملامح متاع الوجه ما تتبدلش.
1: أي باش ما يتوجعش هذا. باش ما يتوجعش باش يعقلها، خلينا نقول.
3: حتى هي تعقل روحها معناها.
1: فوالا.
3: العباد تعقلها.
1: هذايا انتوما قاعدين تقولوا فيه ولا خاطر دو بلوز ان بلوس هنا ديما حتى كيف نشوفوا كالفيديوهات والكل تلقى العرايس قاعده تقول بربي ما تبدلنيش.
3: اي صحيح.
1: بربي ما تبدليش لوني، بربي ما تكبرش برشا العينين. هذا قاعدين يطلبوا فيه اليوم العرايس. ما نبدلوش الوجه، باغ كونتر شو السر باش ما تتبدلش اما ياسر تخرج حلوه العروسه، معناها مزيانه حليلتها.
3: بيه اول حاجه نبداو ساعه نحضروا البو.
1: ايواش
3: العروسه يلزمها قبل 6 مواه تحضر البو نتاعها باللي سوا نتاعها، تتهب بشرتها. فهمت؟ دونك ديما نخليو البشره طبيعيه.
1: قبل قداش صابرين تبدا تتلم؟ 6 اشهر
3: اقل حاجه، 6 مواه
1: باش فريمون تخلط ليله العرس وجهك بشره مشرقه والكل. جينا لك جمعه العرس.
3: جمعه العرس.
1: أيوة.
3: جمعة العرس معناها كيما
1: أي شو عنا احنا؟ عنا مثلا نقولوا كتبين صديق وطية وعرس.
3: والعرس
1: كيفاش هالسامبل هذي كيفاش النجمه كمان كل ليلة والشارم متاحة وكل ليلة والوجه اللي تخرج به العروسة؟
3: كل ليلة احنا عنا لوك معناها حتى في اللبسة والشعر.
1: أي.
3: فهمت؟
1: أي.
3: يبدأ نبدأ بمكياج الصديق.
1: بيه؟
3: يزمو يكون أخف حاجة معناها.
1: أي.
3: بين الصديق والوطية والعرس.
1: أخف مكياج هو صديق.
3: أي. نلقاو معناها نشوفوا ألوان هادئة. فهمت؟ الهدف متاعنا تظهر العروسة مزيانة.
1: فوالا. بلوك كالم هادئ.
3: أي هكيك.
1: شمعناها؟ كي تقولي أنت كالم معناها ما تمكيجوش برشا العينين مثلا.
3: أي. في
1: سوفت
3: في الفوندوتا في الروج معناها نبداو نقويو بشويه بشويه.
1: باهي كملنا من محلاها تابينه دي ميرسي ودوني البيت حبيبي هذاك ولا باهي. قبل ما تمشي يودوها لوطيه
3: احنا نبداو بلبستنا الساعه، لبستنا عربي شارجي.
1: ايوا
3: دونك نستحقوا مكياج شارجي زيدا. فهمت؟ بطبيعه حسب الوجه زيدا. ما نعملوش مع فما وجوه ما تقبلش مكياج شارجي.
1: دونك راهو كل وجه وشنو المكياج اللي واتيه. فوالا. وفما جيوا هكا عرايس هي اللي عندك منهم اللي تجيب لك تصويره تقول لك نحب كيما هذي ومش مقابل بعضه معناها في الوجه.
3: انا بالنسبه لي انا ننصح معناها
1: فوالا
3: نقولها مثلا لوكي يجيك هذا ولا أي. معناها أي. فهمت؟ دونك
1: نصيحتك انت اليوم اعمل حاجه اللي تواتيك.
3: فوالا
1: مش لازم تتشبه بالاخرين. باهي مكياج اللوطيه اللي هو شارجي وكذا مش ديما هكا نحسوا فما الوان هكا الاحمر وغيره اكثر في اللوطيه يبدا موجود خاطر العرس روبا بيضا. انا ما نسال راه ما نعرفش
3: احنا ديما قلت لك المكياج الشارجي نعملوه في اللوطيه.
1: فوالا
3: معناها الروج والدوغي والبرونز خاطر احنا لبستنا العربي ديما في الدوغي
1: هذوكم
3: الالوان معناها اللي تمشي مع اللوطيه.
1: باهي
3: فهمت؟
1: ثم العرس.
3: العرس
1: اي
3: ديما سوفت جلام الحقيقه.
1: سوفت جلام
3: تخرج هكا
1: اش معناها عروسه سوفت جلام؟
3: سوفت جلام سوفت جلام هي تبدا الالوان على الغوزي نيود حتى من الفوندوتان هكا نخفوا فيها
1: أبو.
3: فهمت
1: اي هذا اللي ماشي توا 2026
3: اللي ماشي
1: عشان قالك الشارجي وكاش وافرك اللي طويل برشا وما
3: لا
1: ما عادش
3: هو حتى في صديق ولوطيه ما عادش نعملوا شويفر طويل برشا
1: ما عادش
3: حسب معناها الفورم بتاع نتاع العين فهمت
1: ب علاش صابرين العروسه تمشي ماضي ساعة تنجم تروح كان تسعة متاع الليل
3: ما عادش
1: توا قاعدين يقول علاش يا خويا يسر وقت هذا
3: لا ما عادش قبل هذيك
1: اي توا ما عادش
3: لا توا
1: قداش وقت عروسه قاعده باش تعمل المكياج نتاعها ومن بعد شينيو قداش تاخذ وقت
3: بالمرتاح ثلاثة سوايع
1: ثلاثة سوايع وفريمون كملنا كل شيء
3: كملنا كل شيء بالمرتاح ثلاثة سوايع
1: فوالا
3: خاطر توا ولينا كل شيء في الخفيف معناها قبل تمشي تسبق فرد نهار على كل شيء فرد نهار توا ولينا نقسموا لها العروسه
1: باهي انا سماح مثلا نخدم الصباح نروح من بعد فعندي امور ومشاغل وكل شيء وعندي سهريه في الليل باهي نحبك توا تنصح لنا اللي يسمعوا فينا الكل كيفاش انت باش تمشي عندك سهريه ولا عندك فرح ولا عندك كذا شنو ما لي ماستاب اللي تعملهم شنو الحاجات اللي سهلين ونجموا الناس الكل يعملوهم انا جوست بتفهم شويه كيفاش تعمل مكياج وتخرج مزيانه وتنجم تمشي تسهر به المكياج هذا
3: تعمل مكياج في الدار معناها
1: اي في الدار
3: اول حاجه كالعاده البوم
1: الميكرو صابرين
3: كالعاده نقولوا البوم تاعنا لازم تبدا حاضره معناها السكين كير تاعنا
1: سكين كير اللي عندك في الدار ابدا بسكين كير ثم
3: ونختاروا فوندوتان تبدا به يا معناها فوندوتان هكا انا بالنسبه
1: لي اهم حاجه في المكياج هو الفوندوتان شو اكثر حاجه تقول يلزم نصرف عليها الحاجه هذه ونيخو جام باهيه باش الفوندوتان الكل فوندوتان باش المكياج الكل يخرج مزيان
3: عندك البرايمر اللي هو اهم حاجه
1: اش معناها برايمر
3: برايمر هذا يثبت المكياج كي تبدا مثلا البوع تعرق فهمت لازمنا نعملوا برايمر
1: باش
3: يمتص
1: تبدا بالبرايمر هذا وانت في الدار
3: كريم ايدغاتونت بيان سور ومن بعد البرايمر
1: باهي
3: بعد نعمل الفوندوتان الفوندوتان زيدا ما نعملوش كوش ايباس
1: باهي اعطيني الطريقه المثلى تاع ابليكاسيون تاع فوندوتان كيفاش نعمل
3: باهي نعاود لك معناها كريم ايدغاتون
1: لا نحط الفوندوتان ومن بعد نستامبي ولا
3: نستامبي وبشوي بشوي نحطه معناها زيدا فما البو زيدا كي تبدا بو معناها كبير واحد في العمر الكل ما نعملوش برشا فوندوتان خاطر باش تظهروا لي غي
1: كل ما تكبر في العمر نقص في الفوندوتان
3: فوالا
1: باهي
3: هذه الأستوس زيدا ذي
1: أستوس
3: مش مخرجوش العيوب نقوله أحنا
1: بي كملنا من الفوندوتان ما نكثروش
3: ما كثروش
1: ثم شو نعمل وانا عندي سهري
3: بعد نكملوا البودر نتاعنا وحاجة واحدة
1: نرجع الفوندوتان أما خير بودر ولا ليكيد الفوندوتان
3: لا الزوز احنا نعملو نعملو ليكيد ومن بعد البودر باش نثبتو فوالا باش نثبتو وزيدا نعاودوا البو
1: اللي ما عندوش ويقول لك ما تصعبهاش عليا صابرين بالنسبة ليكيد على الأقل ليكيد
3: لازم نثبتوا الفوندوتان فهمت
1: ولازم نقول لكم لازم صابرين الله غالب اي ثم
3: بازيكا نعملوا البلاش نتاعنا الفاراجو انت وحسب اللون لبستك شنو باش تلبس مثلا غوزي تعمل فاراجو غوزي بيش فهمت هكيكا
1: فاراجو حسب لون اللبسه ولا حسب لون بشرتك انت
3: اي حتى تدخل فيها زاد لون البشره
1: هذا وهذا
3: ايه كي تبدا بو سمراء ما نجموش نعملوا حاجه غامقه ماغون مثلا ولا
1: داكوغ لازمنا كي تبدا البشره السمراء فتح في لون الفرجو
3: اي نعملوا غوزي هكا حتى في الالوان في الغوج معناها نحاولوا نعطيو اكلا هكا للبو نحيوها معناها
1: وقد ما تكون البشره بيضه ما يسالش كيف نقويو شويه في الالوان
3: البشره بيضه كيف يمشيو على
1: ضدهم ضدهم الكل دونك هذه اهم حاجه شويه ما عينيك وكا هاو انت حذر
3: شويه فوسيل خفيف هكا
1: اي
3: فوسيل خفيف حسب اللبسه معناها فهمت حس هاني قلت لك لبستنا والشعر كل شيء يدخل راه
1: كل شيء تبع بعضه وتلقى روحك حاضر وتنجم تمشي للسهرية. شكرا جزيلا صابرين مامو كنتوا معنا اليوم في أستوس بونوس. قبل ما نكملوا ناس الديوان ما نجمش ما نفكركمش اللي وقت اللي نعطيه للطفل مساحة باش يعبر يبدع ويكتشف قدراته وإحنا قاعدين نبنيه في إنسان واثق من روحه ويحمل الأمل للمستقبل. هذا هو الهدف من مخيم الأمل في قرى أطفال SOS في دورته الثانية تحت إشراف الطلبة السفراء والإخصائيين الاجتماعيين في تجربة خلت كل طفل يعيش صيف مختلف, صيف فيه تعلم ويفرح ويثق في روحه. تقريبا 2000 صغير تتراوح أعمارهم بين 6 و 16 سنة بهدف دعم نموهم النفسي والاجتماعي وتنمية مهاراتهم الحياتية والإبداعية موجودين في المخيم هذي. ونذكركم اللي تنجموا تساهموا في دعم قرى الأطفال SOS باش تواصل رسالتها النبيلة تدخلوا على www.sosvu.in تتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه ولا زيد تكلموهم على الرقم 58 371 002. شكرا SOS, شكرا لكم انتم على المتابعة. نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت من 7 إلى 10. دي سيلا سامح مفتاح قولكم شكرا لكم, نحبكم برشا, في الأمان.
0: ناس الديوان ببليسيتي صيف السنة عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو, فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا, نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة. ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز والعشرة ديوان فام عسلمة. الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل الطريفة يقول في برنامج ناس الديوان إن هناك مرافق حيوية واستراتيجية تستثنى كليا من عملية قطع التيار ومن أهمها المستشفيات والمنشآت التي يتواصل فيها تقديم الخدمات الأساسية باعتبارها تحظى بأولوية مطلقة في التزود بالكهرباء, مضيفا أن توزيع الانقطاعات المبرمجة بين مختلف الجهات يتم وفق معايير فنية دقيقة تراعي خصوصية كل منطقة وخاصة تفاوت درجة الحرارة والضغط المسجل على الشبكة الكهربائية من ولاية إلى أخرى. وفيما يتعلق بتفاوت مدة الانقطاع بين المناطق أوضح الرئيس المدير العام لستاك أن مدة القطع المبرمج لا تتجاوز في الظروف العادية ساعة واحدة, مؤكدا أن الانقطاعات التي تستمر لفترات أطول تكون غالبا ناجمة عن أعطاب فنية طارئة وليس عن برنامج تخفيف الأحمال داعيا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك خاصة خلال فترة الذروة والتحلي بالمسؤولية والتفاهم في ظل الظروف المناخية الاستثنائية التي تشهدها تونس. وزارة الشؤون الدينية تعلن انطلاق عملية التسجيل لأداء فريضة الحج لسنة 2027 بداية من يوم 22 جويلية, وذلك بالنسبة لجميع المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا والرغبين في الترشح, وتستمر عملية التسجيل إلى غاية يوم الخميس 20 أوت القادم. وتتم عملية التسجيل حصريا عن طريق رابط تسجيل خاص بالحج مخصص للغرض. كما دعت الوزارة المترشحين لأول مرة والمترشحين الذين لم تتم المصادقة على ملفاتهم سابقا إلى الاتصال وجوبا بمصالح المعتمدية الراجعين إليها بالنظر لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد أن التحول الرقمي وما أفرزه من أشكال عمل مستجدة يفرض مراجعة وتطوير عدد من النصوص من مجلة الشغل لتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية متوازنة تشجع الابتكار والاستثمار. والوزير يوصي بمزيد التباحث والنقاش خلال ورشة عمل حول حوكمة إدارة العمل في ظل أنماط العمل الجديدة, يوصي باقتراح جملة من التوصيات الكفيلة بإرساء إطار وطني متكامل يواكب التطورات المتسارعة في أنماط العمل الجديدة. إلى الشأن الدولي, الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يقول إن مضيق هرمز لا يزال شديد الخطورة على السفن التجارية, مضيفا أن 6000 بحار لا يزالون عالقين في المضيق. استشهاد 3 فلسطينيين من أسرة واحدة في قصف الاحتلال على وسط قطاع غزة منذ فجر اليوم. نهاية الموجز الإخباري مونديال إكسبريس مع محمد ميخنوش. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: أهداف مقابل هدف. والمنتخب الإسباني يعود إلى الدور النهائي بعد 16 عام كاملين. آخر دور نهائي لعبته إسبانيا كان في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، وقت إسبانيا فازت بلقب كأس العالم بعد الفوز ضد منتخب هولندا هدف مقابل صفر. بالهدف الأول البارح ميكيل أويارزابال مهاجم منتخب إسبانيا، وعاد الرقم ديفيد فيو يصبح ثالث لاعب في تاريخ الكرة الإسبانية اللي سجل 5 أهداف في كأس العالم في نفس النسخة. ديفيد فيو كان سجل 5 أهداف في مونديال 2010، وكذلك المهاجم إيميليو بوتراغوينو كان سجل زاد 5 أهداف في مونديال 86. كيف زاد أويارزابال يعتبر من بين الملاعبين القلائل في إسبانيا اللي سجل في كل دور متقدم أو أقصائي. كان سجل في نهائي أورو 2024، سجل في نهائي دوري الأمم 2026، وسجل البارح في نصف نهائي كأس العالم اللي كان سجل الهدف الأول في مقابلة فرنسا عن طريق ضربة جزاء كانت حصل عليها لامين يامال. بالنسبة لبرنامج مقابلة اليوم، المنتخب الإنجليزي واجه المنتخب الأرجنتيني بداية من الساعة 8، وهذه تعتبر ثالث مواجهة في كأس العالم بين الزوز منتخبات. أول مباراة كان في مونديال 98 وفات هدفين مقابل هدفين. المقابلة الثانية كانت في مونديال 2002، فاز فيها المنتخب الإنجليزي هدف مقابل صفر هدف كان سجله ديفيد بيكام من ضربة جزاء. واليوم المواجهة الثالثة اللي تعتبر زادة أول مباراة في دور إقصائي بين الزوز منتخبات في كأس العالم. كأس العالم متواصل على موقعنا ديوان فام بنت. نخليكم مع ديوان ترانس مونديال إكسبرس.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام

العشرة وتسعة دقائق. يا صباح النور صباح الفل والياسمين الكل مستمعي ديوان فيم. هذه السمر فايبس من توا حتيش للنص نهار ان شاء الله تكونوا بخير. طريق سليمة لكم انتم. شكرا لكم على اختيار لي فريكونس متاعنا. نسلموا على الناس اللي تسمع فينا في كرهبة توا شد الطريق. الله يعين الناس الكل في خدمها. قداش تعبين العباد في الطريق في سيركولاسيون بسخانة وحتى في الخدمة متاعهم اللي تطلب برشا مجهود وبرشا تركيز وبرشا حاجات. الناس اللي تختار تتفرج فينا زي كيف كيف على اللايف متاعنا على اليوتيوب أو الفيسبوك إن شاء الله تكونوا مرحبا بكم من توا حتىش للنص النهار. نادي بالحاج في الإخراج, إيمان نورهين في الإخراج الرقمي. مرحبا بكم الناس الكليكم معكم وقدم ميكروك العادة ربيب الفرجاني. سيسروا إحنا شوية اليوم راهي برشا لمحلة اليوم فما برشا سخانة وحسب المعهد الوطني للرصد الجوي في إنه درجات الحرارة بعد الظهر باش تتراوح ما بين 33 ل 46 درجة وتنجم توصل ل 47 درجة في توزر وجندوبة. دونك الحرارة في ارتفاع بالنسبة لنهار اليوم وظهور الشيلي. البحر قليل الاضطراب والريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة. وكعطيتكم فكرة صغيرة على حالة الطقس باش نردوا بينا على رواحنا نشربوا برشا ماء. اكل مظلة ما تتنحاش. ان شاء الله ربي يعين الناس الكليكة. احنا باش نبداو بالفقراتنا الأولانية. Old but gold. Old but gold. كالعادة كل يوم نحاولوا نخيروكم من بين زوز غنيات. غنيات نتفكرون برشا عشنا معهم برشا ذكريات ودوما تبدأ الموسيقى هذيك نتفكروا برشا حاجات. باش نبدأوا ساعة بغنية خلينا نقولوا سافرت من برشا من بين برشا أجيال ومازلت تتغنى في كل بلاصة وتبدأ أنت دندن فيها وعمل عليها جو. أكيد العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ في سواحة.

بالرفيف في الرجيم متأكدة اللي نادي أول واحدة مش تصوت في الانستغرام متاعنا لي عبد الحليم حافظ والغنية اللي بعدها قاعدة اللي بتدي قاعدة نرجع فيكم البرشة حاجات مزينة وغنيات ما نعرفش كنتوها زلتوا تسمعوهم ولا ليه نحكيكم مثلا على السنة في مع بنيام

التصويت يكون كما عودناكم على الستوريتنا في الباج انستغرام تاعنا ديوانا فيم. تلقاو الغنية الرابحة باش تسمعوها بعد اخبار لحداش يعني في ساعتنا الثانية. يا نادية تهر قالك حطنا ذا ويكند اوت اوف تايم، هو ذي الاقتراح للمستمعين تاعنا، ان شاء الله يكون بعد معانا بعد في البلاي ليست. ونصبح عليكم سامية عبدو، رانيا عيشك يا رانيا ربي فضلك، صباح الفل. والياسمين نسي الكوليكا اللي خلت نقرا على تعليقاتهم بالنسبة اليوم على ذكر الموسيقى من أول الجمعة لحتىش لنهار الجمعة زيدا كيف كيف. كل يوم نحكي لكم على سهرية ياسر مزيانة وانتم تنجموا تحضروا لها وتستمتعوا بالأغاني اللي تسمعوها. فكركم ديما اللي Golden Moment Event تنظم السهرة العربية بامتياز اللي تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي والنجم التونسي اللي متألق على الدوام رؤوف ماهر في حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي. سيدي باش يكون نهار السبت 18 جويلية 2026 أبارتير من 8:30. للناس اللي تسأل وين تحضروا سهرية المزينة هذية، في مسرح الهواء الطلق في مدينة العلوم. تحبوا تاخذوا التذاكر نتاعكم تنجموا تمشيوا سور بلاس لمدينة العلوم في الشبابيك مدينة العلوم أو في برج فون في سوسة، موقع تذكرتي تطبيق تباسي، ولا تكلموا مع 25 505 340. نعود لكم 25 505 340. أو تنجموا تكونوا سعيد أو سعيدة الحظ كما كل يوم ربحوكم زوز تذاكر ليك وإنسان عزيز عليك، أختك، زوجك، صديقك، صديقتك، وتنجم تحضروا للسهرية هذيك. تكلمونا على 31 328 328. من توا حتىش للنصف النهار دونك ان شاء الله، خاصه ليله البارح عديتوها ما نعرفش كيفاش تعديت، برامو تعديت صعيبه على الناس الكوليكا بالانقطاعات اللي صارت في الضوء. كانت صارت التوضيحات وفهمنا شنو صاير بالضبط وسيسر. واحنا والله واحد ساعات كيبدا مروح في الطريق، خاصه الناس اللي تروح في وقت الظروه. الله يعين الناس الكل اللي قاعده تخدم، والله العظيم فما برشا تعب، سيركيلاسيون، اسخان، العرق، الامبوتياج، معناها واصلا نحكي لكم عرفتت كيفاش يبدا واحد متوتر. وفما قطاعات في تونس ولا في العالم زي كوليكا اللي انا نحب نوجه لكم تحيه خاصه لكم انتم الناس اللي تخدم في البني، فلاحه، اعوان النظافه، اللي يبدا حراس نتاع المؤسسات زي كيف كيف، التاكسيات، اللواجات، النقل الجماعي، برشا برشا برشا قطاعات راهي تتعب. صحيح هذاك كل واحد رزقه كيفاش جاي وكيفاش ينجم يوفر القوت نتاعو، اما راهو برشا التعب كعلاش في العز نتاع الصيف وقت اللي اغلبنا نحاول كلنا هاكم تراو نهربوا من السخانه. فما ما عندهش خيار آخر كان تخرج تخدم وتواجه الشمس والسخانة وذي. والله العظيم قعدت نركز وقعدت تفرج في الفيديوهات على الفيسبوك، بالحق برشا ناس تعب، إن شاء الله ربي يعينكم الناس الكوليكا، وأنت اللي تعب راني نحكي عليك أنت، إن شاء الله طريق سليمة، إن شاء الله ربي يعينك. عاد قلت هالناس هذي اللي تخدم في باش توفر في قوتها اليومي وتعبه مع السخانه وبرشا ضغوطات نتاع حياتنا، نحبوا اليوم نعملوا لهم تحيه خاصه ونحلوا تليفونات ليكم. تكلمونا ميسيلش على 31 328 328. شكون الانسان في عائلتك اللي تحبه وتقوله يعطيك الصحه خاطر يخدم في الظروف هذيا وتعب، وممكن فما تفاصيل احنا ما نعرفوهاش، ولا انتم زيدا كينكم تعبين احكيونا على المورد رزق نتاعكم كيفاش، الخدمه نتاعكم كيفاش، وعلى المجهود اللي تعملوه كل يوم. ممكن انت ما لقيتش فرصه باش تقول ميرسي لبوك والامك اللي تعبين، وقايت فرصه باش تكلمونا على 31 328 328. راهي الكلمه المزيانه عندها قيمه كبيرة عندهم هما. يلا احنا نبدأ بالموزيكا زيدا كيف كيف، ونخليكم مع الشامي توت سويت ولينا حايك فولا على ديوانا فهمة. موسيقى

صوتك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان فام

0: Summer Vibes يجيكم كل يوم مثل الجمعة من العشرة النص نهار.
1: العشرة 27 دقيقة سامر فايبس، مازلنا واصلين معكم حتىش للنصف النهار. إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكليكة، قاعدة نقرأ في تعليقاتكم ركم مونسينا، وإن شاء الله تكونوا بخير يا رانيا فدوى صبري طاهر فوفا زيدة كيف كيف ميرسي بوكو. دونك شوية آخر نتعلموا هاك جديدة في علاقة بالواتساب زيدة كيف كيف. عنا التذاكر اليوم اللي برشا برشا برشا تليفونات ما شاء الله، الناس كل تحب تعدي صارية مزيانة نهارة السبت. أكيد نعرفوا شكون سعيد لحد شوية آخر، لكن قبلها عن تهنئة خاصة لعائلة ماجد الرقيق اللي تستقبل مولودة جديدة تولدت نهار 13 جويليا، سميها الرزق. إن شاء الله تتربى في عزكم وتفرح بها هي وأختها ليف. إن شاء الله ألف مبروك، ومحلى اسمها رزق، إن شاء الله تتربى في عزكم. إن شاء الله ألف ألف ألف مبروك يا عائلة ماجد الرقيق. باش نكملوا في الموجات الإيجابية والربح والحاجات المزيانة، كنت حكيت لكم على إنكم تنجموا تكلمونا على 31-328-328، باش تربحوا معنا زوز تذكر لحفل نوال الزغبي ورؤوف ماهر كيما عمل سيل عربي. أهلا وسهلا، صباح النور، بونجور يا سيل عربي، صباح الفل والياسمين. سيل عربي علق علينا مثالش، مش حبش تربح زوز تكيات سير عربي ميسيلش. نعود ونكلمو سير عربي مش يربح معانا، إن شاء الله يكونوا زيدا سعيد الحظ. نفكروكم اللي جولدن مومنت إيفانت تنظم السهرة العربية بامتياز اللي تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي والنجم التونسي المتألق على الدوام رؤوف ماهر في حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي نهار السبت 18 جويليا 2026 أبرتير من 8:30 متاع الليل. للناس اللي تسأل فينا وين السهرية هذيا، باش تكون في مسرح الهواء الطلق في مدينة العلوم. بالنسبة للتذاكر في شبابيك مدينة العلوم تونس، برجي فونسوسا، تسكرتي، تطبيقة باسي، ولا تكلموهم على 25-505-340. احنا فاصل إشهاري ونرجع نحكيه مع سي العربي. يلا
2: بيبليسيتي
3: تدلل سيف سنافي جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا. جيان يزيد يدللكم ويحط لذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوام هبال. ملازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
4: تدلل جيان، إيام دللنا.

0: رجعنا لكم ما بعدناش عليكم برشا في انتظار التليفونات على 31 328 328. بخلاف حكاية التذاكر اللي تنجموا تربحوها معنا اليوم، نقول قلت لكم انه في السخانة هذية فما برشا ناس قاعدة تتعب، فما برشا نوعية متاع خدم ولا نوعية متاع عميل بالحق تستحق برشا مجهود، ويزيد الضغط خلينا نقوله في موجات الحر اللي قاعدين نعيشوا فيها الايامات هذية. دونك ممكن عندكم حد من العائلة يخدم في الخدمة هذه وتعب وما نعرفوش برشا تفاصيل، وتحبوا تقولوا لهم يعطيكم الصحة وربي يفضلكم لينا، وتوجه لهم كلمة حلوة كلمة طيبة كلمة مزينة اللي ما عندكم حتى فكرة قديش تنجم تبدل في نفسية العبد، تنجموا تكلمونا على 31 328 328. من هنا اللي نتكلمونا هي تنعرفوا هاك جديدة نفسروه لكم في كويكلي هاكس.
1: كويكلي هاكس
0: هو راهو في الأصل الأصيل كما يقولوا تفسير متاع خبر، تفسير متاع ميزة جديدة في علاقة بتطبيق الواتساب. خاطر ذي خلينا نقوله كي تجي تركز فيه تلقاه يهم الناس اللي عندها النسوة، نسوة الأعياد ميلاد. ما نصورش كان واحد فينا يسمع فينا طويكة ولا يتفرج ما صارت شكل فازة ونسيت عيد ميلاد شخص عزيز عليك وصار ما صار به. اوكي هي موجوده على الفيسبوك من قبل الجماعه يعملوا لها اي نسينا ناس كل نسينا، هي موجوده الفازه هذيا من قبل في الفيسبوك لانه واتساب كالعاده تقدم وتعمل حتى هي الميزه هذيا الجايه. كان قلت لكم علاش، خاطر باش تحل المشكله التطبيق يخدم على ميزه جديده تذكرك باعياد ميلاد اصحابك عائلتك من غير ما تسحق حتى انك تحل اي تطبيق نتاع رزنامة اخرى. الميزه الجديده باش تبعث لك نوتيفيكاسيون وقت يجي عيد ميلاد واحد من جهات الاتصال متاعك، يعني العبيد اللي مسجلين في الكونتاكت متاعك في الواتساب متاعك، وحتى زيدا هكيك بعد ما تجيك النوتيفيكاسيون تدخل انت للديسكسيون وتبعث التهنئة متاعك. السؤال تويك هل كل اعياد الميلاد باش تظهر اي ولا، وهذه تفصيلة صغيرة واتساب باش تستحق تكون عندها المعلومة. الميزة مازلت تحت التجربة وما خرجتش رسميا للناس الكوليكة، يعني قريبا معناها الواتساب باش يولي مش كان تطبيق متاع رسائل ولا حاجات متاع خدمة كهومة، زيدا يكون كمساعد بين ظفرين شخصي يفكرك في المناسبات اللي تهمك. زالت ما أعلنتش بالضبط وقتاش باش تكون، لكن حسب النسخة التجريبية من وصف انه التطبيق ما زادش العناصر اللي تتحكم في الخصوصية. مرة أخرى أي ميزة جديدة ديما نحكيو على الجانب متاع الخصوصية في الميزة هذية اللي جاية، دونك المستخدمين حاليا ما عندهمش خيار ينجموا يطلعوا على معلومات التاريخ ميلادهم او انك تفسخها او بليتو انك ما تحطهاش في جهه الاتصال. دونك ومن المرجح بطبيعه حسب المختصين وحسب الخبراء، لانه كي تصير ميزه جديده ميزه جور جديده راهي تتبعث للناس مختصين في المجال هذايا، تكون عندهم النسخه التجريبيه هما اللي يستخدموها ويعطيو الراي نتاعهم. دونك نورمالمون قريبا الميزه هذه باش تطرح للعامه، ومن حسب النسخه التجريبيه راهي موجوده في الاندرويد. دونك فوالا فازا مزيانة من الواتساب هكاك نجمو ما ننساوش عيد ميلاد، ولا انه راهو الحقيقه فما عيد ميلاد متاع عبيد ما تسحقش نوتيفيكاسيون جينا باش تفكرنا على الفيسبوك ولا على الواتساب ولا ندري شنو، راهو فما عيد ميلاد احنا جايين نهدي نفوس امامي سيلش. فما بالنسبه ليا فما عيد ميلاد ما تتنساش، ما تستحقش اشعارات ما تستحقش نوتيفيكاسيون. دونك واحد يحفظها كيك ديريكت وتقولوا برشا كلام مزيان. اوتوكا اذا انت من العبيد النسايه ينجم يعاونك برشا الميزه هذيا اللي قريبا باش تكون موجوده في الواتساب.
1: كويكلي هاكس
0: ولا احنا باش نربحوا التيكيت اليوم للسهريه المزيانه هذه لمدام رجاء. سي العربي هزش علينا التليفون، سي العربي يلا غالب سعيده الحظ باش تكون مدام رجاء. اهلا وسهلا
2: عسلامه،
0: يا صباح الفل يا مدام رجاء، كيف حالك؟
2: صباح
0: والله لاباس انا الحمد لله. كنت نجم تنقل شويه البلاصه خاطر مش قاعده نسمع فيك مليح. صباح
2: والله الحمد لله
0: لاباسي. عايشك فضلك عايش. مرحبا بيك، شنو تكلم فينا من الخدمه ولا مازلت في الدار ولا شنو الامور؟
2: والله من الخدمه نكلم فيكم.
0: في الخدمه سافا ماشي الامور في الخدمه؟
2: والله الحمد لله سخانه ما الحمد لله الكلمه تزوي البيرو الحمد لله.
0: الحمد لله كلي عادي ما نش نقول شنو تخدم مدام، اما امورنا مريقله.
2: امورنا مريقله
0: وقتاش باش نخرجوا كونجي ان شاء الله؟
2: والله انا خرجت ديجا عظمت 3 ايام هكا خاطر ما عنديش برشا سولد خرجت 3 ايام هكا ورجع ما عنديش كثير
0: برشا. اي مدام راجي مشكله كالسولد واحد ساعات تصير فاز هكا في الشتاء يرتاح يجي في الصيف ما يلقاهمش يلقاهم.
2: هذيك مشكلتي باش حقتني يلاه
0: قد قد. ما يسالش ما يسالش هكا عندك الويكاند مدام راجي وعندك زيد السهريه اللي تنجم تحضر لها نتاع نوال الزغبي ورؤوف ماهر. وقتاش هكا كي سمعتنا انت هكا وتعرف التاريخ ان شاء الله
2: نهار السبت هذا مع عشر سنة
0: نهار
2: السبت
0: هذا اي مثلا هيت نفكروا الناس احنا
2: جديد
0: اي مدام رجي نهار السبت 18 جويلية 2026 مع شكون ماشي يا مدام رجي خاطر ربحت فاسيل السؤال
2: البنوتة
0: نتاعي اي دي والبنوتة فوالا ان شاء الله كل عام وهي حية بألف خير مسيش عديها ديديكاس نعرف ان انتم باش تستمتعوا في السهرية ما عطيها ديديكاس
2: ان شاء الله كل عام هي حية خير ربي يفضلها وربي ان شاء الله ينجحها وكهو
0: امين يا رب العالمين ان شاء الله تستمتعوا مدام رجاء يفضلك يا لله دونك تحفظ النوال تحفظ الرؤوف كيفاش
2: والله ناوي نكتاري عرفتك اني من الجيل القدام دونك ديما نصح بالاغنيه هذا
0: اي صح صح استمتع يا لله ان شاء الله تعدي سهريه مزيانه نهار السبت 18 جويليه 2026 انت والبنوته على مسرح الهواء الطلق بمدينه العلوم تونس احنا مواصلين معكم حتىش للو نص النهار ومازلنا نستقبلوا تليفوناتكم على موضوعنا اليوم كان عندكم كلمه باهية الكلمة اللي تنجم تبدل في حال شخص للناس اللي تعب للناس اللي شيقية للناس اللي الحقيقة موجودين نراوهم كل يوم في التاكسيات لواجهات النقل الجماعي عوين النظافة برشا برشا برشا ناس في في في خدم تستحق برشا مجهود وبرشا تعب وراهو برشا برشا ضغط خاصة في أيامات الحر كان عندك شكون في عائلتك صحابك الناس اللي تعرفهم وتحب تقول لهم كلام باهي تنجموا تكلمونا على 31 328 328 خليكم مع نانسي هاجر ام تو سويت راديو نفهمه

0: 10:40 دقيقة رجعنا لكم وكما نبعدوش عليكم موزيكا أخبار حاجات مزيانة وصلي معكم حتىش للنصف النهار قبيلة شوية قبل الفقرات متاعنا والربح زادة كيف كيف اللي موجود طيلة الأسبوع في سمر فايبس كل يوم 10 للنصف النهار. عاد قلت لكم أنه في عز الصيف وسخان هذي والظروف اللي قاعدين نعيشوا فيها تويكا غلبنا يحاول يهرب من السخانة, فما ناس ما عندهاش خيار آخر كان أنها تخرج أو تخدم كما قلت لكم عمال البناء الفلاحة والنظافة الحراس السويق مهما كان وتاكسيات لوجهة نقل جماعي سياحي زادة كيف كيف للفرور زادة كيف كيف تعبين وغيرهم الناس تخدم باش توفر قوت تاع عائلتها وتواصل المسؤولية متاعها رغم الظروف الصعيبة. حبينا نعملوا لهم تحية ونسلموا عليهم ونقولوا إن شاء الله ربي يوفقكم إن شاء الله ربي يكون معاكم والله مستعان ويهدي ذيك شنو ينجم يقول. وقلت كان عندكم حد من عائلتكم تنطبق عليه الحاجات هذيا كلمونا احكيونا على الخصوصية متاع الخدمة متاعكم وقولوا لهم كلام محلو. عاد من بين التليفونات اللي تستقبل فيهم مريومة على 1-2-328-328 جلب انتباهي الاسم وجلب انتباهي الشخص اللي قالت لك لا لما شكرني حد انا باش نشكر روحي مدام عربية. صباح النور.
1: صباح الفل والورد والياسمين.
0: صباح الفل اختي شنو حوالك؟
1: الحمد لله الحمد لله يا ربي.
0: قالت لي كلمتها قالت لي شوفي انا ما شكرني حد نقعد هكاك باش نشكر روحي. يا لله تستحق
1: روحي
0: يا لله تستحق الساعه عرفنا عليك انت منين وشنو هو
1: انا عربيه خميسي بناروس كوميرسيال
0: كوميرسيال
1: توا وقت الذروه نقولوا احنا نتاعنا وقت الفورنيتور سكولير وقت التيم بتصنع ما احنا توا وقت خدمتنا
0: وقت الخدمه
1: توا وقت ليبريري يبداو يعملوا لي ستوك نتاعهم ويجيو ياخذوا من عندنا احنا عاد نتزندوا كلنا بكبيرنا وبصغيرنا وكلنا نبداو نخدموا. دونك انا كيف سمعتكم انتم على حكايه نشكر روحي قلت نشكر روحي
0: نشكر روحي لله ولا العظيم راهو واحد راهو واحد كان ما تقفش مع روحه راهو والله بالحق معناها المو هذيك هي الحقيقه. ما عازي معناه واحد يحكي مع روحه ويقول يعطيني الصحة وربي يفضلني ليا ويعطيني الصحة خاطر تجاوزت الصعوبات هذيك.
1: اي كل يوم شفت السخانة هذيك انا البارح مصورتها صورتها في التليفون قاعد تراهم كيف قلت برافو عربية برافو برافو برافو لي انا نخدم في خدمة تاع رجال صحيح وكل شيء خاطر فيها ساعتها في السلعة وتعطي ساعتها زين اما كمان الحمد لله فك السخانة هذيك نشكر روحي أمها شفت كيف نشكر روحي بس مش لعبة تشكرني نشكر روحي أنا تهزي المورال
0: شو تقول الروح أي اسمع نادية فرحت بيك قلت لك من النهاردة هدلعني يخرج معايا ودلعني حاشكي هاي إذا ينطبق عليك دونك باش تعب مدام عربية في المجال متاعك
1: الحمد لله كوميرسيال الحمد لله الحمد لله لبيت
0: تونس كلها
1: تعب أما الحمد لا لا لا لا أنا توا بن عروس تونس المغيرة بارو تكيكا معناها
0: ما شاء الله عندك برشا في المجال هذية ولا كيفاش؟
1: عندي سانكو انا كنت نخدم في زونيخ عند الشركة هذية
0: هي
1: تخرجت نجحت في الباك نجحت في الباك جاتني ريزلتا وانا نخدم عندهم ريجل نخدم عندهم ونزيد نتخرج وانا نبدا نخدم عنده سيزونيخ نخدم في الدوماني دور دور دور نلقى روحي رجعت نخدم
0: فوالا شفت سبحان الله
1: الحمد لله.
0: شنو الحاجات اللي ربما الناس اللي تسمع فينا ما تعرفهاش على المجال متاعكم عربية شنو الصعوبات التحديات التعب معناها خاطر انت حكيت لي من الاول قلت لي راني تعبه باش نقول روحي يعطيني الصح تو سامبلومون
1: ليه الحمد لله شوف تعبه اما الحمد لله فهمت وشنو هو اخر اللي خدمتنا احنا تتطلب برشا تركيز خاصه في الكياس زاده
0: اي بالحق
1: فهمت تو مثلا تتكلم في كليون عندنا كليونات فاهم راهم الكليونات يدلوا كيما يحبوا هما يلزمك تربيهم الكل
0: بيان
1: سور باش تخلي الكليون معناها اي باهي باهي وتخليه ما ترجعلوش ولا ما تكلموش ولا تقيه كل واحنا سامحني في الكلمه هذيا
0: يلزمك
1: تدلل الكليونات الكل والكل لازمهم يكونوا فرحانين وانت لازمك توسع بالك لماك باش يبداو الكل فرحانين يلقاو كي يبداو كي انت تبدا موسع بالك معاهم وانت توفر لهم في الخدمه دعم الدي بلوس معناها في الخدمه هذيك
0: شنو
1: يكون هي شنو تكون تولي لي انا الحمد لله عند كتبت الكليون كثقه كخدمه والكاليتي الكاليتي ساعات نخليها في الاخر عليه خاطر الخدمه الثقه اللي بيني وبينه اهم حاجه في كل شيء يقول له انا راني مش نجيب لك هاك الحاجه هذيك، ياخذها ويسكت عليه خاطر عارف اللي عربيه ويجلس غصته في الكبيسه هذيك. هذيك اهم حاجه
0: بالله عربيه بالله الضمير المهني عربيه هذي الاهم. تعرف الناس الكل تخدم بنفس النسق هذي راهو بحول الله امورنا مريقله. هي توا عربيه وقتاش خارجه كونجي ان شاء الله؟
1: كي خليني عارف
0: علاش انت كيف تهنت في بلاصة الشعب التونسي؟ كيفاش كيفاش؟
1: خليني عارف
0: يا عارفة يا عارفة نداء من إذاعة ديونا في معطيها كل شيء. عندك سولد عربية؟
1: عندي سولد أنا ما نخدمش توا خاطر أنا نخدم خاطر احنا توا وقت خدمتنا فمتى معناها من نجمش
0: صبغي
1: بعد ما فكر العطلة نتاع نوفمبر هذيك نختار كونجي مع الصغار معناها ما نجمش
0: ضمير المهني عربية بارك الله عليك ما شاء الله
1: الحمد لله
0: عايشك خليك يا ان شاء الله ربي يكون في عونه والله مستعان محليك عربية وتصحق
1: عايشك
0: تستحق تقول لروحك كلمة حلوة أنا نحب نسمع
1: ربي أول حاجة ربي يعطيني صحة لبين نجم نقاوم لأولادي هذه أهم حاجة أنا على خاطر هما راه
0: صحيح
1: عندي زوج صغار واحد اسمه محمد عزيز على يد ورنيم على يد
0: ان شاء الله ربي يفضلهم
1: طورهم يسمعوا فيا توا
0: ان شاء الله
1: راني نحبكم برشا وراني انا على خاطركم انتم نعاون فيا ذكر
0: ان شاء الله ربي يفضلهم ان شاء الله ديما فرحان عربية
1: وربي يعطيني صحة لبين باش انا ننزل نقفل ملمومة ونكمل معاهم المسيرة نوصلها
0: ايه يا لله بحول الله مادام قلبك حي وواعية باللي تعمل قدرة ربي لاباس
1: الحمد لله الحمد لله يا رب
0: الحمد لله يعيشك عربية ميرسي كلمنا ديما اختي ميسيلش تعدى بحذنا في طريقك تعدى بحذنا يفضلك عربية
1: عندنا ماركة اسمها إيميمات غنجيب لاختي السيلويت غاديك ونفرح فيكم
0: واش خصك بارك الله فيك عربية مشكورة اخرجي كونجي فوالا وقيت وقيت باش تخرج كونجي ميرسي عربية يعطيك الصحة مواصلين معكم حتىش للنص النهار شوي آخر آخر أخبار التكنولوجيا مع أنيس الغول في ديجيتال ويفز. نرجع لكم بعد لحديش وتسمعوا الأغنية الربحة سويح ولا كالعادة سويح عبد الحليم حافظ بعد لحديش يا نيديا دونك خليكم معنا حتىش نص النهار.

0: أريد أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما. اكتشاف مهم جدا وراء إدحاق فريق تسانغلاي باستعمال الراديو تلسكوب ميركاتا واللي تلقى إشارات لاسلكية ضعيفة صادرة عن جسم مركزي مدمج سي سي او نومي E1-1207-452-09، وبدل فكرة أنه هاته نجوم نترونية صامتة. لوبجي المسمى بولسار ألوي بلو من طرف الأسترونوم ليدي يبعث نبضات راديوية يمكن تلقيها كل 424 ميلي سكوند كوريسبون على سا بيريود دو روتاسيون تحتوي على أشعة إكس. السوبرنوفا واللي كانت مصدر هذا البولسار انفجرت منذ أكثر من 4100 سنة، واكتشاف ان غليتش دو روتاسيون سنة 2015 يمكن ان يكون سبب تاع الاكتيفاسيون او لا ريفيلاسيون دو سي زيميسيون راديو. يمكن زاد ان هذه الاشارات اللاسلكيه التابعه لهذا النجم تنتهي لو الروتاسيون غالونتي بطريقه متواصله بعد الغليتش، وهذا الاكتشاف يشير الى احتمال عدد كبير اخرين من النجوم النابضه المنفصله من مجرتنا درب التبانه واللي كانت تتعدى من دون ما يلاحظها حتى حد. اذا لي زيتوال نوترون اللي لطالما ظن الباحثون انهم كانوا بلا صوت كذبوهم، وتم التقاط اون ايميسيون راديو من نجم وشي هذا باش يغير راديكالمون كل ما عرفناه على لا بوبولاسيون دو بولسار دون لا فوا لاكتي. النظارات الذكية تحدث جدل كبير في عدد دول من العالم فيما يخص احترام المعلومات الشخصية واحترام كل ما من حول المستعمل إذا أراد أن يصور أو يسجل مقتطفات فيديو دون علم الحاضرين. اون انترديكسيون توتال من 1240 محكمة في مدينة نيويورك الأمريكية، وهذا منذ 20 جويليا المقبل. القرار نزل في أول جويليا وينص على منع كل النظارات الذكية التي تحتوي على كاميرا وميكروفون من الدخول إلى قاعات المحاكم في نيويورك واللي عددها 1240، وكتصبح نيويورك أول ولاية أمريكية تفرض المنع كل لهذه التكنولوجيا الجديدة. كل من عنده نوع هذا من النظارات أو حتى لو تحتوي على زادة ديفير كوريكتور فلازمهم يرجعوا لنظاراتهم العادية التقليدية. هذا الكل لمنع التسجيل الغير قانوني لجلسات القضاء واللي هي حاجة ممنوعة أصلا. الحكاية بدأت في شهر فيفري الفارط وقت اللي قاضية من لوس أنجلوس طلبت من مرافقي مارك زوكربيرغ أنهم يخلعوا نظاراتهم الغايبة ميتا من وجوههم لأنه التصوير دون لي تريبيلو استريكتومون تاتيردي. المنع على النظارات الذكية اليوم مشمل عدة مساحات عامة كما لي كازينو ورياض الأطفال وبيوت الراحة وعدد دول منها فرنسا باش تتبع قوانين موجودة عندها من قبل، وهي سنة سجن و 45,000 يورو غرامة لكل من ينتهك الخصوصية الشخصية. الصيف جاءوا معه السخانة والاكتظاظ والستريس وزيدوا مشكلة حشرات الناموس في الليل تقلق المواطنين اللي ديما يلوجوا على حلول القضاء على هذا العدو اللدود اللي يحرمهم من نوم عميق وهادئ. شركة تورنيول الفرنسية تطور في مسيرات صغيرة بإمكانها تتبع والقضاء على حشرة الناموس. حل جديد للإبعاد وتخلص من الموستيك ينضاف للريبولسيف والسبيرال والموستيكير وحتى لراكات إلكتريك. هذا هو درون القاتل للناموس واللي يحمل اسم تورنيول، وهو ميكرو درون أوتونوم يرصد ويقتل الناموس من دون أي مادة سامة أو كيميائية، وهذا بفضل سونسونار ألتراسونيك وديز ألغوريتم دو بيلوتاج. المسيرة توزن 40 غرام، تخرج من مكان الشحن الخاص بها وتلوج على الناموس، ولما ترصدها تهاجمها مباشرة وترحيها بفضل ليزيليس اللي تستعملهم للطيران. درون مازال في مرحلة التطوير وسعره باش يكون 1100 دولار، ويمكن استعماله في المنزل والحديقة بطريقة تلقائية ويقضي على حشرة الناموس أينما القاها. يمكن الحجز من الآن على موقع الشركة الفرنسية tourniol.com والاستمتاع بحرب من نوع جديد في صالة الدار ما بين أندرون وناموسا. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز. مع أريد أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة. الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل الطريفة يؤكد التزام الشركة بتعويض المواطنين الذين تعرضت أجهزتهم الكهرومنزلية لأضرار نتيجة انقطاعات التيار الكهربائي أو تذبذب التزود بالطاقة، موضحا في برنامج نس الديوان أن الاستفادة من التعويض تخضع لجملة من الإجراءات التنظيمية، من بينها تقديم ما يثبت قيمة الضرر الذي يعد شرطا أساسيا لقبول الملف، وذلك إما عبر فاتورة شراء الجهاز المتضرر أو فاتورة إصلاح صادرة عن فني أو ورشة صيانة تتضمن طبيعة العطب وكلفة الإصلاح. ودعا المتضررين إلى إيداع مطالبهم لدى الأقاليم الجهوية للشركة في أقرب الأجال، محذرا من التأخر في تقديم الملفات لعدة أشهر لما قد يترتب عن ذلك من صعوبات في استكمال المعاينات الفنية والإجراءات المعتمدة. اليوم الأربعاء وإلى غاية 23 من جويلية الجاري تنطلق الأيام الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا، وتكون الانطلاقة اليوم في كلية الطب سوسة التي سجلت توافد عدد هام من الطلبة الجدد الناجحين في امتحان البكالوريا للمشاركة في اليوم الوطني للإعلام حول التوجيه الجامعي الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة مختلف الجامعات التونسية وإدارة التعليم العالي العسكري وعدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. ويكون الموعد الثاني لهذه الأيام الوطنية يوم 17 من جويلية بالمعهد العالي للغات بجبس لتحتضن مدينة العلوم فعاليات الأيام يومي 22 و 23 جويلية الجاري. كلية العلوم بقفصة تعلن أحداث مسار أكاديمي جديد يتمثل في الإجازة في المناجم المقاطع والمواد المفيدة، وذلك في إطار موائمة عروض التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل ودعم أهداف التنمية المستدامة. ويهدف هذا التخصص إلى توفير تكوين علمي وتطبيقي متكامل يمكن الطلبة من اكتساب معارف ومهارات في مجالات الجيولوجيا وعلوم المعادن والاستكشاف المنجمي وإدارة الموارد الطبيعية، بما يعزز فرص إدماجهم في القطاعات المنجمية والصناعات الاستخراجية والبيئية. إلى الشأن الدولي، الجيش البحريني يعلن التصدي لهجمات إيرانية جديدة اليوم بعدما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف منشآت يستخدمها الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين عقب ضربات أمريكية على إيران. الاتحاد الأوروبي يرفض التهديدات الموجهة ضد الجنائية الدولية في ضوء الحملة الأمريكية على المحكمة، ويؤكد الالتزام بالعدالة الجنائية الدولية بشكل راسخ. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمن الله.

0: طمنوني لاسمراني عامله ايه الغربه في الدين مرمطانه يا عبد الحليم حافظ انتو مسويها توصلنا لعديش و17 دقيقه شرا تكونوا عملتوا جو على اختيار وفيتوا اخترتوه انتوما احنا خيرناكم بين زوز اغاني وديما قاعده لاحظ انه الاغاني القديمه هي اللي قاعده تربح دونك هذا هو تختاروا في ستوريتنا على الانستغرام في باج نتاعنا على الانستغرام دي وين فيمو سي معكم حتىش للنص نهار بعد شويه عندنا برشا حاجات مزينه باش نحكيوا عليها في بيهايند ذا ستوري لكن قبل نمشيو للترندينغ انا ما نتصورش وانتي تسكرولي على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه هنا نحكي على الفيسبوك ما عرضكش فيديو متاع مواطن تونسي ساعة ومعاه في الفيديو برشا متطوعين محليهم ما نصورش كان معرضكمش الفيديوهات متاع صفحة متطوعون للتجير اللي قاعدة تخدم في خدمة ياسر مزيانة وأسبوع كامل قاعدة نتبع في الليزاكسيون والمبادرات اللي قاعدين يعملوا فيها الفترة هذية في سوسة تحديدا الحقيقة احنا نقول لهم يعطيكم الصحة الناس الكل الموجودة عليه اللي في الفيديو والمشاركين وهذه تنجموا تفرجوا فيه معنا تويكا على اليوتيوب على الفيسبوك كامتانا وجلب انتباهي القصة في حد ذاتها انت بداية الفكرة هذيك علاش احنا معنا في التليفون سي زياد البسيلي رئيس جمعية متطوعون للتشجير صباح النور صباح الفل سي زياد
1: صباح النور مرحبا بك اختي رباب
0: يا سيدي حبيت نقول لك بارك الله فيك
1: عيشك عيشك
0: والله العظيم أنا... صح اي
1: كل شكر عيشك قبل كل شيء أنا رئيس فريق المتطوعون للتأجير
0: فوالا مرحبا بك سيدي لما فما برشا تفاعلات ليميت ذي على الصفحة متاعكم على الفيسبوك على فيديوهاتكم على الكلام اللي تقول فيه على التوعية زادة كيف كيف والنصائح اللي راو فيها على الصفحة هذية لفريق متطوعون للتأجير هو فرع تابع لجمعية متطوعون من أجلكم حكينا أخوي على الفريق هذية حكينا على الجمعية حكينا على المبادرة كيفاش تخلقت على خاطر كما يقولوا وقت اللي تبدأ بالمعاناة في حاجة معينة تتولد الفكرة
1: ايوه يعطيك الصحة مرة أخرى
0: ربي فضلك
1: بالنسبة للجمعية متاعنا متطوعون من أجلكم هي جمعية بالأساس معناها بيئية اجتماعية ثقافية عندها برشا أنشطة تعمل فيهم بما فيهم النشاط البيئي وبصفة خاصة هو التأجير رئيس الجمعية هي مدام حنان شواري
0: تحية لها مدام حنان ايوه
1: عندنا بتبيع جون خفاء مش كان من تونس راه عندنا حتى من برا عندنا من اللي تعيش في المانيا اللي تعيش في السياد ما شاء الله معناها فريق كامل
0: بارك الله
1: وخدمه اللي يشوف الشجره انا يمشي في باله كهو هيك حاجه سهله اغرس وتعدل احنا الشجره تبدا الخدمه نتاعنا تبدا بعد غرس الشجره
0: اي المتابعه وسقيين واللهوه بها زاد كيف
1: هذيك بالضبط هذيك المعاناه هذيك الخدمه بالحق تبدا بعد الشجره
0: فوالا دونك بعديك انا نحكيو اكثر تفاصيل علاش سي زياد خاطر يتعملوا فيه كبير برشا يعطيكم الصحه احنا نعيشوا في مع العالم مانيش ماني تونس ماهيش في غناء على التغيرات المناخيه موجات الحر كما ترى فيها من سنوات معناها المهتمين بالمجال هذا يحكيوا على التشجير كانت تتفكر فيديو نتاع نسيسه جنين كوقتها كيفاش الناس الكل تفاعلت معاه وفرحوا معاه لكن باقي تونسي يمشي ويقلعك الشجرة يقلعك الوريقات وانتو ما تقولوا هما يقلعوا احنا نغرسوا في فيديو من فيديوهاتكم
1: بالضبط نبدأ من الاخر معناها تعرف المدرفات بشينا للساقي كيف العادة احنا ديما بعد كل موسم في الصيف يدخل وتطلع ترتفع درجة الحرارة نولوا المهمة متاعنا الاساسية هي للساقي المرة اللي فاتت مشينا نسقيه في الشجرات نتاعنا ما رأنا إلا وأنه شفنا برشا شجرات تقلوا فعل بطبيعة هبطنا
0: هم مش تقلوا وحدهم بفعل فعل الله يهدي العبيد والله العظيم الله يهدي
1: الحق معاناة كبيرة الشجرات هذوكم عمناو لخذاو برشا جهد برشا جهد برشا برشا جهد وصلنا اللي قلع بالله رسالة اللي قلع وصلنا العام اللي فات جيناس رواه فما اللي يجي من قصر هلال فما اللي يجي من مستير فما اللي يجينا من مساكن فما كل واحد بلاصه رواه ونوصلوا في اخر الحمله نتاع السقي نبدو نلموا في كل صدق نلموا في الحق نتاع الستير بال5 و10 دينارات وبعد يجي انسان معناها هكا ما نعرفش شنو ولا
0: فاضي شغل ما عنده حتى وصف اخر
1: يقصهم يقلعهم
0: ماهوش واعي وفاضي شغل زوز كيف كيف خاطر راهو فيهم الممارسات هذوما سي زيد يبدا ملي من الصغار يبداو يتعداو مش عارفه احنا نقولوا ينسلوا فك الاوراق نتاع الشجر وبعديك يمشي يقلع وبعديك فما تصويره جلبت انتباهي سي زيد ريتها في الباج نتاعكم شجره صغيره على روحها ظاهره مازالت كي تغرست ساشيات البوبيل معلقه فيها قل معليق راهو معناها شيء يصدم
1: بالضبط هو انا واحد من الناس نشوف اللي هو ناقوس الخطر عندنا في تونس لازم التأجير ثم التأجير ثم التأجير وزاد الطين بلة هو الاوساخ والفضلات معناها في كل بلاصه تصور انت معناها كالحوض اللي معناها تبدا معاناه باش الواحد يخلط الشجره من سقي وجهد وكل وبعد يجي واحد يلوح دبوسه بكل بساطه واللي لوح ساك بلاستيك وكل بكل بساطه معناها ما يعطيهاش
0: ما يخممش
1: لكن تعمل برشا مشاكل صوره مش باهيه لبلادنا ترى الشجر معناها ترى فيه الساشيات تصور في بعض الاحيان نمشي باش نصور فيديو ونمشي الشجره معناها نقطع كيلومترات ونقص الفيديو ليش لسبب انه فما برشا اوراق برشا ساشيات معلقين في الشجره
0: للاسف
1: صدقني يا اختي رباب انا نحكي معك توا والشجر اللي مقابلتني فيها البلاستيك
0: فوالا
1: هذه هاو على المباشر معناها
0: على
1: المباشر للاسف
0: وبعديك نبداو في الصيف نلوجوا على بلايصه نحطوا فيها الكهرباء سي زيد كان لقينا
1: اي كان موجوده وهذا هو المشوار طويل برشا كان فينا برشا خدمه وما الواحد باش يحب من غير ما يحسب ثم امكانيه باش تغرس اغرس من غير ما تحسبها شجر الزينه شجر الظل شجر نتاع فاكهه اغرس وكهو انا اللي راك هيك هاك طلعت والجبال وبرشا حرايق
0: معناها
1: وزيد الموج نتاع الحر هذه ان شاء الله تعدى على خير وكل
0: امين يا رب العالمين
1: الحل الوحيد هو الغرس
0: ان شاء الله انتم الحملات نتاعكم في سوسه حاليا وقاعدين تعملوا في مبادرات اخرى كولي
1: بالضبط احنا توا في سوسه
0: ايوه
1: الفريق مثال معناها هكا باقي نكونوا في شبكه نحبوا معناها نخرجوا برا من سوسه
0: ايه ماذا بينا
1: مش سهله الحكايه
0: شنو لازم باش تتعمم الحكايه هذيا سي زيد خاطر تبارك الله ايكيب ما شاء الله واعيين على الاخر وفما صغيرات زاده معاكم دونك هذه الحاجه تثلج الصدر كما يقولوا شنو لازمنا باش نجموا نوصلوا نحاولوا نغطيو تونس على الاقل ولانه فما جمعيات اخرين زاد كيف يعطيهم الصحه معناها الاسماء برشا وقاعدين يحاولوا حتى هما بامكانياتهم وبمجهودهم الخاص لكن ما فيها بس كنت تعاضد الجهود هكاك تولي اسهل العمليه نتصور
1: بالضبط اختي رباب بتعرف انا واحد من الناس نشوف وانه نغرسوا 10 شجرات وبعد تصير المتابعه خير من نغرسوا 1000 ونعملوا معهم تصور ونمشي على ارواحنا وبعد الشجرات هذوكم يبدوا يقاسيوا في السخانه وفي البرد وفي الظروف الكل
0: صحيح
1: فراهو انه بالحق معناها يكونوا مثلا زوج جمعيات يتفاهموا ويعملوا حمله نتاع تاجيل الجمعيه الاولى تغرس والجمعيه الثانيه بالمتابعه مثلا الجبال زاد كيف وقت نعملوا برنامج باش تمشي واحد باش يشجر في جبل ولا في طريق يلزم الدراسة تكون ما بعد الغرس هذيك أهم الغرس
0: المتابعة
1: لأنه الغرس راهو نجم معناها بذرة يهز الريح وتطلع ولاباس معناها ما بعد الغرس
0: صحيح سي زيد ظهر لي حسب معلوماتي فعندكم أنواع معينة من الأشجار اللي تغرسوها معناها في الحملات نتاعكم علاش خاطر أنا نتفكر مثلا بعد ما وفى الشتاء الفترة اللي فاتت ما فماش تونسي ما هبطش تصور نتاع الأشجار مثلا اللي موجودين في وين باردو مثلا فما برشا أشجار عشق فوالا الأشجار هذيك محليها ومزيانة وكنا ظهر لي هبطنا تصويرة وكنا محليها أما لازم احنا نبداو ونغرسوهم باش نراو الجماليه هذيك خاطر حتى ويكا في العالم الامور تغيرت اوكي نحكيو على المعالم الاثريه نحكيو على البحر نحكيو على السياحه اما الناس لازمها تعرف فما شجره ساعات في برشا بلدان العالم هي تكون هي المعلم السياحي والناس تزورها من العالم الكل باش تعمل تصور وتهبطها معناها
1: بالضبط التغطيه هو الشارع اللي موجود في تونس العاصمه هذاك الشارع الشهير توا ولا بالجاكرند كل عام الناس معناها تزوروا الوقت هذاك وتصوروا وتعمل مهتصور علاش لا احنا ما يكون فما برشا انواع خير حتى من الجاكراندا. احنا ما عندناش مشكل حتى مع الشجره، بالعكس
0: شجره
1: كل باهي وظل. فما شجره البونسيانا للاسف ما لقيتش حظها كيف شجر الاخر، شجره تتحمل بالبي بالبي سخانه لازم تغرسها، والعام الثالث كيف يكون الطقس هكا مثلا توا اليوم في القروان مثلا 47 تصل 46 درجه.
0: ايوه
1: شجرة البونسيانا ما تقلقهاش السخانة هذيك، معنا تخيلها انت معنا واو. مش مثلا كيما تغرس شجرة اخرى يزمك تمشي تجري بالماء صباح تسكن في الليل تسكن وربما حتى العروق نتاعها
0: فهمتك
1: تتأثر وكل
0: تقعد خضرة ما تقلقش بالسخانة.
1: اي بالضبط اي مع السخانة تمشي بالباهي بالباهي وتعطي نوارة نتاعها
0: مليح.
1: اي اي النوارة الحمراء المشهورة هذيك البونسيانا للأسف ما عندناش برشا منها في تونس. عندنا أنواع أخرين، عندنا التيبوانا، عندنا الجاكراند اللي هي فيها البنفسجي
0: الأبيض
1: مش موجود عندنا للأسف في تونس. فما التيبوانا موجودة بكثرة زادة موجودة حتى في سوسة، فما شوارع صورناهم تاخو العقل بالحق المنظر اللي فيه من نوارة الصفرة
0: على الأخر.
1: فما لاكاسي روبينيا موجوده شجيرات معناها العدد قليل على الاخر في تونس موجود في الشمال في مكسر في بلايص اخرين زاده. فما الاستيركيليا فما استيركوليا فما برشا اصناف نتاع الشجر مزيان على الاخر.
0: اي هذوما اللي تحاولوا انتم تغرسوهم في الحملات نتاعكم.
1: احنا الشرط الاساسي وانه شجره تتحمل
0: اوكي
1: هذاك الشجر هذاك هذيك الحاجه الاساسيه معنا عندنا في الغرس.
0: سي بيان. وانتم الحملات اللي قمتوا بهم ما شاء الله قاعدين تابعوا فيكم وتابعوا في الفيديو النجاح نتاعكم كيفاش تقيسوه بعدد الشجر؟ خاطر مثلا اخر حمله في بالي اكثر من 250 شجره كان مانيش غلطه في الرقم صلح لي سي زيد تم غرسها، ولا بعدد الاشخاص اللي ولت عندهم الثقافه البيئيه؟ خاطر مهم برشا وانا شفت فئات عمريه مختلفه معاكم في الخارجات هذيا.
1: اي بالضبط عندنا شكون تبارك الله الكبير في العمر ومعانا، عندنا الصغار، عندنا صغيرات برايي ساعات يكلمونا معنا فما البنيه ميرنا امها معنا معانا في الفريق تقريبا وكانت شبكه معنا كبيره بيننا وبين الاساتذه خاطر احنا عملنا غرسنا برشا حملات في المعاد. فكانت تجي اكثر شيء على ميرنا تحب تغرس وكل تصور انت في صغيرات معناها بحق عمر الزهور وكل يحبوا يغرسوا ويتعبوا وقاتل معنا الاخر لحظه هي معنا في الحمله
0: ما شاء الله
1: بحق معناها. والمقياس نتاعنا مش في العدد نتاع الشجر، بالعكس نغرسوا 10 شجرات ويكونوا معناها نواصلوا معاهم في المتابعه خير من نغرسوا 100 واكثر ويكون المتابعه معناها صعيبه والا تنجم تكون منعدمه كما برشا معناها جهات وكل يغرس ويتعدى. كل شجره نغرسوها راهو اول شيء نحكوا فيه وانه الشجره هذيك مشتير متابعه ولا لا. اذا ماهيش مشتير متابعه يعني احنا نجموا كفريق بالعدد الصغير مش نجموا نتابعه ولا لا. اذا ما نجموش راهو نولوا ناجلوا الحمله هذيك اللي بعد باش نشوفوا كيفاش بالضبط المتابعه. اهم شيء المتابعه
0: مهم جدا. مواصلين معك احنا سي زياد، نرجعوا لك بعد الفاصل ونكملوا حوارنا اليوم.
2: بوبليسيتي. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة الليميتي مع تيتي.

0: Vibes.
1: موصلين معاكم ونحكيو مع سي زياد البسيلي ونحكيو على الحملات اللي تقوم بها جمعية متطوعون للتشجير. كان لاحظت ونحاول من اللي بدينا الموسم الصيفي انه كل يوم ركزوا على اخبار باهية على جانب ايجابي في تونس, وهذا الحديث سي زياد معاك. دونك فما حملات اخرى ان شاء الله على قريب نجموا نراوها, ما عملتوا بلانينج ولا مازلتوا؟
2: هو الحاجة اللي تفرح وأنه مازلنا كيف بدينا.
1: مازلنا كيف بدينا يقول لي رباب
2: ومازلنا كيف بدينا
1: مازال.
2: والله صدقني أختي رباب, ننظر للجبال المحروقة بكل رسمي معنا, ننظر إن شاء الله نوصل نهار ونكونوا موجودين في الجبل هذاك اللي تحرق المرة اللي فاتت وزاد متاع هامس في جندوبة. إن شاء الله يجي نهار تشوفونا في على حاشية الأودية, ويجي نهار زاد كيف تشوفونا في الطرق الوطنية والطريق السيارة في كل بلاصة تشوفونا
1: إن شاء الله,
2: لأنه الطريق مازال طويل على الأخر.
1: صحيح, إن شاء الله إن شاء الله. وأنا متأكدة من خلال كيفاش يقولوها هي إنك شدد صحيح سي زياد, زاد كيف الناس المتطوعين الكوليك اللي موجودين معاك الصغيرات, زاد كيف نجم نوصل نعمل برشا حاجات, وحتى بتنسيق مع الجمعيات الأخرى نجم نخدم حاجة ياسر مزيانة. وعلاش لا تكون حملة متاع تشجير كبيرة في تونس يشاركوا فيها الناس الكوليك عن جيل جديد واعي وينجم يبدل في برشا حاجات. سي زياد أنت في العمل التطوعي هذا لازم برشا مجهود في الأساس, كيفاش جاتك الفكره باش تكون موجود في الفريق؟
2: الحكايه طويله شوي,
1: نسمعك مثالش.
2: انا قبل كل شيء ساعه مربي نحل.
1: فوالا
2: الحكايه هذه, انا مربي نحل, وكيف تشوف النحله هي اكثر كائن تنجم بين قوسين تفيق بالتغير نتاع المناخ.
1: سي
2: يعني هي ترعى النواره. ترعى النواره, اذا ما فماش نواره النحله مش تتعب برشا, وإذا تتعب النحلة مش العالم كله يتعب بالحجرة والكائنات الكل تتعب.
1: فهذه
2: كتبت معناها مهمة برشا معنا. شفنا وأنه الواحد لازم يمشي للتشجير ويشوف معناها برشا غابات باقي تتحرق, برشا غابات باقي يقصوا في الكلاتوس, باقي كما القطع الجائر متاع الكليل ومتاع الزعتر وبرشا حاجة أخرين. فكانت البداية بالطريقة هذه, بديت ننزل على الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي. كانت فما جمعية حبينا نمشي في الطريق, ما كتبتش. تقابلت أنا وشيمة ميلادي الدكتورة ومعنا صابر شعبان, وحبينا نشوفه, بدينا نشوفه كيفاش بالضبط, كيفاش نبدو المشكل اللي لازم غطاء قانوني ومع البلدية وتعرف مع الإجراءات
1: تنسيق وكل شيء.
2: ما نجموش نغرسوا كيك نمشوا تريتوار معناها ما نسيب نمشوا نغرسوا
1: ما يصير شيء.
2: فكانت تواصل مع الجمعية نتاعنا متطوعون من أجلكم, وطرحنا الفكرة على مدام حنان الشواري, رحبت بالفكرة وانطلقنا في العمل نتاعنا.
1: يعني هي بديت زي سي زياد بمشكلة في المجال متاعك مربي نحل, لاحظت انه فما نقص كبير, فمش منتوج ولا مردودية من النحلات هذوما اللي كما قلنا احنا عالمة من عالمين نجموا يفهموا التغيرات المناخية اكثر منا الحيوانات, وذي بحسب الدراسات واللي تحبوا انتوما الكوليكا. انت ما قعدتش ساكت, قلت هاي نمشي وهيت نحاولوا نبدلوا, عرفت؟
2: وباش نجمت نوصل وعلى الاقل ناخذ طريق واحد كل ان جيت شكون معناها شيمة الميلادي, نوجه لها تحيه كبيره بالضبط.
1: ناس امنت بالفكره هذه, مهم جدا
2: بالضبط. بالحق عقليه اخرى, كيف تمشي لالمانيا وتبعث لنا تصاور وتشوف كيفاش تبدا تتحسر صدقا في الكواليس, وانا راه ما شاورتش باش نحكي على بين قوسين. كانت تتحسر بالرسمي على البلاد كيفاش معناها, وفي النظام غاديك في الغرس وما فماش تقريبا بلاصه ما تنجمش تغرس في المانيا كل. كيف صابر زادة يعمل لي زيادة, احنا توا كيفاش معناه شنو وين نعملوا, اسمع عمل لي نمشي ولبع بعضنا وناخذوا شجر ونغرسه وخلينا نمشي في سيرتي.
1: قول لي
2: صابر نتاعش ويجي توا يجي الفرج, والحمد لله قبلنا مع مدام حنان الحق لقيناها متفاعله معنا بالباهي توا. أيوة. في الجمعيه والامور ماشيه بالباهي. نحب نشجر كل نقطه كل صدقني, وقت اللي يجيني انا تليفون عنده جمعة ما نوقفش بالمساجات, يحبونا في توزر, فما من توزر فطاوين فما اللي يكلمونا برشا اللي في في جبل شحمة بالضبط
1: ايه صحوين
2: ايه بالضبط اللي تحرق ويعملونا ايه وقتاش يجيوها راهو جبل تحرق صدق
1: والله العظيم شفنا تصور شيء يوجع ان شاء الله ربي يعوض على الناس وبرك الله فيكم سي زياد يعطيكم الصحة واحنا قاعدين انا وليت فان بالصفحة متاعكم تلمو فيها خضار وتلمو فيها روح محلاها يا سيدي ان شاء الله ربي يبارك لكم يعطيكم الصحة دونك تنجموا تدخلوا للصفحة متاعهم وتتابعوا المبادرات الجديدة مشكور سي زياد البسيلي عن جمعيه ولا فريق متطوعون للتشجير دونك هذه الحمله هذه للناس اللي تحاول تبدل بطريقتها الخاصه بمجهودها الخاص نعرفوا ما برشا اجراءات وبرشا تنسيق اكيد جدا هذا لازم يكون موجود لكن الناس تحاول تبدل وهذه اللي فرحانين بيه احنا راهو تغيرات مناخيه مش في تونس كاو في العالم الكل لكن السنوات الاخيره المختصين الخبراء وحكيوا على أهمية التشجير راهو أنت كتظل ديجا طريق فما أنواع معينة كما كنتوا تحكي يحكي في سيزيت فما أنواع معينة اللي تتغرس في الطريق مش شجرة كيكا عبثا نزرعهم ليه ولازمنا نستحفظه وإن شاء الله يا ربي الصغيرات ولا الناس اللي مهيش واعية ولا فاضية شغل بين ظفرين مش واعية تخطرها فما برشا صفات أخرى متاع إنسان متعدي في طريق يلقى شجرة يقلعها ولا دوبة غرست يقلعها ولا راهو فما ناس سرقت مشيتل بالكيس باش تزرعها في في في بلاصه اخرى دونك شيء يدوخ يا سيدي مادام فما ناس كيما هكا مازال عندنا امل بقدره ربي لاباس مواصلين معكم للنصف النهار موزيكا نرجعكم في بيهايند ستوري

0: nous étions formidables.
1: منك نسمع صوتك تسمع
2: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم مثنين للجمعة من العشرة للنص النهار.
3: لحدش 44 دقيقة سمر فايبس على ديوان فيم في الجزء الأخير من عمر حصتنا لليوم، نختموه ببيهايند ستوري.
4: بيهايند ستوري
3: الفقرة اللي حبيتوها وتسمعوها وتخليوا التفاعلات متاعكم على لي بلاتفورم متاعنا، نحكيوا على أصل الحكايات الدراسات الأسئلة اللي نسألهم كل يوم نرجع عليها بطريقة علمية بتصحيحات وذي اللي باش نعرفوه. اليوم نبدأوا بحكايتنا الأولانية، وبالتونسي نقولوا معرفتك في رجال كنوز وجهك خير من الفلوس. إن شاء الله معرفتك معرفة خير، وهذا التفسير خلينا نقوله للخبير متاعنا اليوم، لأنه على مدى برشا سنين برشا عباد كانوا يعتقدوا أنه السعادة مرتبطة بالفلوس، النجاح المهني، الشهرة ولا المكان الاجتماعي. أما دراسة علمية استمرت قرابة 90 سنة كاملين كشفت نتيجة مختلفة على السائدة وكنا نعرفوه. العلاقات يا جماعة الإنسانية القوية القوية هي من أهم مفاتيح السعادة والصحة وطول العمر. الدراسة اللي أطلقها باحثين من جامعة هارفارد عام 1938 تعتبر من أطول الدراسات العلمية اللي تبعت حياة الإنسان. باحثين هنا تبعوا مئات الأشخاص على مدى عقود، رح نحكيه على 90 سنة كاملين، ودرسوا الصحة الجسدية متاحهم، النفسية، الظروف الحياتية متاحهم، والأهم جودة علاقتهم مع الناس الآخرين. النتيجة الأشخاص اللي كانت عندهم علاقات اجتماعية قوية ومرضية كانوا أكثر سعادة، صحتهم كانت خير وعاشوا مدة أطول مقارنة بالناس الآخرين اللي كانوا يعني يوم من العزلة والوحدة. الباحثين زادة كيف كيف لاحظوا أنه الرضا على العلاقات في منتصف العمر كان مؤشر قوي على الصحة في سن متقدمة، حتى أنه المستوى الرضا عن العلاقات في سن 50 كان أدق في توقع الحالة الصحية وقت اللي العبيد هذوما وصلوا لعمر 80 سنة مقارنة بالمستوى الكوليسترول في الدم. دراسة بينت زيادة أنه المسألة لهنا لازم نركز شوية ما هيش في عدد الناس اللي نعرفهم، أما في نوعية العلاقات، يعني مجموعة صغيرة من الأشخاص نثقوا فيهم نحسوا معهم بالأمان الدعم، تنجم تكون أهم من شبكة كبيرة متاع علاقات سطحية كمعرفة دي كونيسانس احنا نقوله. دونك العلاقات القوية لهنا تلعب دور كبير ومهم برشا في وقت الأزمات، كما لطف عليكم في فقدان شخص عزيز، مشاكل مهنية، المرض، خاطر الدعم النفسي اللي يجي من الناس هذوما القريبين يعاون الإنسان باش يتجاوز هالصعوبات هذية. في المقابل الوحدة والعزلة الاجتماعية ارتبطت بارتفاع خطر الإصابة ببعض الأمراض الجسدية، تراجع حتى القدرات المعرفية، مشاكل في الصحة النفسية، وانخفاض متوسط العمر متاعنا. معناها العلماء يفسروا أنه العلاقات الإيجابية تقلل برشا من تأثير التوتر على البدن متاعنا، تعاوننا باش نخفضوا من مستويات هرمون الكورتيزول اللي كنا حكينا فيه الأسبوع الفارط، وراهو سبب كبير متاع برشا مشاكل جسدية ولأنه مرتبط بالضغط النفسي وذية اللي يرجع عليه الصحة العامة. لكن ما يعنيش انه العلاقات المثالية هي علاقات بلاش مشاكل ولا طلعات وهبطات. حسب المختصين يقولوا العلاقة الهيلثي او الصحية هي اللي فيها ثقة، احترام، قدرة على التعبير على المشاعر. اوكي، تبدأ عندك حاجة في قلبك تقولها وانت مش خايف من الغيكسيون بتاع الشخص الاخر، وحتى في التعامل في الخلافات، معناه في برشا ناس تصير خلاف تفصع ما تلقاهمش اوكي على راحتك كما تحبوا بعد ما تلقاهوش، راه ديك برشا ولا تعبر عن نضج عاطفي ونضج فكري. الدراسة توصي بعادات بسيطة تنجم تعزز العلاقات متاعنا. أول حاجة نعطيه وقت للناس اللي نحبهم، نكونوا حاضرين بالحق وقت اللي احنا نقابلهم، نعبروا على الامتنان وما نخليوش الخلافات تتراكم. الخلاصة من هذا الكوليك، يمكن أكبر استثمار يعملوا الإنسان في حياته مش عارف أنا كونت بانكير هكا في برشا فلوس ولا شهرة ولا برشا علاقات ومعارف سطحية، وإنما علاقات إنسانية حقيقية خلينا نقوله تعطيه إحساس بالانتماء والدعم. وأنا نحكي على التفسير هذي متاع الدراسة، متأكدة لأنتم تفكرتوا شخص إنسان عزيز عليكم. قلونا في تعليقات شكون العبيد هذوما اللي كانوا واقفين معاكم وقرب لكم برشا خير من المعارف السطحية اللي تعرفوها في حياتكم اليومية، ورأيكم زيادة في العلاقات اللي ولات في وقتنا توا. نمشي ونحكي على مازلنا يا نادي مازلنا عجبتها العلاقات وقعد قال لي تقول لي المهم نعرف ونحكي والمهم نسوي الخلافات. الحاجة الأخرى هذه مش نحكيه فيها اليوم تهم فئة معينة من الناس اللي تسمع فينا، الناس اللي عمرهم 60 سنة وفما فوق، ونعرف برشا من خلال لحظة هذه من خلال تليفونات اللي تجي برشا يسمعوا فينا ما شاء الله من فئات عمرية مختلفة، والأخبار هذا يهمكم انتوما. برشا ناس يقولوا انه الإنسان وقت اللي يكبر ما عادش يتبدل، يقولك اتباعه متاعه ترسخت صحيح وهيك الشخصية اتسكرت سي بون. لكن دراسات جديدة قلبت الفكرة هذية وقالت حاجة حلوة برشا، انه حتى بعد 60 الإنسان ينجم يطور من الشخصية متاعه، يكتسب عادات جديدة ويتعلم حاجات كان يستخيلها صعيبة، بشرط واحد بركة اللي هو عنده الرغبة وعنده الدافع. الحاجات هذوما زوز مهمين برشا، دونك خاطر الاعتقاد السائد ولا شنو كنا نتخيلوا انه شخصيه الانسان تقعد واقفه كيكا مع مرور السنوات والتغيير يولي صعيب برشا، دونك هذيا اللي فما دراسه شملت 165 واحد مقسومين على زوز مجموعات، الاولانيه دي جون في عمر العشرينات، ومجموعه ثانيه اعمارها بين 60 و 80 سنه. هل مشاركين هذوما المتشاركين بليتو عملوا برنامج تدريبي مدة 8 جمعات باش يتعاملوا مع يشوفهم كيفاش يتعاملوا مع الضغوط وتحسين طريقة تفاعلهم مع المواقف الاجتماعية. في التدريب هذية قاسوا مجموعة من السمات الشخصية قبل التدريب، لتو منها الاستقرار العاطفي، الانفتاح على الناس الآخرين، والقدرة على التعامل مع المواقف الصعبة. النتيجة كانت مفاجأة، انتوما جماعة يا ستيني ويا ستيني راهو مهمة جدا الحكاية هذية، انه المجموعات الزوز معني لي جون وكبار اللي كبار في العمر سجلوا تحسن في الشخصية متاعهم، والأهم انه التغيير هذي استمر حتى بعد ما تعدى عام كامل من انتهاء البرنامج التدريبي هذي. هل تغيير الشخصية بعد 60 سنة ممكن ولا لا؟ اللي جاب جينا من الباحثة الرئيسية في الدراسة هذية كورنيليا اللي قالت لنا انه نتائج ما كانتش متوقعة، خاطر التغييرات السلوكية اللي سجلها كبار السن وهذه الفئة اللي نحكي عليها اليوم كانت قريبة برشا من التغييرات اللي صارت اللي عند الأولاد ولا اللي جون الشباب اللي أعمارهم في العشرينات، وذي يتحدى الفكرة القديمة وقت اللي تقول إنه الكبار ما عادش يتعلموا حاجات جديدة. بالعكس الدراسة قالت إنه المشاركين هذوما الأكبر سنا كانوا أكثر التزام وحماس إنهم يخدموا التمارين ولا المهام اللي طلبت منهم، وذي عامل خليهم يحققوا نتائج إيجابية ونتائج كبيرة برشا. هل الإنسان ينجم يتعلم لغة جديدة بعد 60؟ العلم يقول إنه إنك تتعلم حاجة جديدة ولا لغة تحديدا ينجم يكون ممكن، صحيح فما بعض المهارات اللي تنجم تكون أبطأ مقارنة باللي جون، خاصة إنك تحفظ فيسع، إنك تعالج المعلومات بطريقة سريعة، لكن التجربة والصبر والانضباط ينجم يعوضوا الفرق هذي كليك. وبالعكس إنه إنك تتعلم حاجة جديدة ولا لغة هنا في الحالة هذية بعد 60 سنة نجم يكون مفيد برشا للدماغ متاعك، على خاطر يحفز الذاكرة، يزيد الثقة بالنفس، وتحلك الباب انك تعرف ناس جدد وعلاقات وتجارب جديدة. الخلاصة من هذا كليك انه اوكي العمر ينجم يتغير ويكبر بالانسان، اما ما يحددوش، لانه الشخصية ما هو شكل كتاب صحيح تسكر، ليه بالعكس تسكرت صفحات ولا صحيح ختمنا الخطوط الأخيرة في صفحة الكتاب للستين، ليه تنجم قصة تنجم تتواصل وتكمل وتتكتب إذا بقى حاجتين اللي هي الفضول والرغبة، دونك الرغبة في إنك تتطور. أنتوكا ما عش كان أنتوما تعديتوا بالتجربة هذية يا ستيني أو يا ستيني واللي يسمعوا فينا الكوليك، عشان تكونوا بخير ومرحبا بيكم، وراني نقرأ تفاعلات متاعكم. شنو الحاجات اللي كنت تقول مستحيل نتعلمها بعد العمر هذي، خاصة الناس مثلا اللي خرجت في التقاعد، برشا ناس ما تختارش إنها تقعد في الدار، لي بالعكس تحل تعمل تجارب جديدة. وإن شاء الله موضوع ذي نطرحوه مرة أخرى، ونستقبلوا تليفوناتكم على 31 328 328، نعرفوا حياتكم بعد التقاعد كيفاش كانت. هذه البيهايند ذا ستوري.
4: behind the story.
3: أو كمدام إليهم تحية لها قالت سعادة داخلية مرتبطة بالناس المحيطين بينا ومهيش بالمال ولا البلايس. البلايس تحلو كما قالت هي بالناس البهين اللي معانا. وي كلمها صحيح وذي اللي التفاعلات متاعكم قاعدة نقرأ فيه. ما هو فما ناس مركز على الفلوس قولك أنا مهيمنيش نعرف عبيد ولا علاقتنا كيفاش المهم الكونت بتاعي يكون معبي تو نصنعها وحدي سعادة. تختلف الوجهات النظر. المفيد في هذا كليك أنه نكونوا بخير ونعرفوا ناس باهين كما نهدي بالحاج اللي كنت معنا في الإخراج كما أمونة ونورهين ومرام. يعطيكم الصحة مشكورين. وآخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية تسمعوا بعد شوية منك نسمع مع هدى الورغمي. احنا نكونوا وصلنا لنهاية موعدنا اليوم من سمر فايبس. إن شاء الله نتقابلوا غدوة في لمان وباي باي.
1: منك نسمع صوتك تسمع
2: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام مع بعضنا السيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز منتصف النهار. ديوان افهم عسلمة. شهر جوان 2026 يسجل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية على كامل أنحاء البلاد، ليحتل المرتبة السادسة ضمن أكثر أشهر جوان حرارة منذ سنة 1950 وفق المعطيات المناخية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وسجلت أكبر الزيادات في درجة الحرارة بولايات الشمال والوسط، في حين كانت الفوارق الحرارية أقل في مناطق الجنوب، كما تميز النصف الثاني من الشهر بموجة حر متواصلة أثرت في درجات الحرارة خلال النهار والليل. فرق الحماية المدنية والغابات والجيش الوطني وعدد من المتطوعين ينهون السيطرة على الحريق الذي شهدته مناطق تابعة لمعتمديتي فرنانة وبلطة بوعوان من ولاية جندوبة، وتسبب الحريق في إلحاق أضرار بمحيط عدد من المساكن وفي تضرر البعض الآخر منها، واحتراق أكثر من 30 هكتارا من الغابات ونفوق عدد من الحيوانات وكميات من العلف الجاف والحطب. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يقول إن التوجيه الجامعي لم يعد مجرد اختيار يرتبط برغبة الطالب أو معدله في امتحان البكالوريا، بل أصبح قرارا استراتيجيا يرسم مستقبله الأكاديمي والمهني ويحدد فرص اندماجه في سوق الشغل ومساهمته في التنمية الاقتصادية. وأضاف بالعيد خلال افتتاح الأيام العالمية الوطنية حول التوجيه الجامعي بكلية الطب سوسة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحرص على أن يكون التوجيه الجامعي عملية مدروسة تقوم على توفير المعلومة الدقيقة ومرافقة التلميذ وتمكينه من التعرف على مختلف مسارات التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية. موسم حصاد الحبوب بولاية نابل يسير في ظروف طيبة وسط مؤشرات إنتاجية إيجابية تجاوزت نتائج الموسم الماضي، وفق ما صرح به المكلف بالزراعات الكبرى بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل محمد بن معاوية لمراسلة ديوان افهم بالجهة، مضيفا أن نسبة تقدم عمليات الحصاد بالجهة بلغت حاليا ما بين 85% و90%، وكميات الحبوب المجمعة إلى حدود 13 جويلية بلغت حوالي 266,000 قنطار، وهو ما يفوق إجمالي الصابة المسجلة خلال الموسم الفارط. إلى الشأن الدولي، القوات البرية في الجيش الإيراني تعلن إصابة 13 جنديا إثر الهجمات الأمريكية على ثكنة عسكرية في بامبور فجر اليوم. ووكالة سلامة الطيران الأوروبية ترفع مستوى التهديد لشركات الطيران العاملة في الشرق الأوسط، داعية الشركات لتجنب عبور المنطقة وسط تزايد خطر الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة. نهاية الموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار مع هدى الورقمي في منك نسمع. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: المزيكا نون ستوب على ديوان افهم.

0: صوتك منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم
2: صباح النور اهلا وسهلا ومرحبا منك نسمع مشوارنا ينطلق معكم توا يتوصل حتى للماضي ساعتين كالعاده عوده على هم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل تحيه لكل مستمعينا الى كل متابعينا الى كل مشاهدينا بارتو سواء كان في الداخل ولا في الخارج تحيه لكل مستعملي الطريق مع ارتفاع درجات الحراره نسيسوا رواحنا ونردوا بالنا على رواحنا ونردوا بالنا على غيرنا في الطرقات وان شاء الله طريق سلام للجميع تحية خاصة للناس اللي تخدم البرة تخدم تحت أشعة الشمس الحارقة ربي يعطيكم القوة وما نقعدوش وقت الذروة في الشمس ونروحوا على بكري شوية وإن شاء الله يا ربي بالصحة والعافية للناس الكل تحية للناس اللي تسمع فينا في ديار هزداش أنا أكونوا منزينكم مرحبا الجالية التونسية اللي تبع فينا في الخارج مرحبا والناس اللي تسمع فينا زدا في الخدمة مرحبا بكم الناس الكل شنو باش نحكيوا اليوم شنو هي مواضيعنا شكون هما ضيوفنا يلا تتسويتا
0: Le récap.
2: فيديو لحريفة توثق رحلتها في تاكسي فريد من نوعه يثير الإعجاب سائق التاكسي يوضح الجمعة في ماكس بارتاج مع الانقطاعات المتكررة في الكهرباء كيف نحمي الآلات الكهربائية الكهرومنزلية من الإتلاف موضوعنا في ديكريبتاج صدور شروط وأجراءات الانتفاع بمنحة أطفال القمر ومرضى حساسية الجلوتين رئيس الجمعية التونسية لمرضى داء الأبطن ضيفنا في الأكتو دو جوغا إشعال النار بقصد أو غير قصد والتسبب في حرائق هل يعاقب عليه القانون موضوعنا في كواب مع ارتفاع درجات الحرارة كيفاش نحميو ديارنا وسياراتنا من خطرات من خطر اندلاع الحرائق موضوعنا في الوانفو الساعة الثانية مش تكون مفتوحة لتليفوناتكم مرحبا بكم 31 328 330 من وقتاش مقصوص عليكم الضوء إلا الماء وفي أي منطقة الضوء مقصوص والماء مقصوص كلمونا في الوديوانة

0: تبدلش الموجة. شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
1: تستقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
0: منك نسمع منك نسمع.
2: مرحبا بكم لصف الدهش. تقولنا آخ ما الضوء فيها سخانة هذايا، وين أنت موجود؟ قص عليك الضوء ولا قص عليك الماء؟ مرحبا بكم. 31-328-330 رقم التليفون حتى تكونوا معنا أبختير ماضي ساعة في المباشر. نرجع للساعة الأولانية، تحية لكل الناس اللي تسمع فينا، تحية لكل مستعملي الطريق، تحية لسواق النقل غير المنتظم، الناس اللي تهز فينا والناس اللي كان استحقوا معناتها نكلموها ألو يجهزني، سواء كان تاكسي ولا لواج ولا غيره ولا نقل ريف، في كل المناطق تحية ليهم ويخدموا في كل الظروف المناخية وفي السخانة. هذايا زادة موجودين في الكياسات. فيديو حريفة طلعت في تاكسي فريد من نوعه، أثار إعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي. تقدر كي تطلع في التاكسي عبارة طلع في مكتبة، الكتب موجودين، كل شيء معناتها عندك بحذاك، وين تحط القهوة متاعك، وين تحط الماء متاعك، يعني كان التاكسي مهيئ بطريقة غير مألوفة وغير معتادة من التاكسيات العادية اللي احنا نطلع فيهم بهما التاكسي كما كل التاكسيات الاخرين. تاكسي هذايا مش عادي، هات نحكيو معاه على التجربة هذايا، من وقتاش حط التاكسي متاعه بالفورمة هذايا. نحكيو عن موضوع وتفاصيله تتشويته.
0: ماكس بختاج،
2: مرحبا محمد سلام التاكسيستي اللي نحكيو عليه، مرحبا بك. صباح النور، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟ مرحبا، الحمد لله. اقوى تاكسي فيك يا تونس، هكا الحريفه حطت العنوان معناتها.

0: بعد ما التجربة متاحة مع قولي التجربة هذية كيفاش وقفت الحريفة هزيتها معاك التاكسي شنو فيها للناس الناس اللي تفرج هنا في اليوتيوب ولا فيسبوك تنجموا تعيشوا التجربة وشوفوا التفاصيل. لكن أنا محمد نحبك تحكي لي على التاكسي كيفاش هيئتها بطريقة غير عادية. محمد تسمع فيا؟
1: نسمع فيك هكا
0: مرحبا. قل لي التاكسي كيفاش هيئتها وصفنا التاكسي شنو فيه من داخل الحريفه هذيا كيفاش جمعتك بها الصدفه حتى انه انبهرت بالتاكسي هذيا.
1: ولا دونك السلام عليكم اسم محمد سلام تاكسي نخدم تاكسي فردي على تونس الكبرى. دونك التاكسي نخدم تاكسي عادي انا مده 10 سنين جست عامل كتب باش اللي يطلع يقرا ما يقرا عمل ديبورت جلوبلي باش يطلع ما يقاش يدور على بلاصه يحط قهوته يحط ابو زمان نتاعو بابي فهمتني. دونك يقرا راحته حالة موزيكا معناتها على كيف هو كيما يحب يختار هو موزيكا يختار روحه. دونك
0: شنو الاوبجيكتيف معناتها حتى الموزيكا يختارها هو
1: اي اختي يحب يختار يختار هو
0: اي
1: لما يطلع لازم يطلع مرتاح ويهبط مرتاح. دونك هذاك الاوبجيكتيف انه الكليون يهبط يبانوي. هذا الاوبجيكتيف نتاعي الاول والاخر.
0: فهمت
1: لانه زاد الكتابه انه نتاكد بعد شويه على ليكرون كل شيء.
0: فما ديكير كود محطوطين في الكراسي نتاعي شنو؟
1: بيان سور كيو ار كود على الواتساب نتاعي الكونتاكت نتاعي باش جوست يسكانيه يلقى الكونتاكت نتاعي موجود. اون بليس فما كيو ار كود الثاني نتاع دي دي سيت نتاع البوست البريد التونسي نجم يخلص زاد اون ليني. يقعدش يلوش في الصرف وكذا عملها بور ليزيتيديون.
0: فوالا معناتها الناس اللي ما عندهاش صرف تنجم تخلص اون ليني معناتها مباشرة.
1: بتليفونك تخلص وتهبط على الاخر.
0: قداش عندك 10 سنين في التجربة هذه ولا حديثة التجربة؟
1: عندي 10 سنين. عندي
0: 10 سنين التاكسي بالوضعية هذيا.
1: بالوضعية هذي.
0: والناس معناتها يطلعوا ويقراوا ويشدوا كتاب بالحق معناتها فما ناس قاعدة تطالع.
1: الناس تاع الناس تطالع الناس اول حاجه هو الليدي نتاع الكتاب تتشيخ عليها العباد. ثاني حاجه والله فما اتيديون طلعت معايا تو عندها 4 ايام صدقني طلعت بجنبي نجا حتى كتب معناتها اللي طلع بجنبي كورسه كامله سنين الكل
0: نعم
1: با هزت راسها من الكتاب
0: وهي تقرا
1: اللي هبطت وهي تقرا شيخت عليها محليهم العباد اللي هك محليهم على الاخر تطلع معك تجبد كتاب تقعد تقرأ تقولك بارك الله فيك على الكورس وطابت
0: فعلا البروفيت معناتها الوقت متاحت
1: البروفيت
0: فعلا. ويقولوا لي زملاء في الريجي الكورسة هي نفسها ولا الكورسة أزيد خاطر فما شوية كونفور؟
1: لا هي نفسها احنا عنا تعريفة نتعاملوا بها ولا ما نتموش نزيدوا بها السيرفيس هذاك اللي هو يحب يخلي سيرفيس بارك الله فيه يحبش يخلي زاد كيف بارك الله فيه.
0: عمل كورسة هي نفسها
1: هي نفسها أنا متفرد خاطر بالحق تشوف العباد يطلع معك شيخين عليك هو شنو هي تعطي سيرفيس باهي العباد تجيك أكثر. أنا عندي كليوناتي معناتها ما شاء الله يخدموا معايا كل يوم وسنين ربي يخدموا معايا
0: بالتليفون معناتها يكونتاكتيوك
1: صحيح بالتليفون نمشي لمقدم دار نهزل مهزل صغارهم وكل شيء عندي محامين وعندي قضاة وعندي طب نهزلهم بصغارهم وذلك هو الكتيف.
0: فوالا معناتها بناء علاقات تكون مستمرة ومتواصلة مع ناس تعطي فيهم الثقة ويعطيو فيك الثقة معناتها
1: اكزاكتومون هذاك واحد عاش يخدم هو فهمت. أول حاجة نعطيو صورة باهية لبعضنا وثاني حاجة صورة باهية لبلادنا فهمتي خاطر بلادنا باهية وتستحق معناتها حاجة باهية. احنا التاكسي معناتها هو الوجه الأول اللي ضوى التوريست كي باش يجي باش يطلع أول حاجة في التاكسي باش يطلع فيها مهما يكون شنو سيفتو التوريست يشيخو تاكسي باش يتحرك به كي باش يتحرك ويطلع في التاكسي ويتلقى مضيف وكذا هو ديجا ياخو معناتها فكرة طيبة على البلاد هذيك فهمتني.
0: فوالا
1: هذا هو
0: تحية النادرة الرياحي اللي هي صورة الفيديو هذي وخلتنا نتعرفوا عليك. احنا ما جاتنيش الفرصة باش نطلعوا معاك وما جاتنيش الفرصة باش نتعرفوا عليك لانه تنتي تخدم مثلا في تونس الكبرى مش الناس كل عندها الفرصة باش تتقابل معاك في الكياس لكن فما ناس اكيد كانت عندها برشا فرص وطلعت معاك وتعاود اكثر من مرة. احنا نحب نسوق لكل حاجة جميلة وكل حاجة باهية في بلادنا وعلاش لا ننزلوا على منوالها باش تولي كالثقة الكبيرة معاش نشوفوا تاكسي يتعرض لبركاج معاش نشوفوا تاكسي ما يقفش الحريف معاش نشوفوا معناتها نشوفوا العلاقه اكثر اكثر اكثر فيها ثقه واكثر متانه بين الحريف وبين التاكسيست وحابين ونكرهنا اكثر من شطر النقل تقريبا في البلاد نتاعنا يامنوا في التاكسيات.
1: بالضبط بالضبط. احنا حتى نحب نقول زادك المخرج زاد اشوف تكسيره وهو شريان البلاد وعمود معناتها نجموش نستغنيو على التكسير داكورد وهو معناتها بوان لازمنا نقف الناس كل نقف عليها. لكن نقول ان شاء الله الزملاء الكل معناتها يكونوا هكا منظمين وكل شيء يعطيوا صوره باهيه للبلاد ومام طون زاد الدوله زاد تشوف معناتها من ناحيه لاخرى تشوف معناتها التكسير وتشوف شو ناقصه وتلبي له حاجيات وتصلح القطاع معناتها اللي كان لزم. وفي هذا كله راهو كل نخدموا البلاد رانا كل اي واحد راهو يخدم بإتقان ويخدم ضمير في بلاصه هو من اي مكان كان راهو بلادنا كل تصلح رانا احنا اولاد البلاد ما نشكر ريت. دونك لازمنا الناس كل من كل واحد من كل بلاصه في اي دومين يخدم بخدمه متقونه راهو البلاد كلنا تتقدم ما شاء الله والناس كل يمشيو فرحانين ونفرحوا ببعض الناس كل تبسم في وجه اخوك كهو
0: كلمة باهية وكلمة طيبة. ديجا ندرى في الفيديو قلت أنا من التحية كي طلبت التليفون من التحية ولسأل على حوالي معناتها حسيت روحي باش نبدأ في رحلة غير عادية. قلت الحمد لله إنه فما ناس مازال تسأل على حوالك كي تهز التليفون عليه تهز عليك التليفون.
1: بيان سور بعد كي تهز التليفون ما شرح تصور أنت تهز التليفون ألو يحض روحك كان يجي هكا تكون معقول ألو شرح حوالك صافا لاباس يحض روحك تاع 3-4 ساكتة تبدا قدامك علاه سهلة ما تطلبش برشا لكن بس شوية تربية لكن تعطي مع أنت انتباع مزيان على الأخر تخلي الإنسان على الأقل فرحان خارج من داره وما يبدأ على الأقل شيخ راهو تاكسي يعني قلت لك هي البالولة تعملها في الشارع مش تاخد تاكسي. دونك إذا كان هو في سد نهارك بتاكسي زايد الحكاية خلينا نروح بجوب عنا راهو سيرفيس هو اللي يجيب لك الخدمة تعطي سيرفيس باي جيك برشا خدمة وخلينا معناتها الناس كل نكونوا هكا محلانا مع بعضنا ونفحوا ببعضنا باش العجلة الدور متاع البلاد وتمشي لبعضنا ونبدأ الناس كل فرحانين ومرتاحين مع بعضنا. هذا هو الفكرة الناس كل فهمتني مانيش أنا كسبسيون يعني والله عادي معناتها هذا العادي
0: نمر الموحين في العادي لكن هو ولا هذا الغير عادي الحقيقة اليوم في بلادنا. علاش أنا حبيت تكون ضيفي سي محمد حتى أنه معدا نسوق للإيماج المزيانة ونشوف ونقولوا هاو للناس نجم ورانا نكونوا كل محلانا ونجم كل نخدموا بضمير ونجم كل نخدموا وقدموا خدمة مزيانة في أي قطاع كان كان مش كان في التاكسي في أي بلاصة احنا موجودين فيها أنه نبنيوا علاقات باهية مع بعضنا أنه نحبوا بعضنا أنه كل واحد يخدم خدمته متقونة بارك الله فيهم في الآخر باش تسمع دعاء الخير باش يرحموا لك على والديك وباش يذكروك بالخير. هذاك هو اللي باش يصير مش باش يقولوا هاو طلعنا في رحله مخيبها وك التاكسيستك العام ولا كل مره تقابلت انا وياه هو ومعناتها برشا كلام اخر خايب. معناتها نحب ديما الكلام الباهي والحاجات الباهيه. يفضلك يا محمد سلام يعطيك الف صحه وان شاء الله يا ربي ديما يفضلك. شكرا لك. شكرا انا سعيده جدا بهالمصافحه هذا يعطيك الف صحه نهارك زين وتحيه من خلالك الى كل التاكسيستاي احنا باصين معكم مشوارنا مرحبا بالجميع نص نهار 21 دقيقة على موجاتنا.
2: الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع
3: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: صوتكم. منك نسمع، منك نسمع.
1: نذكركم الجزء الثاني من لقانا. أنت وين موجود في تونس؟ قص عليك الضوء من وقتاش؟ قص عليك الماء من وقتاش؟ مرحبا، 31 328 330 باش توصلوا أصواتكم في الديوان. قبل هذا نمشيو نحكيو على الكهرباء. أمس الضوء اللي قص برشا مرات على برشا توينسا، واليوم الرئيس المدير العام لستيك نضيف زميلتنا سامح مفتاح ووضح علاش القصان متاع الضوء، عطا جملة من التوضيحات. لكن هذايا الكل معناتها نتفهم ربما الوضعية ونتفهم وغيره، لكن كيفاش زاد احنا ستيك قالت فما تعويضات وفما بروسيدور معناتها انك تمشي فيها باش تعوض لك اذا كانت حرقت لك تلفزة ولا فريجيدير ولا مكيف ولا اللي هو. لكن احنا قبل ما نوصلوا انه يتحرقوا كيفاش نجموا نحميوا الآلات الكهرومنزلية من الاحتراق، من الاتلاف، من العطب قبل في كي قص الضوء معناتها بصورة مفاجئة. نحكيو على الموضوع وتفاصيله تتشويتا.
0: ديكريبتاج
1: هو تقني صيانة آلات التبريد. سيد اسكندر بودبوس مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: السلام عليكم.
1: مرحبا، شنو أحوالك سيد اسكندر؟
2: مرحبا،
1: أهلا وسهلا، نورتنا سيد اسكندر. قل لي أمس جاوك برشا تليفونات على آلات كهرومنزلية تحرقت معناتها مع الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي ولا لا؟
2: والله التليفون ما سكتش أمس، لعبت الكل تطلب لأن الله محمد رسول الله. فما بون اللي سلكها، فما عرف كيفاش يتعامل معها حكيها، فما اللي قعد كيما هكاك، فما اللي عنده كوارث تحرقت، فما اللي قصلوا كلمات زر عندها. كل واحد هو الكام تاعه معنا،
1: كل واحد هو وضعيته معنا، كل واحد وحجم الخسارة اللي وصل له،
2: كل واحد وحجم الخسارة اللي وصل له.
1: كيفاش احنا نحميه ولا مكيفات متاعنا مثلا والآلات الكهرومنزلية بصفة عامة من أنه يتحرقوا كي قص الضوء؟ شنو لازمنا نعمل في ديارنا؟
2: والله هي أول حاجة أنا ننصح بها معنا طلابات الكل، ما أي حاجة إلكترونيك معنا سواء كلماتيزر سواء ما كانش نية معنا كي قص الضوء، أول حاجة تعملها تمشي تنحي البريد على اي حاجه الكترونيك عندك في الدار، سواء تلفزات وماشينه لافي سواء ما كان شنو،
1: باش كي يرجع الضوء ما تصير شكل شاك
2: صحيح، ما تصيرش معناتها تصير طونسيون ولا معناتها ساعات يرجع الكورون في بيرتورباسيون معناتها تاع كورون، ساعات معناتها يطلع الفوق ويعطي مشيت دو طونسيون. كل مره كيفاش ترش عليه معناتها دونك معناتها واحد ينحي البريز احسن
1: لو فات قص الضوء نحي الفيشه من البريز، هذاك هو ديريكتومون
2: نحي الفيشه من البريز جوست يرجع الكورون تاع ما نعرفش 5 مينوت ولا حاجه، حطيت كورون سي بون مريكل معناتها خاطر معروف معناتها خاطر ساعات تشوف انبوبه تشعل وتطفى ولا مشعلتش كامله مثال فهمت سي بون رجع كل شيء مريكل، ترجع اي حاجه عندك ترجعها في الكورون تاعها وكو واللي في السريه بطبيعته واللي يجم معناتها كل يعمل ستابيليزاتور في وسط الدار
1: فهمت.
2: أما الحلول معناتها أما هو
1: ستابيليزاتور هو اللي معناتها اللي عنده ولا اللي قادر باش يعمل ستابيليزاتور في الدار يحمينا اوتوماتيكمون معناتها من اي اي اي عطب ولا اي طونسيون. تسمع فيا؟
2: هو لا اله الا محمد رسول الله. هو شو كما يقولوا احنا شويه من الحنه وشويه مرتبط اليدين. هو في الصيف جاب برشا نتاع كورون
1: اي
2: سيوا مثال خاصنا اكثر حاجه معناتها كلمه زرات هما كيما مثال اي مواطن معناتها ما هوش في سراء ما عندوش ولا حاجه يجي في وسط دار ما شاء الله كبيره ويحطوا زميل معناتها كلمه زر نهار كامل ينطر يخدم يخدم يخدم وما يبردش معناتها ما يوصلش يبرد معناتها ما يوصلش التمبيراتور اللي حاجته بها هو هو. انا معناتها ننصح اي واحد عنده كلمه زر يخليه معناتها في سباسو اللي يجم يقدر باش يبردوا
1: معناه اذا كانوا كان سباس صغير 9000 اذا كان سباس متوسط 12 واذا كان معناتها انت ولا سباس
2: صحيح مش معناتها تجيب تكنيسيان مثال يركب لك ولا حاجه يقول لك سي بون ركبوا مريكلو بر انصحوا لك اليوم قول له مثال راهو 12 ميل في هذه شويه ولا 18 ميل راهو شويه فهمت. وانت انت كتكنيسيان معناتها لازم تنصح لك اليوم. وساعات فما كليونات لا غالب يجيك يقول لك ركب لي
1: هذا كاش عندي ما عنديش شو اخر
2: ما عندوش حتى سوليسيون اخرى ما هوش مقدوره باش يركب 24 ميل ولا 18 ميل ولا مدبر هو كلمه زر من عند واحد اخر ولا شاريه اوكازيون فهمت هيك علاش راهي تصير معناتها الكوبير نتاع الكورون هيك هي
1: معناتها حتى كي يبدا نقولوا احنا اكليماتيزور يخدم في اكثر من طاقته وقت اللي تصير كوبير دو كورون يكون معرض اكثر انه باش يفسد هكا
2: هو معناتها كيما نقولوا احنا نجيو لزون معينه عندها معناها رش عندها كونتيتي نتاع كيلووات معناتها معين تخرجوا هي ستيك يولي اكثر من طاقته بطبيعته مش يقص الكورون على البلاصه هيك كامل دونك احنا كمواطنين معناتها نحافظوا على كيال كونتيتي اللي عندنا وكل واحد معناتها يرى حاجته معناتها فهمت اول حاجه تحمي انت حاجاتك ثاني حاجه العدد الكل معناتها تكون متساويه معناتها العدد الكل تاخذ قد برسك الكورون باش ما نوصلوش للكوبير كيام تاع الكورون وانا قاعدة ديما محميين من التنسيون من الشدة التنسيون من كل شيء معناتها
1: فما آلات كهرومنزلية جديدة مثلا تحمي روحها بروحها فيها سيستيم تاع انه يحمي روحه من الكوبير معناتها هذايا تاع الكورون كي يصير مثلا سير تنسيون ولا غيره
2: هو بيصير في اي حاجة كيما كليماتيزور ولا تلف ولا فما بطبيعة فما فيزيبل يحمي هو
1: أي.
2: اما ساعات تتعدى معناتها فهمت وخاصه نسوى كليماتيزرات الانفرتر معناتها تكنولوجيا انفرتر عندها فراجيل اكثر من الكليماتيزرات الاخرين فهمت فراجيل اكثر خاطر اكثريته الكترونيك وفيها معناتها فيها مكوارط وفيها برشا حاجات
1: تتحرق الكارتة معناتها
2: ياسير تحرق الكارتة معناتها تحرق بلوك اليمونتاسيون معناتها برسك شطر حق كليماتيزور هي قطعة صغيرة معناتها قد
1: الكليماتيزور بكله معناتها قدو هو الكل اي وشني اكثر حاجات عرضه شني اكثر حاجات عرضه مثلا الفريجيدير تفسد اكثر ولا التلفزه ولا الكليماتيزور معناتها اكثر الخسائر المسجله عند التوينسه في السير تونسيون شنو بالضبط
2: ما هي اكثريه العباد خاطر با يمكن نتصور انا فريجيدير اكثر حاجه شطيف يمكن زاد كليماتيزور فريجيدير اي برسك اي حاجه وراي
1: نجم تفسد
2: اي حاجه فيها تكنولوجيا وكل هي اكثر معناتها مش كيما حاجه عادية متاعنا احنا قبل معناتها نقولوا مثال حاجة اون اوف ولا حاجة ما فيهاش فارياتور ما فيهاش فارياسيون معناتها ما فيهاش تكنولوجيا فهمت قد ما تكثر التكنولوجيا على قد ما يكون فراجيل اكثر
1: فعلا كل ما تكثر التكنولوجيا كل ما يكون اكثر حساسية باش يفسد الآلة الكهرومنزلية ربي يحمي الجميع ان شاء الله وبربي ربما معناتها انا نحب ملاحظة منك انت معناتك مختص في صيانة الآلات متاع التبريد وغيره الناس اللي تخرج تخدم الناس اللي تخرج تخدم سبعة ونص متاع الصباح يروح مضي ساعة مضي ساعتين للدار ويخلي الآلات متاعه برانشي في الدار شنو تنجم تقول له معناتها بالضبط
2: والله يعمل ماكسيموم باش يحافظ على الروح هيك نجم نقول
1: ما نخليوش لي بريز يخدموا معناتها اللي ما نستحقوش ما نخليوش
2: مثال خاصة مثل شارجور تليفون ولا حاجة فهمت انت في الدار معناتها ماتيش تستعمل في حد شيء معناتها عادي انت خارج تنحي الشارجور نتاع التليفون تنحيه من البريز تنحي البريز نتاع التلفزة فهمت نقص ماكسيموم معناتها
1: نقص ماكسيموم من اللي عندك في الدار
2: ما انت خاطر ما تعرفش عليها تجم تصير كوبير نتاع كورون ويرجع الكورون وبريز مع مثال شارجور محطوط تعرفش عليه يشعل يقوى عليه لومبيراج يسخن وفيه ما تعرفش عليها فهمت
1: ما تعرفش شنو ينجم يصير بالضبط واضح ربي يحفظ الجميع ان شاء الله شكرا جزيلا يعطيك الف صحه سيد اسكندر بودابوس تقني صيانه آلات التبريد شكرا على كل النصائح وعلى كل المعلومات اللي قدمتها لنا مرحبا بكم اهلا وسهلا نص نهار 31 دقيقه على موجاتنا مشوارنا متواصل معكم حتى الماضي ساعتين نذكركم ابارتير من ماضي ساعه ودرج ودرجين بعد الاخبار ان شاء الله ناخذوا تليفوناتكم مقصوص عليك الضوء وين ومن وقتاش مخصوص عليك المازد وين ووقتاش من وقتاش مرحبا بكم 31-328-330 رقم التليفوننا
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام
3: ببليسيتي تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة

0: منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. صدور شروط واجراءات الانتفاع بمنحة اطفال القمر ومرضى حساسية الجلوتين في الرد الرسمي للجمهورية التونسية. القانون هذايا او الاجراء هذايا اللي تمت المصادقة عليه في البرلمان، لكن طال الانتظار متاعه، واخيرا يصدر اليوم من قبل وزير الشؤون الاجتماعية ويصبح ساري المفعول. هات نحكيه عليه ونحكيه عليه باكثر التفاصيل، وشكون هما الناس اللي نجموا ينتفعوا به وكيفاش ينتفعوا به. موضوعنا تتويتا
0: لاكتو دي جو.
1: دكتور منجي بن حريز، رئيس الجمعية التونسية لمرضى داء الأبطن. دكتور مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح الخيرات.
2: صباح الخير وبارك الله فيك على الاستضافة والاهتمام بالموضوع.
1: نتذكر دكتور قبل دخلت معايا وقلت وقتاش وقتاش وقتاش يتم التفعيل. بدينا في التفعيل هكا ولا الاصدار في الرائد الرسمي؟
2: ما نجموش نقولوا بدينا في التفعيل،
1: مازال
2: صدرت اجراءات التفعيل.
1: فوالا،
2: ما بديناش التفعيل، لانه التفعيل اللي نحكيوا فيه الدولة قررت باش تعمل عدة اجراءات، منهم الحقيقة اجراءات ظهرت لنا مجحفة شوية نوعا ما وطويلة، نجم نحكيه فيهم ونشوفوا.
1: معناتها عندكم تحفظ،
2: هو خطوة للأمام في الموضوع هذا. احنا قلنا اللي المنحة اللي أصدرتها اللي أسندتها الدولة في قانون المالية سنة، اللي هي 130 دينار شهريا للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل المسجلة في برنامج الأمام، هي خطوة للأمام. كنا ننتظروا الحقيقة باش تكون الإجراءات أسهل سنة وأسرع، هي نفس الإجراءات اللي صارت عم ناول تعاودت سنة، اللي كانت 30 دينار أكهو، عم ناول سنة 130 دينار، لكنها نفس الإجراءات وتعاودت من جديد وطالت الحقيقة حتى قعدنا نستنى حتى الجويلية باش تخرج الإجراءات هذه. على كل حال نجم نناقش الموضوع هذه ونشوفه.
1: باي، هات نتناقشوا ساعة. هو اصدار بالرائد الرسمي عدد 70 أمس قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية، وزير الصحة، وزير المالية. وزيرة المالية يضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لأشخاص المصابين أمراض أطفال القمر، ولا منحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى حساسية الدبوق القمح أو ما يعرف بالحساسية ضد الجلوتين. شنية الإجراءات اللي تعتبروها مجحفة؟
2: أول حاجة أنا قريته مرتين ولا ثلاثة في القرار الجديد، ما يقولوش المنحة بكم، وهي في القانون المالية ظلي قالوا 130 دينار واضحة. كنت أقرأها ما هوش مكتوب
1: ده، وهي نص الفصل 35 وحسب الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2026 على إسناد منحة مالية شهرية بقيمة 130 دينار لكل فرد. فوالا،
2: هذيك واضحة.
1: هو
2: شنو يلزم العباد باش تعمل هذايا؟ هو نفس اللي صار عم ناول، معناها به مطلب كتابي.
1: نعم،
2: كتابي للإدارات وزارة الشؤون الاجتماعية، معناها اللي في جهاتهم، نتصور هذا هو المطلوب. مع شهادة طبية، توا الدولة طالبة شهادة، معقول في الحال لازم شهادة طبية تثبت اللي الإنسان هذاك عنده مرض سيلياك. طالبين شهادة طبية من طبيب من الصحة العمومية. ثم الكثير جدا من الأطفال ومن الكهول ملفاتهم موجودة في مش في الصحة العمومية، في عند أطباء.
1: هو قال لك شهادة من قبل طبيب في الصحة العمومية وتقديم جميع الوثائق الطبية لتثبت الإصابة بالمرض. معناتها تنجم تهز الدوسيه نتاعك من الطبيب هو اللي بخيفالي عين فيك ومعاك فوالا شهادة طبية عمومية.
2: معناتها تو واحد كان يعدي عن طبيب خاص مدة سنوات، يزمو تو يلم الملف نتاعو ويمشي المستوصف، واللي يمشي للسبيطار واللي يمشي لبقعة أخرى من يمشي الطبيب الصحة العمومية ويأخذ موعد جديد ويشوف له ملف نتاعه ويعطيه الشهادة. وهذه أنا اعتبرناها نوع من التعطيل، معناها اللي كنا نجمو نجتنبوه الحقيقة. معناها تو نعطوا ثقة كذلك الأطباء الخواص اللي يعطوا باش يعطيهم الوثائق، على كل حال هو ماهوش باش يعطي شهادة طبية وعنده الوثائق اللي تثبت الموضوع نتاع المرض السيلياك. ما نعرفش علاش اسم شهادة طبية من طبيب بعمر، هو كل حال هو عنده وثائق معها خلي، مثلا هذه الوثائق المطلوبة نعرفوها في مرض السيلياك، يلزم التحليل نتاع الدم ويلزم التحليل نتاع المنظار هذاك اللي يثبت الإنسان هذاك عنده المرض هذايا، يعطيه طبيب طبيب من الصحة العمومية ولا يعطيه طبيب آخر. كيف كيف لأن الدولة زاد عاملة لجنة، لجنة طبية مش تعمل لجنة طبية فيها مختلف أطباء مش ينظروا في ملفات، طبيب من الشؤون الاجتماعية، طبيب من الصحة العمومية، والطبيب من الكنام معناها من من معناها مدام سمى لجنة مش تشوف الملفات معناها نجم نسهل كل نجم نسهل والشهادة الطبية يعطيها الطبيب بتاع المريض معناها فهمت أكثر ولا أقل. هذا هو الحقيقة اللي
1: هذه المؤاخذة متاعكم معناتها
2: إيه معناها نوع ما أنه يعطل مدام الدولة عاملة توا عاملة لجنة خاصة الملفات مش تدرسها، هي الملفات مش تجيها مع الطبيب من من من من من الصحة العمومية ولا طبيب خاص هي مش تشوف الملفات هذه كما أي حاجة أخرى مثلا الطلب نتاع نتاع نتاع الدويات ولا حاجة مش مطلوب باش يكون طبيب من من من من الطبيب الصحة العمومية معناها أي طبيب آخر وثم لجنة اللجنة اللي قررتها الدولة حاسيله معناها هذايا ضرتنا تعطيلة نوعا ما فهمت على كل حال
1: واضح واضح توا معناتها الناس باش تقدم ملفات نتاعها ومن بعد تم دراسة الملفات هذايا ومن بعد باش نحكيو على التفعيل هكا ولا لا دكتور؟
2: اي بعد سير التفعيل احنا توا عندنا نفس الموضوع في جويليا خرج القرار تاع 30 دينار كانت فقط والحقيقة في التعطيلات اللي صارت ما ما ما تتبعوا بها قليلا جدا توا نحبوا نفهموا ذو احنا توا القانون هذايا زاد الدراسة هي مفعول على طول ولا تابع كان القانون المالي تاع السناء لانه اذا تابع القانون المالي تاع السناء حابوا نعرفوا زادا كيفاش
1: اذا كان ما جاش ما يبطله هو في قانون الماليه الجديد يقعد ساري المفعول هذا المعمول به
2: باهي هذا هو هذا هو معناه
1: يقعد ما نتصورش معناتها البرلمان باش يعطي منحه ومن بعد يطيحها معناتها ما نتصورش الامانه يعني
2: ان شاء الله ان شاء الله على كي يكون سيد مفعول على طول الناس سوا يسمعوا فينا يلزم يفهموا احنا مش نبعثوا المرضى نتاعنا اللي عندنا في الجمعيه الكل شنو لازم الكل يلزم كيما كيما كيما كيما كيما راهي نجم الرسمي مفهوم واضح شنو المطلوب قلنا مطلب كتابي شهاده طبيه من طبيب الصحه العموميه معناها الناس اللي تعدي في السبيطارات ما عندهمش مشكله يمشوا لطبيبهم يعطيهم الشهاده هذه الناس الاخرين يلزم يتعداوا لطبيبهم الخاص يعطيهم
1: الملف
2: يعطيهم الملف نتاعهم اللي ما عندهمش الملف نتاعهم وكذا الشهاده الطبيه باش يمشوا بها للطبيب الصحه العموميه الوثائق ننصحهم باش يلموا من تو الوثائق نتاعهم اللي هي خاصه تحليل الدم والمنظار هذاك وتقرير نتاع العينات نتاع المنظار هذاك اللي تثبت المرض الابطر ومن بعد يحطوها يبعثوها مع المطلب ومن بعد اللجنه اللي تتكون فيها الاطباء هذه تنظر في الملف نتاعهم وان شاء الله يصير التسريع على كل حال. احنا بصفه عامه راهو ممتنين الحقيقه وفرحانين بالقانون هذا الجديد لانه كما قلت خطوه كبيره للامان رغم ما ما, ما ما مش للناس الكل هي هي هي هي تخص كان العائلات المحدوده الدخل والمسجله في برنامج الامان الاجتماعي لكنها خطوه كبيره للامام ان شاء الله اداريا وتصير التفعيل ويسهلوا التفعيل في الموضوع هذا وان شاء الله ينتفعوا به اقصى ما نتمنى لاخر السنه هذه على الاقل يبدا التفعيل نتاعو وينتفعوا به على الاقل البعض من المرضى.
1: واضح شكرا جزيلا دكتور مونجي بن حريز رئيس الجمعيه التونسيه لمرضى دار الابطن شكرا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها الى اللقاء نتقابلوا في مواعيد اخرى ان شاء الله واصل معكم مشوارنا نص نهار و41 دقيقه على موجاتنا دي الحرائق امس كانت معنا الحمايه المدنيه كانوا اربع حرائق في اربع ولايات ومجهودات الحمايه المدنيه كانت متركزه امس اذا صار فما حريق واحد اخر وكانت فما زاد نداءات متكرره والحمايه المدنيه دخلت مع الارتفاع متاع درجة الحرارة أي إتنسال صغير ينجم يكون سبب باش يندلع حريق كبير يأتي على غطاء غابي كبير وكبير جدا نقعد سنوات باش نجم نرجع الغطاء الغابي هذاك سنة ربع تخير وفي برشا حشيش في برشا معناتها حاجات يابسة موجودة في الغابات متاعنا الناس اللي تمشي تخيم الناس اللي تشعل النار قرب الغابات الناس اللي طايش سيجارو سواء كان عن قصد أو عن غير قصد إذا كان تسبب في حريق شنية العقوبات لأنه القانون يعاقب على ذلك ولا لا نحكي في الموضوع بعد الفاصل
3: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
0: منك نسمع، منك نسمع. كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. هل يمنع القانون التونسي الشواء أو إشعال النار داخل الغابات أو قربها؟ نحكي في الموضوع تتويتا.
0: إيكوويب،
1: إيكوويب ضيفتنا المحامية الأستاذة سيرين الهلالي. مرحبا بك أستاذة، أهلا وسهلا، صباح الخيرات.
4: صباح النور، نشكركم على الدعوة.
1: مرحبا، نورتنا. يا لله، لو سهلة.
4: عيشك، وجودك عيشك. مرحبا بك يا سمعين.
1: شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا. القانون التونسي يمنع الشواء، يمنع شعال النار، ناس اللي تكامبي، ناس اللي تخرج باش تشوي، باش تعمل غيره قرب الغابات أو داخل الغابات، وإلا لا؟
4: باهي، نحب نشكركم على حسن اختياركم لموضوع نتاع اليوم، خاصة احنا في موسم صيفي. انا نرى بشيكي محامية من واجبي اني باش نوضح جانب مهم قد لا يكون معروف او معلوم لدى الكثير يعني من التونسيين والمواطنين. باش نتعرف الى متى يمنع يعني اشعال النار في الغابات، متى تقوم المسؤولية الجزائية، ونحكي على مسؤولية جزائية وعقوبات، ومتى يلتزم المتسبب بتعويض الأضرار الحاصلة. هو المجتمع انه يعلم اليوم انه نعم القانون التونسي يجرم ويمنع بصفة واضحة وصريحة اشعال النار داخل الغابات او بالقرب منها. عندنا احكام خاصة، الاحكام هذه نلقاوها في مجلة الغابات، هذه الاحكام جاءت لحماية الثروة الغابية باعتبارها هي ثروة وطنية ومورد طبيعي له اهمية بيئية واقتصادية. كيف نرجع واحنا من فصل 94 من مجلة الغابات، نلقاو انه المشرع التونسي ينص صراحة ويحجر اشعال النار داخل الغابات والأراضي الغابية أو حتى على مسافة تقل 200 متر منها. عنا تجدي خلال فترة معينة، ثم في فترة معينة اللي هي من أول مايو إلى 31 أكتوبر، في الفترة هذه ترتفع درجة الحرارة ويزيد خطر اندلاع الحريق. لذلك علاش عنا زيادة تجديد ومنع من المشرع التونسي في إشعال النار ولا حرق الأعشاب أو الفضلات وغيرها، والمسافة هنا محددة ب 500 متر من الغابات. يعني القيام بالتخييم ولا شيوى وغيره مع إشعاع النار داخل هذه المسافات ودون الحصول على ترخيص راهو يعتبر مخالفة ويعاقب عليها القانون التونسي.
1: فوالا، معناتها حتى الناس تمشي تكامبي وتعمل احتطاب وغيره، هذوكم لازم يحصلوا على ترخيص مسبق باش ينجموا يشعلوا نار في المخيمات نتاعهم ولا غيره في الغابات، هكا ولا؟ اي
4: هذا هو يعني المبدا، هو المنع باستثناء في حاله مرخص فيها قانونا تاخذ ترخيص نتاعك وتقوم يعني بالتخييم نتاعك.
1: فوالا، الاصل والمبدا والقانون يمنع ذلك منعا تاما. به نقولوا احنا اذا كان الله لا يقدر صار تحريق، متى تقوم المسؤوليه الجزائيه ولا لو فات انك شعلت المسؤوليه الجزائيه تقوم حتى اذا كان ما فماش خسائر؟
4: به هون احنا جلنا الفرق هو فما خطا اللي صار او يكون، لكن الفرق وهن انه تم عن قصد او عن
1: غير قصد. هاي
4: يعني حالتي إذا ما كان شخص هو خالف التعليمات اللي كنا نحكي عليهم والقوانين والتطبيقات، يعني هو أشعل النار في مكان يمنع القانون ذلك لكن دون أن يؤدي ذلك إلى حريق، هنا عنا عقوبات هي نوعا ما مخففة نلقاهم في الفصول من فصول 97 من مجلة الغابات، اللي هي يا عقوبة سلب الحرية سجن يعني نص تشنيوم وأقصى مدة هي 3 أشهر، وإلا خطية مالية. خطية هذه تتراوح المقدار نتاعها من 50 دينار إلى 150 دينار أو بإحدى العقوبتين. لكن قدر الله إذا ما أدى الفعل هذا إلى اندلاع حريق يعني بالغابة، راهو لهنا ما عادش نتحدثوا على مجرد مخالفة لمجلة الغابات وإلا لعدم أخذ الاحتياطات اللازمة، نحكيه على عقوبات سجنية تتراوح ما بين 3 أشهر يمكن أن تصل إلى حد عامين، بالطبيعة بقطع النظر على الغرامات والتعويضات.
1: مطالب أنه يعوض كل الخسائر.
4: بالطبيعة.
1: فوالا هذا هو معناته.
4: العقوبات راهي ديما تختلف في السياسة نتاع المشرع التونسي، العقوبة التكليفة نتاعها والمدى الشدة نتاعها ديما يتماشى مع شدة الضرر الحاصل.
1: فما يعني تدرج معناته.
4: كل نتيجة فوالا فما تمشي، فدي هي سياسة المشرع يعني من ضمن المبادئ الجزائية اللي تقوم عليها سياسة القانون التونسي.
1: وذلك يرجع لسلطة التقديرية للقاضي معناتها في التكييف معناتها.
4: بالضبط، يعني ثم فرق ما بين حريق نجم يتسبب في وفاة شخص لا قدر الله ولا في إصابة أشخاص بإصابات خطيرة، في احتراق منازل، في احتراق مسائل، في إتلاف ضيعات فلاحية ومحاصيل. يعني التجريم هو اللي يختلف بحسب محل الحريق والنتيجة والأضرار الحاصلة. وراو عندنا عقوبات يعني صبغة متاحة جنائية، نحكيه فوق من 5 سنوات 6 سنوات، يعني مش سهلة.
1: دولة سلب الحرية معناتها عقوبات وهي فوالا نردوا بينا معناتها هذا هو هذا القانون شو يقول، وهذه اللجنة القانونية شو تقول، هذا المشرع شو يقول هكا ولا لا، هذه العقوبات تعطيناها لكم وكل التفاصيل. ان توا كيبدا غنى عن غير قصد معناتها ما يصير حد شيء استاذه معناتها ولا يتعاقب كمان.
4: هو الخطأ موجود
1: هاي.
4: عن قصد او عن غير قصد هو موجود، يعني هون الخطأ هو صار الحريق هذه بسبب شنو؟ بسبب أكل إهمال هذيك وسبب عدم أخذ الاحتياطات اللازمة. دونك مثلا شخص هو باش يمشي في مخيم باش يقوم يعني بشعل نار أثناء التخييم، ويمشي بعد يكملوا تخييم نتاعهم يتركوها يعني بدون حتى إطفاء، بعد يندلع حريق بالطبيعة هو باش يتحمل المسؤولية الجزائية إذا ما ثبت إنه الحريق هذا كان نتيجة مباشرة للإهمال نتاعه. يعني هون لازمنا نثبتوا العلاقة السببية ما بين شنو؟ ما بين اندلاع الحريق والفعل المتسبب في ذلك.
1: واضح أستاذة. حبيت نشكر زميلك المحامي الأستاذ مختار جمعي، وأنا نحكي معك قلت الاحتطاب بكر شوية، قل يا ودي تحطيب مش احتطاب، رو الاحتطاب جريمة إرهابية تعني سرقة الكفار للحصول على المال لغاية تنظيم إرهابي لطف علينا، وفعله محتطب، يقول التحطيب هو جمع الحطب وفعله حطاب. فأنا نحكي على جمع الحطب باش نكونوا واضحين. شكرا أستاذ على التوضيح، شكرا على التدخل، يفضلك. شكرا لك أستاذة سيرين الهليلي أستاذة المحامي، شكرا على كل التوضيحات اللي تقدمت بها، يعطيك الصحة. احنا باصين معكم مشوارنا نص نهار وخمسين دقيقة على موجاتنا حتى الماضي ساعتين. قص عليكم الضوء، قص عليكم الماء، انتم وين موجودين كلمونا على 31 328 330. بعد موجز الأخبار متاع ماضي ساعة نستقبل تليفوناتكم،
0: ما تبدلش الموجة.

0: منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا، نص نهار و51 دقيقة على موجاتنا، مواصلين حتى للماضي ساعتين مع ارتفاع درجات الحرارة. شفنا حرائق تندلع على لقدر في كراهب تشعل، فما ديار زادت تنجم يصير فيها حريق وتشعل على لقدر. كيفاش نحمي وديارنا وسياراتنا من خطر اندلاع الحرائق؟ نحكي في الموضوع تتفيته.
0: ألو أنفو،
1: المختص في طب الطوارئ دكتور محمد فاضل غويل، مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح الخيرات.
2: عجينا الصيف على خير إن شاء الله، بدون ألام بدون حرائق إن شاء الله، بقى الحرائق
1: لأنه
2: هو الريسك موجود. مش كان في تونس، العالم الكل يشهد الموجة الحرارة الكبيرة مع هذايا التغير المناخي، ولكن دائما الحذر يكون واجب والوقاية خير من العلاج. وإحنا نعرفوا صيفنا اللي باش يكون سخون، ونعرفوا فما الحرارة، لازمنا نعملوا باش نخيروا إحنا من الحرائق. كي نقولوا حريق معناها نار، والنار لازم ديما نذكروا بالقاعدة نتاع مثلث النار. كيفاش تشعل النار؟
1: أي
2: لازم مادة حارقة، فما شرارة وفما أكسجين. إذا اجتمعوا مع بعضهم يكون فما حريق.
1: أي
2: واضح. وكان مش نتجنب الحريق، لازم نتجنب أنهم الثلاثة يلصقوا لبعضهم. ناخذ احنا مثال، وهنا من خلالكم ومشكورين على الموضوع، نحاولوا على الثقافه الوقائيه عند المواطن قبل ما نشوفوا المسؤول على اطفاء الحرائق، لانه النار كي تشعل وتلهب طيب اطفاها، تلقى معناها طائرات وكذا وغابات وما نخلطوش بالنهارين وكذا ما نطفيوش النار. ولكن اللحظات الاولى نتاع الشراره النار نجموا نتجنبوا كارثة لا قدر الله. كي ناخذ احنا نبداو في الدار، احنا في الدار عندنا الغاز وعندنا الاكسجين هكا ولا في الاشياء اللي لازمنا نقيو منهم انفسنا، هو نثبتوا الصيانه الدوريه للمعدات نتاعنا الموجوده وخاصه الكهربائي. ريت احنا مثلا الميكروفريز مثلا نحطوا فيه كليماتيزر، هذاك فما ريسك كبير مش تسخن الميكروفريز ويشعل. هل انا الدار نتاعي نثبت المونجات الضوء نتاعي كديفيرونسيال تخدم ولا ما تخدمش؟
1: نقول
2: كور سيركي نقول له تصوت المونجاله، وهنا حمايه اوليه انت للدار نتاعي. اي فما للاسف بعض الناقل نتاع الضوء تلقى فيها خلل فني. علاش الانسان في داره اول حاجه يتفقدها يتفقد المونجاله الضوء الديفيرونسيال الموجوده ولا اللي يسمعني هناك؟ ناخذ خاصه للديار الجديده تلقى التابلو، ثم البواتي هذاك، ثم بوتون غري هذاك نتستيوه نمسو، كان سوتات المونجيلا معناها الديفيرونسيال نتاعي قاعد يخدم. كما سوتات معناها لازم نعيط الفني باش نصلح الشيء هذا.
1: واضح.
2: مع السخانه البلاستيك نتاع الخيوط الضوء، ثم خيوط الضوء للاساس التجاره الموازيه قاعدين يتباعوا يبداو جويدين برشا، قل السخانه يترشق. احنا صحيح الرخص يمشي المواطن يمشي الحاجة رخيصة، ولكن راهو رخيص ينجم يكون سبب في كارثة لا قدر الله. حاجة اخرى من خلال دي بنفهم وبربي هذه ان شاء الله نحكي عليها ونعاود ونحكي، احنا عنا الغاز وعنا التويوم تاع الغاز. بين دبوس الغاز ولا الغاز دوفيل ولا دبوس الغاز وآلة الطبخ، فماذا كتويوم بلاستيك هدى؟ فما ولا
1: فم
2: التويوم هذاك
1: عنده عمر
2: عنده عمر يعطيك الصحة، كيما باك الدواء ولا الياغورت مكتوب عليه وقتاش لازمك تبدلو، مكتوب حتى كي تشري جديد من حانوت لازمك تثبت اسكم صالح ولا مازال صالح ولا لأنه بلاستيك هو.
1: اي
2: احنا اغلبيتنا ما نبدلوش في الوقت،
1: نحطوه وننساوه. هاي
2: هو ننساوه، احنا كان ندخلوا مثلا ندخلوا توا الفطيرية اللي عندنا في الساقس ولا في الجمهورية ككل، تلقاه هذا تويو عنده 10 سنين وما تبدلش،
1: هو يخدم به كل يوم.
2: يا تكسح هو سبب ينجم يكون سبب نتاع فيت نتاع غاز. فما معدات نجم نقوم بها احنا اذا صار انتلاع حريق، ماذا بينا نتمناو انه الوعي نتاعنا يوصل يكون عندنا ديتكتور دو فيمي ديتكتور دو غاز. هذوك الديتكتور شنو سومو 40 دينار 50 70 بالاكثر، ولكن هذاك اول فيت يبدا يشعل لك يصيح
1: يعطيك سينيال معناتها باش تفيق
2: يعطيك سينيال. باهي حاجة أخرى، أنا كي خارج ماشي للخدمة أول حاجة نعملها خاصة في السخانة وحتى في الشتاء، ولكن في السخانة خاصة نسكر البريزات الكل، منخليش هكا الوحدة الدوبل تري الملتي بريز
1: الحمراء تشعل
2: نطفي من ناحية مش نقتصد، ومن ناحية الاجتناب ولا نخلي الشبان بتاعي نخرج يمشي ونخرج نمشي نخدم ونرجع. ولا مثلا يقول لك عندي ماشينة لذي نعرفها يا بروغرامي سواعة من زمان نحطها تخدم نمشي نقضي ونرجع.
1: ولا احنا نحطوا اللاف فيسيل والماشينة لافي زوزن بروغرامي وبعد نرجعوا.
2: ولا هذه ما تدريش انت القضاء والقدم تدريش تصير شويت ولا تصير اتنسير ولا حاجة تنجم زي قدر لا ترجع تلقى دار تحرق. تبدل ما نخلي حتى آلة في البريز آلة في الجدار خاطر مضطرين مش نخليه نحيو البريزات مش نجتنبو لقدرة كتصير هكا كورسي في معاش تخانة كذا هما فما معناها تدخل أولي
1: معناها الثقة في الإلكتروميناجي في الصيف لا ما يمشيش
2: لا هو في الصيف وفي الشتاء ولكن في الصيف بحكم الريسك يكون أكثر بحكم الحرارة هذه الحرارة في العادات متاعنا الطيبة تاع جدودنا الله يرحمهم حيين ولا ميتين احنا نقوم الصباح باكري اذا الشمس تطلع على 4 5 تاع الصباح 6 7 نكثروا الشبابك عشان خليو ديما
1: الدنيا بارده
2: داخل يعطيك الصحه هذو هما العادات الطيبه نتاع جدودنا اللي ربيونا عليهم نرجعوا لهم لاجتناب هالشيء هذا هذا نحكيو في المنزل كي نحكيو في السياره السياره اول حاجه ما نخلي حد شيء في السياره تكون لاهبه مثلا احنا كنلاحظوا السيارة كي تعمل انت ديماري مش فما شرارة مش عندك اكسجين متاع ربي مش عندنا الكربيوران من المازوت ولا الليسانس اللي خدم المحرك وليش تد المشاهدين يسمعوا فينا احنا في وسط مثلث النار كي انا في
1: السيارة من الاول
2: يعني دوك الريسك الاولاني رقم واحد في السيارة في كل لحظة نجد تشعل نار دوك شي زمي نعمل كمواطن مواطن عنده الثقافة الوقائية في دمه يكون عندي آلة إطفاء اللي هي الإكستنكتور هي إجبارية على السواق المحترفين ولكن مش إجبارية على السواق العادي أنا نعرف الريسك شنو لكن يكون عندي حتى كي تبدأ أنت كرهبتك بديت النار تشعر بشوية كي نخلط في الدقائق الأولى في اللحظات الأولى نستعملك الآلة الإطفاء نتجنب الحريق الكبير وانفجار السيارة
1: ننقذ
2: بالنسبة للسيارة نفس الشيء نثبت ديما مع الفني ولا أنا بيدي كمواطن عندي سيارتي في الصيانة الدورية نثبت تخويط الضوء فماش خيط مسيب فماش خيط متاكل بالسخانة تاع المحرك ما خاب من استشار عندي فني كهربائي هو يتفقد إلى خيط الضوء خاطر بالسخانة ينجم يشعل يذوبك البلاستيك ويولي فما كرسي كبير ومع المازوت الموجود ومع الآلة معنا الليسانس نجم لا قدر الله السيارة تحترق حاجة أخرى من الأشياء من الناس نحطها في السيارة خاصة وقت السخانة أول حاجة نحاول نظل لها ديما السيارة نتاعنا ما نخليهاش مباشرة في الشمس هكا علاش احنا عيد الشجر نحتفلوا به نتذكروا بربي الأيامات السخونة
1: أهمية الشجرة في حياتنا
2: يعطيك التسجير وكذا هذا حاجة حاجة ثانية ما نخلي حد شيء مثلا ما نخليش بريكي في الكهرباء بتاعي ونخرج ما نخليش كل البابوريزاتور سواء ديدونان تكون يخلي في البوتاغون ديدونان ولا هذوكم اللي فيهم غازات مع السخانة تنجم هي تنفجر في وسط السيارة ريت أشياء بسيطة هي
1: ولكن هي
2: تقينا برشا برشا مشاكل ونشوفوا معنا ناس تبعور راو في الحرارة في تونس وخارج تونس ولكن احنا في تونس الحرارة دي ولت حاجة معنا كل يوم راو فيها الموجات الحرارة ولكن لابد نقيو أنفسنا تكون عندي المعدات لإطفاء علاش ما يكونش في ديارنا كما في دول متقدمة في الكوزينة متاعي فما آلة الإطفاء وفما نقولوا احنا كوفرتور أنتي فيو معناها كي النار في مرميتها تشعل نجم نحطك الكوفيرت هذيك مش توقف النار خاطر مش نوقف الناحية على الأكسجين مثلا أنا قاعد نقلي في الزيت في زيت وفي الكوزينة وفما نار تعلق في المرميتها كيفاش نسكر لقطة نجيب الجنب ما نجيش نسكر ايه بالفوق نسكر المرميتها من الفوق تزيد النار تطلع ولا فما شكون يقول فما نار نصب عليها الماء لا نصبش عليها الماء لان الماء تزيد تلهى بالنار
1: فوالا خاصة نزيد معنا
2: تكل
1: بعض
2: هنا صحيح دي انت تجي الطباخ المحترفين يعرفوا يجي لقطة ويعملوا توجون سيم هنا تبدا جنوب نقولوا احنا مش هكاكا نسكر ايه الاكسجين يسكر الاكسجين معناها سكن على احد اعضاء عناصر مثلث النار وكيك انطفيوا
1: النار. فوالا شكرا دكتور فضلك يعطيك الصحه على جمله النصائح اللي تقدمت بها. دكتور محمد فضل غويل المختص في طب الطوارئ شكرا, نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد اخرى, ربي يحمينا جميعا وربي يبقي علينا ستره ان شاء الله. شكرا لكل الناس. 31 328 330 نحكي على قصان الماء والضوء, انتم وين موجودين ومن وقت ايش؟ بعد الاخبار مع فؤاد مبارك.
0: الخدمه في الدار ولا في الكياس, تعرف كل حوالي الناس الجديد والاخبار. الوانفو لاكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج, وكل حكايه نعملوا لها ديكريبتاج.

0: food.com ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز الواحدة ظهرا ديوان افهم عسلمة. المرصد الاجتماعي التونسي يكشف في تقريره الخاص بالثلاثية الثاني من سنة 26 و2000 عن تسجيل ارتفاع لافت في نسق التحركات الاحتجاجية، بما يعكس استمرار اعتماد الاحتجاج والضغط الميداني كأبرز وسيلة للتعبير عن المطالب الاقتصادية والبيئية والسياسية. والتقرير يسجل ما مجموعه 1884 تحركا احتجاجيا خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى جوان 26 و2000، موضحا أن المطالبة بالحق في التشغيل تصدرت أسباب الاحتجاجات بنسبة 64%، تلتها المطالب المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية بنسبة 20%، فيما شكلت المطالب المرتبطة بالحق البيئي نحو 7% من إجمالي المطالب المسجلة. وعلى المستوى الجغرافي، جاءت ولاية تونس في صدارة الولايات الأكثر تسجيلا لتحركات الاحتجاجية ب 470 تحركا، تلتها قفصة ب 142 تحركا، ثم القيروان ب 134 تحركا، ومدنين ب 98 تحركا، فيما سجلت ولاية القصرين 30 تحركا خلال الفترة ذاتها. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد أهمية مواصلة دعم الجهود الرامية إلى الوقاية من الأمراض غير السارية في إطار الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، مع اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على مبدأ الصحة في جميع السياسات. والوزير يشدد خلال مشاركته اليوم في الاجتماع الإعلامي الوزاري الذي نظمته منظمة الصحة العالمية حول تعاطي المراهقين والشباب لمنتجات التبغ والنيكوتين التقليدية والمستجدة في إقليم شرق المتوسط، على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول والشركاء بما يدعم سياسات الوقائية الرامية إلى حماية الأطفال والشباب والحد من مخاطر استهلاك التبغ ومنتجات النيكوتين، وبما ينسجم مع أهداف الصحة العمومية والتنمية المستدامة. وزير التجهيز والإسكان إصلاح زواري يؤكد إثر زيارة ميدانية أدها إلى ولاية القيروان اليوم أن نسبة تقدم أشغال مشروع مستشفى حفوز الجديد بلغت حاليا نحو 20%، مؤكدا أنه تم تنسيق والاتفاق مع المقاولات الكويتية المتعهدة وكافة الأطراف المشرفة على المشروع للالتزام بالأجال التعاقدية المحددة بسنتين. ويندرج هذا المشروع وفق الوزير ضمن صفقة مجمعة تشمل 4 مشاريع كبرى في القيروان وسيدي بوزيد وسليانة وجندوبة بقيمة إجمالية تناهز 400 مليون دينار، أي بمعدل 100 مليون دينار لكل مستشفى، مؤكدا أن هناك تنسيقا وثيقا ومستمرا مع وزير الصحة لتأمين كافة التجهيزات وتوفير الإطار الطبي وشبه الطبي الضروري لضمان حسن استغلال هذه المنشآت الصحية.
2: مستشفى مع تجديد بالنسبة للمعتمدية حفوز، الحمد لله يعني انطلقت الأشغال. احنا حاليا قاعدين نقدم في حدود تقريبا 20% تقدم اشغال، تواصلنا مع المقاولات وكل المشرفين انه يتم التعهد بالاجال التعاقديه اللي هي معناتها في حدود سنتين، ولكن ان شاء الله مع تقبل ذلك يتم انهاء الاشغال وقبل الاجال التعاقديه. اكيد مش تكون فما متابعه كبيره من طرف كامل الفريق جهويا ومركزيا حتى يكون نامنوا المشروع هذايا وانهائه ودخوله حيز الاستغلال. نذكر ان المشروع هذايا هو تقريبا قيمته 100 مليون دينار، هو ضمن 4 مشاريع ينجز في إطار صفقة معناتها مجمعة، تم تكليف معناتها مقاولات من الكويت. مشاريع هذه مهمة للمناطق هذه الكل، ذكر بهم هي في منطقة حفوز المشروع الأول، أما مشروع آخر في جلمة مش نزوروه اليوم زادة كيف كيف في ولاية سيدي بوزيد، عنا زادة في مكثر وكذلك في غار الدماء معناتها مشروع آخر الرابع اللي هم نفس الصفقة. الصفقة الكلها تقريبا في حدود 400 مليون دينار، تقريبا كل مستشفى فيه 100 مليون دينار، وهذا معناتها مشروع مهم للجهات وكذلك مهم للقطاع الصحي.
1: وفي الشأن الدولي، وزارة الصحة في غزة تعلن استشهاد 13 فلسطينيا في القطاع خلال الساعات 24 الماضية، مع استمرار عدوان الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع. أكثر من نصف الولايات الأمريكية تواجه تفشيا لمرض معوي تسببه طفيليات تنتقل عبر الغذاء، وفق ما أفادت به مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، مشيرة إلى تسجيل حوالي 7000 حالة مؤكدة أو مشتبه بها في 34 ولاية أمريكية. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع هدى الورغمي في منك نسمع.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
4: ديوان فم صوتكم. ما تبدلش الموجه.

0: صوتكم. منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: تسمع فينا تاو انت وين موجود؟ مرحبا. مخصوص عليك الماء ولا الضوء؟ 31 328 330 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشرة.
0: الو ديوانة.
1: الو ديوانة معك. ديوانة فام حياة من الهورية. مرحبا اهلا وسهلا.
2: مساء النور يا هدى، تحية كبيرة ليك وعلى المجهود اللي قاعدة تعملي فيه. تعرفي انت كارك في كارنا نكرموك احنا كمستمعين.
1: الفضلك يا لله، اكبر تكريم لي هو اني نسمع اصواتكم الجميلة في المباشر. مرحبا نورتني.
2: يعطيك الصحة على المجهود تعملي فيه، وديما معناها المواضيع كل تترقيل. يعطيك الصحة
1: شكرا. يفضلك. شكرا لك. شكرا. قل لي مدام حياة، هاي شنو الوضعية في الهوارية؟
2: احنا سخان لك عنا في كل محالة، ربي يلطف بينا. اما الضو يا هدام من نهار الحد.
1: الضو من نهار الحد وين بالضبط؟
2: منطقة نسكن فيها هنا دار شيش وقليبيا، بعدين
1: ما بين الهوارية وقليبيا معناتها.
2: يرحم والدي
1: دار شيشو
2: 16 على قليبيا و18 الهواري.
1: وقداش فيها من ساكن هذايا تقريبا؟ معنا عنده من هارين، ما عندهمش من نهار لحد، ما عندهمش الضوء
2: نهار لحد. لا مش فرد مره يا ودي، لا سمعيني، نهار الاول يقص قص الصباح نص نهار ونص، رجع ساعتين، وبعد عاود قص. نهار الثاني كيف كيف، اما امس امس تقريبا على طول
1: نهار كامل تقريبا
2: نص نهار ونص، حتى كش نص الليل يقص ويرجع يقص ويرجع.
1: دباس الأجهزة ما فسد شيء؟
2: لا الحمد لله.
1: الحمد لله. الحمد لله يا رب.
2: اليوم قص العشرة ونص رجع لحديش.
1: عشرة ونص. إن شاء الله نقول كحد الباس. كل إن شاء الله من لحديش ما يخص.
2: قلت لها مريم باكري، قلت لها إن شاء الله كحد الباس.
1: إن شاء الله كحد الباس. إن شاء الله ما عادش يخص يا رب.
2: أمي مريضة يا هدى.
1: لطف عليه. لطف عليه.
2: يعيشك وما نعيش بلاصة داردة.
1: لطف عليها. نحاولوا معناتها نبردوا ونهبطوا شبابك على بكري ومعناتها نمسحوا القاعة وفلا. إن شاء الله وربي يلطف بينا وتتعدى هالموجة إن شاء الله يا ربي. على سلامات يا ربي. إن شاء الله وإن شاء الله صوتك وصل للستيك متاع ولاية نابل فلا. وقعدكم ريكلاماسيون في دار شيشو. خلي سيدة حياة
2: يعيشك، نحب نطلب منك طلب بعد اذنك. كان بالامكان، كان ما فهمش غلط.
1: تدلل اذا كان في استطاعتي نعمله لك. قل
2: يعيش الغالية، امنيتي تعدي لي اي غناية رؤوف ماهر.
1: اي غناية رؤوف ماهر؟ اي غناية؟ اذا كان شو نقول لك، اذا كان اليوم كمان التليفونات بكري نعدي لك الغناية، سينو غدوة تسمعها في الحصة نتاعنا ان شاء الله.
2: داكوردو؟ ربي خلاها.
1: تدلل يا لالا، تدلل. شكرا لك. شكرا سيدة حياة، يفضلك. شكرا لك. نهارك زين. يا قاسي محمود من صفاقس، مرحبا اهلا وسهلا.
3: مرحبا باختي هدى،
1: يفضلك. اهلا وسهلا. مرحبا يا سي محمود، نورتنا.
3: انا من متابعين الوفيين للبرنامج نتاعك.
1: شكرا، هذه حاجه تسعدني برشا برشا برشا.
3: ولكن عندي مش نعكس السؤال نتاعك انت لو سمحت.
1: هاي تفضل.
3: وقتاش مشى الماء؟ مش وقتاش خص الماء.
1: وقتاش مشى عندنا الماء؟ فوالا. وين بالضبط سي محمود في صفاقس؟
3: انا مسخيره وقريب من العائله.
1: مرحبا نورتني يا سي محمود. قل لي معناتها وين في الصخيره بالضبط تسكن؟ يعني
3: في هي صخيره، منطقه صغيره لما حرام. ما في سواني، مع سواني تبع 6 كيلومتر صخيره.
1: نعرف يا سي محمود. معناتها في سواني الماء مقصوص عنده قداش تقريبا؟
3: تو كي نقول لك شهرين ثلاثه، معني شهر مشى قص، وبعد تاني مشى قطره
1: على السواني الكل ولا على مناطق على بلايس؟
3: والله البيت بردو في الصخيرة، كما نقول نحكي لك. أنا كنت في الإطارات في الصخيرة كل شيء واحد، ولكن نعرف البقايا وكل مقصود في معاناة كبيرة جدا.
1: معاناة كبيرة.
3: تصور انت اذا كان ضوء فرحان حتى يقص ضوء ما يسالش، ندمس وكاكة تدميس وبرا، ولكن الماء هو أصل الحياة.
1: الماء اصل الحياه. فوالا الماء اصل الحياه.
3: كنا نتندروا بجيراننا، مانيش باش نسمي الاسم، وقت اللي عطونا ساعتين في النهار.
1: وليت وانتم معناتها ما فماش اصل.
3: معناها دون طون. ولينا احنا مش ساعتين في النهار، عطينا ساعتين في النهار وخذ الباقي.
1: فوالا هذا هو معناتها. السواني في الصخيره، الماء راهو مقصوص عنده شهرين. يهديكم. الو سوناد.
3: شهرين حتى يمشي قوت.
1: فعلا قطر
3: قطر معنا. أما والله يتوف مشار لازم قطر ما زمش
1: فمش حتى قطرة في السويني فعلا. سوناد ألو سوناد متاع صفاقس الجنوبية. سوناد ده فرع صخيرة فعلا صفاقس الجنوبية. هو مشكل صفاقس الجنوبية معتمديات صفاقس الجنوبية وقتاش معناتها ربي يحل هالمشكل هذايا. معناتها كي نحكيه على صخيرة نحكيه على غريبة نحكيه على بير علي نحكيه على منزل شاكر نحكيه على عقارب نحكيه على الحنشة هذوما تقريبا كلهم المعتمديات اللي تعاني من من من الماء. المحور الجنوبي لولايه صفاقس معاناه الماء وقتاش باش تنتهي ما نعرفوش الحقيقه.
3: اختي هدى استبشرنا خير بالتحليه نتاع قرقور قلنا هاي بيته وتخف علينا شوي ولي يمشي يا سيدي اعطينا ما حسناش بالماء الحلو اعطينا ما باش نعيشوا باش يدوش باش يقضي حاجات البسيطه. الملح لو يخلف علينا ربي كان يخذنا قدرنا باش ناخذ صافي ما كناش نشربوا المال يبيعوا فيه ولا كل شيء واحد. انا في في في في جحيم كل صراحه
1: في جحيم ناس عايشه في جحيم يقول لك اعطيني حتى شويه ماء واضح. شكرا لفضلك سي محمود يعطيك الصحه تحياتي لكل شكرا لك لكل مستمعينا في الصخيره وفي السويني وفي كل المناطق المجاوره. احنا واصلين معكم مشوارنا مرحبا 31 328 330 رقم التليفون. فوالا مرحبا سي بالقاسم من زغوان اهلا وسهلا شنحوالك.
4: اهلا وسهلا ومرحبا.
1: شكرا سي بالقاسم نورتني
4: الحمد لله. السلام التونسي
1: شكرا يفضلك يعطيك الصحه. شكرا
4: مدام قبيكا نكرموك فعلا معناتها والله هذا نداء برشا نقول خلينا كيفاش نعملوا جيست ونكرموها المدام هذه.
1: يفضلك انت احسن جيست في الدنيا انكم تهزوا تليفونات وتكونوا معايا في المباشر واني نسمع اصواتكم الجميله. قل لي سي بالقاسم
4: يفضلك شكرا لك اجمل واحلى ربي يكرمك.
1: شكرا جزيلا. قل لي زغوان ايش صاير فيه؟
4: انا بير مشارقه بالضبط منطقه المنطقه هذه اسمها عين عسكر.
1: عين عسكر في بير مشارقه
4: عين عسكر هذه يعني الوحيده في الكره الارضيه اللي تسمع لقفص تاع سيدي بوسعيد تونسي معناتها معروفه في الجمهوريه تيتريب في الحكايه هذه.
1: تسمع ما فهمتهاش الحكايه قل لي ايش معناتها؟
4: القريه هذه عين عسكر
1: اي
4: تسمع القفص نتاع العصا نتاع
1: القفص فوالا القفص اللي موجوده في سيدي بوسعيد تتصنع في في عين عسكر. هاي
4: عين عسكر هي هي هي هي معناتها معناتها كي نقولوا احنا معناتها القفص هذوكم هذه القريه هذه هي للاسف احنا اليوم ثلاث ايام فهمني الماء ما فماش
1: الثلاث ايام الماء مقفول
4: وسير الايام حتى في الشتاء مطر تصب السبت ولا حد ما تلقاش الماء.
1: سبت ولا حد ديما
4: في هذا واحد اثنين عندنا فويت تاع ماء يجري في الكياس اللي ماشي يشوفه اللي جاي يشوفه وعندنا مطالب ما يثبت في الكلام هذا خمس سنين الفويت في الكياس يمشي له
1: خمس سنين فويت يمشي في الكياس وما تصلحش
4: خمس سنين وعندي ما يثبت
1: وما تصلحش
4: ثم المطالب ما حبوش مش ما فهمتش انا بنهار قلت لهم فهموني اللي صالح شكون عليه الماء هذا ماشي هكا في الكياس ماشي
1: ما يهرهر في الكياس والناس ما عندهاش في ديار
4: عشوائي اجا شوف السوناد هي اللي ربط عشوائي التشبات بتاع السوناد فوق الارض هل يعقل الكلام هذا؟ والله العظيم عاد واحد فهم روحه اصلا يا اخي احنا ماناش في اداره في دوله يفهمونا ترى هكا او انا نكلم فيك نسمع فيك ما الراديو من التليفون الضوء مقصوص هاي
1: الضوء مخصوص من وقتها الضوء
4: مخصوص شو معناتها؟ معناتها نجوع وما ثمش كوشه تخدم انا من البارح والوقت دخلني قال ايش ها ولا لا شيء هاي واقف اخوي شلون نحب نعمله؟ قص الماء لا ما لاجين ما يتعجنش قص الضوء لاجين ما يتعجنش يعني نعطشوا فهمني ونموتوا من السخانه فهمني ولا ونجوع 2026 تعليه هكا تعليه قالتي شو معناتها باش تهجونا من البلاد قولوا لنا شو تحبوا ربي عطانا كل خير عطانا ربي سبحانك يا ربي عليه هكا عليه التنكيل والله تنكيل عليه السما شو اللي سما حكايه فارغه معناتها يفوز مليون احنا يفوزين يشربون على ميده واحده فهمني تعبنا بتوفر مع الشيء كذا إلى متى معناتها؟ عليه واحد قرفوه في حياته، لا هو لا صغار ولا كيفاش يقرا، يلقى مال يلقى ثولة يلقى كذا، شو هذا كل سم؟
1: فرح لا ماء ولا ضوء ولا خبز، هذا هو.
4: طفلك معناتها أعطاش ومعناتها فني ولا فدين من السخانة وشو يقع؟ تلقى هيش اللي يفهم فيه أنا بر فما دولة تلقى هذا يا فما شعب. بالله شو يقولون؟ وشو دون بلوس معناتها احنا توا بير مشيرقة معناتها مديد بالمشيرقة نكتبوا ثلاثة كوش اسمه بالقندويت. معناتها تفوت من نص نهار مالي ساعة ما تلقى حتى طرب خبز إذا الماء والضوء مش مقصوص.
1: خلي الضوء الماء مقصوص معناتها فما حد شيء فمش خبز واضح.
4: لا سير
1: واضح.
4: معناتها توا المعاناة الأكثر تعلقين أخويا تعطيه ساعة ولا ساعتين ولا كذا خلي ياسر خلي الناس ما تقولش بالشر. في موجودة. والحمد لله رب العالمين. يا والله العظيم ما واحد ما معرفش
1: من في بلاد الخير احنا بلادنا بلاد خير وعام عام خير واحنا الماء مقصوص والضوء مقصوص واللي قاعد يصير هذا
4: والله العظيم وليه مش مقلع والله يسمع عندهم مشيت يبعدوا عليه 25 كيلومتر ومشيت له مش منا قال لي من كبير نقول او مقصين من قادي شنو اللي مش منا وكبير انا ما مشكلتي انا مانيش فاهم حتى شي يحكي ما لم يقنعني
1: كلامه غير مقنع وما يهمنيش كمواطن انا يهمني خدمات الاداره اللي موجوده بحذايا. شكرا سي بلديس شكرا.
4: السبت ولا حد انسى ما نعرفش انا الماشي عملوا له سبت ولا حد والله انا صيفا وشتاء
1: ديما السبت ولا حد ما يمشيش الماء في بير المشاركه واضح
4: هذيك اوفيسيال معناتها.
1: شكرا سي بلديس تحياتي لك وكل مستمعينا في ولايه زغوان الى جرومباليا. سيد احمد مرحبا اهلا وسهلا.
5: مساء الخير يا هدى لكل سادة المستمعين.
1: مساء الفل هلا وسهلا. يعيشك. شو احوال جرومبالي بلاد الخير هذا جرومبالي نورمال مو هكا ولا
5: مش قولي معناها منك نسمع
1: هاي فوالا
5: هذا هو هاي. والله جرومبالي في خضم الموجود الحراره نعيشوها كيما العباد الكل
1: هاي
5: من قطاعات في الكهرباء من قطاعات في الماء ولكن السؤال يبقى مطروح في شأن الكهرباء والضوء مدة 5 سنين تقريبا العملية دي تجي الصيف يقصوا الضوء يرجع ولكن ناخذ ساعة من ممثل القانوني للستات وناخذ ممثل فني هذية باش تصبح فيها العملية يجب يكونوا حاضرين من خلال ملف ما يسمى معناها متاع درج ودرجين أو نص ساعة فهمتوا ده لأنه قلوا احنا من ناحية فنية وقت اللي تتقص يعني يقص الضوء وتضرب لك حاجة في الدار يشكون يجي يعني
1: هو اليوم يعني الرئيس المدير العام لستيك كان ضيف زميلتنا سامح مفتاح في الماتينال في ناس الديوان قال اراه ستيك تعوض تقوم بالجرايات نتاعك وتاخذ تعويض كاو معناتها فسدت لك حاجه في الدار وفسر معناتها علاش الضوء قاعد يقص على بلادنا
5: الضوء قاعد يقص على بلادنا من خلال معناها قلنا عده سنوات
1: نعم.
5: ولكن دولة عاتية زادة توا وستيك وبارك الله فيهم عاتين يعني الإمكانيات باش تعمل لي بانو فولتايك يلاقي تات الشمس هكا ولا لا يعني في البلاد ولات فما راهو مئات العباد شريت ما يتكلف لها هو عملوا على 3 أو 5 سنين وقداش المليون وعملوا لكن الضغط مازال ما نقصوش على سي بوان إذا كان ناخذوا احنا 500 واحد أو 500 شخص أو 500,000 لاقيته شمسية هات ما تنقص قداش من ميجا وات وقداش تنقص من كيلو أمبير علاش قلت كيز ممثل فني علاش هذي نعيشوه لحد الآن فهمت يا هدى وثم شو قولك عن ممثل قانوني لكن هاني قلت ما زدت انت ما جاوبنيش ربما شكون يعاين العطب نتاعي يجي يعاون مستيك
1: هما فالا عاون مستيك فالا تمشي الستيك هما جو يعاينوا نورمالمون هذا هو معناتها المعمول به هاي فالا تمشي تقدم الملف نتاعك وهما يجوا يقوموا بالمعاينه وفالا تاخذ نورمالمون تاخذ تعويض نتاعك هذا هو اللي قالوا معناتها اليوم سيد الرئيس المدير العام للستيك وهذا المعمول به في الستيك بعد
5: على كل
1: ان شاء الله تخرج ماكش نتمنى لك.
5: مشكور انت بدورك
1: شكرا سيدي
5: المكان الغير وتدى المستمعين
1: فضلك وتحياتي لك طيبة. شكرا لك فضلك تحياتي لك المستمعين في قرنبالية في الوطن القبلي. سي وسيم من منوبة مرحبا اهلا وسهلا.
6: اهلا وسهلا مدام
1: شكرا فضلك شحوى المنوب مرحبا قل لي شحوى المنوب
6: مرنقية مدام احنا المرنقية نتخدم حمين المرنقية
1: مرنقية قل لي شحوى المرنقية
6: المرنقية برع الضوء مخصوص ما في حمين اللي هي مبلسة يضع المرنقية
1: اي
6: عن اكثر من 10 أيام الماء مخصوص
1: اكثر من 10 أيام الماء مخصوص
6: اكثر من 10 أيام في منطقة حمين
1: اي
6: انا نفهم شوي تكنيك نوم عن كل شيء صارت اكسبانسيون دي الريزو
1: اي
6: دي كيل تيانا وكل شيء
1: اي
6: انا الجواب اللي جاوبني فيه هو حتى الاشخاص اللي كانوا قبل ما تصير الاكسبانسيون معناها الديار اللي كان عندهم الكونفيت القديم ما عندهمش ماء قوليش انت خاطر زدنا عملنا 200 متر اخرين اكسبانسيون تاع ريزو هو مشكور السيد المعتمد وقفت معنا وزاد عمل الاكسبانسيون والولاية والشيف ديستريك عملوا الاكسبانسيون وصارت الاكسبانسيون وركبوا للناس الكونتيرات وكل شيء ويعطيهم الصحة أما مدام راهو ما يجيش معناها أنا ندفع فلوس ونخلص كونتير متاع ماء بمليون ولا بك الحسبة هذيك وبعد ما راني إلا ما نستهلكش الماء الوين نخلص فيه نخلي فلوسي عندي أنا نمشي نعمل بيهم حاجة أخرى
1: هذا نصلح نخلص في فاتورة أنا مش قاعد ناخذ في الخدمات
6: مش فاتورة خلصت كونتير أنا خلصت كونتير 900,000
1: وأنت ما عندكش ماء وأنت ما عندكش ماء
6: وأنا ما عنديش ماء
1: تخلص في الهواء معناته
6: تخلص في الهواء علاش خلصت أنت سامحني أنت تحب ما نعرفش أنا الغاية متاع الإكستنسيون أنك أنت مش تشرب الناس ولا تحب انا معناها نقول يعطيهم الصحه ولا يعم جابوا اكستنسيون تاع ريزو والماء انت اللي ما يسمعولكش ولا قوي الساعه في البومب نتاعك باش يولي الماء يوصل وحس بينا معناها حس بينا زاد معناها اسمعني حس بينا معناها ما نتصورش انا الشرق ديستريكت مخصوص عليه الماء انا ما نتصورش انا ما نتصورش المدير نتاع الصنايد ما عندوش ماء عليه الماء
1: وهذا حطوا للمسؤولين حطوا ارواحكم في بلاصه المواطنين
6: ولا مسؤولين حطوا ارواحكم في بلاصه المواطنين
1: شنو ينجم يصير فيك ب 10 ايام مقصوص
6: قول لي انا وماهوش عام جفاف مدام راه ماهوش عام جفاف
1: عام خير
6: عام ما شاء الله وجاتنا خيرات مطر وجاتنا معناها
1: السدود معبيه
6: معناها اللي الواحد لا ولا والقطان بدون سبق اعلام علمني يا اخويا علمني
1: حذر روح
6: انا جميل بنتي علمني راني مش هقص مش نعمل انا وقت شو قص فيه شو قص راني مساعدين من الستة متاع العشية راني مش هقص 10 ايام عندي ترافو
1: مش نحذر روحي مش ناس تحذر روحها فوالا
6: نجم نمشي انا نغادر البلاصة هذيك حتى مين ما نعرفش انا نجم نشوف حل نعمل حل نعمل عليها مدام صراحة والبلاصة هذي اللي يقول لك عليها عنا دموز عمين دموز في ترانسفورم تعسين وصدينا الدموز ومشينا بعثونا البلدية واختنا التراخير في البلدية في إدخال عداد عداد مو البلدية خلصناها وعندي الدموز إن شاء الله كان ما نعرفش أنا كلاش لازم نسكنيه ونبعثونا باش تشوفوا
1: مصدقتك ما غير ما تبعثولي هاي
6: أنت معناها وانت مشي انا للشيف ديستريكت قبل بيرو دي جيش دمتع السيد في منوبة هذه المنطقة تسمى عنشير المال حمين
1: اي
6: فهمتي انا عملنا اليوتيوب انا عملنا اي عملت اليوتيوب يا اخي شنو البارتيسيباسيون تاع ليتا وشنو البارتيسيباسيون تاع المواطن خل حذر روحي بعد انت تجيني دقيقة 90 تقولي لا انت ما جيت خدمت لك ولينا نخدموا حكاية الفار والقطوس معناها واحد يحصل في واحد هي أنا شكون قال لك أنت من موياك مش تقول أنت إذا خلص 200,000 أنا وقتها موجود أنا عندي فما شكون ما عندوش
1: واضح
6: أي أنت ماك عملت لي كي ولينا أعطيني شنو المطالب أنا كمواطن باش أخلص ويش أخدم على روحك إجا أعطيني الضوء. رئيس الجمهورية قال الماء والثورة حق، حق موجود، موجود بالدستور حق لكل مواطن يتمتع بالماء والثورة.
1: ولا حق بطبيعة كده جدا. إن شاء الله يوفرونا هالحقوق متاعنا هذي يا سيد أحمد، وإن شاء الله منطقة حميم في في في المرنقية في منوبة تتحل المشكلة متاعها، وإن شاء الله يرجعوا الماء 10 أيام اليوم الناس من غير ما نمشيو. وين نمشيو؟ سي وسيم هو اللي كان معايا مش سيد أحمد. أعطيني تليفوني بعد، شكون معايا؟ ألو عسلامة.
7: مرحبا،
1: أهلا وسهلا
7: مدام رضا حربوي معاك
1: من سليانة. أهلا وسهلا، نورتنا.
7: يعيشك خليك ويخلي لك كنوارات يا مدام هدى.
1: يعيشك، شكرا لك، فضلك. قلي مدام رمح، بس لي أنا سنتر ولا في المعتمديات ولا وين بالضبط؟
7: معتمديات الروحية.
1: الروحية هاي
7: يعني مش نعيش بحذاها. أم يومين تحكي لي على الموضوع هذا وبكري أنت وقت اللي جبت على الماني نسمع في الراديو، وهي طلبتني حكيت لي نفس الموضوع، قلت لها والله ما شارك لك ومينتي اليوم. الماء كان ما تقولش وقتاش قص هو الماء، قول وقتاش قص هو الماء. الماء يقص يرجع لهم ماضي ساعتين لخمسة متاع الصباح، ما ساعتين متاع الليل راهو.
1: معناه واحد لازم يقعد فايق في الليل باش نجم يعبي شوية ماء.
7: صار مينتي ترقد معناها تصبح بلا ماء حتى نقطة ماء ما عندهاش. قالت لي ضر نبقى نستنى مينتي ضر نكبي في النوم باش نبقى باش نعبي الماء معناها باش نجم تحرك في النهار. باش بابي داوش باش نجم تغسل صابون ولا معون ولا حاجة يلزمها تبقى ما ترقدش ليلة كاملة حتى ايش تعبي الماء باش نجم ترقد. وكان ليلة عاد حتى تبزيم يتعبى الماء وناست الدنيا بحرت بالماء
1: تعوم وتغطس.
7: صحيت معنا الموضوع هذا بتاع قصان الماء بالرسمي معاناة، راهي معاناة. احنا توقعني نعيش
1: الروحية الكل هكا، الروحية الكل بالوضعية هذه.
7: معوش كاورا جاهم الوالي حتى ما تحكي لي جاهم الوالي والكل وما ثماش حتى وضعية تبدلت ما نعرفش علاش شنو المشكل وما مازالوا ما يعرفوش راه مواطنين
1: شنو المشكل
7: شنو المشكل الماء علاش يرجع ماضي ساعتين ويقص الخمسة متاع الصباح وما رجعوا في النهار الاخر هيك واللي
1: اكيد فعلا علاش عباد لا ليلها ليل ولا نهارها نهار معناتها الناس في الروحية
7: هذه معتمدية الروحية. أني ما أنا نحكيك على أمة الموضوع هذا عنده ممكن شهر ونص والموضوع هيك راهو اليوم توا معنا من ديت انجي وقلت توا كانت تتكلم فيه قلت لي نكتة ليل بارح بنيتي عبيت شوية قلت لي ونعست نلقى الدنيا بحرت مشيت بالماء.
1: لا والله حالي ربي والله حال هذا في 2026 رحنا توا فلا عايشين هكا في الماء ولا الضوء انا عارش وقتاش
7: علاش يرجعوا فيه مساعتين ما عرفوش العباد يلزمها ترقد وقتها ما ثماش عباد فائقه باش تبقى تعبي في الماء يرجعوا في الصباح يرجعوا ماضي ساعتين توا قصر الماء وموضوع معناها ولينا عايشين به على طول الناس الكل معناها عايشه به اما ما رجعوا الاخر في وقت اللي بدا العباد فائقه رجع فيه اش معناتها ما نعرفش وباقي أنا مش نحكي لك زيادة على موضوع بتاع الضوء. أنا سارت لي في داري
1: أي
7: قص الضوء على الناول وضربت لي تلفزة
1: أي
7: وضربوا لي شارجوات متاع الوي في وكل شارجوات صغارة
1: أي
7: ومرة كبيرة والكل
1: أي
7: وجانا خبير والكل قال هذوكم حكايات صغار معناها كوم حكايات فارغة رغم يرجع فيهم حد شيء تلفزة وعمل معاينة للناس الكل جيران الكل معناها كل واحد شنو تضرب له
1: أي
7: قال لي برا صلحها وجيب لنا فيها فاتورة
1: أي
7: صلحته وهذه تلو فيها فاتورة قاعدة تيجي قريب العامة باش رجعونا معنا الفلوس
1: اللي صلحت بيه
7: اللي صلحت بيه ومتالف ده رجعولي
1: المفيد رجعولك المفيد هكا ولا ما نقولوا احنا حتى بعد عام خير من بلاش هكا ولا
7: أهم بالحاجات الصغار قال لي لالي ذوكم راهم مش حاجة كبيرة معناش
1: شفت معناه واحد ولا حتى كياخو حقه ويحمد ربي معناه شو أناش قلت معناه لا وعي متاعي يتكلم قلت لك ناخذ معناه يعوضولك خير من بلاش معناه كانوا عاملين علينا مزية معناه أنه واحد يعوضوله على خاطر صار له خلل ما ولا صار عطب ما عندوش حد فيه حتى دخل يعني فلا هو كان من الأجدر أنه التعويض يصير مباشرة للناس اللي على كل فلا سكروه القوس
7: كاملة وقتها وجرى لها نفس اللي عنده تلفزة في الضوء ضربت اللي عنده فريجدار تضرب له المهم حاجة مربوطة بالضوء كانش بريز منحي معنا من الضوء يعني من وقتها توا تلفزة في الصباح نحي مش نستعمل فيها نقص الضوء
1: هلا قصة داوي خير وأرتاح وأسلم للناس الكل. شكرا سيدة ربح، كنت سعيدة جدا بالمصافة. تحياتي لي كل الوالدة، سلم لي عليها برش. إلى صفاق سي مجدي، مرحبا أهلا وسهلا.
8: مرحبا مدام هدى،
1: شنو أحوالك؟
8: الحمد لله
1: الحمد لله. قال لي صفاق ضو ولا ما؟
8: الحاجة نحب نبداها قبل الماء وقبل الضوء.
1: قال لي
8: نورمالمون التليفون الستوندار نتاع السوناد ينحيوه، يمشيو للسوناد ينحوا لهم التليفونات نتاع الستوندار الكل،
1: ما يهزوش.
8: ليه؟ أنا ديوان اف ام نتبعكم وديما نتبع في برامجكم، ما تعرفونيش أنا كي كلمت هكا ولا؟
1: هاي
8: طلبت أول مرة ما هزيتوش، ثاني مرة هزيتو ورجعتوا لي.
1: هاي
8: وحتى تو طلبتوني قلتوني ونطون دعوت رجعتوا لي قلت لي رانا نتكلموا.
1: هاي
8: السونات تطلبهم 100 مرة ما يهزوش عليك التليفون جملة.
1: ما يهزوش التليفونات.
8: هاي ما يهزوش التليفون جملة، ما يعبروك الجملة. أنا من معتمديت منزل شاكر.
1: هاي
8: هاي مادة ليتي.
1: هاي
8: نسكن في السقف.
1: أي.
8: ونسكنش بحضة دار الوالد. دار الوالد في ليتي معتمدية ليتي. قسما بالله شهر ونص المال يمشيها جملة.
1: شهر كامل.
8: ما مقصوص. واضح؟ الماء منين يتعدى؟ يجي من صديت له. وين يتعدى؟ يتعدى للسقف. منين يتعدى؟ يتعدى من مجل الشاكر. ليتي مقصوص عليها الماء. يتعدى الماء من بحضنا. أما الماء احنا مقصوص علينا. حشاك زي لبك ما كلب. باش تعطيه ماء ما ثماش. شهر كامل والكلام اللي تسمعه شنو وترجع نفس الموضوع 5 سنين 6 سنين التالي عندنا سيانة من البلاصة الفلانية للبلاصة الفلانية أبارامون ريبوندير تسجيل يحطوه كل عام للمواطنين عندنا سيانة نصلحوا فيها من البلاصة الفلانية للبلاصة الفلانية نفس الكلام رجعت الكلام عن الماء وعلى الماء وكل شيء نقع نفس الموضوع هالسيانة هذه أبارامون ريبوندير يقعدوا يعودوا فيه للمواطنين تخيل انت حشاك انا عندي الوالد والوالدة يسكنوا غادي يشربوا من الماجن سيو فاهم الماجن ايه باش نعمل والله العظيم البارح روحت لدار بويا قالوا لي ديروا الماجن فرغ باش نعملوا احنا تو تخيل انت
1: تشري سترنا بقداش وتمشي تعبي هكا ولا
8: صحيح باش نعملوا احنا تو قال معاناة نعيشوا فيها اتطور ضو يقص والله على عباده كل ما يسالش يقص هكا درجين ربع ساعة ويرجع مش اما ما كي قلت لك والله اكثر من شهر السباله لا تحلت في الدار اخي نحب نفهم انا حاجه المدير نتاع السونات قصوا له على داره نهارين كهو ما هو مسؤول ولا قصوا على داره نهارين خلينا نشوفوا كيفاش ماشي تيجي اقول له راك نهارين انت وصغارك ما نفش حلوا لك الماء
1: مش شهر وشهر ونص
8: والله اكثر من شهر والله هذا شهر يتسمى كيفاش مش يعيش هو زعم في داره في مرته وصغاره كيفاش يعيشوا من غير ما
1: فعلا كيفاش مش يعيش في داره مع ناس كبار مع ابوك وامك مع ناس كبار
8: حشاك حتى بكلام مانيش عارف شنو في 2026 تدخل باش تعمل ترتاح في بيت الراحة تعبي بالسطل كما زلنا نعيشوا هكا في 2026 احنا
1: كي تلقى مني مش تعبي الماء خاطر لازم تسترنا وتفرخها وغيره هكا فوالا هذا هو
8: اللي هو الماء يتعدى من بحذانا بجنبك الماء يتعدى الماء يجي من صبيط اللي يتعدى للسفاق في وسط البلاد منزل شاكر ما فيهاش ماء ما حشاك عباد تشرب فيه منتن جيفة ما يتشربش
1: فوالا
8: تطلب 100 مرة ما يهزوش عليك التليفون ونعملوها بالتجرب مادام نعلق توا ونطلبهم ما يهزوش عليك التليفون
1: لهزش التليفون
8: مأساة احنا تو في 2026 قلنا اسمع صبت المطر ومش السدود وكلها تعبات قاسم بالله كنهار نسمع كيفاش يقولوا السدود تعبات فرحت هي قلت الحمد لله اللي تايم السنه مش باش يخص عليها الماء السدود ترى ما مش عارف وين يعدوا فيها الدول الاخرى ولا البلاد الاخرى ولا مش لينا مش تبعتنا مش
1: تبعنا السدود موجود فيها الماء احنا مشكلتنا ديما انه ما نحضروش رواحنا وقنواتنا وضعيتنا
8: الكلام رانا نقولوه كما
1: كل عام كل عام كل عام
8: خلينا نعطشوا اسلامي سيرش ما ترجعوناش الماء عم جاي ما تقولهوليش الكلام هذا كان عشنا كان قعدنا حيين وعشنا عم جاي ما تقولهوليش الكلام هذا ما تقوليش راهو كذا وتصيانه وتصليح و اعطينا اخويا اعطينا تو نصلحوا وحدنا قول لنا وين لمبان تو احنا نتلمدش معتمديه وعماده كامله تو نلمدوا الفلوس ونمشوا نصرفوها احنا لمبان ما ثم شيء تجي باش تخلص تخرج لك دوريه بالحاكم انتم ماكمش خالصين ايجا خلصوا تو هاي
1: تخلص وانت ما عندكش ماء واضح سي مجدي تحياتي ليك لكل مستمعينا في صفاقس في الليتاي في منزل شكر يلا ناخذوا سي قيس من صفاقس مرحبا اهلا وسهلا
9: مرحبا اختي مرحبا بك مرحبا
1: شكرا فضلك منين تكلم فينا بالضبط
9: من صفاقس
1: في أقصى المدينة. أهلا وسهلا. قل
9: الله يخليك.
1: ما ولا ضوء؟
9: والله ضوء. ماش نحكي على الماء، ثم إشكالية في الماء. أما الضوء راهو والله العظيم نتبع في البرنامج نتاعك قلبي يوجعني، والله قلبي يوجعني كي نشوف تونس هكا، والله قلبي يوجعني. شو مش نحكيش مش نقول أنا، أنا عندي واجبات كمواطن تونسي ولا ما عنديش واجبات؟ أنا أقوم بها واجباتي. شنو ما واجبات؟ إني خلص أداءاتي ونخلص فاتورة الضوء ونخلص فاتورة ماء ونخلص كل شيء. أعطيني حقوقي. يا ودي ما تقوليش راني أنا كل عام عايشة السيتياسيون هذه. يا أخويا شوف لي حلول على 4-5 سنين قدام وما عادش تخليني في السيتياسيون هذه. راهو عيب. راهو ثم نساء كبار ورجال كبار وثم بيبيات وثم يا ولدي راهو ما يصيرش. راكم تتسبوا في أمراض وتتسبوا في برشا حاجات. أنا إنسان نخدم ديبلاسمون، شو معناها في الليل نخدم كليماتيزور ما يمشيش وما نجمش نرقد والصباح نشد ثنية ونسافر. هاك تحب تقتلني أنت، تحب تقضي عليا. راهو عيب، راهو ما يصيرش. يا ولدي أنا نقوم بواجب، عندي واجبات نقوم بيه ونطالب بحقوقي. يا ولدي راهو شيء أسف. وش معناها ما تهزش عليا تليفون؟ إيش معناها 3 أيام نطلب فيك ما تهزش عليا تليفون؟ إيش كعمل عليا مزيه باش تهز عليا تليفون باش نعطي رأيي باش نعرف؟ جاوبني، قول لي شنو صاير، قول لي تو يرجع في الوقت الفلاني، خليني أنا نعرف على الأقل برنامج إيش نعمل وش ما نعملش. راهو عيب، راهو عيب، راهو ما يصيرش. رحنا في بلاد رانا قاعدين نتوجعوا في كل شيء. يا ولدي رحنا نحب ونشوفوا بلادنا تقدم، مش بلادنا واقفة ولا قاعدة توخر. راهو الشيء هذي ما يقدرش بينا. أعطيونا شو ما الحلول، قولونا كيفاش نساهموا باش بلاد نتاعنا تتصلح. مش هكا يا ولدي ما يصيرش.
1: التعتيم ما عنده حتى دور معنا، ما عنده حتى فايدة. أنك أنت تسكت وما تفسر ليش وما توضح ليش وما لا. تخرج وما تكلمنيش وما تقوليش وقتاش.
9: أنا نطلب فيك، أنا قلت في الليل ما يهزوش بايك شي ما يخدموش، معني نعرف أنهم يخدموا ثم جارد وثم. قلت نطلب في النهار ما يهزوش، العشية ما يهزوش، في الليل يعليش. اسكو أنت تعمل بالعاني ولا أنت حاط النمر؟ من لوش عطني نمر تليفون أنت؟ شو تعمل بيه هنا؟ سكرها انت لدارك، انت بتهزش عليا. سكرها يا اخويا، ما تستحقوش انت فيها. سكر لدارك وبروح على الاقل انا نرتاح. لو انا عندي مشكله ونحب نحكي لك ونحب ناخذ من عندك ريبونس وتقول لي علاش تما هكا، ولا ترتحني تقول لي اخويا ساعه اخرى راهو يرجع، ولا نعمل برنامج عليه هكا. راهو عيب تقص عليا الضو وتخليني في ظروف يعلم بيا كان ربي وما تهزش عليا التليفون. شنو الحل؟ اعطيني شنو الحل؟ شنو الحل؟ عبيت تحتفل البرة بقداش من عام ضو ما يتقصش عنهم، واحنا كل عام نستناو المصيبة وقتاش باش تصير لنا. احنا يدخل الصيف واحنا تبدا يدينا على قلوبنا. اي باش نبداو تو فاش قصر الضو تعرفش عليه وقتاش يقص عليك. تعرف احنا ولينا في القهاوي في كل بلاصة نحكي وكان على السجي هذا حتى روحك.
1: موضوع توينس الكل، موضوع توينس الكل.
9: عليه عليه، راهو عيب، راهو عيب يا خويا. باهي السنة يتعدى ونزيدوا نتعذبوا معاكم يا خويا. شوفوا لنا حل على قدام، احنا حاسدين على المناخ اللي عندنا. الشمس تضرب قديش من ساعة في بلادنا؟ نورمالمون راهو هيك اللي بانو بارتو. سجع العباد خلي تركب. علاش علاش راني امنيتي يهز عليا تليفون. تخيل وصلت اللي انا إدارة نطلبها في تونس، نتمنى تهز عليا تليفون. وصدقني راهم عباد ماناش عارف، يا اما التليفون حاطينه بالعاني منقصينه في الحس باش ما يهزوش عليك، عارفين هما شنو الحكاية اللي قاعدة صايرة، يا اما ما فهمتش. صدقني تزيد انت اعصابك تتوتر وتولي معينك في حد شيء في هالبلاد.
1: واضح. شكرا سي قيس، يعطيك الف صحه. سي مروان من صفاقس، مرحبا، اهلا وسهلا.
10: عسلام مدام،
1: مرحبا بك، اهلا وسهلا.
10: يعيشك
1: سي مروان. من وين بالضبط؟
10: صفاقس، ولايه صفاقس، طريق لفران تحديدا.
1: طريق لفران، مرحبا. شنو احوالكم في لفران؟
10: والله هنا مدام عنيب ليل ونهار.
1: ما ولا ضوء
10: ان فيت في الليل ماء وضوء وفي النهار ضوء.
1: في الليل ماء وضوء وفي النهار ضوء. كثر الهم يضحك. قال لي
10: والله والله
1: من وقتاش الحكايه هذيا وشنو الوضعيه؟
10: باهي ان فيت الماء من اللي يدخل الصيف الاغلى هذيك كل ليله ما فماش. الليله يبداو 9-10-8 كل ليله وقسمه. نحكيو على الماء. الضوء تو عندنا براتيكمون 2 سيمين.
1: جمعتين كاملين. هاي
10: جمعتين
1: معناه ما عندوش علاقه بموجه الحر يعني من قبل.
10: نورمالمون والله كنت نسمع في الاخيان شيء. كنت انا ما عندي منزيد خطر سيد، معناها هما حكيوا
1: كفى وفى. هاي اللي هي
10: صحيح حاجه برك. السيد المدير عام ستيك اللي حكى اليوم قال احنا معناها بما معناها نحبوا نيفيتي
1: والبلاكه
10: اللي قاعده صايره باش ما تصيرش الكارثه.
1: اي
10: انا جست نفهم انت كمسؤول شنو قاعد تعمل تو 4 سنين كل صيف يقص علينا في الضوء. 4 سنين ما نجمتوش تلقاو حل معناها. سامحني هذه انا نشوفها معناها ما همش في مستوى المناصب نتاعهم. هذا التفسير الوحيد اللي نشوفه انا. معناها كي انفو ما قيتوش سوليسيون ما قيتوش حل على 4 سنين يا رسول الله كل صيف نعديوها هكا بالحق. معناها انا نشوف اللي العباد هذوما ما تستحقش المناصب نتاعهم مع كل احترامي للناس الكل. أما نحكي هوني بروفيسيونيل معناها ما نشوفش معناها في بروفيسيوناليزم معناها في الحكاية هذه.
1: شوف شو مهنية معناتها فالة في
10: الوضع.
1: واضح واضح سيمر.
10: شكرا
1: أمين شكرا لك يعطيك الف صحة. تحياتي لك إلى اللقاء من صفاقس البن عروس. سي سمير مرحبا أهلا وسهلا.
11: مرحبا مرحبا بك أختي هدى.
1: نورت قل
11: عايشك بارك الله فيك. والله هذه حاجة معناها عمرها ما صارت. أكثر من 15 ساعة الضوء مقصوص على طول. نمشي ولستيق يقول لنا ما في عن مش بكم توم الضوء مقصوص. بربي فينا بلاد احنا تو. بربي فينا بلاد. رأو 15 ساعة كونتينيو مش يقص ويرجع. والله ذاك استنسنا به. أما 15 ساعة كونتينيو مازال ما رجعش تو. التو مازال ما رجعش. ولا من مجيب. وتعرف التليفونات حد ما يجاوب. كيفاش عرفنا واحد من المتساكنين مشى لستيق قالوا ما في بالنيش بكم تو. طيب أنا معقول طيب بالله في 2026 يا أخي إحنا مواطنين بالنبري شنو إحنا في البلاد دي إحنا شنو مواطنين شنو فسرونا أخوي كان ما ناش مواطنين أقولونا توما مكمش مواطنين ونحكموا فيكم وتعملوا وتسقطوا على روحكم يعلمونا يا أخوي يقولونا ما عندكمش فلوس قولونا رانا بس نقصوا من الوقت للوقت أتو نتصرف وتو نحنا كيفاش نعاونوا بعضنا الناس الكل. أما مش هكيك يا أخوي بالغدرة قص ماء قص ذو قص درا شنو كيفاش نعيشوا فيها البلاد دي ما عاش عارفين والله ما عاش عارفين حبونا نهجو تنهجو أخوي شنو كيفاش نعملو احنا في البلاد هذية والله مش معقول تتصور 15 ساعة لا صغار لا مرضى لا واحد بشي معناها تصور انت في كارثة في تقول حرب هذي في حتى في حرب يعلموهم يقولون ما بش يقبلوا عليكم احنا ليه 15 ساعة وهنا نستناو في فرج ربي ويخرج انت على الساق يقول لك معناها توتي بور الميو دون المير دي مون يقول لك ها مريقلة يا أخوي أنت عندك ضغط نتاع إلكتريسيتي كما قال السيد عندك 4 سنين وعندك إدارات كاملة نتاع استراتيجية وبريفيزيون تعرف اللي الدنيا باش تسخن إيش عملت أنت باش تحضر روحك باش أنت تنجم تواجه هل معناها هالبزوان هذايا اللي جاك ماهيش سربريز هذايا شنو واحد قاعد في كرسي كليماتيزور وتليفون وكراب ويقول لك هكا هو مش معقول هذايا مش معقول يا عم جاي كيفاش نوليو يتو نعرف عام جاي بتولي 50 سخان اش نعملوا عام جاي ترى
1: ماشيين في الارتفاع
11: العالم كامل يعرف تو هذا سر هاك شفت انت موجة الحر فين موجودة في سويسرا في بلاد الثلج في درجة نوع يعيشوا في 40 سخان وانت هنا ما في بالكش لي فما معناها عندك بزوان زايد باش تستحق باش توفر انت الاستهلاك للمواطن في بالكش تقدرنا هذا كنت تقدرنا مش عارف والله اللي عارف ان ما احنا معاش مواطنين يا اخويا انا مستنيه وكهو وقسم على ربي وكهو قسم على ربي وكهو
1: قسم على ربي اكيد جدا احنا مالش كرايه كما يقولوا معناتها في البلاد احنا ملاك هكا ولا بدنا نهجوا لعنا وين هجوا اللي نجم اللي هو قد المسؤوليه وباش يخدم بلاده ويقدم ببلاده مرحبا واللي هو زاد ماهوش قد المسؤوليه يخلي بلاصته لغيره هذا هو معناتها هذا هو المنطق اللي لازم يطبق فينا الكل راهو نبداو برواحنا مش كان بالمسؤولين ولا الادارات اي مسؤول في اي بلاصه ولا اي واحد في اي بلاصه مش قاعد يخدم مش يقدم ببلاد يا خويا خلي بلاصتو لغيره وخلي غيرك يخدم البلاد. مرحبا 31 328 330 رقم التليفون شكون حاضر معنا حتى حد باهي نستناو هاي نستناو شكون حاضر معنا نقرا شويه لي كومونتير. ماتر لسعد النفات يقول ماتر يرجع ساعة ويقول ساعتين ياسر العباد شعلت بالسخانة. زبيدة الزوابي تقول كامل الولايات قاعدة تقص فيها مش ساعة ولا ساعتين صبحية كاملة ولا ليلة كاملة بربي شنو المقاييس اللي باش يخدموا بهم الفواتير اللي باش يبعثوهم لنا. هذو الناس اللي قاعدة تتفاعل معنا على فيسبوك. سمير بكار منيه لا يقول الضوء قسم البارح العشاء متاع الليل التو الماضي ساعة وما رجعش. في ماتر زاد مرة أخرى ال ماتر مقصوص من عرش الضوء للماء. أيوب يقول بربي وقتاش يرجع الضوء، منعرفش وين بالضبط الحقيقة. معز الشعبان يقول كل التبريرات غير مقبولة، نفس الإشكاليات في كل سنة، والمسؤولين لا يتقنون سوى التبرير، أي استهتار هذا بصحة الشعب ومصالحه. يقول يمارسوا علينا في الفشل متاحهم. حمدية نجوى لحالي تقول من 11 الضوء مقصوص مقصوص علينا. أنا بارح مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لكم في الناس الكل. بربي مدام هداع عودنا الفقرة متى قصتان ماء والضوء، جيب مسؤول يسمع شو أصير في التوينسة ويفسر ويعبر الشعب اللي هي بالمجوري. المانع مرحبا أهلا وسهلا سين مانع.
12: مدام هداع
1: مرحبا نورتني، منين تكلم فيه؟
12: صحيحة ليك وسادة المستمعين والمستمعات.
1: شكرا. قل لي سلمان من وين تكلم فينا؟
12: من الحنشة عمادة مرسى مصباح.
1: مرحبا هلا وسهلا بالحنشة والعمادة. شنو اسمها؟
12: مرسى مصباح.
1: مرسى
12: مركز مصباح.
1: مركز مصباح، تحياتي ليك والمركز مصباح، هلا وسهلا. قل لي شنو الوضعية؟
12: والله الوضعية الماء،
1: ماء الماء هاي
12: الماء عندنا توا خمس سنين توا نسمع في المجتمع الداخلين يقولوا شهر وشهر ونص، احنا خمس سنين الماء ما فهمناش.
1: خمس سنين من غير ماء.
12: خمس سنين من غير ماء.
1: خمس سنين من غير ماء، كيفاش مواطن نجم يعيش معناتها؟ كيفاش وعندكم الانستالاسيون وعندكم المناجل وعندكم الفاتورات تجيكم واموركم واضحه معناتها؟
12: احنا نتاع فلاحه نتاع الجمعيه فهمت؟
1: جمعيه مائيه هاي؟
12: جمعيه وما هي مؤامرة ولا غرف مظلمة فهمتني؟ معناها تقنية وامور كذا كذا كذا. اي غرف مظلمة وذوقهم وذوقهم كذا.
1: اي فوالا باش شنو صاير معناتها الجمعية المائية ما خلصتش السونات قصوا الماء ولا الماء عندهم ولا شنو الوضعية؟
12: مستحيل كنت تحل الاشكالية فهمتني؟
1: معليش
12: تعطيني وقت.
1: تفضل ماذا بيا خاطر مازال عندي تليفون ونوعية تليفونك ما هي جيدة الحقيقة، ما فهم برشا تخشخيش، حاول تختصر. قل لي شنو الوضعية؟
12: تسمعني توا
1: نسمع فيك، تفضل قل لي.
12: والله ما جانا في 2005
1: هاي
12: هي
1: هاي
12: والمقاول وقتها 300 عطوه 300 كونتير مناقشة
1: هاي
12: لما 300 كونتير مش يزيد نجيبه هو مش يخدم 300 كونتير ولا ايه؟ ضم الخزان بتاع 300 كونتير في 2005 فهمتني؟
1: هاي
12: السكان ولوا 700 و800 زادت العدادات فهمت؟
1: ضربوا في اثنين هاي خزان ولا معاش ينجم؟
12: صحيح وقتها يقولوا لنا النظرة الاستشرافية وانجازاتنا تعبر عنا ويكتب الخالق وفي الموضوع وكذا.
1: هاي فعاد بن علي هاي
12: النظرة الاستشرافية ما حتى نظرة استشرافية وما ثم حتى انجازات. الماء معناها امور تقنيه ما بقاش يوصل للبعيد على الخزان حتى القريب ما يوصلوش فهمتني.
1: ولا الماء مخصوص على الناس الكل، معناها لازم خزان واحد اخر.
12: لازم خزان شنو يعمل يا مدام توكي عندهم شهرين ولا ثلاثه؟
1: اي
12: عطاو مناقشه المقاول وخدمك الدزاز يقولوا لزوز
1: اي
12: المفروض انت معناها هو انا تعرف خدمتك معناها ما تشوف سن الماء هكا ولا ايه؟ ما وصلش الماء صار وراه مستحيل ماهوش مشكل من اللي واش تعطي فيها المناقشه هذيك فلوس عملت لي خزان في بقعه هذاك وعلاش تعمل فيه الدزاز هذاك واللزوز فلوس صار هكاك المصور وما وصلناش الماء.
1: فوالا واضح واضح جدا واضح جدا. شكرا لفضلك يعطيك الف صحه، تحياتي لكم مستمعينا في الحنش. نختم بزينب المهديه. مرحبا
13: مرحبا اختي هدى عسلامة.
1: شكرا اهلا وسهلا. قل لي ايش عندكم ضوء ولا ماء؟ ضوء هاي
13: اقول لك معناتها انا كيما قلت لك معناتها كيما حكاو الاخوان بدي تجيبي مسؤول حجاج ونسهلوه اذا كان عند امه ولا معناتها والد ولا والده عمره 85 ويقص الضوء في نهار كيما اليوم معناتها يجاوبنا يحط راحه في بلاصتنا.
1: هاي فنكملوا ليميسيون نبعثوا مايل ستيك للستيك والسونات يجيب حدانا ضيف يجاوب يجاوب المواطنين هاكا انا في المباشر في المباشر دعوه للستيك والسونات يجي حدانا شكون ويفسر
13: يجاوبنا على السؤال هذا وتهو
1: هكا خلينا
13: احنا الصغار احنا الصغار معناتها نعدوها كيما نعدوها انا عند يجاوبنا اذا كان عند
1: ناس كبار
13: ولا ام
1: شنو يعمل بالضبط
13: شنو يعمل
1: اللي عنده صغيرات وكل واحد والوضعيه نتاعو واللي عنده حيوانات واللي كل واحد
13: راهو عنده عبد كبير حاله اخرى
1: حتى اللي عنده ببيرة وحالة أخرى، واللي عنده حيوانات رو من الجمش يشربها بزادة حالة أخرى. صدقني يا زينب كل واحد والمعاناة متاعه يا أخوي. احنا نحبه ماء، نحبه بلادنا فيها الماء وفيها الضوء، ما نحبوش مواطن يعاني، نحبه مسؤول يخرج ويصارح الشعب يقول شنو صاير بالضبط. إذا كان عنا ما معنا ضعف الإمكانية نقوله، إذا كان عنا مشاكل نقوله باش نصلحه، نقوله معنا نفسره للرأي العام شنو اللي قاعد يصير. إن شاء الله نراو بلادنا مخير هكا نتمناه.
13: جاوبنا على السؤال حزاي، جاوبنا. انت كي تدخل البرك وتلقى الهواء مقصوص وعندك امك ولا ابوك معناتها تستحق مرحة ولا مكيف ولا ما نعرف انت شنو موقف؟ ما نجمش نرقد، ما نجمش نقيد، وخاطر امي يجيب 85 ما عندهاش لا مروحة لا عندها حاجة تبرد عليها. اعطيتها مروحة عربي، رجعنا للمروحة العربي.
1: واضح. واضح سيدة زينب. ان شاء الله صوتك يكون يوصل. شكرا لك.
13: ان شاء الله. ربي يبارك لك
1: وربي يعاونك وان شاء الله ديما المواضيع هذه. شكرا يفضلك، يعطيك الف صحه. شكرا الى اللقاء هكا وصلنا لختام لقائنا. شكرا ايمن، هيفا، شكرا مريم، شكرا ضحى، انتصار، ايمان، جمال، تحيات هدى، الاخبار مع فؤاد، شهيه طيبه، نتقابلوا غدا في نفس التوقيت على نفس الموجات. باي باي.
14: تسمعوا ديوان الفيلم في نادي الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1. ديوان الفيلم، ديوان الفيلم. فودكم ببليسيتي. تنظم جولدن مومنت ايفنتس السهرة العربية بامتياز، تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي.

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فون سوس، موقع تذكرتي .tn، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى برعاية جولدن كارتاج.
1: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز الثانية ديوان فام. عسلمة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد على هامش افتتاح الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي بكلية الطب سوسة، أن الوزارة تعمل على توفير مقعد في الجامعة التونسية لكل تلميذ نجح في امتحان البكالوريا، مشيرا إلى تنظيم 3 أيام وطنية للتوجيه الجامعي هذا العام بهدف توفير المعلومة للتلاميذ الذين دعاهم إلى استقاء المعطيات من الموقع الرسمي للوزارة.
5: التحديات ديما موجودة، من التحديات احنا حارسين الوزارة على تعديها لأن حضروا بالنسبة لكل عودة جامعية بأخذ عن اعتبار نسبة النجاح وعدد النجاح. نكونوا قد حضرنا في الغالب 2 سيناريوهات حسب عدد الناجحين، ويقع ضبط طاقة الاستيعاب بالتنسيق مع المؤسسات والجامعات. والهدف الأساسي اللي احنا نبغى له كل تلميذ ناجح في البكالوريا يبدأ عنده مقعد في الجامعة التونسية. احنا حرصنا حقيقة على خاطر الوزارة تؤمن زادة بأهمية الإعلام، وحرصنا كون المعلومة توصل للطالب للتلميذ في جميع أنحاء الوطن والجمهورية. كنا في العادة نعمل يوم مبارك في تونس، السنة نظمنا 3 أيام وطنية، الأولى هذه في سوسة، وإن شاء الله نهار الجمعة في جابر، نهار 22-23 ستكون أيام الوطنية بمدينة العلوم بتونس، والغاية منها هي توفير المعلومة الدقيقة والصحيحة لفايت التلاميذ باش يعرفوا المسارات التكوين، باش يلقاو أخصائيين ومستشارين يرشدوهم.
4: وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري يكشف أن نسبة تقدم الأشغال على مستوى كامل لمشروع طريق السيارة تونس جلمة بلغت نحو 40%، في حين تجاوزت نسبة الإنجاز في القسط الثامن 47%، مؤكدا أن الوزارة تستهدف استكمال جميع أشغال طريق السيارة وفتحها أمام مستعمليها مع موفى سنة 27 و2000.
6: هما نذكر لهم 8 أقساط بالنسبة للأقساط الكلهم مع بعضها، معناتها احنا في حدود تقريبا 40%، القسط عدد 8 هذا يتجاوز 47%، والبقية معناتها في نسب مختلفة، لكن الكل في العموم هو تقريبا في حدود 40%. وعندنا هدف هو إنهاء الأشغال نتاع كامل الطريق السيارة في حدود إن شاء الله موفى 2027.
4: فرق الحماية المدنية بباجة تتمكن اليوم بمعاضدة أعوان الغابات من السيطرة على حريق نشب منذ أمس بجبل الهريب بمجاز الباب من ولاية باجة، وهو حاليا في مرحلة التبريد والمراقبة. وأتى الحريق حسب ما أكده مصدر محلي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على مساحة تقدر ب20 هكتارا من النباتات الغابية والأشجار وبقايا الحصائد، كما ألحق بعض الأضرار المادية ببعض الممتلكات الخاصة للفلاحين على غرار أكوام التبن وعدد من البساتين وأشجار الزيتون. الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسيدي بوزيد تعلن في بلاغ أن عطبا فنيا خارجا عن نطاقها طال الرقم 198 وموزع الهاتف، مؤكدة أنه جاري العمل من قبل الشركة التونسية للاتصالات لإصلاحه. والإدارة تدعو المواطنين إلى الاتصال بأرقام النجدة للأمن الوطني 197 والحرس الوطني 193، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عبر صفحتها الرسمية عند إصلاح العطب لمواصلة الاستجابة للنداءات بصفة طبيعية على الرقم الأخضر 198. وفي الشأن الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تعلن اليوم تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية الجديدة ضد إيران، قائلة في بيان على منصة إكس إن هذه الضربات تهدف إلى زيادة أضعاف القدرات العسكرية التي استخدمتها القوات الإيرانية لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وختاما، مجلس التعاون الخليجي يدين اليوم وبأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت وما رافقها من استهداف للبنى التحتية والمنشآت الحيوية، والذي أسفر عن إصابة عدد من أفراد القوات المسلحة في دولة الكويت. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فودنبرغ.
7: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكانس
8: 9.2. مرحبا بكم عودة المفاوضات بين الجامعة التونسية لكرة القدم والمدرب معين الشعباني. معين الشعباني عقده مع بركان مازال يمتد لزوز مواسم، وهذا اللي يمثل حاليا ممكن إشكال قدام نجاح المفاوضات. حاليا الفريق المغربي ما أعلنش لا على فسخ عقد الشعباني ولا على إيجاد اتفاق بينه وبين الجامعة التونسية لكرة القدم، سورتو الشرط الجزائي الموجود في عقد الشعباني واللي قيمته تقريبا 200,000 دولار. مصادر مغربية تأكد أن الفريق نهضة بركان طلب حاليا نصف قيمة الشرط الجزائي من أجل أنه يكمل الكونترا مع معين الشعباني، نحكي تقريبا عن 300 مليون. من جهة أخرى، مصادرنا الخاصة تقول أنه الجامعة التونسية لكرة القدم ترفض من حيث المبدأ دفع قيمة مبلغ الشرط الجزائي، كلكو سواء المبلغ 600 وإلا 300، أنه الجامعة التونسية لكرة القدم ترفض دفع المبلغ الكبير هذا. وتأكد مرة أخرى أنه المفاوضات ما زالت مستمرة بين جميع الأطراف، سواء الجامعة التونسية لكرة القدم وإلا فريق نهضة بركان وإلا أيضا معين الشعباني، ليكون هذا الأخير هو المدرب القادم للمنتخب الوطني التونسي. الترجي الرياضي التونسي يعلن رسميا التعاقد مع متوسط الميدان محمد بالحاج محمود لمدة 3 مواسم لغاية جوان 2029. بالحاج محمود 26 سنة، تقمص قبل أزياء النجم الرياضي الساحلي وخاض تجربة احترافية لمدة 4 مواسم مع فريق لوغانو السويسري، لعب خلالها مع الفريق السويسري نحكيه 182 مقابلة، سجل 19 بونت وقدم 3 تمريرات حاسمة. نذكر الترجي كان أعلن أيضا على تعاقده مع متوسط ميدان دولي كامروني مايل فرنانديز لمدة 4 مواسم، قادم من لاغازيل غاروا الكامروني. فرنانديز هو لاعب دولي في منتخب الكامرون الأول ولعب 3 مقابلات خلال شهر جوان، بالإضافة إلى المدافع رائد الشيخاوي واللي كان صحح لمدة 3 مواسم. مستقبل المرسى، تعاقد مع متوسط الميدان الدفاع

0: كأس العالم بعد غياب 60 عام تواجه الأرجنتين بطلة العالم بقيادة ليونيل ميسي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت www.dionfm.net.
1: ديوان اف ام
2: تسمع ديوان اف ام في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1 ديوان.

دموعه ما نخلي دموعك تتقاتر والهيوم نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللي الهباتل ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة ينس من الكلام يزين بربي يزين عميت العين لي بها نخاطر كي يحضر سلطان البيا ما

0: Food.com.
1: Publicité.
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
3: ماكسويل for a better life.
1: Tous les hits sur D1 FM.
4: اسمعوا اغنيتي الجديده و

0: Bonafam.
1: Publicité. محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام. ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز الثالث ديوان فام عسلم. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد في تصريح لديوان فام أن الوزارة قامت بحملة تأهيل جديدة شملت شهادة الإجازة، حيث تم تأهيل وإعادة تأهيل ما يقارب 1191 مسارا تكوينيا بهدف تجديد مسارات التكوين وإدراج المستجدات العلمية والتكنولوجية الضرورية وتمكين الطالب المجاز من مواكبة التطورات الحديثة ليكون متلائما مع تخصصات وحاجيات الاقتصاد الوطني وفي خدمة التنمية. والوزير يشدد على إعادة النظر في مسارات التكوين لضمان تلبيتها للمتطلبات المستقبلية بشكل يستجيب لانتظارات الطلبة والناجحين الجدد في شهادة البكالوريا.
7: توسنا الوزارة قامت بحملة تأهيل جديدة في الإجازة كما وريتكم، وقعت التأهيل أو إعادة تأهيل ما يقارب 1191 مسار تكوين. الغاية هي كان ساعة تجديد مسارات التكوين وإدراج المستجدات اللي لازمة في التكوين باش يكون الطالب المجاز مواكب التغيرات العلمية والتكنولوجية وتعرفوا الاختصاصات وحاجيات الاقتصاد الوطني كل في خدمة التنمية الوطنية. الهدف هو إعادة النظر في مسارات التكوين اللي أكدنا عليها، هو كونه حاولنا حسب تطلعات حسب ما كان يطلب في السنوات القادمة حسنا نوفره أكثر مسارات تكوين تتماشى مع انتظارات الطالبين والناجحين في البكالوريوس.
6: المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة عمر العبدلي يؤكد تسجيل 25 حالة تسمم غذائي إثر تناولهم لمادة الفريكاسي تم اقتناؤها من أحد المحلات التجارية بالمظيلة، موضحا أن فريقا رقابيا قام برفع عينات من المواد الغذائية المكونة للأكلة المشتبه بها وتوجيهها إلى المختبر لإجراء التحاليل البيولوجية والجرثومية اللازمة لتحديد مصدر التلوث بدقة. والعبدلي يؤكد أن عملية التقصي ما زالت مستمرة، كما أشار إلى أنه تم غلق المحل المعني بصفة مؤقتة إلى حين استكمال عملية التقصي بشكل كامل ورفع وتلافي كافة الإخلالات الصحية والبيئية التي تم تسجيلها ومعاينتها بالمحل.
8: على أثر إعلامنا من طرف إدارة مستشفى الجامع المدوي يوم الاثنين مساء حول حالة تسمم غذائي، تم تكليف فريق مختص في التقصي الوبائي للتسممات الغذائية وتنقل مباشرة وقتها للمدلوي حيث تجوب الحالات اللي جاها في المستشفى واللي بينت أنه تناولوا أكلة مشتركة تتمثل في الكاسية من أحد المحلات، حيث تم التواجد المحل معنا هذا وقمنا بمخينا ورفع عينات من المواد الغذائية مكونات متاع الفريكاسي لأنه هي الأكلة المشتركة المشتبه فيها هي فريكاسي، وتم توجيه عينات للمخبر لقصد تحليل. عملية التقصي ما زالت متواصلة الحقيقة، العدد يجي من الحالات معناها 25 حالة إجمالي معناها مع 10 محلات أخرى كلهم معناها غادر المستشفى بعد تلقي العلاج، وكإجراء تلقائي تم غلق المحل بصفة وقتية إلى حين استكمال عملية التقصي ورفع الإخلالات الصحية اللي تم تسجيلها بالمحل.
6: وفي تطورات الوضع بشرق الأوسط، القيادة المركزية الأمريكية تعلن اليوم تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية الجديدة ضد إيران، قائلة في بيان على منصة إكس أن هذه الضربات تهدف إلى زيادة إضعاف القدرات العسكرية التي استخدمتها القوات الإيرانية لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. ومن جهتها القوات البرية في الجيش الإيراني تعلن إصابة 13 جنديا إثر الهجمات الأمريكية على ثكنة عسكرية فجر اليوم. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات ودمبارك.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
9: 9.2.

0: الدرجة. ديوان FM صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM صوتكم.
0: سوبر ماك يجيكم كل يوم من اثنين للأحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية.
2: سبع دقائق بعد الثلاثة متاع العشية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج سبور ماج من توا حتى للأربعة متاع العشية. كما استنستوا بنا في البرمجة الصيفية على ديوان FM ساعة من زمان في البرمجة الصيفية شهر جويلية وأوت نرجعوا فيها على آخر الأخبار. سبور ماج تلقاوه يوميا على ديوان FM كما استنستوا كلها الأربعة. معكم هاني برامي في التقديم، تحية كبيرة لفاروق في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، وتحية أكبر لكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في دياركم، في كرهبكم، في الخدمة. لقينا عارف سيونس يونيك تاوى نسكت كم بعد ساعتين، لكن إن شاء الله تكونوا كلكم في صحة جيدة وبعدوا على السخانة لأنه طقس سخون برشا ليمات هذية. ربي إن شاء الله يفرج علينا وربي إن شاء الله معناه يحمينا الناس الكل. كما قلنا ساعة كاملة باش يرافقني فيها اليوم ثنائي أكيد ملاعبية دي زونسيان جوار أكيد تعرفوهم. خل نبدأ على يميني بالصديق اللي كان ديما يزورنا ويجيب حدانا، خالد المولي. خلودة مرحبا.
3: مرحبا هاني، مرحبا أمين بالسادة المستمعين، وإن شاء الله نعديو ساعة نعطيو فيها الإضافة.
2: يعطيك الصحة خلودة. أمين عباس أهلا وسهلا أمون.
4: مرحبا بك هاني، مرحبا بخالد وستاف الكل، وإن شاء الله نعديو ساعة كما قال نكونوا فيها خفيفة.
2: حسكم الأولاد فاشلين شوية مسخة
4: والله فاشلين إيه الساعة سرتو ما زلت وصلت
2: يسأل شاي نخدم فس كما قلت ساعة كاملة نجم فيها الأخ الأخبار الرياضية في تونس. البداية باش تكون بعد شوية بموضوع المدرب الوطني ناخب الوطني شكون باش يكون، لكن الأسماء المتداولة طفي على سطح ال 24 ساعة الأخيرة اسم معين للشعباني اللي يبدو أنه يقترب من تدريب المنتخب، لكن فما أيضا مصدر مسؤول من نهضة بركان يستبعد الأمر هذا في تصريح اليوم للديوان FM. نتسألوا هل يكون الشعباني هو الناخب الوطني الجديد، ونحكيه بعد شوية في كل التفاصيل بالنسبة للموضوع هذا اللي هو تقريبا الأهم في الساعات الأخيرة، مستقبل المنتخب الوطني خاصة بعد خيبة وكارثة مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. أيضا نحكيه على آخر أخبار الميركاتو، وتعرفوا طبعا فترة الانتقالات الصيفية حاليا. نحكيه على اليسعد اللي ينتقل إلى البطولة الأمريكية الدوري الأمريكي MLS، الكوني خلفه في مستقبل المرسى، والترجي يعلن تعاقده مع فرنانديز الكاميروني لاعب الشاب، وايضا الحاج محمود محمد الحاج محمود اللي رسميا معناه اعلن لكن التعاقد تم تقريبا منذ الفتره نتاع الكاس العالم الفارطه. والختام كالعاده بكاس العالم المونديال اللي البارح تعرفنا على المقعد الاول شكون باش يكون في النهائي، واللي اخيرا ورسميا باش يكون للمنتخب الاسباني لاروخا اللي تغلب البارح 2-0 على المنتخب الفرنسي. ونحكيه ايضا على قمه الليله بين المنتخب الارجنتيني والمنتخب

0: كله والجمهور كله تطالب انه يكون فما ناخب وطني اجنبي والناس الكل توسم تخيل مش يكون موجود ايرفي رونار. بعد رفض ايرفي رونار المواصلة ديريكتومون ما يبدو انه الجمع ما مشيتش في البيست نتاع انه نلوج على مدرب اجنبي اخر ديريكتومون مشينا لبعض الاسماء التوانسه واللي معين الشعبيه تنحكيو عليهم بعد. لكن على الاقل نبدا معك انت امين في التوجه كيفاش تبدلنا اليوم من مدرب اجنبي واسم كبير وباش نصلحه الى فجاه نرجع دون سابق انذار للبحث على مدرب محلي.
1: اكيد هاني توا ظهر لي المنتخب سيرتو بعد الشيونس تاع كوب دي موند شفنا لي توجه كان اجنبي لكن بين بالكاشف انه التوجه ما كانش توجه يعني كان كيفاش نقوله كان حاجه انا باش نسكتوا الجمهور انه باش نجموا نعملوا باش نلقاو عذار. يعني اليوم كي نشوفوا ريفير رونار ومن بعد انه ريفير رونار اللي هو رفض يكون في المنتخب توجه هما حبوا على ريفير رونار لكن هو رفض نتصور سيرتو انا كي نشوف انه رفض يعني فما اسباب علاش رفض فما اسباب كبيره تخلي يرفينو رونار يرفض دونك هوني نتصور التوجه نتاع المكتب الجامعي من الاول كان اجنبي لكن اليوم
0: كيفاش
1: بابليغاسيون حسيتو انا معناها تبدل خاطر هو رفض اي عرض من المنتخب
0: اللي
1: فما ظروف فما شوف فما دي كونديسيون ما نعرفش اي مدرب ينجم يحب يلقاهم موجودين فما دي كونديسيون في في في في نيفو معين نحكيو على ستاندينغ ليكيب ليكيب ناسيونال راهو اعلى ستاندينغ لازم يكون دونك هوني نتكلموا ريفينو رير رفض صابر لا موشي خاطر التوجه ولا البروجي ما فماش بروجي هاني اليوم منتخبنا اليوم كي جاي صابر لا موشي ظهر لي كونتراتو يوفا 2027 اليوم تنحى صابر لا موشي دوما خسر ماتش في ليكيب ناسيونال
0: في سابقه تاريخيه في وسط
1: معناها التوجه ماهوش واضح اليوم انا كي نجي عندي اليوم بروجي سبورتيف للجامعه التونسيه كره القدم عندي منتخب اذا كان حبيت نشبو عندي دي فاكتور عندي اونترونور عندي سيليكسيونور يكون دو كاليبر دونك هوني تنجم تكون معناها تنجم تعطي اكلها لكن كي تبدا انت ما عندكش توجه معين وانت في اول غلطه لاي مدرب كان معناها مش كان عند كسوا سابيلو موشي كسوا ايرفين نار كسوا قبله جلال قادري سامي الترابلسي كلهم جاوا دي بروجي ولا قولوا احنا اللغه نتاع كونترا دوبجيكتيف
0: ديما ديك
1: معناها انت اليوم كي تقول لي كونترا دوبجيكتيف شنو هي الاوبجيكتيف تاع كوب دي موند الحقيقه سامح اوبجيكتيفنا في كوب دي موند تعدي الدوزيام تور مش صحيح ما عندكش الامكانيات وما عندكش الكاليتي وما عندك حتى شيء
0: قول انت كي ما عندكش الامكانيات والكاليتي شو سامحوني في الكلمه نحطوها في راس مدرب محلي وخليه يتصرف
1: شو اليوم خلينا نكون واضحين شو اليوم منتخبنا خلينا نكون واضحين منتخب تبدل فيه كل شيء ذلك كل مره نتبدل مدرب حتى من اللي جوار فما برشا دي جوار زون دي ايكارتي وجبنا دي جوار جدد بور بور بور بور, بور انتجري يعني منتخب وفوزيدها فما لكن الناس المحاطه بالمنتخب ما تبدلوش دونك العقليه والانفيرونمون تاع المنتخب باش يقعد هو بيت ونفسه
0: بالضبط
1: معناه اليوم حتى في نفس السياق سامحني هاني اليوم انت حتى مش نحكيو حتى على معين الشعبيني اليوم حتى كيف يجي معين شعبيني لازم ام بروجي سبورتيف ولازم مش بروجي الونتير ماهوش بروجي معناها على المدى القصير ولا المدى المتوسط بروجي الونتيرم باش نصلحوا به الكره التونسيه
0: بالضبط. احنا راهو كي حكينا تو جبدنا وحتى خالد والناس تسمع فينا الكل معناه راهو مش انقاصا من قيمه المدرب المحلي مهما كان اسمه شعبيني ولا غيره ولكن فتره صعيبه فتره اللي باش يجد فيها برشا حاجات على الاقل نجيبوا اسم اجنبي بعيد على التجاذبات والجمعيات وحتى هو يكون بعيد على الضغط تونسي مهما كان راهو باش يخزر الفيسبوك وباش هذا يضغط وتليفونات وكذا كي تجيب اجنبي خويا تمنع من هذا الكل هكا ولا خالد؟
2: شوف ساعة قبل كل شيء هذا السؤال اللي تطرح لأصحاب القرار شنو التوجه اليوم كان فما توجه المدرب تونسي يقولوا راه اليوم الفترة تستحق مدرب تونسي يقولوا عليه وكان متوجهين في مدرب أجنبي وراو الأجنبي هو الأحق في الفترة هذه لازم نعرف المعلومة ساعة فما كيستيون دو كومونيكاسيون من أصحاب القرار قبل كل شيء يقولون علاش كان تونسي علاش وكان أجنبي علاش تبقى توا احنا نحكيو على المنتخب التونسي اما الكرة اما المشكل ماهيش منتخب برك احنا مشكلة متاع الكرة التونسية فهمني كان باش ناخذوا باش نصلحوا يعني باش نحطوا جوست نعملوا فوكاليزاسيون على المنتخب باش نقولوا حطوا مدربي والمشروع الاخر نتاع الكره التونسيه شكون باش يعمل فهمت اسكو باش يعملوا مدرب تونسي اسكو باش نعملوا مدرب اجنبي ولا عرفت الأمور كلها ضابة.

0: اليوم الفوكاليزاسيون على ليكيب ا، مش مشكلتنا ليكيب ا برك، روح انا مشكلتنا كوره كامله،
1: سيستم كامل،
0: سيستم كامل نتاع فوتبول، فهمتني؟ كان باش نقعدوا هكا رانا ديجا متاخرين احنا. دونك المشكله اليوم راهو ماهيش المنتخب الاول، المنتخب الاول راهو تنجم مثلا تجيب مدرب تونسي وتمشي معاه الامور وتوفر له كل شيء ويلقى لي كونديسيون ويعمل لك نجاحات زاده ظرفيه وقتيه، اما اكورتير من بعد مشي وقت صحيح باش تلقاو روحنا بعد برشا. دونك اليوم راهو المشروع لازم يكون ساعه مشروع نتاع كوره تونسيه مش نتاع منتخب. والبش الحقيقة نحبوا لنكر، وهذه قناعة عندي، رأو ما نجم يعملوا كان مدرب أجنبي
1: ولا
0: للمشروع، المشروع مش المنتخب، نحكي على المشروع نتاع الكرة التونسية، المشروع الكبير
1: باش نطوروا
0: والله باش نخدموا من اللوطة من القاعدة في التكوين في فهمت، نحكي على الكرة مدرب أول من نجم يكون تونسي ونجم ينجح، راهو حتى نجاحاته تكون في يعني في وقتية في مستوى معين، ما وقت لي جد الجد نجم نوح. دونك لهنا لازم فما لازم يكون فما وضوح في التوجه. لو مدرب تونسي علاش ليه لازم ساعة توفر له كل الظروف باش ينجح، نحكي على المنتخب الاول
1: وتبعدوا على الضغوطات.
0: لا فما شو فماش تبعدوا على الضغوطات، هاني راهو
1: كان جاي اجنبي
0: فماش تبعدوا على الضغوطات، هذيك هي خدمه المدرب هذيك هو باش يعيش بالضغط.
1: اي لكن كي يبدا اجنبي اقل
0: على الضغوطات، انت كمسؤول لازمك توفر له ظروف النجاح. تونسي اجنبي لازمك توفر له ظروف النجاح، يعني على الاقل على مستوى الفريق الاول المنتخب الاول. ما نحبوش نسمعوا حاجات اللي تطيح من قيمه الكره نتاعنا واللي يجيوا حتى اللي ياثروا على الملاعبيه على على التيران. دونك لازمنا اون في لا بار دي شوز. اليوم كان توجه نتاع منتخب نتاع مدرب المنتخب تونسي ولا اجنبي، نقولوا تونسي لاسباب معينه نوفر له، كان اجنبي لاسباب معينه. اما راي انا الكره التونسيه اليوم تقتضي انه مشروع واصلاح على كل الواجهات، ماهيش مربوطه باسم المدرب نتاع الفريق الاول.
2: حاجه بركه باش تفعل انا على المشروع سواء اجنبي ولا باش يكون تونسي، راهو لازم خليوها يخدم عليها. شو كل امانه كل ما فماش حتى مدرب اليوم ليكزامبل تاع صبري لاموجي بالنسبه لي انا سي تام فري اكزامبل، خاطر راهو ليكزامبل معناها اليوم صبري لاموجي جاء قبل شهرين يمكن عمل اربع ماتشات مع المنتخب هذه نحكي بريبار معناها بريباراتوار، لعب ماتش اوفيسيال، راهو ما تنجمش اعطيه الوقت، اعطيه اي مدرب اعطيه الوقت باش ينجم يشوف الافكتيف باش يعمل كاستينج صحيح باش يعمل باش يشوف الظروف، ما تتدخلش فيه. كون شو انا متاكد انه صبري لموشي اليوم قبل معناها لما نكونوا لهنا قبل كي جاء الناس الكل كنا توسمنا خير كيفاش هو كان نجح اتصاليا عرف كيفاش يدخل الشعب التونسي عرف كيفاش يتكلم، لكن من بعد كما انت قلت بعدوا على الضغوط وبعد تخل في الضغوط وتخل واسمع. وصبري لموشي خليني نقول انا بتيتر كان مش فما برسنتاج فيسبوك من الفيسبوك بركة تنحى صبري لاموشي، فما برسنتاج كبير انه الفيسبوك كان سبب انه تنحى صبري لاموشي.
1: خاطر
2: نحن نحكيه على ناخب وطني في الكوب دي موند، معناها ضغوطات انتع ضغوطات كبيرة لازم هو يتحمل مسؤوليته زيادة وسي ليس اصحاب القرار هنا اسكو انتي ممن بيه كفي المشروع ولا ما تجيبش واحد ومن بعد تمسح بيه وجهك انت ولا تمسح الخساره ولا تمسح الفشل بالمدرب، خاطر ملينا منها في تونس وتتكرر فما الدفوة كسوا مع اجنبي كسوا مع تونس.
1: وهذا اللي نتمناه انه ما يصيرش المرات المقبله. حاليا في الوقت الحالي معين الشعباني هو الاقرب لتولي تدريب المنتخب، مازال ما صار حتى شيء، ما فماش اتفاق رسمي لانه يبدو انه فما بعض العراقيل. اول حاجه تعرق للساعه الشيء هذايا هو انه يستكمل ساعة المفاوضات مع معين الشعباني ويعطي موافقته المبدئيه. ثاني حاجه واللي هي الاهم الشرط الجزائي في عقد معين الشعباني مع نهضة بركان المغربي، نذكر عقده يمتد حتى جوان 2027 وفى جوان تحديدا، وعنده شرط جزائي في العقد متاعه. به حسب ما صدرنا فانه الشرط الجزائي ساعة قيمته تقريبا 600,000 دينار في عقد معين الشعباني، لكن الجامعة يبدو أنه فما تدخلات واتصالات خاصة مع فوزي لقجع اللي هو رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم المغربية وأيضا رئيس شرفي لنهضة بركان، واللي بعد تدخله متاعه يبدو أنه نهضة بركان ذي راهو طبعا حسب مصادر تونسية وبعد نجيك المصادر المغربية لأنه فما تضارب. يقولوا أنه حسب مصادرنا أنه نهضة بركان قابل أنه يتنازل على شطر متاع شرط الجزائي، دونك يقبل 300,000 دينار فقط. هنا زاد السؤال، هل الجامعة قادرة أنه تدفع ولا، رغم أنه حاسب ما نعرف أنه الجامعة رافضة رفض تام أنه تدفع فلوس باش تجيب مدرب على شرط الجزائر نتاعو مهما كان اسمه تونسي ولا أجنبي. الحاجة الثانية واللي هي الأهم والمهمة جدا أيضا، نعطيكم المعلومات كلهم بعد نعلقوا، اللي هو أنه فما مصدر مسؤول في نهضة بركان المغربي أكد لنا أنه فما حتى اتفاق بين الطرفين لفسخ العقد مع معين الشعباني بالنسبة للفريق المغربي، وأنه الشعباني ديجا انطلق في التحضير للموسم المقبل. دونك هنا نبدأ معاك أنت خالد مرهيتهم بعد نجي لمين ميسيرش برشة تفاصيل، شرط جزائي، نهضة بركان قابل انه ندفع، وشطر الجامعة رافض انه تدفع حتى مليم مهما كان المدرب. ايضا من جهة اخرى نهضة بركان مصادر انه يقول لك ما فهمش مسعى للتفريط في معين الشعبين.
0: دون تو صار نحكيو على امور غير واضحة.
1: صحيح هكايا حابين نحكيو
0: منا ومنا صحيح موش موجود. عش قلت لك ديما نرجع لك البرنسيب، لازم فما فما خطاب معين يتعدى الناس كل باش نفهموا راهو اسكو التوجه ماشي المدرب تونسي ولا مدرب اجنبي، باش على الاقل الصوره نسبيا توضح من بعد اسم حكايه اخرى.
1: لكن على الاقل الخطوه هذه انه الاتصالات مع معين الشعباني وكذا وكذا، على الاقل تفهمنا انه
0: في الكوتي نتاع معين حاجه عاديه بالضبط. معين شعباني من المدربين الناجحين التوانسه الناجحين، نجح في تونس ونجح في المغرب، دونك عادي باش يكون اسمه بين الاسامي اللي بروبوزي. ماناش نناقشوا في معين واحد فالور سور، مانيش نحكيو على معين، نحكيو على التوجه العام. خاطر اليوم توا احنا نحكيو المغاربه غاديك يحكيو والمعنيين بالامر ما قالوا لنا شيء. حاشنا بالمعنيين بالامر يقول راه المرحله الجايه يخرجونا، يقولوا المرحله القادمه نتاع 3-4 سنوات 10 سنوات اللي هو راه باش ياخذوا مدرب تونسي باش بالفريق الاول باش بالبروجي نتاع الكره التونسيه. واللي هو فهمت وسط الضبابيه هذه الكل احنا شلون على شلون نجم نعلقوا على تكهنات واحد قال اخر رد ما نجموش ما عندناش المعلومه الصحيحه.
1: فمنتخبات خالد خرجوا من كاس العالم، خرجوا بعد نحن من ادوار الاقصائيه كما كرواتيا مثلا على سبيل المثال، تنحى مدرب وعين مدرب جديد ديجا عنده نهارين معناها وسي بون وكملوا ناس منظمه. احنا ما فما حتى
0: هذاكم خويا البلدان اللي عندهم يخدموا بارام بروجي موش الاسم يعني الاسم يفي بارتي من لو بروجي، تنحى اسم مش حتى اسم اخر من البروجي متواصل.
1: صحيح
0: لو بروجي نتاع الفوتبول في كرواتيا في اي بلاد متقدمه راهي متواصل البروجي موش مربوط بالاسم. ينجم يجي اسم مدرب باش يضيف حاجه باش يبدل حاجه باش ينقص ملاعبي باش يزيد ملاعبي باش يحط هو الفكره التكتيكيه نتاعو، لكن
2: هو باش يدخل في المنظومه.
0: صحيح هو باش يدخل في المنظومه وشو باش يمبوزي منظومه. دونك فوالا هذا الفرق. احنا اليوم في ما في وضعيه بعيده على الناس هذوما الكل، احنا في وضعيه نتاع باش نبنيو حاجه من الاول، باش نبنيوها لازمنا ساعه نعرفوا شنو هو التوجه نتاعنا، مدرب تونسي مدرب اجنبي. بدينا بخطوه نتاع ديريكتور تكنيك متفاهمين حاجه باهيه اللي مو حاطين حاجه في بلاصه باش نبداو نخدموا عليها. دونك الباقي الكل لازموا برشا توضيح، برشا توضيح سورتو باش ما يكثرش الكلام ونعملوا ضغط حتى الراجل يخدم في المغرب غاديك وعليه بريسيون وبتاتر ما فهم حد شيء. فهمت والناس تتكلم حتى هو الكونسنتراسيون نتاعه ولا لي فيزا في نتاعه يتقلقوا. دونك لازم توضح الامور كان فما توجه مع معين ولا غيره يبداو في الخطوات، قولوا راه مدرب تونسي للمرحله القادمه كان اجنبي كيف كيف يدوا اكسيليري باش خاطر الوقت هذا الكل راه يقدم يكثر الكلام راهو قد باش يكثر المغالطات باش يكثر الحسابات. دونك
1: يفوترونش الكلام لانه الجامعه ما فهم حتى موقف رسمي يفوترونش توضيح
0: اللي تو سامحني الناس كملوا بعدنا الكوبيمون وبدا مدرب يخدم والعجله تدور.
2: انا باش نكمل على كلام خالد جدا. شو اليوم بعد الخيبه تاع كاس العالم في تونس ما حتى رياكسيون من الجامعه حتى حاجه حتى بالغ ما اوكي نحي لي تحط رضا الجدي كديريكتور تكنيك
1: في حتى ذاك عينة الوزارة
2: اليوم شنو صار اش صار في المنتخب في الكوب دي موند يخي بسايت عدى وفيه الموضوع ذاك ومشينا الموضوع اللي بعده. لازمنا قبل كل شيء لازمنا نيقفوا نحدوا المسؤوليات ونحملوا المسؤوليات ونصلحوا الأخطاء باش نبداو على الأقل احنا وكيف مانيش تو نحاولوا تو نشوف الشعب الكل نحكيه وتونس كاملة ان نبداو من الاول في هيكله جديده للرياضه التونسيه في هيكله نتاع ملي جون وفي الانفراستركتور وكي. لكن هذه الشيونس اللي عديتها انت يا اخي عملت تقرير فما شنو صار بالضبط
0: تقييم
2: تقييم فما تقييم وشكون باش يقيم باش يكونوا واضحين اليوم ارفيرو نار ولا صبري لا موشي لازمهم
0: يتكلموا ولا ما تحقش تقييم
2: هي ما تحقش
0: في اسكو توتال يعني
2: حتى مع سامي ترابلسي كي كانت قبل اوكي باش نستناو بيلون باش يعطي سامي طرابلسي للجامعه ما فما شيء اليوم باش ريفيرونار وصبري لاموشي نورمالمون يتكلموا ريفيرونار صبري لاموشي المسؤولين الناس اللي مشيت للغادي سافرت اللي عاشت مع ليكيب ناسيونال شنو اللي صار شنو اللي ما صارش باش نجموا نقدموا هذا قبل ما ندخلوا في اي موضوع تاع تعيين واللي هو بورتون مازال عندك شيونس نورمالمون في سبتمبر تلعب ليكيب ناسيونال في الكاليفيكاسيون تاع الكوب دافريك دونك شو هوني فما حاجات بريوريتي عندي انا في الجامعه التونسيه اليوم كره القدم لازم يصير بين الوزاره والجامعه يعملوا في الرينيون انت فما واحد فينا يعرف شنية صاير في الرينيون وشنية القرارات اللي باش نجم تكون معناها فما حاجات فما انا اللي نشوف فيه انه استبلاه كيفاش للشارع الرياضي معناها انت اليوم انا اليوم موجود قدام الميكرو لازمني نعرف شنو صاير في الجامعه بالضبط. لازمني نعرف في المكسيك وفي امريكا شنو صار بالضبط علاش الخيبه صارت كيكا اوكي تعديت الخيبه والناس تنسى فيه صاره الناس تنسى فيه
1: وسباس
2: تريفيت في الفوتبول لكن اعطينا على الاقل نسمعوا الفيرنر نسمعوا صبري لاموشي نسمعوا المسؤولين اللي كانوا غاديكا موجودين وعاشوا مع الجروب اوكي جوارات اوكي توا انا من رايي انه جوارات لا يعطيوا رايهم فنيا في الكوره في اللي نحكيوا تكتيك ولا حاجه لكن في توسكي لوجيستيك وتوسكي يقولوا قراءة فنية وقراءة للمشاركة في كأس العالم رانا ما عملنا حد شيء ورانا التو ما نسيناش
1: بالضبط مشاركتنا في كأس العالم وفيت نهار 26 جوان احنا اليوم 15 جويلي نحكيوا على 3 أسابيع بالتمام والكمال آخر ببليكاسيون على الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني على فيسبوك 26 جوان اللي هي النتيجة متاع ماتش هولندا آخر ببليكاسيون على صفحة الجامعة التونسية لكرة القدم زوز تعزية الله يرحمهم زوز 24 جوان 27 جوان فقط وقبلهم آخر حاجة هي التشكيل الأساسية متاع مباراة المنتخب التونسي ضد اليابان اللي بارتجيهم الباج دونك معناها أنت زوز صفحات رسمية ناخذ منهم المعلومة بخلاف ذيارهم فهم حتى مسؤول من الجامعة خرج في حتى وسيلة إعلام تكلم من نهار 26 جوان من نهار اللي خرجنا من كأس العالم وغدرنا اليوم 15 جويلية مازلنا حتى طريقة متاع أنه كلام صمت مطبق كامل من الجامعة التونسية كرة القدم لا تصريحات لا معلومات لا اتصالات لا حتى شيء لا بشكل رسمي ولا حتى يخرجوا في وسيلة إعلام باش يتكلموا ويوضحوا لنا ويحكي راهو هذا اللي تعملوا فيه 3 أسابيع 21 يوم راه ماهوش معقول ناس خرجت بعدنا في أول جويلية بعد 5 أيام نحاو مدرب وبعد 3 4 أيام أخرين جابوا مدرب آخر وانطلقوا يخدموا على رواحهم بلدان عادية دونك اليوم احترموا الشعب التونسي شوية وضحونا خلي الناس تفهم وخلينا نزيد نتلهيو في البطولة متاعنا واللي جاي في باقي الموسم هذايا كنكونوا كملنا مع موضوع معين الشعباني نمشيو فاصل قصير نسمع موسيقى قصيرة ونرجعوا نحكيوا على أخبار الميركاتو وأيضا كأس العالم
3: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية
4: ببليسيتي
5: جو صيف السنه حافله انترنت
6: السنه في الصيف وين انت وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
5: فاش تستنى خاطر صيف السنه حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
7: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك به مع ماكسويل ماكسويل for a better life

0: سبورماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: 33 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية رجعنا لكم باش نكملوا نحكيوا على أبرز الأخبار، باش نحكيوا على الميركاتو، نحكيوا على ملعبيتنا التوانسة قبل ما نمشيوا للأندية متاع البطولة مستقبل مرسى وخاصة الترجي. خلنا نحكيوا على لاعبنا الدولي التونسي الياس سعد اللي يغادر فريقه أوكسبورغ الألماني يتجه إلى نادي ناشفيل الأمريكي في الـMLS الأمريكية. ناشفيل متصدر البطولة الأمريكية في الوقت الحالي، الياس سعد يمشي في ليبر معناه بعد نهاية عقده مع الفريق الألماني، أو عفوا يمشي بصيغة الإعارة، تم تجديد عقده مشى بصيغة الإعارة مع حقية الشراء إلى ناشفيل الأمريكي بعد إعارة أولى في هانوفر في البوندسليغا 2، يمشي يرجع لوكسبورغ ثم يمشي لإعارة أخرى إلى نادي ناشفيل الأمريكي. ناشفيل اللي الفريق ذي اللي معناها متصدر في البطولة الأمريكية اللي هي توا فيها فترة في وسط الموسم. كيف تشوف أمين الوجهة بتاع الياس سعد؟ إعارة أخرى بعد إعارة أولى إلى هانوفر ثم توا إعارة لكن موسم كامل، مش طر موسم، لكن مرة هذه لوجهة الحقيقة مفاجأة اللي هي البطولة الأمريكية.
2: أكيد لا قبل كل شيء يعني الياس سعد ظهر لي جوار معناها انترناسيونال، ظهر لي قاعد موجود في الأوروب، عنده برشة دونك حتى في الكوب دي موند الأخر الياس سعد الحقيقة ما كانش خايب برشا، ما كانش معناها ما كانش كان عمل الحاجات باهيين اللي ساعات حاول كان في الفليني داتاك معناها كان خطير شويه، كان ياخذ الكره ياخذ عنده الانيشياتيف باش يعمل لي دريبل والتير وكل بابا مال دو فوا جي ودي اوبورتونيتي انه يكون في المنتخب اكثر افيكاس. دونك بورتون تصور المشاركه نتاعو اول بيرفورمانس نتاعو ما كانتش خايبه تلمون بارابور برشا ملاعبي اخرين اللي ساعات. دونك اليوم في جيستيون تاع الكارير ولا في التوجه نتاعو هو اليوم ثاني مره يمشي بري يعني بعد عام، وانت تعرف خالد راهو انك تقعد في الجمعيه فما ستابيليتي فما كيما نكون نحكي فما ديزابيتود تعرفهم فما حاجات تولي تتعود بهم كيما دير ريفليكس كيما نقولوا نحن ديما، لكن كي تغير برشا جمعيات في كل 6 شهور وانت في جمعيه راهو ماكش تلقى روحك، لازم تتادابت باش تنتجري في جروب جديد في بلاد جديده. دونك اليوم امريكا ما تصورهاش هي بيدها المانيا، متصور فما باش تكون نقلة أخرى باش تكون عنده يعني فما خاصيات كل بلاد تمشي لها. بالنسبة لي أنا شو يقعد اللي هو أكيد جدا في جيستيون تاع الكارير نتاعو ولا المانجير نتاعو ولا الانتوراج القريب منه هذا سيكيسور هذا هو، لكن بالنسبة لي أنا الجمعية اللي هي في أمريكا اللي هي متصدرة الدوري الأمريكي ما هوش دوري كبير لكن دوري يتحسن، يلعب فيه ميسي يلعب فيه برشا ملعبية كبار. دونك التوجه نتاعو هو اكثر واحد ينجم يعرف واكثر واحد ينجم المانجير نتاعو ولا لي بارون نتاعو ولا الانتوراج نتاعو، نتمنوا له كل خير، نتمنوا له يكون يشارك باش يعاون المنتخب في سابق في قادم المسابقات ان شاء الله.
1: بالضبط ناشفيل متصدر المجموعه نتاع ليست برصيد 33 نقطه بعد 14 مباراه، ثاني خلفه بالضبط انتر ميامي فريق ليونيل ميسي اللي 31 نقطة، عنده فرق نقطتين لكن السيزون ما زالت طويلة. طبعا إعارة لمدة موسم ما نعرفش حتى من بعد، تعرف خالد انت مش الموسم كما يوفى في أمريكا كما يوفى في أوروبا وبقية العالم، كيفاش يكون الموسم معناها من مثلا من تو جويلي حتى الجوان جي، جوان جي باش تلقى روحك ديجا عملت جديد اشتر سيزون الأولى مع ناشفيل باش ترجع لا تشوفش انت تعمل بيرتوباسيون شويه حتى لمسيره اللاعب ولي الاستابيليتي نتاع الروندمون نتاعو ولا عاديه؟
3: شوف هو التيتر جنرال اللي اللاعب ما فرضش نفسه في الفريق نتاعو هذا اللي
1: ثاني اعاره
3: دونك اي سامبوس با في وسط الافكتيف نتاع الفريق نتاع اوسبورغ اللي يلعب في الدرجه الاولى الالمانيه
1: بوندسليغا
3: مستوى جيد. ولهنا خلينا نحكيه على البارابور المستوى الملاعب انترناسيونال، وقت نقوله انترناسيونال اون برانسيب يكون في مستوى سامبوس في اي بطولة كانت. دونك مع الأسف الياس سعد ما فرضش نفسه، هذا اللي خليه ديما من اللاعبين اللي يعني ما فيهمش برشا ثقة باش يعطيه حاجة للفريق، وهذا اللي يفرض عليه ويفرض على النادي باش يمشي على الأقل يربح الكومبيتيشن. مع الأسف أنا ذور لي الخطوة متاع من أوروبا لأمريكا راهو فما موند تري ديفيرون. الفوتبول في أمريكا راهو أن فوتبول صحيح قاعد يتطور لكن تري أتليتيك بارابور ممكن المستوى اللي كنا نلعب فيه اللي هو أكثريته فني تكتيكي اللي يلقى فيه روحه بارابور للتكوين متاعه. دونك حسب رأيي اون بليس يمشي في ستار سيزون ماهوش فهمت باش تلقى ديجا فما ديفيرونس على المستوى البدني مش كيما فريق باش يلعب الروتور كيما فريق كيما لعب كمل سيزون متاعه باش يمشي عام بريباراسيون وعنده وقت لازم وقت شويه متاع ادابتاسيون ما عمل هو الادابتاسيون متاعه كان ديجا تلقى سيزون قريب توف. دونك الحقيقه الاختيار هو ولا الناس اللي هين به يعني يعرفوا ما يصلح به. لكن انا كراه مثلا الديغراداسيون اللي صارت بارابور المستوى اللعب وبارابور زادة للمنتخب الوطني نتصور ممكن حتى بنسبة كبيرة ياسر مش يكون موجود في الاستاج الجايين لانه لازم طون دادابتاسيون اللي شوف يلعب شوف ليه شوف يستانس ليه. دونك في وسط هذا الكل نجمو نخسروا ملاعبي عنده مستوى في المرحلة القادمة.
2: نتصور غلد انه هو كي مش يمشي لأمريكا نتصور هو ظهر لي خرج من ألمانيا خاطر ممكن كومبيتيشن تصور باش يمشي يلعب. دونك لازم
3: سي با غارونتي
2: هو مش غارونتي لكن الشوا لهنا منك باش تخرج من ألمانيا تمشي لأمريكا اوكي يمكن في ناس يغمى في الأمور المادية اوكي لكن
3: خم في الأمور
2: لكن سيرتو في الكومبيتيشن لازم يمشي يلعب يعني لازم يغم يعمل الشوا انه هو لازم يمشي يلعب.
1: يمكن فما نقطة ذو صغير انه فريقه حسب الليستة بتاع الفريق ما فهمش حتى نجم معناه في الفريق
2: ما عنده حتى نجم لكن زي دروا
1: ديجا الفريق متصدر في مفاجأة
3: من ناحية أخرى فريق متصدر
2: هو متصدر
3: يعني عم مانيبو
1: صحيت بالضبط
3: اللي
1: هو مش مستانس غالد انه يكون في المراتب الأولى ناشفير مش مستانس يكون في المراتب الأولى لكن المرة دي متصدر كما تعرف في رقة تبدأ بداية الموسم بعد تابل ربما علاش ليه يلقى يعني وقت لعب في الفريق
2: تو شوف من بعد ما نشوف انه الفريق الامريكي ولا هو اختار يمشي معناه اليوم عندنا زوز لاعبيه في البوندسليغا كيما اللي يساعد كيما اسماعيل الغربي
1: بالضبط
2: يلعبوا مع بعضهم في فرق جماعيه شوفوا فيهم مشاكل يعني شوف مانيش خير من الالمان يعني زوز ما عندهمش نيفو باش يلعبوا خقولوا يكونوا
1: اسماعيل الغربي يمكن فهم مشاكل من نوع اخر
2: ما لعبش
1: فهم شويه مشاكل من نوع اخر اسماعيل
2: في دي مينوت شو معناها الكروا معناها على قد ما يتعديوا عليه لي كوتش ولي زونترونور وكل شيء معناها ما لعبش باز لو فما شكون يعطي لي بلوس خير منه ما فغادي راهو ستري بروفيسيونيل
1: باهي خلينا نمشيو نحكيو على تونس
2: حاجه برك نكملها على اللي سعد واسماعيل الغربي خاطر معناها كان مشاو وخرجوا بريرا وما قاوش بلاصه غاديك معناها ما امكانياتهم تسمح لهمش باش يلعبوا في البوندسليغ هذيش يكونوا واضحين اوكي يمكن لازم زاده هو يبدل البلاصه يلوج على البلاصه وين نجم يلعب
1: بالضبط. نرجعوا لتونس نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي فيسع معناها على زوج صفقات مع بعضهم تو بعد زاد نحكيوا على مستقبل المرسى. الترجي اليوم على تعاقد رسمي مع الكاميروني لاعب مايل فيرنانديز مونيبي لاعب عمره معناها 19 عام وليد 5 جوان 2007 الملاعب هذايا ساعة الحاجة المميزة انه في العمر هذا عمل دو سيليكسيون مع منتخب الكاميرون دو ماتش اميكو قبل مقابلات كاس العالم وقتها لعبوا زوج مقابلات لعب فيهم زوج مقابلات زوج شارك فيهم في عمر 19 عام منتخب الكاميرون الاول. الحاجة ايضا الباهية انه لاعب متكون في غازيل غاروا الكاميروني معروف فريق ذي بالتكوين وحاليا ينتقل للترجي طبعا البوزيشن مو متاعه خالد هو مليو سنترال يلعب ولا حتى مليو اوفنسيف دو بوست ذوما يلعب فيهم. كيف تشوف خالد البروفيل هذايا مع زاد نزيدك زيادة الحاج محمود محمد الحاج محمود كنا حكينا عليها زاد ايضا لكن اليوم بشكل رسمي الترجي اعلن كونترا 3 سنوات والحاج محمود غني على التعريف.
3: بو حسب رأي اللاعب الكاميروني براتيكمون لو بروجي نتاع اوكبيلو زاد جا من لي جون نتاع نيجيريا وعطى مده باهيه في الترجي الفتره اللي عداها كان من اللاعبين المميزين تقريبا نفس الديمارش 19 سنه بتقول يلعب في المنتخب الاول نتاع الكاميرون حاجه ماهيش سهله نجم يعملها كان لاعب عنده امكانيات تبقى بعد الميدان كيفية التوظيف متاعه باش تعطيه من يعني من الاول باش تدخلوا في الفريق الاول ولا باش يكون فما ديمارش سبيسيال مع اللاعب باش بشوي بشوي زاد يتعود بالبطولة وما لازمها. دونك حسب رايي لاعب نجم يصلح اكيد باش يصلح للمستقبل لكن حتى في الوقت يعني اكور تيري من نجم يكون لاعب هذا لاعب مهم هذا نستناوه في الكومبيتيسيون نشوفوا اسكو يسادابت في ساعه ويعطي الاضافه والا لازم شويه وقت. مي لو بروجي سا سوفوا لي فما ناس خدمت عليه ومش بسهل انك تجيب لاعب 19 سنه في المنتخب الكمروني لتونس ما يمشيش لاوروبا ديريكت راهو هذوما حاجات مهم سهلين توا وقت اللي تنجم تخطف ملاعبي في المستوى هذايا سوكي سور خدمت خدمه كبيره ياسر.
1: يبدو انه هو على بكري دوب ما عمل بعد شهرين من اللي عمل دو ماتش اميكو مفاوضات
3: سوفوا لي فما ناس تتبع وفما سيلول اللي عرفت كيفاش تخطف الملاعب.
1: كلمه على محمد الحاج محمود ديجا حكينا قبل
3: باش يدخل في ثوب الملاعب اللي لازم يعطي الاضافه فما فرق ما بين نجون نجم نصبروا عليه ونستناو لكن الحاج محمود في كونتكست اخر جوار انترناسيونال جوار انترناسيونال كونتونشيت في اوروبا
1: ويعرف البطوله
3: ويعرف البطوله ما عندوش برشا من اللي بعد البطوله دونك باش يلقى روحه دون لو بان اللي مطالب باش يعطي الاضافه من يعني من المراحل الاولى نتاعو في الترجي.
1: بالضبط امين
2: اكيد للترجي بعد الموسم نتاع اللي فات اللي ما كانش ناجح للترجي دونك الترجي بدات ترمم من شفناها الترجي من اخر الموسم اللي فات بقدوم شكري الوعر بتعيين لجنه سليور تاع انتدابات فيها ناس دي كونيسور فيها ناس دي كومبيتون يفهموا في كره القدم. نتصور اليوم الترجي قاعده تخدم الملاعب اللي جون والبوتنسيال موجود سكي سور دونك كما قال توا كوتش خالد راهو ما عادش تلقى بالرسمي انه ملاعب يجيبهم من الكاميرون ديريكت يجيو يعملوا ترامبلان في تونس ويتعداو لاوروب دونك تعودنا بها كما تشوف توا كما كان يحكي خالد كيف الحاج محمود. الحاج محمود اليوم لازم تعطي الاضافه ولازم هو يعرف اللي هو جاي الفريق كبير اسمه ترجي وكي انترناسيونال وكي لكن لازم يعطي الاضافه ماهوش اترونجي جوار تونيزيان اول حاجه فهم فرق ما بين جوار اترونجي اللي الاضافه لازم تكون دوبل وتريبل لكن زاد الحاج محمود في نفس السياق براتيكمون لازم يعطي الاضافه واليوم جابته الترجي باش يعطي الاضافه واللي ملاعب معناها انترناسيونال كاليبر يلعب في باليه كان ممتاز نتصور بالخبره نتاعو بالاكسبيريونس مع الانتوراج نتاع الترجي ان شاء الله زوز يعطيو الاضافه دونك قاعده تخدم الترجي قاعده الناس اللي لاهي بالانتدابات قاعدين يخدموا على رواحهم قاعدين يتحركوا دونك ربي يوفقهم وربي يوفق الجميع اكيد.
1: بالضبط نمشي نحكي على مستقبل المارسا وتحديدا الكوني خلفه واحد من اكثر اللاعبين اللي لعب سنوات في البطوله التونسيه عنده تجربه وحيده خارج تونس كانت مع نادي ظفار العماني 22-23 لكن مر بعديد الانديه اتحاد طاوين اقل من 21 عام نادي الافريقي في الامال ثم من بعد مشى الاولمبيكس دي بوزيد رجع اتحاد طاوين عمل اتحاد المنستيري رجع عمل اتحاد طاوين ثم مشى العمان ورجع اتحاد طاوين ومن بعد عمل ترجي وتو نهايه عقد يمشي لمستقبل المرسى. خلينا معك انت خالد مستقبل المرسى مع عماد بن يونس يبدو انه فما توجه مركز خاصه على اللاعبين اللي عندهم خبره في البطوله واللي بكاليتي معينه زاد يكون خلفه شفناه الموسم الفارط مع ترجيس الحقيقه كان من بين العناصر المهمه في وسط الميدان للعكار
3: ونعرف الملاعب خطر دربته في اولمبيك سيدي بوزيد 2016 وقت اللي كان صغير
1: انت تحكي على موسم 2016 كيك
3: 2016 شوف كوني عمل خبره كبيره ياسر في البطوله والتجارب نتاعو المتنوعه تقريبا كلهم ناجحين سورتو الى اكسيلي في ترجي رجيس مش الموسم اللي هذا بركة والموسم اللي قبله مع انيس بوجلبان فريمون كان من الملاعبيه اللي عطاو برشا اضافه ونجح لو بروجي يعني سبورتيف نتاع الفريق برمي دوتر لانه معليش قول هو لانه هو عنده اكثر اكسبيريونس
1: اصلا في 3 5 2 شهير نتاع
3: بوجلبان ابسوليمون لا هو سادابت الحقيقه وستان جوار بوليفالون نجم يلعب بيفو نجم يلعب على يعني كوم رولير نجم حتى يلعب في الديفونس نجم يلعب الحقيقه يعني عنده ان بوتونسييل تكتيك اللي يخليه يلعب في برشا مراكز سورتو الخبره اللي كبرها اللي كسبها في البطوله الوطنيه نظهر لي مستقبل المرسى خدام لاعبي اللي باش يعطيه اضافه كبيره فيو كيما قلت لك الاكسبيريونس وال الفلكسيبيليتي اللي عنده سو لو بلان تكتيك.
1: به نمشي معك كمين
2: أكيد ظهر لي يكوني خلفها حتى هو وخوه ليد الخلفة يذكروني بأنا وخوي يلعبوا برشا في تونس الحقيقة براتيكمون في الجمعيات الكل شو راو سيبا فاسير راو مش تلعب وتكونفيرمي معناها في, في, في تونس وشك قولوا كل عام في جمعية ولا انك تمشي تبدل الجمعية راو مش سهل مش تلعب
1: 29 سنة فقط
2: راو 29 سنة شو معناها اليوم كوني اللي عمنيه في جرجيس ولت عمنيه واللي كانت عنده بلاست وظاهرة يعني ما لقريه خير ما تشويت ملعبش لكن موجود ويتسحقوا جمعيته بتلقاه كما كان يحكي تاول كوتش بولي فالان يلعب سنتينير يلعب بيفو روليور يلعب أرياش دروا ينجم يدخلوا اللاكس كي يستحقوا دونك انجوار واكثر حاجة كاليتي هنا تعجبني فيه اللي هو تري جينيرو في الليفور ياسر جينيرو في الليفور دونك عميد بن يونس اليوم على رأس مستقبل المرسى قاعد اليوم أشوف سمعنا عمر العمراني واليوم الكوني خلفه جوار كونفيرمي يعني ملعبية يعرفوا الرابطة المحترفة الأول تريز امبورتون اليوم راك لازم تجيب ناس باش مخاطر تعرف مستقبل المرسى ولا جمعيات كل انها باش تلعب المنتين لازم لاعبيه يعرفوا الرابطة المحترفة الأولى يعرفوا الضغوطات يعرفوا اجواء الرابطة المحترفة الأولى اللي نعرفوها الكل هي شنو دونك زوز انتدابات بالنسبة لي انا ممتازة عماد بن يونس بالنسبة لي انا من احسن المدربين الموجودين في السوق التونسية اليوم يكونفيرما شاك فوا يمشي لاي جمعية كسوا متلوي كسوا خدم قبل المتلوي كسوا في المستير كسوا كان مع
3: الأولمبي البيجي
2: أكيد جدا تصور يعطي في بيرفورمانس بيها اليوم التوجه هو بيدو الانتدابات وانا نعرف عماد برشا دونك شكونوا سيبليه في دي بوست معينين
1: قبل من المسكيني زادا
2: أكيد جدا سيبليه في دي بوست معينين وين هو يحتاج وين هو يستحق الملعبية ويخدم برشا على الجروب دونك كوني راهو ما فماش ملاعبي واثنين فما جروب ونسيون تاع الجروب هذاك هي اللي باش تنجح نجح اي جمعية
1: واضح جدا لكن نكونوا كملنا من الميركاتو في تونس هذايا اخر الاخبار فاصل قصير ورجعين نحكيو على كأس العالم والمباراة نتاع نصف النهائي الثاني الليلة بين انجلترا والارجنتين
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للاحد من ثلاثة للاربعة نتاع العشية باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم ديوان فم صوتكم سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للأحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية
1: 51 دقيقة بعد الثلاثة رجعنا لكم في الجزء الأخير من سبور ماغ تسمعونا على الفريكونس متاعنا تتابعونا وتفرجوا فينا صوتا وصور على الشانل متاعنا ديوان اف ام لايف أيضا لباج فيسبوك متاعنا ديوان اف ام وإلا سبور باي ديوان اف ام أمين في الأوف كنت تقول لي عندك حاجة تعليق صغير حاجة قبل ما تعدوا الكاس
2: العالم جدا اليوم نحكيو على الميركاتي ونحكيو على تحضيرات الفرق كلها كي جدا البارح نادي صفاقسي محمد نبيل كوكي كي جدا رسميا اللي هو مدرب المنتخب وباش مدرب النادي الرياضي الصفاقسي وبشر مهامه يعني على الميدان دونك نتمنوا له حظ ممتاز جدا لكن حاجه بركه حبيت نقول عليها اللي حبيت تكون فما باساسيون ما بين محمد الكوكي ونبيل الكوكي البارح انا قعدت لي برشا ليماج نتاع عماد بن يونس وعامر دربال كانت ايماج ممتازه جدا حبيت نشوفها في جمعيتي الحقيقه تكون باساسيون ما بين نبيل ومحمد الكوكي تكون تصويره مزيانه اليوم مستقبل مرسى مدرسه والنادي الرياضي الصفاقسي مدرسه كبيره دونك حبيتها تكون موجوده ان شاء الله تكون موجوده ان شاء الله نشوفوها لكن اكيد جدا فما حاجه بركه نحب نقولها انه فما حاجات هاني سيرتو في فما حاجات اكيد جدا في انهاء العلاقه مع المدرب اكيد جدا لازمنا نشكره جدا زيادة توا محمد الكوكي اللي اعطاه اللي عمل عام ممتاز البارح عام ممتاز اللي فات مع النادي الصفاقسي اللي كان يعني ما بخلش انا نعرف برشا حاجات اكيد جدا محمد الكوكي 6 شهور ماخذيه حتى فرنك اليوم في سي اس اس لكن كانت طريقه الخروج نتاعو ما كانتش انا واحد من الناس ونحكي اكيد جدا ما عجبتنيش اليوم نتمنى حظ كبير حظ موفق بون شانس نبيل الكوكي في المهام نتاعو لكن طريقه خروج محمد الكوكي ما عجبتنيش خاطر ضحى مع جمعيه وكان يستاهل طريقه خروج خير من برشا
1: بالضبط هذا هو بالتوفيق ايضا نبيل الكوكي مع النادي الرياضي الصفاقسي نمشيو لكاس العالم نحكيو على مواجهه البارح قبل ما نخصوا 3 4 دقائق في الاخر باش نحكيو على مواجهه الليله ايضا البارح مباراه كبيره خالد لاروخا اللي الحقيقه أقوى دفاع أمام أقوى هجوم في المونديال والمنتخب الإسباني الحقيقة ديجا نحب تفسروا لي لماذا المنتخب الفرنسي كان شبح البارح والمنتخب الإسباني البارح كان في قمة التركيز، كان ممتاز تكتيكيا وعرف كيفاش يربح المباراة، وكان حتى نجم يسجل أكثر البارح. الحقيقة شفنا شبح المنتخب الفرنسي من إسبانيا.
3: هذا شوف وراه
1: متنهيد متاعك ذا
3: لا لا مش بالعكس بالعكس، هما الستات يقولوا الإسباني عنده الدسو على
1: لا نحكي لك تفاجأت في طريقة اللعب واللي صار في الماتش
3: لا ربحوهم تقريبا في اللورو ربحوهم نفس الطريقة فهمت يعرفوا فرنسا القوة متاحة في 30-40 متر الأخرانية اللي عندها الفنيات الملاعبية اللي عندهم الفنيات باش يعطيوك الباس الأخرى والملاعبية النجموا يعملوا لا ديفيرونس في الان كونتر دونك الديمارش نتاع إسباني الفوق كورة عالي بدأ الماتش والضغط عالي الوبجكتيف الكرة ما توصلش لوليزي ما توصلش ديمبلي ما توصلش اللاعبين متاع الأروخة وإلا حتى لمبابي وخلي ديكروش باركولا دونك خلاو الكرة ديما الضغط فوق العالي حتى الكرة اللي باش توصل ما توصلش حية دونك هذا جون دونك لأنه استعملوا الضغط العالي ولهنا لهذا لازم
2: حتى الكونتر بريس سمحني كوتش حتى في الكونتر بريس شاك فوا تخسروا الكرة يفكوها قريبة
3: جوستما دونك ربحوهم على المستوى البدني في البريس في الكونتر بريس ولا ربحوهم زاد على المستوى الفنيات خاطر لا تكنيك اللي عندهم سورتو في لي سباس صغار حاجه بريمون البارح وراو قيمتش معناها ملاعب متكون في المستوى العالي على الاكستيريور دو بي باش عمل كونترولور بالاكستيريور بالانتيريور حاجه عاديه وريناها البارح الملاعب الكل بريسك عملوها سو بريسيون الانتيليجنس زاد نتاع الملاعبيه شوفوا اللي خرجوا الكوره السيركوي اللي يصير ديما تلقى فما اسباس فارغ باش ياخذ فيه ملاعب ساعات الكوره وحده ويمشي فير لافون
2: عكس اللي عكس اللي مع فرنسا كوتشي اللي هو اللي فرنسا خليت دي سباس وكانت توجور روتار معناها حتى في البريس كان ديما روتار بارابور
3: هذه صحيت من نقاط القوه نتاع اسبانيا البارح الاخر هو ليكيليبر ديفونسيف حتى في لي زاكسيون اللي مشاو فيهم فرنسا في لي زاتاك رابيد ديما زيتي équilibré à deux contre un, à trois contre un. Donc voilà, البارح vraiment درس تكتيكي فني بدني يعني أكد السيطرة متاع الكرة الإسبانية اللي تعتمد على الفنيات راه خاطر أثرت مومون الفوتبول هزول الثنية متاع لازم الفيزيك فيزيك فيزيك فيزيك إيلي كما ما عندكش تكنيك راه حتى الفيزيك ما زمش تروح لك برش دونك البارح فريمون درس على المستويات الكل سورتو على المستوى الفني اللي هو يقعد ديما للباز متاع الفوتبول أنت وقت اللي تستحوذ على الكرة عندك الكرة تجري أقل والمنافس بتاعك يجري اكثر يعني باش يصير له ايبويزمون فيزيك وقت لي انت عندك تستحفظ على الكوره اللي شانس نتاعك باش يكونوا اكثر وقت انت تستحفظ على الكوره عندك الفنيات اللي زوكازيون اللي جيوك تمشي بهم الاخر تماركيم دونك فريمون درس كبير البارح وباش مش نعاودوا نرجعوا للمدرسه الاسبانيه اللي هي حسب رايي كي فون دوميني باللي قاعد يعملوا فيه توا رد بالك راه لاعبيه فيهم يعني فيهم دي جوور رومبلاسون في لي زيكيب نتاعهم راه ماهمش لاعبيه اللي ديما يلعبوا دونك تريز امبورطون بشوريك الاهميه نتاع التكوين الفني بالنسبه للكره الاسبانيه واللي هي هذيك اللي يعتمدوا عليه باش يربحوا المنافسين نتاعهم اللي يمكن بتقدر يفوتوهم على مستويات اخرين يفوتوا في السرعه يفوتوا في القوه البدنيه لكن التكنيك في الاخر يتربح
1: بالضبط ولويس دي لافوينتي الحقيقه المدرب اللي مظلوم من ناحيه المدح وغيره لانه يخدم في الخفاء معناها امين
2: حقيقه البارح انا نفرش الماتش صدقني ما بوش بي معناه سرتو اني ما تخيلتش اني في اسبانيا باش الفادوميني كيكا والاسبانيا معناها امبوزي الستيل دو جو نتاعها والاسبانيا تلعب في الاسباس الدوي كما كان يحكي راه ما فماش انا حتى كي نشوف من رولانس من الجارديان بيوت حتى كوره الادفيرسير كل شيء مدروس شو مالجري راهو شو يلعبوا ياخذوا شويه ريسك ياخذوا في الريسك التالي
1: لكن الريسك دمبرت تركيز
3: برشا خاطر عنده ثقة في الفنيات
2: برشا كاريسي يسمع في الميتريس تكنيك اليوم ما بين رودري وفابيان رويز وأولمو في التريو هذوما نتاع وسط
3: راهو أولمو اللي هو ريبلاسون في برشلونة
2: ما يلعبش في برشلونة راهو ما يلعب اليوم هذوما ساعة فابيان رويز بيدري على البنك بيدري معناها بيدري تاع برشلونة من أحسن الملاعبية في العالم على البنك شوف انا اللي شفته الفرق ما بين فرنسا التريو تاع وسط الميدان اللي كانوا ياسر الميتريز لابال ويعرفوا يلعبوا الكره وقت اللي يطيحوا الريتم يهزوا الريتم كيف كيف في الريكوبيراسيون هاني اليوم اليوم المنتخب الاسباني يختار شفناه يضغط عالي وسي حتى كي ما يضغطش ما يوصلش باش يضغط يستنى المنتخب الفرنسي ويختار ان زون دو ريكوبيراسيون ويريونتي هو الكره وين يحب يفك الكره دونك راهو ماتش كومبلي ماتش بلان بالنسبه للمنتخب الاسباني تكتيكيا انضباط تكتيكي سورتو سورتو نحكيوا على الكاليتي تكنيك اللي خاطر بالرسمي اليوم كي تشوف يامين يامال معناها
1: قادرة إسبانيا تفكيس العالم
2: لا قادرة اليوم عملت ماتش بيه. بلان أنا شيختني الحقيقة عملت عملت كيف على إسبانيا
1: إن شاء الله الليلة زادة نشيخ في المباراة التالية 30 ثانية بربي لكل واحد كيفاش تتوقع وتكون مباراة الليلة بين إنجلترا والأرجنتين دو ستيل متاع لعب مختلفين خالد على الأخر اليوم نشوف شكون سيواجه المنتخب الإسباني في الفينال
3: والله أنا أتمنى إنجلترا الحقيقة لأنه الأرجنتين يأخذوا ديما ناسيون دو فوتبول وعندهم لعبي كبار لكن في كاس العالم هذه دزوا برشا عاونوهم برشا بشوفوا المرحلة هذه دونك لاتيك دو فوتبول فريمون بوشي دون مانيير اللي الأرجنتين خسرت التعاط حتى مع الناس نتاع الناس اللي يحبوهم واللي يحبوا الفوتبول نتاعهم واللي يحبوا لاعبيتهم انا راه اليوم ما تسحقش باش تكون في المرحله هذيك دونك نتمنى ان شاء الله انجلترا تتعدل للفينال
1: باه امين
2: اكيد هذا الماتش باش يكون سيريس كي سير اكيد ان شاء جورجوان الكوتش اللي قالوا خاطر ظلموا ظلمت برشا عبيد زاد مع الأرجنتين اولها منتخب المصري الشقيق اللي تظلموا مع مع الأرجنتين وكان ينجم يكون هو في بلاصة أخرى دونك
3: سويسرا سورتو
2: سويسرا زيادة لكن توا اليوم نحكيو على 90 دقيقة اللي جايين 90 دقيقة اللي باش يكونوا باش تكون سرية 90 دقيقة باش نشوفوا فيها برشا كرة أنا الحقيقة أنا نحب الأرجنتين تكمل كل أمانة كل أمانة على خاطر على خاطر ما نحبش لاكوتير دونك أنا نحب الأرجنتين تكمل لكن زيادة جورجوال كوتش اللي ظلمت برشا لكن ما دام مشيت معاه خليه تكمل
1: وشاهد من أهلها لكن امين عباس شد هو يحب الارجنتين لكن شد يقول لك خويا راهو دازوا معانا
3: دازوا
1: معانا يعطيك الصحه امين عباس شكرا لك خويا على الحضور شرفتنا برشا ميرسي بوكو خالد الملهي شكرا جزيلا يعطيك الصحه ميرسي بوكو فاروق ميرسي حسام يعطيك الصحه كان نكونوا كملنا في سبور ماغ بالنسبه لليوم وعدكم جدد غدوه ان شاء الله مع كريم مقني في نفس التوقيت من 3 حتى للاربع
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية
4: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
5: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
6: ديوان افام فلاش نيوز
7: موجز الرابعة ديوان افام عسلمة المعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد أن عدة مناطق بالبلاد سجلت اليوم وإلى حدود الساعة الواحدة بعد الظهر درجات حرارة مرتفعة تجاوزت 43 درجة مئوية ووفق المعطيات الصادرة عن المرصد فقد تصدرت نصر الله من ولاية القيروان قائمة أعلى درجات الحرارة المسجلة ب 48.2 درجة مئوية تليها جندوبة ب 48 درجة ثم جعفور ب 46.5 درجات فيما بلغت درجة الحرارة في باجة 45.7 درجات والمعهد الوطني للرصد الجوي يدعو المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة والإكثار من شرب المياه تزامنا مع موجة الحر التي تشهدها عدة مناطق من البلاد المناسق الجوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفص عمر العبدلي يؤكد تعرض 25 شخصا في المتلوي للتسمم الغذائي إثر تناولهم لمادة الفريكاسيه تم اقتناؤها من أحد المحلات التجارية ببلجيا موضحا أن فريقا رقابيا قام برفع عينات من المواد الغذائية المكونة للأكلة المشتبه بها وتوجيهها إلى المختبر لإجراء التحاليل اللازمة وتحديد مصدر التلوث بدقة والعبدلي يؤكد أنه تم غلق المحل المعني بصفة مؤقتة إلى حين استكمال عملية التقصي بشكل كامل وتلافي كافة الإخلالات التي تم تسجيلها ومعاينتها بالمحل.
8: على أثر إعلامنا من طرف إدارة مستشفى الجامع المدوي يوم الاثنين مساء حول حالة التسمم الغذائي، تم تكليف فريق مختص في التقصي الوبائي للتسممات الغذائية وتنقل مباشرة وقتها للمدلوي حيث تجوب الحالات اللي جاها المستشفى واللي بينت أنه تناولوا أكلة مشتركة تتمثل في كاسية من أحد المحلات، حيث تم التوجه للمحل المعني هذا وقمنا بمقاينة ورفع عينات من المواد الغذائية مكونات نتاع الكاسية لأنه هي الأكلة المشتركة المشتبه فيها هي فريكاسي، وتم توجيه عينات للمخبر لقد تحديد عملية التقسيم زي متواصل الحقيقة. العدد الجمع الحالات معناها 25 حالة إجمالي معناها مع 10 محلات أخرى وكلهم معناها غادر المستشفى بعد تلقي العلاج، وكإجراء وقائي تم غلق المحل بصفة وقتية إلى حين استكمال عملية التقصي ورفع الإخلال الصحي لتم تسجيلها بالمحل.
7: رئيس الجمعية التونسية لمرضى الأبطن منجي بن حريز ينتقد الشروط الإدارية المفروضة للحصول على المنحة المالية التي أقرتها الدولة لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل والمقدرة ب 130 دينارا شهريا، وخاصة اشتراط تقديم شهادة طبية صادرة حصرا عن طبيب من الصحة العمومية. كما أشار إلى وجود نوع من الغموض في صياغة القرار الجديد حيث لم يتم التنصيص فيه صراحة على قيمة المنحة أو مدى ديمومة هذا الإجراء، وفق قوله في برنامج منك نسمع على ديوان فام.
9: المنحة اللي أسندتها الدولة في قانون المالية سنة اللي هو 130 دينار شهريا للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل المسجلة في برنامج الإعانات هي خطوة للأمان، وننتظر الحقيقة باش تكون الإجراءات أسهل سنة وأسرع. هي نفس الإجراءات اللي صارت عم ناول تعاودة سنة اللي كانت 30 دينار أكاهو، عم ناول سنة 130 دينار لكنها نفس الإجراءات وتعاودت من جديد وطالت الحقيقة حتى قعدنا نستنى حتى الجويلية باش تخرج الإجراءات هذه. أول حاجة في القرار الجديد ما يقولوش المنحة بكم، وهي في القانون المالية ظل قالوا 130 دينار. هو شنو يلزم العباد باش تعمل هذايا؟ نفس اللي صار عم ناول معناها به مطلب كتابي الإدارات وزارة الشؤون الاجتماعية مع شهادة طبية، طالبين شهادة طبية من طبيب من الصحة العمومية. ثم الكثير جدا من الأطفال ومن الكهول ملفاتهم موجودة مش في الصحة العمومية في عند أطباء، فعليها اعتبرناها نوع من التعطيل معناها يكون نجم ونجتنبوه الحقيقة. تو نحبوا نفهموا ذو احنا تو القانون هذايا
7: ده المفعول
9: على طول ولا
7: تابع
9: كل القانون
7: المالي تاع السنه. وفي الشان الدولي، المجلس الوزاري السياسي الامني المصغر في حكومه الاحتلال الكابينت يصادق على اقامه مستوطنه جديده جنوب جنين بالضفه الغربيه حسب ما افادت به وسائل اعلام عبرية اليوم. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تؤكد اليوم رفض موسكو نشر حلفاء كييف قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام، مضيفة أن روسيا ستعتبر قوة من هذا القبيل تهديدا مباشرا أو هدفا عسكريا مشروعا لها. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، وينطلق المشوار الآن مع عفاف الغربي في فان تايم.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. فان تايم كل نهار من اثنين للجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: يا أهلا وسهلا عسلامة مرحبا أهلا وسهلا بيكم فين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كنتوا تابعوا في ديوانا فام فانتايم الأربعة لسبعة كيما كل يوم. تحية ليكم الناس الكل وشكرا ليكم على اختياركم ديوانا فام باش تتابعونا. مرحبا بيكم برشا عنا ما نحكيه كيما كل يوم في علاقة

0: الشأن الثقافي، الشأن الفني، المهرجانات الصيفية، التظاهرات الثقافية والفنية اللي موجودة في تونس بطبيعة بمناسبة فصل الصيف، وكل ما يحدث على الساحة. إن شاء الله تلقاو عنا مع استضافات فنية متنوعة. اليوم معايا في الفريق في الإخراج معانا صديقنا الجميل فاروق السويسي. هلو، مرحبا مرحبا. وفي الإخراج الرقمي كيما العادة وديما متعبين، وساعات ساعة نجيوها آخر لحظة نزيدوها شوية تساور، ويكون ديما حاضر بالطبيعة. نشكره برشا في الإخراج الرقمي حسين يحيى. مرحبا يا حسين. وعلى مستوى الأعداد معنا جميلة الجميلات، جميلة الصحفيات الصحفية المتميزة شلية الخياتية. وإلى جنبي الثنائي لوليدات الشباب مستقبل الغد ديما معايا،
1: نورت البلاد.
0: شكرا روحو غازي بلقيت.
1: شكرا
0: نورة الأولى. مرحبا.
1: شكرا شكرا. الله أحرشني بهذا التقديم. جي حمار. شكرا للجميع الفريق.
0: قدم روحو بروحو نورت البلاد وبعد قالي أحرجتني.
1: الحمد لله الحمد لله. الخدمة تجيب عفاف ديما أقول، تجيب التقديم كما هكا، وإن شاء الله التقديم يتحسن من حلقة إلى حلقة سنو الخدمة.
0: شو بدي ماذا بك تحمد ربي هكا يا
1: خدمة. على خير التقديم قد على قد خدمتي التقديم. شكرا عفيف، ان شاء الله تعديوا معنا ثلاثه سوايع مزيانين برشا، نحكيوا برشا في الشأن الثقافي. ردوا بالكم شمس، كلنا نعاني وفي نفس المعاناه اللي فيها. ربي مش عاديه السخانه، ربي يحمينا وربي يسترنا وربي يلطف بينا.
0: ربي يحمي الجميع.
1: وكما العاده عفيف مواضيع
0: حضر لنا برشا
1: بيان سور
0: حكايات وتبريرات
1: ومواقع التواصل الاجتماعي والتوانسه. تو باش نحكيوا بالذكاء الاصطناعي، باش نلتزموا الحياد. الذكاء الاصطناعي هو الذي يقرر شنو هما المهرجانات الاكثر تفاعلا، كيفاش تفاعلوا العباد معاهم
0: بالارقام. باش نحكيوا
1: بالارقام، الذكاء الاصطناعي بتقنيه اخرى تنفسرها لكم بعد تكنيك، ماهيش ارقام 100% مي تقنيه مزيانه شويه.
0: تري بيان مونتيز. ايضا فرحانه وانه معنا رضوين التونسي التوينسي. مرحبا يا رضوين.
2: في النواره الثانيه.
0: النواره الثانيه فوالا. نوارات الاستوديو منور. شو لابسين كيف كيف اليوم؟ هما
1: هو يتبع فيا
2: اليوم، نسقنا مع بعضنا نفس السروال نفس السوريه.
1: هو يتبع فيا ديما يقول لي، ديما يقول لي تظهر مضخم في التصويره، دونك خليني نحاول نلبس كيف
0: بالك منه يا رضوين.
2: لا فاندي فاندي
0: طلع البارة شويه كومي معناها
2: نبداو بالموجود توا يا عفيف.
1: ما يغركش الكلام، انا والله ما يغركش الكلام، ثقة في نفسه برا ذاك الموجود.
0: دونك باش نبدا معاك بجديد. فما جديد الصبيح، عشنا لحظات جميلة مع بعضنا دايوغ رضوين.
2: باش نحكيو على الحفل، حفل التخرج اللي نظموا معهد الصحافة وعلوم الاخبار اليوم.
0: وي اليوم كانت لمة ممتازة الحقيقة في منوبة في مقر معهد الصحافة وعلوم الاخبار.
2: باش نحكيو على الحفل اللي بدا مع العشرة متاع الصباح تحت اشراف مدير معهد الصحافة الاستاذ الدكتور الصادق الحمامي، وثلة من الاداريين والطلبة والاساتذة، ومنسق الحفل الدكتور معز الكافي. الحفل كان فيها عدد من الفقرات، من بينهم تكريم الطلبة المتفوقين في الإجازة سواء في الصحافة أو في الاتصال، الماجستيرات المهنية الكل، وكيف كيف الاختصاصات الأخرى، ماجستير البحث زادة. مش هذا بك، أكثر فقرة كانت فعلا مزيانة برشا يا عفيف هي فقرة تكريم الطلبة اللي سميتهم أنا الأبطال.
0: أبطال النينجا.
2: الطلبة هذوما هما أبطال فعلا. الفقرة اللي تكرم فيها الطلبة اللي تحدوا كل الصعوبات، اللي كسروا كل العراقيل والحواجز، وكبشوا في الحلم وفي تحقيق أهدافه، من بينهم أنت عفوف.
0: سما في بليزير.
2: أنت كنت نجمة الحفلة اليوم فعلا.
0: هو شوف يمكن فرصة، لأنه ما حكيتش فيه الموضوع هذا في ديوانا فهم بالكل، يمكن فرصة وأنه باش نحكي فيه اليوم. التجربة اللي خذتها كانت تجربة إنسانية أكاديمية مميزة جدا، معناها لو كنت تسألني وتعمني ولهالوقيت ما كانش في مخي عمني ولهالوقيت ما كانش في مخي جمله معناها، وانه باش ما كنتش نتصور وانه باش نتشجع ونرجع نسكر الحلقه المفقوده اللي قعدت في مسيرتي وفي حياتي. وبالحق معناها
2: تجربه
0: كانت مزينه، والتجربه رغم التعب متاحة ورغم الصعوبات متاحة، واللي ما نحبش نعدي طاقة سلبية للعبيد، خطر يعرفوني أنا معناها ديما ذبذبات إيجابية وطاقة إيجابية. دونك ولكن أرهقتني، أرهقتني نفسانيا، أرهقتني جسديا، مرضت، لأنه ما كانش سهل أنه نجمع ما بين العمل متاعي والتزاماتي المهنية، التزام راهو الخدمة، التزاماتي المهنية في الراديو كل أسبوع 10 ساعات من البث المباشر بين سبت وحد، وراهم تحضير ولازمهم كونسنتراسيون
2: كل يوم،
0: فوالا
2: كل يوم،
0: ومعاهم التسجيل لقناة الحوار التونسي حلقتين في الجمعة، وزيد في الليبسي بريزونسييل ما فماش هذه تقرا من بعيد، دونك نحضر كل يوم نلقى روحي نعمل في 7 جوغ سور 7 اللي هي حاجه اومنمون صعيبه برشا، خاصه في عمري انا، معناها انا 50 وشويه، معناها مانيش صغيره مانيش شباب، ولكن ارهقتني ولكن استمتعت، استمتعت ببرشا حاجات بالجانب الاكاديمي، نحيي كل الاساتذه نتاعي اللي قراوني واللي قريت عندهم الكلهم الكلهم الكلهم، ما نحبش نذكر الاسماء لا نذكر اسم وننسى اسم، ولكن نشكرهم من اعماق قلبي، راني استفدت برشا، راهو مش جوست جيت قريت باش خديت الدبلوم نتاعي، لا بالعكس، علاش؟ لانه معهد الصحافه وعلوم الاخبار في السنوات الاخيره، وهذه الطلبه الكل يشهدوا به تحت إشراف بالطبيعة وإدارة الدكتور صادق الحمامي، صاروا برشا تغييرات في البرمجة، بكو دو ماتيغ جدد، دخل الديجيتال، الكروس ميديا، الموجو، الذكاء الاصطناعي، معناها لقيت روحي نتعلم في حاجات جدد، استفدت منهم برشا برشا، إلى جانب الجانب النظري، البريباغاز الخدمة على المشروع متاعي متاع التخرج، دونك معناها تجربة ياسر محليها. دونك ميرسي للأساتذة الكل، للإدارة، للإداريين الكل اللي يخدموا، سعاد، نسرين، سلوى، صلوحة، شيراز، نسكل ميرسي بوكو من أعماق قلبي، وزيدة حاب نشكر برشا برشا جروبي، فريق متاعي جروب بي الثاني، الفريق متاعنا اللي هو اللي هما أصحابي، ومعناها لعبت تصوروا أنه حتى عندي زملاء يقولوا لي عادة ما يسخلوني مصاحبة،
2: واللي هما كانوا داعم كبير عفيف،
0: وانا اللي مكريتني معني عام كامل نقعد مع الطلبة اللي هما وفوفة عفوفة صحابنا وياهم، محليهم برشا دعم نفسي، محليهم معني تجربة ممتازة، وهوني نشجع الناس الكل اللي مكملتش قرايتها، اللي تحب ترجع تقرأ وما هيش متشجعة، نقول لهم ما فما حتى شيء منعكم في أي عمر، تنجم ترجع تقرأ وتنجم تنجح وتكمل وعيش التجربة متاعك وعيش الحلم متاعك، ما تخليهش في قلبك حتى شيء ما يمنعك، كان تحدي كبير كبير كبير بالنسبة لي، وانا ياسر اليوم اليوم النجم نقول أنا فخورة بروحي بالحق وأنه نجحت في هذا التحدي، فمن القلب ميرسي ميرسي بوكو للناس الكل.
2: برافو عفيف، ومن بين الطلبة زادة اللي كانوا تحداوا زادة برشا صعوبات، عنا كريمة المرواني وعنا أحمد أمين،
0: وأحمد زايدة تحية ليهم، أحلاهم زايدة كيف كيف،
2: قصص نجاح فعلا،
0: قصص نجاح ممتازة، وتميزوا وتفوقوا إلى جانب كل المتفوقين اللي كانوا حاضرين اليوم زايدة، بالحق ما احنا لما عائلية اليوم
2: ليبسي هي بطبيعتها عائلة واحدة،
0: عائلة عائلة سي عائلة.
2: كانت فما زاد عفيف فقرة فيها برشا مشاعر مختلطة، فيها لمسة وفاة كبيرة. أنا الحقيقة تلفت وقتها نلقى الحضور الكل يبكيوا متأثرين، الفقرة اللي تم تكريم فيها عامل بمعهد الصحافة سيحال على التقاعد، ريت برشا فرحة من زملائه، ريت برشا دموع زاد من زملائه، لأنه بشي يودعوه لأنه للمرة الأخيرة بش يكون متواجد معهم. كيف كيف كانت فما لمسة وفاة لروح الفقيدة هادية كربورة تقنية باستوديوهات المعهد، كل واحد قرأ في معهد صحافة يعرف هادية، يعرف قديش بشوشة وقديش إنسانة طيبة فعلا، ربي يرحمها
0: رب يرحمها.
2: هذا عموما
0: عموما الحقيقه الامبيونس كانت ياسر محلي ياسر عائليه، وهذيك هي اللي بسي، معناها ذوك هما الصحفيين وذوك هما يقعد ديما راهو نقول انا الصوره ما تتقطعش من اللي بسي، ها لا بروف بعد 30 سنه معناها، دونك ديما تقعد لنا محطه مميزه، فما واحد دخيل على الصحافه يحب يدخل
1: دخيل على اللي بسي ما يحب، بالحق فرحان جماعة ليبسي كل
0: إيجا أعمل ماستر وعنا ماسترات يفتقوا في ليبسي وماتيرات جدد وحاجة
2: كيت معها في نفس الموضوع وشي
1: والله نافع خليني نتمنى لهم النجاح والتوفيق وخليني نفرح معاهم مشيش أنا وين نلقى فرحة رو رضوين بصوته رو يردها مش فرحة رو يردها عزيم عنده حتى مشكلة رضوين رو صوته العميق والمؤلم هي فرحة هو تخرج والحقيقة نحب نقتبس من عند شادلية ونقول لك براود عفيف
0: برا
1: عمرنا ما قلناها نحن في الأوف
0: ماني كنت محرمة عليهم مش ما يقولونيش براود عام كامل وعام كامل ونقول لهم اللي يجيب شي يقول لي والله رجعت تقرأ براود عفيف والله فخر في أخذة عمرنا أقول لهم لا حتى حد ما يقول لي براود كان ما نكمل كان ما نتخرج كان ما نكمل كل شيء
1: الباركور الأكاديمي صعيب ماهوش متاح بسهولة يلزمك تتعب فيه وفي الأخر في وقت من الأوقات قاعدين نحكيه على شباب تونسي يمكن بدأ واحدة واحدة يعزف على القراية ولا يخمم في حاجات أخرى مواقع تواصل اجتماعي وغيره وغيره وغيره راو نرجعوا للأسس نرجعوا للباز متاعنا
0: راو
1: القراية هي الكل راو المستوى الأكاديمي متاعك ينجم يحسن لك برشا في حياتك شكرا عفيف على المساج اللي وصلته للشباب اليوم اللي تو مومون تنجم ترجع للمقاعد الدراسية وتنجم تاخد ديبلوم متاعك انت تحكي على الانجاجمون اللي عندك نسيت الانجاجمون فاميليال زاد اللي عندك نذكرك به كبير وكبير جدا أبار الديوان أبار الحوار التونسي أبار غير وغير وغير
0: نسيت العائلة والدار
1: اللي نحن الشباب معناش الانجاجمون هذية معناش المسؤوليات هذية وبالتالي لأي إنسان قاعد يخمم شوية شوية يمكن ينجم يرخ شوف هما دي زيكزامبل قدامك في مراحل ما أصعب وصلوا وعملوا وإن شاء الله ربي يوفق الناس الكل وقادمين على توجيه جامعي يركزوا بالقدي فيه وربي يوفق
0: يعطيك الصحة غازي ودايوغ بدايوغ حكيت على الديجيتال من الحاجات الممتازة اللي عنا في ليبسي وأنه عنا إجازة جديدة فوالا متاع السرديات
2: الميديا
0: والسرديات اللي هي ربع 30 سنة جيت الإجازة هذية إجازة ممتازة إذا كانك تحب تكون صحفي ومغروم بالمجال الصحفي ومغروم بالمجال متاع الانترنت والديجيتال إجازة هذية راهي تعملت ليك أنت اليوم تنجم تكون صحفي وباش تتعلم تاخذ الأدوات الكل متاع الميديا ومتاع السرديات الرقمية ومتاع كيفاش تعمل ان كونتوني ومعاها بعد تعمل ماستير كروس ميديا وهون يكون الباركور متاعك متكامل وتتخرج وانت يعني تعمل على روحك تقعدش تستنى في مؤسسة عالمية باش تخدمك لي نجم بالحق تولي صحفي صانع محتوى إعلامي ممتاز وتعمل الغزو متاعك وحدك وتعمل المنصة بتاعك وحدك وتخدم بالقدي إلى جانب عنا المسارات الأخرين ذكرنا فيهم
2: على مسار زاد الاتصال السياسي
0: الاتصال السياسي والمؤسساتي اللي هو ممتاز زيدا
2: عنا مسار صحافة دولية اللي هنا
0: اللي هذا هي مسار جديد متاع صحافة دولية للناس اللي تطمح واللي تحب تخرج البرة واللي تحب تتعامل مع وسائل أعلام أجنبية المسار هذا زيدا مهم برشا
2: مصير الإعلام السمعي البصري
0: وي
2: وعنا مصير الصحافة متعددة المنصات اللي هي كروس ميديا ومصير
0: والبحث بطبيعة المصير غوشيخش زيدا ديك باز لازم موجود يعطيك صحة ميرسي ميرسي بوكو دونك يلا لي ما الغنية هذي ما عجبتنيش ما عجبتنيش ما نحبيش جو فاليد با نمشي للغنية اللي بعدها ومن بعد باش نرجع مع غازي باش نفهمه بالذكاء الاصطناعي اش صاير المهرجانات كيفاش قراءة بالذكاء الاصطناعي يعني هي المهرجانات الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية

0: فان تايم.
1: شنو أجواء المهرجانات؟ شنو أكثر المهرجانات اللي قاعدي تحكي عليها على مواقع التواصل الاجتماعي اللي مش حاولوا نفهموه مع غازي بلقيت؟
2: أكيد عفيف، خلينا نحكي ساعة من الأول. حكيت على فكرة الحياد، أنا كيفاش نجم نكونوا محايدين؟ هذا النجم أنا نحب فنان، نجم ما نحبش فنان واحد آخر، نجم فما كومنتاريات يغيبوا عليا ما نقراهمش، وبالتالي استعملنا فرع من الذكاء الاصطناعي اللي هو يهدف إلى تحليل المشاعر في التعليقات والمنشورات، معروف برشا اسمه NLP Natural Language Processing، اللي هي معالجة اللغة الطبيعية. استعملوها برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، عطيناه أكثر المنشورات اللي موجودة من الباج أوفيسيال، وقلنا له أناليزينا لي كومنتير اللي موجودين الكل على فيسبوك وعلى انستغرام وأقصينا التيك توك. يقول القائل علاش أقصينا التيك توك؟
1: ما لا راح
2: ارتحنا
1: لا راح
2: التيك توك ذاك الاصطناعي بيدو باهت في التيك توك التونسي اليوم، باهت في شنو موجود في التيك توك، تلقى منشور على حاجة والتعليق على حاجة أخرى.
1: في بالك اللي أنا سكرت التيك توك
2: في بالي في بالي، وبالعاني أنا حبيت نبروفوكي الموضوع، خلي تعطينا سبب، بعطينا باللي سبب، خلي العبيد تستفيد
1: تريتو خلي العبيد شفتوش ولا يعمل
2: ولي نحب بعد العبيد على التيك توك. أنا
1: والله
3: أنا من رأي عفيف ما عاش يزيد حد حلقة
2: ستار يا جبار، شبيك انت
1: يلعب لك على البلاصة يا غازي يا غازي، مش هكا البارح في الايامات راه
2: نسيسوا بعضنا مش بالخبزة طول.
1: خليني نفسر ميساج على خاطر غازي. انا تيك توك علول ما عملته كيما الناس الكل، ساعملول علول ما بديت هي التطبيقة نهبطها وفسخها ونهبطها وفسخها، مانيش فاهمة منها حتى شيء. بعد بون جلي انستالي وماشي وكبر بالقدي الحمد لله، معني عندي برشا متابعين ونعمل في فيو سافا وجاب بي ونهبط عليه في الكونتوني متاعي العادي الاعلامي، نعمل لايفات وقت ليميسيون، خاطر العباد نقول للجمهور اللي موجود في التيك توك ما يتبعش لا راديو لا يوتيوب لا حتى شيء، يتبع كان كان تيك توك. اسمي ماني عام كاملة في القراية وفي في أموري، دونك تيك توك مانيش قاعدة نسكرولي، مانيش قاعدة نشوف شنو قاعد يهبط، جوست نحل لايف في الويكاند ساعة ساعة نهبط فيديو نرميها ولا تصور وكاها، ما نسكرولي جي با لطون لا الانرجي لا المخ باش نسكرولي. من جوان وفيت القراية وكل شيء رجعت نسكرولي نشوف، فاكتشفت وأنه تعدينا من مرحلة متاع قبل كنا ننقدوا العبيد كيفاش تلعب جوالات وكيفاش تعمل أحكام قاسية على بعضها وساعات أحكام ما خايبة معنيها وملفو كل شيء، اللي نلقى عبيد حالة لايفات ببعضها، عبيد تشهر ببعضها، عبيد تجبد في الأعراض، يجبدوا في العائلات، هير يجبدوا لها تصور أولادها، الآخر يجبدوا له تصور أمه وأخته وبوه وخاله وعمه، يسبوا في بعضها
3: والغريب تعمل أكثر يسبوا شيئا،
1: معناها اللايفات محلولة محلولة لهذية فهمت؟ دونك ولا كل مره يخرج لي ما وين فوا انت الالغوريتم ما يتبعك، وين فوا دخلت شفت حاجتين ثلاثه كيكا يولي يهبطوا لك، فما راني الا اكتشفت وانه احنا في ستاج الوحش. فقلت معناها قلت عفيف اش تعمل غادي اش تعمل، لقيت روحي يا اخي التيار اقوى مني برشا، وانه فكره اللي خيت نعدلوا الكفه بمحتويات فيهم فالور اجوتي باش على الاقل يبدا فما معادله ما بين الرديء وما بين المحتويات اللي ذات جوده
2: صعبه على تيك توك.
1: لا لا سي معني يا اخي وليد ديزاكتيفيتو دونك
2: انتهنا التيك توك كتطبيق انتهنا النزاله.
1: ونزيدك حاجه ونزيدك حاجه، انا راني خدمت عليه تحقيق صحفي كامل تيك توك وعندي كل المعطيات والأرقام وعملت عليه بحث يعني مدقق جدا، وإن شاء الله كنت فرغ ننشره. تطبيقة خبيثة معني خبيثة. تطبيقة تعملت لهذا وأكثر، تطبيقة تعملت لهذا وأكثر، ولا بخوف وأنه اللي صنعوا التطبيقة السنين ما يستعملوهاش، عندهم تطبيقة أخرى مغايرة تماما. فأخويا هنا علاش عليا معناها مزلت حاجتي بصحتي النفسية
2: إن شاء الله تكون جاوبتك. شكرا عفيف هاني وصلت ترافيرك معلومة يمكن قضية ندفع عليها عندي برشا في حجمي في مسؤوليتي. نحكيه على أكثر المنشورات تفاعلا في الشأن الثقافي في تونس، نلقاو عفيف سهرة افتتاح مهرجان الحمامات مسرحية هيريبي وفاء الطبوبي
1: هيريبيت
2: سامحني. نلقاو فيديو من سهرة ظافر يوسف، ظافر يوسف بالنسبة لي أنا كان اكتشاف ولقى برشا تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي من عند العبيد وكان تفاعل إيجابي. الإعلان النهائي عن برنامج مهرجان تطاوين وقرطاج التفاعل متاع التوانسة على مواقع التواصل الاجتماعي وبرمجة مهرجان صفاقس الدولي. الكلمات الأكثر تكرارا في التعليقات نلقاو الراب، نلقاو الشباب، نلقاو الأسعار، التنظيم، الهوية، التذاكر، قرطاج، حمامات، ظفر يوسف والبرمجة. طيب باش ندخلوا أكثر في التحليل باش نحكيوا على أبرز ردود الأفعال حسب كل مهرجان. نبدأ بمهرجان الحمامات الدولي، كنا حكينا شوية على المنشورات اللي هبطت وكذا، دونك نقصي والموضوع هذاك ونحكيوا على المهرجان بيدو. التفاعل كان فما برشا تفاعل إيجابي على شعار ذاكرة تعيش. ذاكرة تعيش كان شعار جذب الانترنت التوينس على مواقع التواصل الاجتماعي، فرحوا به برشا، اعجاب كبير بافتتاح المهرجان، اشادة بحفل ظفر يوسف وترحيب بالتنوع بين المسرح والموسيقى العالمية والعربية. من ابرز التعليقات كان النجم ملخصه على مهرجان حمامات الدولي، قالوا التوينس قالوا انه برمجة راقية تحترم عقل الجمهور، اخيرا مهرجان يهتم بالموسيقى الحقيقية، وظفر يوسف الى حد الآن نجم كبير في المهرجان، قالوا أنه قيمة عالمية طبعاً. وإن شاء الله يلقى حظه أكثر من هكا. مهرجان قرطاج ديما الأكثر إثارة للجدل رغم أنه مازال ما انطلقش. التعليق الإيجابية كانت الإعجاب بوجود أسماء عربية وعالمية وترحيب بعودة عروض عالمية. في التعليقات السلبية البرمجة لا تمثل الشباب، عدد حفلات الراب قليل، وعليش نفس الفنانين كل عام. هذا فيما يخص مهرجان قرطاج. فيما يخص مهرجان تطاوين، الاتجاه العام خلينا نقوله كان إيجابي. أبرز التعليقات جميل أن يكون الافتتاح بالتراث، المهرجان يحافظ على الهوية المحلية، ولكن طالب البعض بإضافة نجوم أكثر جماهيرية لجذب الشباب، وهذا بوان نجم يتفاعلوا معنا المسؤولين فيه، طالبوا به برشا أهالي الجهة سورتو في تطاوين، يحبوا على نجوم في تطاوين في مهرجان تطاوين pour attirer l'attention تاع لي جون. أسماء متداولة بالنسبة
1: من تونس ولا من برا؟
2: من تونس ومن برا.
1: لأنه ساعات والله النقطة ذي حكينا فيها وقتيش أنا نسيت قلت البارح ظهر لي، وأنه الجمهور التونسي ساعات ما نفهموهاش راهو معناها كي تجيب نجوم من برا يقول لك وينهم الفنانين التوانسة وركزوا لنا على الفنانين التوانسة، خاصة في فترة وأنه تونس تعني فيها اقتصاديا وما عندناش برشا عملة أجنبية، فبرشا عبيد تلقاهم لي بنقص عملة أجنبية يجيبوا التوانسة، ومن جهة أخرى تلقاهم يطالبوا بنجوم.
2: مازلت عنا حكاية الهوية زادة فيها كونتراديكسيون كبيرة في الشعب التونسي تنزيدوا نحكيوا فيها. نختموا بمهرجان دقة، نختموا المهرجانات. كان فما تفاعل إيجابي حول جمال الموقع الأثري، العبيد حبتوا برشا بتصاور بالفيديوهات، قيمة العروض الموسيقية، ولكن من جهة أخرى أهالي دقة يطالبوا بتحسين النقل والخدمات باش ينجموا يتنقلوا ينجموا يتفرهدوا بالمهرجان متاعهم. نحكي وتو على أكثر المواضيع اللي ناقشها الجمهور. الموضوع الأول أسعار التذاكر، الأسعار مشتة ومرتفعة، ضرورة توفير تخفيضات للطلبة. الطلبة عملوا دي كوميونيتي مع بعضهم اللي يحبوا يحضروا المهرجانات، يقولك الكارد ديتوديون تاعي يلزم تصلح لي في المواقف هذوما.
1: هو مش معمول بها البرا في بعض الدول
2: معمول
1: الأوروبية؟
2: معمول في بعض الدول
1: في بالنسبة للغالا والفستيفال عندهم تاريف ديتوديون
2: معمول البرا معمول به. وكان فما حاجة في تونس إن شاء الله نزيدوا نطوروا فيها وإن شاء الله نزيدوا زادا نكوميونيكيوها ونفسروها للطلبة، لأنه الطلبة لما ينخرطوا في الحياة الثقافية نقاو طلبة أكثر ثقافة وأكثر علما. صعوبة الحصول على تذاكر في بعض السهرات بسبب السوق السوداء. الموضوع الثاني الراب التونسي، الشباب يريد برمجة مختلفة، لماذا يحصل الراب على سهرة أو اثنين فقط في مهرجان؟ والموضوع الثالث لهنا ونقاو نقاش واضح نجمو حتى نطرحوه ونحكيو فيه، هوية المهرجان. فما زوز اتجاهات. الاتجاه الأولين يقول لك المهرجانات يجب أن تحافظ على مستواها الثقافي، وجهة أخرى يقول لك المهرجانات يجب أن تستجيب أيضا لما يطلبه الجمهور والشباب. وبالتالي هذا التحدي اللي قدام المسؤولين، هل أنه بشي يرضي الجمهور والشباب وإلا بشي يحافظ على المستوى الثقافي للمهرجانات؟
1: رضا الناس كل راهي غاية لا تدرك، هي كلها اجتهادات، فمن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. صحيح البرمجة راهو في برشا مهرجانات، فما أنا شفت معناها طلعت على أكثر من برمجة بتاع مهرجان، فما برشا اجتهادات به الحقيقة، ما معناها راهو ونعرفوا انه فما الامكانيات محدوده، نعرفوا سوق الاشهار تقلصت برشا، دوك فمش برشا دعم زايده، ما نطلبوش من برشا مهرجانات حاجات اللي ما يقدروش عليها. راهو فما عباد تبلعت في الشكايه تقبل، وفما شكون شد الحبس معناها من جرت انه ما نجمش كامل يخلص المصاريف خلص من مكتوبه. فمش ساهل اداره مهرجان راهو.
2: واكيد وهنا رينا عفيف فما برشا تفاعل ايجابي من عند العباد المحترمه في الجمهوريه التونسيه، فما زاده نقد بناء جدا لما نحكيه على النقل، لما نحكيه على الخدمات، لما نحكيه على نجوم في مهرجانات معينه، لما نحكيه على ما يطلبه بالجمهور. وبالتالي فيه الشعب التونسي من الكفاءات ومن العباد اللي تنجم تنقد وتنجم تعطي تفاعل ايجابي. في اخر نقطه فما موضوع الساعه اليوم اللي هو باش يلاقي برشا تفاعل وماشي في تصاعد، اللي هو ما يخص صابر الرباعي وما يخص الصحفيه كريمه الوسليتي. كريمه الوسليتي هبطت ستاتيو ديريكتومون الى مدير اعمال صابر الرباعي. أيوة. في تونس قالت له اذا انت غير قادر على تنسيق حكايه بسيطه جدا يظهر لي قايت باش صابر يعرف اللي انت قاعد تبلبز، هذا اذا اعتبرنا ان صابر ما في بالوش. وإذا صابر طلع في باله نقولوا له علاش عملت هكا. خلينا نفسر شوية.
1: كريمة كتبت هكا؟
2: كريمة الوسليتي
1: ما وديش روا، معناها كريمة مدام وصلت كريمة الوسليتي هبطت تدوينة كما هكا، معناها فما علاش والله كيف ما امكانية نتصلوا بها كريمة خلينا نفهموا منها بالضبط علاش ليه. والله نحاولوا نتصلوا بها.
2: المعروف عليها واللي كتبته هي قالت انا نقدر ونحترم الناس الكل.
1: وي.
2: كلمه اي تقضي وكلمه لا تقضي، وهذا بالضبط. حق ليجيتيم. باش تتعدى معايا قول لي اي، ماكش باش تتعدى معايا قول لي ليه. خلينا نتعاملوا برشا حرفيه، خلينا نتعاملوا مع الفنانين نتاعنا برشا قدر، نحبوهم ندلوهم في الاعلام، ولكن في الاخر يبقى الاسم هو اسم الفنان. الاسم اللي انا نحكي على صابر الرباعي مدير اعماله ما قام به يرجع ديما لصابر الرباعي. وبالتالي نحاول الفنان انه يتبع مدير اعمال نتاعو، يحاول الفنان كيف كيف انه يعطي حق الميديا ويعطي حق الاعلام باش الاعلام بيدو يعطي حقه باش نعبيه المهرجانات نتاعنا وتتفرهد الناس الكل في هذه الصيفيه.
1: خلينا ما نسبقوش الاحداث. اللي انا نعرفه انه صابر الرباعي وحتى مدير اعماله منظمين على الاخر، معناها سي دي بروفيسيونيل. سي فري كو هو صعيب شويه راهو في تعاملاته مع الاعلام، لانه عنده توقيت محدد يحب يظهر فيه، عنده استراتيجي دو كوم تاعو، احنا اون لا ريسبكت كلنا معناه دوبي توجور. مي زيد في المقابل مدام الصحفيه كريمه الوسليتي هبطت حاجه كيما هكا سيكو فما علاش فوالا تو نحاولوا نتحصلوا عليها ونفهموا منها بالضبط شنو اللي صاير. يلا نسمعوا حواليا ناس جديد، الفنانه الجميله وسلطانه من سلطانات الطرب يسرى محنوش اللي بشكون موجودة على ركح مسرح قرطاج الأثري نهار 28 جويلية، إن شاء الله بشتكون معانا في انتظار ناخذ التليفون متاع كريمة الوسليتي.

0: الله الله الله، انا اخترت اغنيتي نتاع الصيف. سي سي فوالا يسرى محنوش، نهار 28 جويليا ان شاء الله باش تكون على ركح مسرح قرطاج الاثري. سينو احنا معنا زميلتنا الصحفيه كريمه الوسليتي. اهلا وسهلا كريمه.
1: مساء النور. اهلا وسهلا بك.
0: مساء الفل.
1: تحية لك وكل مستمعي إذاعة ديوان أف إم.
0: يعيشك يا كريمة. أنا قلت لهم كريمة وصلتي كي توصل
1: تهبط
0: تدوينة كيما هكا سيكو فما حاجة، خاطر نعرفك أنت قداش مهنية وقداش بعيدة على الجدل والبوليميك والمنطق نتاع البوز والحكايات كيما هكا، ماهوش مش جونة معناها لا أنا لا أنت. فما ما كتبت حاجة كيما هكا إلا فما حاجة، هذيك علاش حبيت نفهم منك شنو اللي صاير بالضبط، ما الذي يحدث كريمة؟
1: ما الذي حدث هو مو كل دقيقة يولد مجتمع جديد، واحنا ديركت مو بعد الغنية دخلنا في الموضوع. خليني بركة سريعا سريعا نقول اللي انا صباح قمت كتبت تدوينة عندها علاقة بمدير اعمال صبر بيعي في تونس. يعني فهمت منها اللي انا متغشة على حكاية فيها عدم احتراف في التنسيق مع وسائل الاعلام. وانا كما قلت عفيف مش عوايدي، ما هوش جملة انا مش غادي، لكن وقت اللي من جوان بدينا ننسقوا على اساس، وانا كي ننسق باعتباري اني مهنية برشا والناس الكل تشهد نعرف كل كلمة نوزنها بالكدا. انا بديت ننسق وقلت اذا من نحيك المبدأ الفنان القدير والكبير صبر بيعي موافق انه يتعدى معانا في بلاتو نحكيه على سهرة الافتتاح، اذا من ناحيه المبدا موافق باش نقعد ننسق فقط على التوقيت. هذا هو اللوجيك وعادي جدا. قعدت قداش مره نرجع فمش جديد، حبيت في جوان انا بعد طلعت ما فمش الامكانيه، قلنا يختار الوقت اللي يساعده ونحن باش ننسق ونقدوا كل الامور اللي اتامن استضافه تليق بفنان قدير جدا نحن نحترموه، والإذاعة الوطنية أكيد ما تنجم كان تحترم كل الفنانين.
0: أكيد طبعا.
1: لحد الآن الأمور 5-5. آخر مكالمة جمعتني بمدير أعمال يقول أنه صابر بيعي قرر أنه مش يكون في حتى بلاتو قبل الحفل، وإلى حد الآن الأمور 5-5 ونحترم رغبة الفنان.
0: على أساسه أنه مش بش يعمل مش بش يكون حاضر في حتى بلاتو
1: في حتى
0: للحفل، معناه كان بش يحضر بعد الحفل.
1: فوالا دونك انا اطمئن قلبي ومشيت لحالي سبيلي وبديت ننسق في حكايات اخرى على اساس فما كلام مع مدير اعمال فنان قدير وكبير برشا، معناتها مش فنان مازال في بدايه الطريق ولا يعني المفروض الحكايه هذو ما نلعبوش فيهم.
0: لا وحتى مدير اعمال من قبل الحقيقه للامانه كريمه معناها تعاملنا معاه قبل ومعناها ستجوغ اي تقضي لا تقضي معناها على الاقل
1: بالطبيعه ما مسالتش مع اي مع اي مدير اعمال، خاطر فما زاد مدير اعمال على المستوى العربي، نحكي على مدير اعمال
0: نحكي على في تونس. انا نحكي في تونس
1: وانا نفس الشيء يعني الى ديما عندنا تعامل لما محترف. ما فهمتش شنو اللي صار في المساله هذه. وانا ما عنديش رقم صبر بيعي الشخصي ومانيش مطالبه باش يكون عندي رقم صبر بيعي الشخصي، عندنا مدير اعماله اللي هو شوكي وحريري مدير اعمال اتشد بخيس كل شيء، يعني قلت تقول صبر بيعي فما اسم معين تربط به كما للفنانين. دونك نتفاجئوا احنا انه هو مشي في بلاتو في اذاعه نحترموها زاد اللي هي مزيكا فيه ومش غادي الاشكال جمله مش في المساله في الاذاعه او مع شكون طلع مش غادي. احنا اتفقنا انه انت قلت ما هوش يطلع في حتى بلاتو، دونك من بعد كيف تبرر انه طلع في بلاتو والحال انه كارتاج وإدارة الإعلام. أنا اليوم اتصلت بالزميلة هدي قالت لي صدقني ما عندي حتى فكرة، دونك انت جاي في إطار مهرجان قرطاج في دورة 60، مهرجان قرطاج عنده اتفاقيات مسبقة مع شركاء إعلاميين فيها بنود معينة. أنت ما نسقتش مع قرطاج، ما في بالهمش اللي أنت بتطلع في بلاتو، خاطر قرطاج تنجم تكون عنده محساباتهم زادة في إطار الشركات الإعلامية والحكايات هذوما الكل نعرفوها يعني.
0: إي أما بصفة عامة الفنان راهو في ظهوره الإعلامي مش فورسيمون يرجع للمهرجانات راهو.
1: ما هو أنت لا استناني عادة، أنت والحالة إذا هو عنده حضور فقط في مهرجان وفما اتفاقيات ويقول له عليها المهرجان، وقتها يلزم يحترم راهو، خاطر وقتها نوليو حكي نولي ما
0: كانش اذا كان في العقد نتاعو فما بند وانه الحضور الاعلامي يتم على اطراف المهرجان.
1: بيان سور بيان سور بيان سور كيف ده فما عقد بينه وبين المهرجان، فما عقود بينهم بين المهرجان فيها الحضور الإعلامي مرتبط بالشركاء الإعلاميين، وفما العقود مش حتى كان مع الفنانين، عقود مع متعاهدي الحفلات وفيها شروط معينة. مش غادي موضوعنا، الموضوع يا عفاف أنه أحنا توا رانا نمشيو بطريقة محترفة، نعم تقضي ولا تقضي، مش معقول أنك أنت تقول راهو قرر الفنان أنه مش، وهذا زاد موضوع والله نحشم أنا باش نحكي فيه الحقيقة، أما راهو مهم جدا زاد باش ليزارتيست يعرفوا مع شكون يتعاملوا، وخاطر ينجم يكون صابر مش يبلوش، وينجم يكون هو في باله ومن بعد باش تكون الحكاية مربوطة بمدير أعماله. أنتوكا راهو فما احترام يلزم يكون متبادل بين الفنان وبين وسائل الإعلام، ومش بضرورة تجي، نجم ترفض أنك ما تجيش، هذه أنت حر، لكن ما تخليش الحكايات في الضبابية، خاطر تنجم تقول أنا أرفض الحضور، أرفض وما يقلقش.
0: صحيح حر في الاخر معناها هو
1: انت حر والفنان،
0: اما انه يقول اليوم واش باش يحضر في حتى وسيله اعلاميه قبل الحفل ومن بعد يطلع في احدى وسائل الاعلام، مش
1: حلوه. وهذا نداء زاد للناس الكل باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا، راهو الحكايات مش في الفوضى العارمه، راهو معناتها ما نجموش نكملوا هكا. وفما كما قلت انت عفيف، واحنا يوميا هذا نعيشوا فيه معناتها، ويوميا نتبعوا فيه، ويوميا مره عندي مره عندك، ونعرف كيفاش نتصرفوا احنا في بعضنا زملاء، اما مش انت تخليني ماشي في بالي انه مش شكله وبعد نتفاجئ بيه. دونك هوني فما استخفاف بالمؤسسه اللي هي عريقه جدا، مؤسسه احب من احب وكريمه من كريمه،
0: فما عدم احترام.
1: مثالش هو عدم احترام، وبصفه عامه فما زاده اذاعه كانت ساهمت يوما ما في انه زاده ساهمت في انتشارك. انا راني لا اقلل من قيمه الفنان، مش غادي الحكايه. وبالدرجه الثانية عفاف تغيرت الآن كل القواعد، يعني أنا ينجم الفنان لا يحتاج وسائل الإعلام التقليدية، ووسائل الإعلام التقليدية لا تحتاج الفنان، نجم نخدم أترمو أنا حفلتك وإلا حضورك نجم نتبعه وننقده ونخدمه كأني أنا في الحفلة وأنا ما نتحركتش. دوك عنا أساليبنا كيفاش نغطيه وكيفاش نحكيه وكيفاش ننقده الحفلات أو الحضور أو إلى غير ذلك. لكن وقت اللي واحد يهز تليفون من شهر جوان باش ينسق بصفة احترافية ويقول لك راهو احنا كذا كذا وعلزمته في الطريقة اللي راها وباش ننسقه، ومن ناحية المبدأ إذا موافق أعطيني الأوكي، من ناحية المبدأ إذا موافق نمشي إلى ترتيبات أخرى. مش معقول
0: وهذا المعمول به ديما،
1: هذا المعمول به. دونك أنا اليوم الحقيقة ومدير أعماله طلبني أكثر من مرة على الواتساب، وأنا كنت في حالة وأنا ما نتغشاش ديما راني ومش معقول.
0: علاش احنا بهتنا في التدوينه نتاعك كريمه؟ خاطر مش من عوايدك.
1: اي ونجم نقول اي ومحسوب تغشت شي المشكل، مش غادي انا ما يقلقش. اما فما صوره نتاع فنان قد لا يعلم ما يدور حوله بسبب مدير اعمالي، والدليل انه انا قلت لي حطيت التدوينه انبوكس جوني برشا ملاحظات، قالوا لنا رانا نعانيو رانا نعانيو، والسيد ديما عامل بعمايله. دونك رجاء بكل حب وبكل لطف، هذه قرصة صغيرة، أعرفوا كيف تتعاملوا مع وسائل الإعلام الكل، أعرفوا كيف تتعاملوا مع وسائل الإعلام الكل.
0: باهي كريمة، احنا حبينا نوصلوا صوتك. أنتوكا حتى مدير أعمال صابر إذا كان يحب يتدخل مرحبا به، وبطبيعة احنا الكلام هذا كله نقولوه مع احترامنا لوسيلة الإعلام المزيك للزميلة اللي حاولته
1: ما نمشي حتى نقاش. ثانية من أنشط الصحفيات المميزات اللي حريصة على عملها، وهي مش الأغلى مزيك وسامية الحامي ما همش في المشكل مع مدير أعماله، تنجم تكون في بلديش أصلا وهذا طبيعي جدا.
0: شكرا على التوضيح، شكرا على التوضيح كريمة. دونك وصلت للصورة فوالا. دونك هذه علاش كريمة اليوم داونت هكا، العلاقة ما بين الصحفي والفنان راي علاقة نقول أنا تشير وكية، راو أنت مصلحتك بالإعلام والإعلام مصلحته بيك، ونخدمه مع بعضنا في إطار التقدير والاحترام، ولازم التعاملات تكون فيها ديما احترام. احنا عموما كما قالت كريمة، أنا شخصيا تعاملنا مع برشا مرات مدير عمل سابر في تونس وما صررناش مع حتى إشكال، وهي بيدها كريمة قالت دايوغ نحييه برشا، وإذا كان يحب يتكلم مرحبا بيه، أنتوكا منعرفوش بالضبط علاش تصرف كما هكا، ولكن هذا الموقف وهذا اللي صار مع زميلتنا الصحفية والمنشطة كريمة الوسليتي في الإذاعة الوطنية. احنا نرجع لكم بعد أخبار الخمسة، خليكم معنا. فن تايم، فن تايم، vivez l'été autrement. D1FM. Wake up وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على كيف وسام فايبس.

0: Vive sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base Nassif Yahla. D1FM. Soutkom. D1FM. Flash News.
1: موجز الخامسة مساء. ديوان فام عسلمة. الدورة التاسعة للمسابقة السنوية لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز لسنة 26 و2000 تشهد مشاركة قياسية ب 145 عينة من مختلف ولايات الجمهورية. توجت منها 36 عينة في 5 فئات، من بينها فئة صغار المنتجين التي أحدثت لأول مرة، وقد تم تقييم العينات وفق المعايير المعتمدة في مسابقة ماريو سوليناس الدولية، بما يعزز ثقافة الجودة ويشجع المنتجين على اعتماد أفضل الممارسات الفنية للارتقاء بتنافسية زيت الزيتون التونسي وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. هذا وقد أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ على حفل توزيع جوائز الدورة التاسعة لمسابقة الديوان الوطني لزيت الزيتون أو لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز لسنة 26 و2000، وذلك بحضور عدد من ممثل المنظمات المهنية والهياكل المتدخلة في القطاع والمنتجين والمصدرين والمهنيين. وزير التجهيز والإسكان إصلاح زواري يطلع خلال زيارة أداها اليوم إلى ولاية سيدي بوزيد على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع، من بينها تواصل أشغال إعادة التهيئة وتدعيم الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين ولايتي قفصة وصفاقس. والوزير يؤكد أن نسبة تقدم الإنجاز في هذا المشروع قد بلغت حاليا حوالي 70%، متوقعا انتهاء الأشغال في غضون الأشهر الثلاث المقبلة بعد أن تم التنسيق المباشر والتجديد على المقاولة المعنية المكلفة بالإنجاز لضرورة تسريع وتيرة العمل والتزام بتعهداتها، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
2: زيارة مشروع تدعيم الطريق الوطني رقم 14 اللي هي قاعدة تقدم زادة كيف وصلت 70%، لكن فيها شوية تأخير، دونك حرصت باش نكمل نزور يعني المحطة الثالثة دي حتى نشد على أيادي المقاولة المعنية المكلفة بالإنجاز أن تنهي الأشغال هذه مع تأخير الصيف إن شاء الله. مؤمل أن تكمل الأشغال هذه، لأن هي تدعيم فيه خرسانة أسفلتية أساسا مع تقاعد يقدم 70%، قادرين باش من هنا 3 شهور إن شاء الله نكمل المشروع هذا 100%. حتى المزونة، حتى حدود ولاية صفاقس، معناتها يعني مشروع مهم، طريق وطنية 14 تعرفوا فيها العديد من حوادث الطرقات، معناتها لتأمين السلامة نتاع مستعمليها ارتأينا أن المشروع هذا يتم برمجته، والحمد لله يعني قاعد يتواصل وقاعد ينجز. فما صعوبات جاوزناهم، المقاولة اليوم هي على الميدان، اليوم مش اكتشفوا أنه حتى البرنامج نتاعها والتعهد نتاعها باش يتم الأشغال هذه إن شاء الله في 3 شهور.
1: تدشين مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة زعطية تابعة لمعتمدية قفصة الشمالية اليوم، وذلك بعد استكمال كافة مكونات المشروع ودخوله حيز الاستغلال. ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ صادر عن ولاية قفصة في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين والارتقاء بجودة خدمات المرفق العمومي، حيث سيمكن من تأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة 226 عائلة، أي ما يعادل 1130 منتفعا، موضحة أن الكلفة الجملية للمشروع بلغت 2.573 مليون دينار. وفي شأن الدولي، لبنان والكيان المحتل يتفقان خلال جولة محادثات جديدة في روما اختتمت اليوم على استكمال هيكلة مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام تطبيق الاتفاق الإطاري بين الطرفين، وفق ما ورد في بيان صادر عن السفارة الأمريكية في بيروت. ونقلت السفارة عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الجانبين سيبدأان أيضا محادثات تقنية موسعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الاتفاق الإطاري الثلاثي الذي أبرم في جوان الماضي. ومن جهته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم لمحطة فوكس نيوز أنه سيكون جيدا أن يقوم الكيان المحتل بإعادة انتشار في لبنان للتركيز على القضية الكبرى وهي إيران، مضيفا أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة، وهو لن يهدم المباني وفق قوله. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع عفاف الغربي في فان تايم.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم.
3: اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: ناس الديوان،
0: ناس الديوان احلى ناس واحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان. ليميسيون اللي تخليك تبدا نهارك اون بون ايمور، وتتبع اخر الاخبار كل نهار من اثنين للجمعه. ناس الديوان احلى ناس. ديوان اف ام.

0: للأغنية الشعبية نصيب طبعا في فان تايم. والأغنية الشعبية هي جزء من تراثنا من هويتنا من حكايتنا في تونس واللي حاضرة في كل مناسباتنا. ضيفنا اليوم فنان ارتبط اسمه بواحدة من أهم فترات الأغنية الشعبية في تونس منذ التسعينات، وقت اللي فرض روحه وفرض حضوره بصوته بأعماله اللي دخلت لقلوب التوانسة، ولليوم ما زالت أغاني حاضرة في الذاكرة وتتعاود وتتغنى في السهرات وفي الأفراح. مسيرة فيها نجاحات عديدة، أغاني عاشت مع أكثر من جيل وتجارب خلت عبد الكريم البنزرتي واحد من الأسماء المهمة والمعروفة في الساحة الشعبية. أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك عفوفة، مرحبا مستمعين ديوان فام،
0: نورتنا.
1: سعيد جدا بحضوري معك في البرنامج، وإن شاء الله نكون خفيف ظل عليك وعلى الناس اللي يسمعوا فينا كل إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. المهم وأنه التقينا لأنه عنا برشا ما التقينيش، ومهم وأنه نعرف وينك وش عندك جديد. رحلة فنية مميزة، نعرفك قديش إنسان منظم في خدمتك وبعيد على كل الحمد لله يا ربي على اللي بوليميك والمشاكل والقيل وسار وجرى لي على روحك شد ثنيتك تخدم عندك سنين هو، لكن فما غياب كبير عبد الكريم، اختيار منك أو ما الذي يحدث؟ معني قبل كنت باستمرار، فما انتش فما حضور، ماكش ما تكثرش، نعرفك ماكش من اللي تحبك الحضور المجاني، ولكن كان حضورك على الأقل متوازن.
1: والله هو اختيار مني أنا ونعرفوا اللي الأغنية الشعبية معناتها كمنجين كلمات، معناتها الناس اللي تكتب وتلحن في التسعينات ما همش الناس اللي يكتبوا ويلحنوا توا، يعني ذاك زمان وهذا زمان. دونك أنا ديما نعمل ريشيرش ونفركس على الأغاني اللي نحب نسمعها لجمهوري باش نخليه ديما يستمتع بالأغاني اللي يستانس بها معايا. دونك قاعد نخدم، مانيش معناتها بخيل، وإن شاء الله عندي إنتاجات جديدة إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله باش نخرجها ويسمعها الجمهور إن شاء الله.
0: تري بيان، هذه حاجه باهيه. دونك عطيني فكره على الاعمال الجديده.
1: الاعمال الجديده عندي اغنيتين من عند خويا بشير الهيشري اللي هو بشير الصالحه. ان شاء الله بعد الصيف هذية تو ما عادش نجم نخرج حتى شيء خاطر دخلنا في السيزون. بعد الصيف هذية ان شاء الله ترضى ويسمعها الجمهور ان شاء الله.
0: سبتمبر اكتوبر هكذا
1: والله ان شاء الله. واغنية لمحمد رمزي الرحال اللي هو مقيم في باريس، اللي كانت عندي عدة اعمال مع محمد رمزي.
0: طيب بيان، دونك زوز اسماء من الاسماء اللي تعاملت معها واللي عشت معها نجاحات.
1: عشت معهم برشا نجاحات.
0: ممتاز، ولكن السؤال يطرح نفسه اليوم، وينك في المهرجانات الصيفية؟ معني انا نعرفك ولد المهرجانات الصيفية عبد الكريم.
1: والله الناس كل تعرف كنت أنا ولد المهرجانات وخدمت برشة مهرجانات، يعني حتى تونس كاملة يعني درتها في المهرجانات. فما ترجع كبير اللي معناتها قاعد نشوف فيه سنين هذه الكل، الفن الشعبي ما عادش موجود في كل المهرجانات، مانيش عارف علاش. أنا بدي نسهل السؤال هذايا للناس اللي قاعدة في المناصب اللي هي كانت توزع في المهرجانات وتعطي للفن الشعبي، وإحنا نعرف الفن الشعبي اللي

0: هو يجيب جمهور اللي هو يلزم يكون حاضر في كل المهرجانات. غيابه في المهرجانات أنا بيدي نتسائل ونقول علاش، وقت اللي هو المستمع التونسي الفن الشعبي في دمه
1: طبعا،
0: يسري في دمه
1: طبعا.
0: كيفاش
1: في كل الأوساط معناها متاع المجتمع التونسي بأنواعها،
0: كيفاش تحرموا أنت تحرموا سيرتو في المهرجانات في الصيف ناس متعطشة للمزود، كيفاش تحرموا ما تخليهش يسمع الفن الشعبي؟ يحب يرى كما يقولوا ثم برشا عدة أسامي ما شاء الله عليهم، حتى في جدد معناتها ما شاء الله عليهم، علاش تحرمهم أنت وتعمل لهم مهرجان واحد كما يقولوا توا عملوا في أذنه مهرجان باش يلم الفن الشعبي؟ أنا والله
1: يعني كل فنان ماكسيموم باش تجيه سهرة ولا شطر سهرة،
0: شنو باش تعمل؟ باش تعيشوا؟ باش تعيش العازفين؟
1: معناها المهرجانات داخل الجمهورية وفي الجنوب وفي الساحل وكل ملا ما فماش حتى دكتور، مش مبرمجين
0: ما معناها فماش. ما ريتش.
1: انت قدمت ملف؟
0: انا نقدم كل عام ملف. كنت نحظى بعدة مهرجانات يعني قبل، معناتها العام اللي ما فماش مهرجانات ما فماش تلقى عندي 14 مهرجان على الاقل، كي كان المهرجان على اللجنة الثقافية قبل من اللي ولات جمعيات من الثورة وردلوني، يعني ما ثماش مهرجانات جملة معادش الفن الشعبي وكأنه قصاوهم المهرجانات. نتسائل علاش، نحب نعرف علاش وقت الفن الشعبي الناس تموت كان على الفن الشعبي. كيفاش
1: انا شفنا توا شفنا معنيش برشا سمير لوسي
0: ما شاء الله،
1: شفنا فوزي بن جمره،
0: فوزي بن جمره وسمير لوسي شعبنا في مهرجان كارتاج
1: بارك الله،
0: شفتوا للناس كيفاش جات متعطشه للفن الشعبي وتحب تسمع الفن الشعبي، علاش تقسيوه؟ شنو اللي بيه الفن الشعبي؟ شنو المشكله اللي عندكم مع الفن الشعبي حتى تقسيوه من المهرجانات؟ يا رسول الله خلي الناس تسمع، خلي الناس تشيخ بالفن الشعبي حتى في خارج تونس خارج الحدود التونسية. يعني كي تعمل لهم فن شعبي، ودنيار ما كنا في مارسيليا خدمنا مهرجان واحد، خدمنا حفلة أنا والأخت مريم نور الدين وتليلي القفسي ومحمد علي الأسمر، ما شاء الله كان حضور جماهيري كبير.
1: بإن اللي نعرف السنة وأنهم عملوا تطبيقة والمفروض وأنه كل الفنانين يحطوا الملفات متاعهم ويسجلوا أتغفيق التطبيقة هذية. انت دخلت سجلت بالتطبيقه هذه؟
0: سجلت
1: ورغم هذا ما جاك حتى عرض،
0: مازال ما عندي حتى عرض
1: الآن.
0: عندي كان عرض في اذنه نهار 30 جويليا،
1: عرض وحيد
0: في اذنه نهار 30 جويليا على طريق بتاعات حفلات
1: هكا هو.
0: وشفت معناتها حتى هبطوا معناتها الافيش، شفت معناتها عده اسماء نتاع فنانين شعبيين موجودين معايا في الدوره نتاع اذن
1: اللي هو خاص بالفن الشعبي،
0: اللي هو خاص بالفن الشعبي. لكن ما ريتش فيهم حتى مصراوي احمد شيبه، حتى احمد شيبه موجود وتوا مازالوا كيبعثوا لي الافيش.
1: موجود معاكم في المهرجان؟
0: شفت كل واحد عنده نار، اما ثم فنانين معناتها قاسمين عاملين زوز اسماء نتاع فنانين في ليله واحده،
1: في ليله واحده،
0: وثم فنانين عندهم ليله واحده.
1: ما خذوش رايكم؟
0: والله انا توا شفتها، توا بعثوها لي، توا شفتها.
1: غريب كمان، غريب شويه معناها، وانه يغيب الفن الشعبي بالطريقه هذيا، وانه عبد الكريم بزاتي معناها من الاسماء المهمه في الفن الشعبي وعنده جمهور، ونعرف مدى التزامك حتى في المهرجانات والعروض اللي تخدم عليها، تخدم عرض كامل معناها، مش تخدم حاجه
0: عرض سبكتاكل قدمت عده عروض معناتها وعده اسماء نتاع عروض معناتها، حتى كل عامين نبدل الاسم نتاع العرض، فهمت، ونعمل حاجه جديده ونبدل. هذا نحكي لك راهو من أواخر التسعينات.
1: ما تراش وأنه ممكن مثلا تأثير متاع الريزو سوسيو، مواقع التواصل الاجتماعي، وليت معناها ربما هي تفرض ترندات وأسماء معينة زيادة على اختيارات إدارات المهرجانات ربما؟
0: والله
1: قولك هذوما الفنانين اللي مطلوبين؟
0: لا والله ممكن، ما هني نشوف حتى معناتها حتى الفنانين اللي عندهم توا أغاني مشهورة معناتها وطالعين جدد زاد ما قاسينهم من المهرجانات، ما هو مش في كل المهرجانات. ما عرفتش علاش، وقت اللي هو الفن الشعبي معناتها يجيب جمهور والناس تحب الفن الشعبي، أكثر حاجة تحب الفن الشعبي في تونس. ما عرفتش علاش، أنا بيدي نتسائل.
1: سينون اليوم ترى المزود نبعدوا على البرمجة متاع المهرجانات، مازال حاضر بقوة بنفس القوة؟
0: حاضر، موجود المزود، ما يتنساش المزود. والله ما ينساه المزود وما ينساهوش العباد. نقول لك المزود يمشي في الدم تاع التونسي. فماش انت تو تشوف السهرات حتى في العروسات معناتها في الحنان نتاع العرايس ما يجيب كل مناسبه كل المزود حتى يعملوا معناتها
1: فرقه وتريه,
0: فرقة وترية لازم موجود المزود. انا البارح مثلا نخدم هنايا كالكو بار هنايا انا ونوردي الكحلاوي عاملين عوده لازم المزود موجود
1: يكون حاضر. شلون يتبدل في الأغنية الشعبية لو كان نقارنه ما بين التسعينات وتوا, شلون اللي يتبدل فيها الأغنية الشعبية؟
0: والله هو ما تبدلش في الأغنية الشعبية, تبدلت يمكن الشعراء اللي كانوا يكتبوا فما ناس ماتت الله يرحمهم, فما ناس يعني بعدوا شوية على الكلمة الشعبية على الكتيبة نتاع الأغنية الشعبية, فهمت؟ وما ننساوش أنا جات الثورة زادت الراب تغى شوية على على الفن الشعبي
1: خاطر القول بيهم
0: ما عاش فما شركات انتاج. قبل كانت متبنيتنا شركات انتاج في تونس, شركات الكاسات من اللي تنحت الكاسات القول كي جات الثورة القول معناتها الفن متاع الراب لقى روحه هو الاولاني متصدر صداره في على اليوتيوب. أوكي. وقت اللي احنا ما كناش داخلين في اليوتيوب ماناش عارفينها. فهمت؟ دونك الحاجه دي زادت غط شويه على المزود, لكن بعد بشويه بشويه ارجع المزود
1: لقدا
0: المكان متاعه.
1: عاود رجع لي انا نتذكر حتى في المهرجانات الصيفيه ونتذكر حتى في كارتاج جيت فترات وانه تبرمج المزود, تبرمجوا سهريات كبيره, تبرمجوا فنانين كسوات او مسهرات وحدهم والا بالاشتراك زوز مثلا مع بعضها. معناها قعد شنو اللي نقول انا ما فهمناش بالضبط, ما فهمناش استراتيجية واضحة, قعدنا مربوطين احنا والإدارة شكون, احنا والوزير شكون, وكل مرة كيفاش. معناها المزود ما قعدش حاجة اللي ثنيتها واضحة والخط متاعها واضح. لا, يجي وزير مثلا يحب المزود يرجع يتبرمج المزود بالقدا, يجي وزير ما يحبش المزود نحيو المزود. قعدنا هكي,
0: لكن مش داخل نطاق المهرجان, خارج نطاق المهرجان في حفلات خاصة معناتها المزود ياخذ حظه في كارتاج ولا في الحمامات ولا في كالكو بار, معناتها في اي مهرجان,
1: حتى في مهرجان اخرى داخل الجمهوريه كان موجود.
0: اما اما اما داخل نطاق المهرجان ما ريتش انا في كارتاج داخل نطاق المهرجان, في حفلات خاصه ممكن موجود,
1: يمكن كارتاج مش موجود ولكن في مهرجانات اخرى موجود.
0: موجود لكن مش بكثره,
1: مش بكثره,
0: مش كما في التسعينات للالفينات كيفاش كنا نخدموا. قلت لك العام السيزون اللي ما فيهاش معناتها تلقى 12 14 مهرجان عند كل فنان, دونك ينجموا شو شوية هو والجروب اللي عنده.
1: بيانسور
0: طوى مدام ما فماش معناتها مهرجان واحد شنو بش يعمل,
1: عنده ما يعمل, عنده ما يعمل. بين حب ترجع لي لغاني التسعينات عبد الكريم, هو كسوا بالنسبة للمزود ولا حتى بالنسبة للوتري, اليوم الجمهور متاع توا 2025 2026 وغيره من السنين هذية الناس ياسر ياسر رجعت الأغاني التسعينات, ياسر رجعت للكلمة هذيك للحن هذيك. شو سبب زعمة؟
0: والله على خطر حاجة صادقة,
1: ميكرو قرب
0: خطر شوي. حاجة صادقة وما تموتش, ونحكي لك بيرسونالمون عليا انا معناتها كل عروس باش يجي نخدم له ولا يحب كان الاغاني القديمه.
1: اي والله
0: ما فهمتش انا شنو انا ثم جينيراسيون اختي عفاف صغار نبدا نغني في يزي خلي الجرح مخبي مثلا تلقاه يعاود فيها معايا نقول انا هذايا وقتاش خلقته منين عرفها وكيفاش.
1: فهمت؟ صحيح. هذا يوريك نلقى شباب ساعات يبداو يغنيو في اغاني نتاع التسعينات, تجي انت منين تعرفها الاغنيه هذيا, هذوما اغاني نتاع جيلي انا منين تعرفوهم. حتى الشباب معايا لهنا شاد لي خياتي باغ اكزومبل ساعات تبدا تظن في غنيه نقول اخي منين تعرفها هذه. بالحق
0: هذا يوريك
1: شو السر في الاغاني نتاع التسعينات,
0: لان الكلمه خرجت من عند المؤلف والملحن ككلمة ولحن خرجت صادقة وروح ما تتنساش.
1: شنو قصنا اليوم باش يتبدل, باش المزود يرجع يفك بلاست عبد الكريم ياخذ بلاست؟
0: والله يلزم يعطيه فرصة للمزود, الناس اللي شد الإدارات والمهرجانات واللي الناس اللي في المناصب يعني اللي نجموا يفرضوا المزود ويرجعوه. أنا معناتها هاي نداء من عندي أنا, رجعونا المزود, خلي الناس تشيخ, خلي الناس تتفرهد في المهرجانات, خلي الناس تعمل برشا جو. رو ما كناش هكا قبل, معناتها كنا شيخين في المهرجانات حتى كنا بتينا معناتها نشوف الجمهور ما شاء الله معناتها بالله الكريم أختي عفاف كنت نخرج نطل هكا نعمل تلة نشوف الجمهور قلبي يعمل هكا يقول ما شاء الله فهمت ميلة. خلي الناس متعطشة للمزود خليها ترجع إن شاء الله إن شاء الله من المنبر هذا يسمعونا ويعطيونا فرصتنا زيادة مرة أخرى باش حتى احنا نقدموا ديما جديد ونقدموا للناس الحاجة اللي يحبوها وخلي الناس تتفرهد.
1: بالله يا طير البراري كي تعديت هكا مقطع منها أغنية عاش مع الأجيال الحقيقة تم استعمالها في مسلسل الخطيفة عودة الأغنية حياة من أول وجديد كيفاش عشتها أنت؟
0: والله أنا نتفرج ككل
1: الحق اكتشفتها مع المشاهدين قاعد
0: نتفرج في الحلقة الأخرى ومراني إلا ما شفت معناتها كيفاش نور دول وخيالي يغني فيها قعدت بيت قلت كيفاش معناتها سوسن جمني معناتها اختارت وهو اختيار من سوسن جمني سمعت أنا المخرجة هي اللي اختارت تير البراري. تير البراري هي من بالأغاني متاعي خرجت عام 95 كان ألبوم فيه عدة أغاني من كلمات عماد الورغي الحانيانة أغنية حلوة برشا ناجحة دونك تنسيت من عام 95 مراني إلا تعاود تخرج معناتها 2026 وتعاود تعمل ترند في التيك توك وعلى اليوتيوب.
1: فرحتك الحكاية؟
0: فرحتني برش والله فرحتني برش
1: حتى لو كان ما تصلوش بيك الفريق العمل
0: فرحتني مسالش مسالش مسالش هي شنو
1: هم
0: عملوا مقطع صغير
1: زدوا بالعكس
0: بالعكس هم زادوا معناتها زادوا عاودوا حياة والغناية ودج معناتها حتى العباد العاديين ولاو يغنيوا فيها على التيك توك ويعملوا في دي فيديو هكا ويهبطوا
1: دونك المسلسل عرف بها زاد الجيل الجديد
0: عرف بها الجيل الجديد ولا
1: جيت شوي طلبيت جيت تحركت شوي الخدمه بعد
0: تحركت لا تحركت يطلبوها تو في الساريات في الحفلات الخاصه ويطلبوها وقاعد نغني لهم فيها وان شاء الله قاعدين نعملوا في حاجه جديده ان شاء الله باش تخرج في لون جديد ويسمح الجمهور
1: يسمع حاجه باش تعاود تسجلها معناها
0: قاعد نخدم فيها ان شاء الله.
1: ممتاز ممتاز. شفتك تهتم اكثر بالانتاج كيف جات الفكره
0: الانتاج بتاع الاغاني
1: بالنسبه لك انت معني
0: انا توا ديما نخمم نحب نشيخ على الاغاني متاعي انا عندي ذخيره كبيره تبارك الله في الدار عندي خابيه معبيه بالاغاني عندي حتى اللي ما خرجتوش
1: ابخي قديش مرغنيه هذيك
0: ما نجمش نحسب
1: يعني تعرف على الناس اللي انو فنانين من تينتك انت واحنا نعرفوا بعضنا منذ البدايات راهم قبل كانوا ياخذوا برشا اغاني معناها فماش اغنيه تجي ما بين يديه وتبدا به يخليها مستحيل ياخذ
0: احنا كنا قبل كي ناخذ غناية من عند المؤلف والملحن ديريكتومون نعرفوها الغناية ذيك باش تضرب تدخل في القلب ديريكت تلقانا نبرفوا عليها ونبرفوا على ستة غاني دونك مش على غناية ونخدموا الالبوم وما شاء الله وكنا ناجحين الفنانين في نفس الوقت تلقى سبعة ثمانية فنانين بالاسامي زادة يمكن نسميهم لك الكل ناجحين في نفس الوقت ما شاء الله.
1: كنا نذكر سيزون عديتها يمكن وقتها في حنا بال بريسك شتر السيزون عديناها أغنية شعبية
0: عديت معك قديش من برنامج أنا عديت معك ما شاء الله
1: نعمل سبيسيال مزود مرة في الشهر عام كامل عنا سبيسيال مزود مرة في الشهر من الليلة
0: شيخنا قبل وعملنا برشا برامج حلوة
1: ليه اسمع ديما نغزو القديم مع عبد الكريم ديما نغزو القديم اليوم تنجم انت الاغاني هذوما اللي عندك في راسي داك اللي مزات حتى ما خرجتهمش تنجم تنتجهم الفنانين شبان اخرين تتعامل مع فنانين اصوات اخرى
0: لا ما نجمش نعطي اغاني هذوكم عزيز عليا الاغاني كيما تقول انت بناتي وولادي ما نجمش نعطيهم حتى كي نقعد في الدار ونحط نبدا شيخ على الريبرتوار متاعي ما شاء الله معناتها ريبرتوار كبير قلت لك عندي حتى اللي ما خرجتوش وتوا نعاود نحب نخدمه خاطر التسجيل القديم نعاود نحاول كيفاش نعمله بالتقنيه الجديده ونخرجوا للجمهور يرى النور ان شاء الله.
1: بالضبط لانه برشا اغاني بما فيهم الاغاني نتاع التسعينات اللي كنا نحكيوا عليهم التسجيل القديم ونقولوا احنا عندي فيزابل معناها حتى في الراديو كيتعدي ويتعديو كاليتي خايبه دونك حرام وانه اغاني كبيره كيما هكايا كي تعاود تتسجل اكيد باش تلقى حظها من اول وجديد
0: ان شاء الله بقدره الله السميع العليم.
1: يلا نمشي ونحكي شوية بصفة عامة لو ترجع لأول نهار دخلت فيه للفن أول ذكرى تجي لبالك
0: أول ذكرى
1: في البدايات
0: في البدايات قبل ما نسجل ولا بعد ما سجل؟
1: قبل باش تدخل المجال. اول ذكرى هكايا في الاول بالكل في البدايات قعدت ما تنسيتش هكا كي تتذكر.
0: هي يزي خلي جرحهم خبي
1: بالحق.
0: هي يزي خلي جرحهم خبي
1: اقرب لي.
0: هي تسجلت عام 88.
1: اي
0: سجلت في استوديو معين مع موزع معين وكانت الشركة اللي ماخذة الألبوم زادت رقدتها عام. من بعد عملوا الألبوم وسجلوه وعملوا تبارك الله آلاف. أعطاني منها صاحب الشركة كما قلوا احنا كاسات باش نسمعها. أنا معندي الجروب معايا وخياني فهمت اخواتي نسمع مع بعضنا. كي سمعنا الألبوم لقينا حاجات ما همش هما فهمت الأغاني حلوين لكن التسجيل والتقنيات اللي موجودة فيها ما هيش هي. فاقترحوا علي قالوا لي نعاودوا التسجيل.
1: اي
0: قلت لهم يلا
1: نعاود.
0: كلمت خويا محصل ماطري وقتها معايا هو المؤلف الملحن وعازف المزود ومشينا خذينا استوديو اخر وخدمت الخدمة الكل على حسابي انا الخاص. ما حبش مولي شايف
1: في البدايات
0: اي باش نوريك قداش صعيبه وقت الدنيا وقداش معناتها يصعبوها علينا. قال لي صاحب الشركه من انا ما عادش نصرف حتى فرانك. انا صرفت ديجا اللي عندي اللي عملتهم
1: النسخ اللي خرجهم ديجا صرف عليهم
0: باش مانيش باش نخرجهم دونك باش نخسرهم. فعم عودت على حسابي كل شيء وعودت الدنيا كل
1: وكيما
0: حبيت انا وخرجتها. من اول ما خرجت الكاسات عملت ضجة كبيرة في تونس
1: ونشحت.
0: نتفكرها عام 89 في أواخر 89
1: قبل كانوا زوز ثلاثة شركات متاع كاساتات في تونس حاكمة في الفن في تونس.
0: حاكمة في الفن بالضبط.
1: يلا باش نرجع معك بعد الإشهار خليكم معنا. بلكن عنا الأغنية متاع يزي خلي الجرح مقبل نعديوها فاروق كاني موجودة والكاليتي بتاعها ديفوزابل.
2: فن تايم Funny Time. Publicité. Super Siesta. Et j'arrive à la première fois en Tunis. Prévrit 30 ans.

0: ناس الديوان
1: ناس الديوان أحلى ناس
2: وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان
1: ليميسيون اللي تخليك تبدأ نهارك اون بوني مور
2: وتتبع آخر الأخبار كل نهار من اثنين للجمعة ناس الديوان أحلى ناس ديوان أفهم

0: الله الله، هذا المزود، هذا المزود اللي نحبوه الحقيقة. إلي دوكوا وأنه أغاني كما هكا ما تموتش راي وتقعد ديما عايشة. قبل ما نكمل الحوار متاعي مع ضيفي عبد الكريم بزرتي، عنا تهنئة خاصة نحب نقدموها لعائلة ماجد الرقيق اللي تستقبل مولودة جديدة تولدت نهار 13 جويلية، سميوها رزق. إن شاء الله تتربى في عزكم وتفرحوا بها هي وقتها أليف. دونك تهنئة خاصة تجيك من فريق البرنامج من إذاعة ديوانا فيم، بطبيعة من عمومة عمتها مروة ومماتها ليلى اللي يتمنى ولها كل خير. إن شاء الله تتربى في عزكم ويفضلها ويحفظها محليها، وإن شاء الله اسم رزق ذي يكون رزق وخير ومبروكة على العائلة الكل. ألوغ نرجع معاك عبد الكريم البنزردي، مش نقف في بعض التصريحات متاعك. قلت في برنامج فكرة سامي فهري مرة وأنه الأغنية الشعبية والمزود في تونس في طريقها إلى الانقراض. كأني فهمت شوية بالأسباب اللي كنت تحكي فيهم، ولكن هل مازلت متمسك بهذا الرأي اليوم؟
1: إذا كان ما نقفولهاش وقفة متاع رجال متاع صناديد كما نقولوا احنا، ونعارك ونضربوا على الفن الشعبي، كل الفنانين الشعبيين وكل الملحنين والمؤلفين للأغنية الشعبية لازمنا نكونوا يد واحدة وصف واحد حتى نرجعوا الأغنية الشعبية والفن الشعبي لمكانته اللي كان فيها.
0: أي واحدة يلزمكم اليوم يد واحدة؟
1: يلزمنا يد واحدة ونتعاونوا حتى نرجعوا الفن الشعبي المكانته الأصلية.
0: المكانته الأصلية.
1: على فكرة باش نحب الأغنية اللي كانت كنا نسمع فيها توا، هي للمرحوم صديقي ورفيق الدرب المرحوم فتح العامري، هي من كلماته وألحانه الله يرحمه.
0: عبد الكريم بزرتي من أكثر الفنانين اللي كل مرة كيتعدى معايا ونبدأ نعديه في الأغاني يبدأ يذكر في اسم الشاعر والملح.
1: حقه
0: والله من أكثر الفنانين اللي ما ينساش النقطة هذه.
1: أقل هذي. حاجة نجم نعملها أني نذكر اسم المؤلف والملح.
0: قلت في جوهرة شو وأنه تلافز التونسية، تحب المشاكل، تحب الفضايح، وأنه أنت تحب كي تمشي للمتفرج تمشي بفنك تمشي بقيمتك مش بالمشاكل الشخصية. هالبرامج اللي تهتم بالبوز هذه شنو مدى تأثيرها على الساحة الفنية حسب رأيك اليوم؟
1: أنا هذا شرطي، شرطي أني نتعدى في برنامج تلفزي ما نحبش المشاكل ولا يجبدولي على فنان زميلي ولا كل دار فكرها. انت عيت لي باش تسمع فني ونحكي لك على انتاجاتي وعلى اموري. كل انسان يعرف شنو يصلح به في الدنيا. هذا رايي الخاص.
0: وهذه حسب رايك انت النوعيه متاع البرامج هذه كان ليها تاثير خايب برشا على الساحه الفنيه ككل في تونس؟
1: خايب ماهوش باهي، وما نجبدوش عرض الناس، ما نجبدوش الناس في غيابهم. كل فنان عنده اموره وعنده دنيته وعنده مكانته الخاصه، وكل فنان عمل قاعده جماهيريه في تونس بالنسبه لي انا في الفن الشعبي صغير ولا كبير نضرب له تعظيم سلام، لانه راه مش بالسهل باش يعمل جمهور ويعمل قاعده عريقه كبيره نتاع ناس تسمعه، ماهيش بالسهل. يعني كل انسان عنده جمهور انا نضرب له تعظيم سلام، يعني مش بس ياه الروصل.
0: واضح. بجاوبني بسرعه كويز معاك عبد الكريم بنزرتي، اقرب اغنيه من اعمالك لقلبك
1: هي يما. هي يما من كلمات عماد الورغي، الحاني انا اول لحن عملته.
0: اول لحن بالنسبه لك انت. اكثر مهرجان تحب تغني فيه؟
1: كارتاج.
0: كارتاج طبعا. فنان تونسي تحب تسمعه؟
1: انا نسمعهم الكل والله اختي عفاف، والله والله والله والله لا نهرب بيك. نسمعهم الكل والكل
0: شعبي وتري تسمع
1: الكل شعبي وتري والكلهم يعجبوني على فكره. على خاطر كما كنت نقول لك راه مش بالساهل باش فنان يعمل جمهور في تونس، معناتها راهي جات بتعب، راهي جات برشا وجيعة وبرشا تعب وبرشا معناتها صحة ومال
0: برشا خدمة
1: ولا
0: به. فنان من جيل الشباب اللي يعجبك اللي لفت انتباهك.
1: جديد.
0: جديد.
1: وليد صالح.
0: وليد صالح حيوة وليد. مازال تعتبره شاب وليد كبر.
1: وليد صالح. علاش قلت لك أنا راه مش بسهل بش بش فنان يعمل قاعدة جماهيرية كبيرة. فهمت. وليد صالح أنا عندي نظرية يخدم ثبات وعرف كيفاش يحط خطاه بثبات في في الفن الشعبي.
0: صحيح.
1: نوجه له تحية بالمناسبة ونقول له ربي يوفقك يا وليد وإن شاء الله من حسن إلى أحسن وربي يوفق عملك إن شاء الله.
0: أغنية مراسيدك تقول عليها هذه اللي صنعت اسمي.
1: يزي خلي الجرح نقوم. كان طلع خير علي إلى يومنا هذا.
0: رغم أنه أغنية اللي تعبر زيد على برشة وجعة مرة ذكرتها أنت الأغنية هذية في حوار خاطر فقدت صديقك وفقدت والدتك ظهر لي وخوك في فترة متقاربة هكية
1: اللي هي
0: أنت فقدت دوما ثلاثة في فترة متقاربة
1: قلب
0: بعضها وقلت استعملت أغنيتي زي خلي جرح مخبي
1: أمي وبابا أمي وبابا أمي وأخويا
0: وأخوك الله يرحمها
1: أمي وأخويا الله يرحمهم بيناتهم عام
0: بيناتهم
1: عام الله يرحمهم
0: الله يرحمهم. به لو ترجع بالزمن شنو تبدل في مسيرتك؟
1: نرجع بالزمن التالي
0: نرجع 20 سنة
1: ما نجمش نبدل خاطر انا راضي على الاعمال اللي عملتها الكل. مانيش مش راضي عليهم الاعمال الكل اللي عملتهم راضي عليهم وفرحان بهم وفرحان اللي عملت مسيرة كبيرة برشا في حياتي في الفن الشعبي وعملت قاعدة جماهيرية عملت برشا اغاني حلوين اللي التوا قاعدين يتغنوا دونك ما عنديش علاش باش فرحان
0: ما فماش حاجة تحب تبدلها.
1: لا.
0: جمهورك اللي رافقك من البدايات من التسعينات إلى اليوم شنو تحب تقول له عبد الكريم؟
1: نقول له إن شاء الله عبد الكريم بتاع ليكم برشا في معناتها في المسيرة هذه عندي تو عدة أعوام ما خرجت لهمش حاجات جدد. إن شاء الله اللي قاعد نخدم فيه تو واللي قاعد نحضر فيه هو الكل على خاطرهم هما إن شاء الله ينال إعجابكم وإن شاء الله تسمعوه في القريب العاجل ونستنى منكم تشجيع كبير برشا.
0: أكيد أنا متأكدة التشجيع بشكل حاضر راو لأنه هو جمهورك سيبخك ولأنه من الفنانين اللي خدمت بالصحيح راو اللي يعمل عروس صحيحة النجاح حتى كان هكا يغيب شوية يرجع يقعد يستنى فيه راو
1: خطر
0: البنية صحيحة السياسة
1: صحيح ولا هذا هو.
0: نورتني برشا برشا عبد الكريم بنزرتي ميرسي بوكو خليل كدغني مول الجمهور اللي قاعد يتبع فينا على ديوان اف ام.
1: إن شاء الله كنت خفيف ظل عليهم وعليكم أنتوما إن شاء الله كما قلت لكم عندي أغنيتين اللي هي الليلة كملت فرحتنا البشير والصالحة هي
0: ما تقلناش منها شوية
1: لا منها جامش
0: مزيلة
1: خليها عاد نجيبها لك إن شاء الله سكوب أول سكوب تكون عندك أنت إن شاء الله
0: أوكي.
1: هي الأغنية من كلمات بشير اللي هي شري بشير والصالحة أغنيتين هما لولا هي متاع محفل متاع عروس تقول الليلة كملت فرحتنا والثانية هي موجهة للبنات تقول هاجوا البنات إن شاء الله هاجوا البنات
0: هاجوا البنات هاجوا البنات هاجوا البنات
1: هاجوا البنات لا هذه هاجوا البنات أختي عفيفة تصور باش تعجب برشا البنات وبشيخوا عليها برشا إن شاء الله
0: زوز أغاني هذوما إن شاء الله بالنجاح عبد الكريم بوزارتي دونك إن شاء الله سبتمبر أكتوبر بإذن الله
1: والثالثة المحمد رمزي الرحال كان مش عيونك
0: تريبيا دوما ثلاثة أعمال ديجا إن شاء الله للسيزون
1: إن شاء الله
0: جاي نذكروا بالموعد دونك في مهرجان أذنا يوم
1: 30 جويلية نقول لجمهوري العزيز تنجم تجينا المهرجان أذنا إن شاء الله اليوم 30 جويلية باش تسمعوا برشا ربوخ وبرشا جو مع فنانكم عبد الكريم بزرتي اللي تحبوه برشا ويرافقني في المهرجان الفنان عاطف نور
0: تحية لي
1: نستناكم طبعا ما تغيبوش ونحبكم برشا ونستناكم جيوب كثافة إن شاء الله
0: ميرسي بوكو عبد الكريم بزرتي انتم خليكم معنا في المتابعة نرجع لكم بعد أخبار الستة هذه فان تايم حتى للسبعة
2: فان تايم

0: ميسي فكب أحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما. اكتشاف مهم جدا وراء تحقق فريق تسانغلاي باستعمال الراديو تلسكوب ميركات واللي تلقى اشارات لاسلكيه ضعيفه صادره عن جسم مركزي مدمج سي سي او نومي او 1 12 07 4 52 09، وبدل فكره انه هاته نجوم نترونيه صامته. لوبجي المسمى بولسار الوي بلو من طرف الاسترونوم ليدي يبعث نبضات راديويه يمكن تلقيها كل 424 ميلي سكوند كوريسبون ا سا بيريود دو روتاسيون، تحتوي على اشعه اكس. السوبر نوفا واللي كانت مصدر هذا البولسار انفجرت منذ اكثر من 4100 سنة، واكتشاف ان غليتش دو روتاسيون سنة 2015 يمكن ان يكون سبب تاع الاكتيفاسيون او لا ريفيلاسيون دو سي زيميسيون راديو. يمكن زاد ان هاتي الاشارات اللاسلكيه التابعه لهذا النجم تنتهي لو الروتاسيون غالونتي بطريقه متواصله بعد الغليتش، وهذا الاكتشاف يشير الى احتمال عدد كبير اخرين من النجوم النابضه المنفصله من مجرتنا درب التبانه واللي كانت تتعدى من دون ما يلاحظها حتى حد. اذا ليزيتوال نوترون اللي لطالما ظن الباحثون انهم كانوا بلا صوت كذبوهم، وتم التقاط اون ايميسيون راديو من نجم بعيد، وشي هذا باش يغير راديكالمون كل ما عرفناه على لا بوبولاسيون دو بولسار دون لا فوا لاكتي. النظارات الذكية تحدث جدل كبير في عدد دول من العالم فيما يخص احترام المعلومات الشخصية واحترام كل ما من حول المستعمل إذا أراد أن يصور أو يسجل مقتطفات فيديو دون علم الحاضرين. اون انترديكسيون توتال من 1240 محكمة في مدينة نيويورك الأمريكية، وهذا منذ 20 جويلية المقبل. القرار نزل في أول جويلية وينص على منع كل النظارات الذكية التي تحتوي على كاميرا وميكروفون من الدخول إلى قاعات المحاكم في نيويورك واللي عددها 1240، وكتصبح نيويورك أول ولاية أمريكية تفرض المنع لكل لهذه التكنولوجيا الجديدة. كل من عنده نوع هذا من النظارات وحتى لو تحتوي على زادة دي فير كوريكتور فلازمهم يرجعوا لنظاراتهم العادية التقليدية. هذا الكل منع التسجيل الغير قانوني لجلسات القضاء واللي هي حاجة ممنوعة أصلا. الحكاية بدأت في شهر فيفري الفارط وقت اللي قاضية من لوس أنجلوس طلبت من مرافقي مارك زوكربيرغ أنهم يخلعوا نظاراتهم الغايبة ميتا من وجوههم لأنه التصوير دون لي تريبيونو استريكتومون انترديت. المنع على النظارات الذكية اليوم مشمل عدة مساحات عامة كما لي كازينو ورياض الأطفال وبيوت الراحة وعدد دول منها فرنسا باش تطبق قوانين موجودة عندها من قبل، وهي سنة سجن و45 ألف يورو غرامة لكل من ينتهك الخصوصية الشخصية. الصيف جاءوا معه السخانة والاكتظاظ والستريس، وزيدوا مشكلة حشرات الناموس في الليل تقلق المواطنين اللي ديما يلوجوا على حلول القضاء على هذا العدو اللدود اللي يحرمهم من نوم عميق وهدأ. شركة تورنيول الفرنسية تطور في مسيرات صغيرة بإمكانها تتبع والقضاء على حشرة الناموس، حل جديد للإبعاد وتخلص من الموستيك ينضاف للريبولسيف والسبيرال والموستيكير وحتى لراكات إلكتريك. هذا هو درون القاتل للناموس واللي يحمل اسم تورنيول، وهو ميكرو درون أوتونوم يرصد ويقتل الناموس من دون اي مادة سامة او كيميائية، وهذا بفضل سونسيونار التراسونيك وديز الغوريتم دو بيلوتاج. المسيرة توزن 40 غرام، تخرج من مكان الشحن الخاص بها وتلوج على الناموس، ولما ترصدها تهاجمها مباشرة وترحيها بفضل ليزيليس اللي تستعملهم للطيران. درون مازال في مرحلة التطوير وسعره باش يكون 1100 دولار، ويمكن استعماله في المنزل والحديقة بطريقة تلقائية ويقضي على حشرة الناموس اينما القاها. يمكن الحجز من الان على موقع الشركة الفرنسية tourniol.com والاستمتاع بحرب من نوع جديد في صالة الدار ما بين أندرون وناموسا. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز. مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو طور عالمك.
4: بيبليسيتي.
5: تنظم جولدن مومنت ايفنتس السهرة العربية بامتياز، تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفو لاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى برعاية جولدن كارتاج.
1: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز، كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز السادسة مساء، ديوان افام عسلمة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد أن تحديد عدد سنوات السكن الجامعية المتاحة للطالب يرتبط مباشرة بطاقة الاستيعاب الحالية، مشيرا إلى رصد استثمارات ضخمة تقدر بمئات الملايين من الدينارات لتحسين الخدمات الجامعية الموجهة للطلبة وتلبية احتياجاتهم المتزايدة. والوزير يؤكد عمل الوزارة بشكل مكثف على تفعيل آليات شراكة مع القطاع الخاص لتوفير أكبر عدد ممكن من الأسرة وأماكن الإيواء للطلبة وخاصة منهم الجدد، مع مواصلة الدولة ضخ استثمارات ضخمة لتهيئة وتوسيع المؤسسات الموجهة للطلبة.
5: هو لو ضبط سنوات السكن للطالب هو معناها محدود بطاقة الاستيعاب، والوزارة كنت أكد رغم مئات ملايين دنانير كاستثمارات قاعدين نعمل فيها في السكن الجامعي، وإن شاء الله نوصل النهار اللي نجم نوفر سكن جامعي لطيلة مدة الحياة الجامعية. ما هذا من زاد في شراكة مع القطاع الخاص، الوزارة قاعدة تحاول قدر المستطاع توفر أكبر عدد ممكن من الأسرة وأماكن الإيواء للطلب خاصة الجدد، وديما لو زاد عنا حملة أخرى سكن استثنائي نحاولوا نلبيوا الطلبات نتاع اللي استنفذوا حقهم في السكن قدر الامكان، وهذا مربوط كما قلت لك حتى طاقه الاستيعاب اللي نحطوها في كل جهه وكل مسار نقراو حساب طاقه الايواء وطاقه الاسكان الجامعي المتوفره في كل جهه. احنا حرصنا ومتابعين جاهزيه مؤسسه الخدمات الجامعيه، قاعدين حرصين كونه يقع تجديد التجهيزات لازم تتجدد، قاعدين حرصين زاد على توفير الموارد البشريه اللازمه لتوفير الخدمات للطلبة في المؤسسات الجامعية خاصة الخدمات والإسكان.
4: وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري يؤدي اليوم زيارة ميدانية إلى ولايتي القيروان وسيدي بوزيد لمتابعة تقدم أشغال القسط الثامن من مشروع طريق السيارة تونس جلمة، والاطلاع على سير إنجاز الجسر المقام فوق وادي زرود أحد أكبر المنشآت الفنية ضمن المشروع. والوزير يؤكد أنه تم الاتفاق مع المقاولات الستة المكلفة بإنجاز أشغال طريق السيارة على أن تكون سنة 26 و2000 سنة الانطلاقة الفعلية لإنجاز جسم الطريق، مشيرا إلى أن الأشغال الجسر المقام فوق وادي زرود يعد من أكبر الجسور المبرمجة على مسار طريق السيارة، وينجز لأول مرة في تونس باستعمال تقنية الجسر المصبوب في الموقع بواسطة العربات المتحركة.
6: قسط عدد 8 نتاع طريق السيارة تونس جلمة اللي هم جزء منه في ولاية قيروان وجزء آخر في ولاية سيدي بوزيد. علاش جينا الجزء الثامن هذايا؟ لأنه احنا عملنا تعهد مع المقاولات الكل المشرفة على إنجاز المشروع وهي عددها 6 مقاولات، قلنا لما المشروع هي سنة 2026 مش تكون انطلاق الفعلي في جسم الطريق، والمقاولة الأولى اللي تنطلق هي مش يكون لها شرف أن يزور المشروع هذايا، وبالتالي قسط عدد 8 هو تقريبا أول مقاولة انطلقت في عملية الخرسانة الإسفلتية. وبالمناسبة نطلع كذلك على الجسر الضخم اللي هو على وادي زرود من أكبر الجسور اللي مش يقع إنجازهم على طريق السيارة، جسر معناته من نوع بومبوسي يتسمى، يعتبر من أول مرة باش نقوموا به في الجمهورية التونسية. إن شاء الله زادة كيف نطلع على كيفية تقدم الأشغال في الجزء هذايا. بالنسبة لطريق السيارة نذكر اللي هي كلها 1.7 مليار دينار في تمويل معناته مشترك ما بين الميزانية التونسية وكذلك البنك الأوروبي للاستثمار وكذلك معناته الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اللي يمول المشروع ككل.
4: التوقيع بمقر سفارة الجمهورية التونسية بسويسرا على النظام الأساسي الخاص بأحداث جمعية الكفاءات التونسية بالأمم المتحدة التي سيترأسها بلحسن بن عمارة. وتعد هذه المبادرة وفق بلاغ صادر عن السفارة الأولى من نوعها، حيث تهدف إلى تجميع الموظفين الدوليين من أصول تونسية العاملين بمختلف وكالات وهيئات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة تحت مظلة واحدة، بما يتيح توحيد جهودهم والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم. الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسيدي بوزيد تعلن في بلاغ أنه تم إصلاح العطب بشبكة خطوط الهاتف النجدة 198 وخط الهاتف الموزع من قبل الشركة التونسية للاتصالات، داعية المواطنين للاتصال برقم النجدة 198 للاستجابة لطلباتهم. وفي الشأن الدولي، المغرب يوقع اليوم اتفاقا للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، وذلك خلال اجتماع حضره وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وكبار المسؤولين العسكريين ومبعوث مجلس السلام إلى غزة، بالإضافة إلى وفد ضم قائد قوة الاستقرار الدولية حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء. وأفادت الوكالة بأن مجلس السلام في غزة وقيادة قوة الاستقرار الدولية رحب بقرار المغرب الانضمام إلى المبادرة، مشيرين إلى خطط لنشر ضباط عسكريين كبار وعناصر من الدرك والشرطة، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وختاما، وزارة الصحة الإيرانية تعلن مقتل 35 شخصا وإصابة 300 آخرين منذ بدء الهجمات الأمريكية الجديدة على جنوب البلاد. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل المشوار الآن مع كريم مقني في فلاسبور.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. عودة المفاوضات بين الجامعة التونسية لكرة القدم ومدرب نادي نهضة بركان معين الشعباني. معين الشعباني عقده مع بركان مازال يمتد لزوز مواسم، وهذا اللي يمثل إشكالة من نجاح المفاوضات. الفريق المغربي لم يعلن على فسخ عقد الشعباني، وعلى إيجاد كذلك اتفاق بينه وبين الجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص الشرط الجزائي الموجود في عقده تقريبا 200,000 دولار. مصادر مغربية أكدت أن الفريق المغربي طالب حاليا على الأقل بنصف قيمة الشرط الجزائي تقريبا 300 مليون تونسة. ومصادرنا زادت تقول الجامعة التونسية لكرة القدم رافضة مبدأ دفع الشرط الجزائي، والمفاوضات مازالت مستمرة بين جميع الأطراف حتى يكون معين الشعباني والناخب الوطني الجديد للمنتخب التونسي. امبارح كان اجتماع بين رئيس الترجي حمدي المدى واللاعب يوسف البليلي من أجل حسم موضوع تجديد عقد اللاعب مع الترجي. الترجي تشترط أنه تجديد العقد قبل انطلاق في التمارين وينطلق كذلك في التمارين، والبليلي في انتظار قرار التاس قبل الإمضاء وتجديد عقده مع الفريق. كيف كيف مصادرنا في الجزائر تأكد أنه البليلي تلقى عرض رسمي من نادي مولدية الجزائر حسب كذلك ما تم ذكره منذ أسبوع تقريبا في وسائل الإعلام الجزائرية، واللاعب يرغب في أنه يكون في مولدية الجزائر، ولكن كيف كيف يبقى هذا بعد قرار التاسع. نواصل مع الترجي الآن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك على تعاقده رسميا مع اللاعب الدولي محمد حاج محمود. حاج محمود أمضى عقد يتواصل إلى غاية جوان 2029. حاج محمود سبق له أنه لعب مع النجم الساحلي ونادي لوغانو السويسرية. نادي أهلي طرابلس الليبي نجح في ضم المهاجم الكونغولي واللاعب السابق لنادي بيراميدز فيستون مايلي لغاية جوان 2028. مايلي لعب مع بيراميدز 125 مباراة سجل فيها 45 هدف، وباش ياخو أجر قيمته 3.5 مليون دولار في الموسم تقريبا 11 مليار تونسة. مصادر صحفية دنماركية أكدت اليوم أنه نادي سان دييغو الأمريكي يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع الجناح التونسي الياس العاشوري. الياس العاشوري قيمة العرض تقريبا 3 مليون يورو تقريبا 10 مليارات تونسة، ومن أجل شراء النهائي. ونذكر العاشوري عقده مع الفريق الدنماركي ينتهي في جوان 2028. إلى كأس العالم، مباراة النصف النهائي الثاني، من سيلتحق بلاروخا المنتخب الإسباني ليلة 8 متاع الليل لونجلتير توجه الأرجنتين. مباراة منقولة عبر بين سبور كما قصص عليكم الضوء. أصبروا فيه تمسبور بقيمة تواصل على ديوان فام. أكثر تفاصيل ديوان فام.net.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: تايم.
1: وكملين معكم للسبعة على العشية في فان تايم. باش نمشيو للمهرجان أم الزين في جمال في ألو فيستيفال.
0: ألو ألو ستار.
1: مدينة جمال تستعد باش تحتضن الدورة 51 من مهرجان أم الزين الدولي، موعد ثقافي وفني عريق يواكب كل صيف جمهور المدينة وزوارها، ويقدم برمجة متنوعة تجمع بين المسرح والطرب والراب والعروض العائلية. باش ناخذوا أكثر تفاصيل شنو جديد في هذا المهرجان في هذه الدورة وكيفاش باش تكون البرمجة. معنا مدام ليلى بن ذياب مديرة المهرجان، اهلا وسهلا بيك، مرحبا.
2: السلام مدام، مرحبا بيك. ديوان الفن
1: يعيشك، مرحبا.
2: قبل لك قبل كل شيء اللي يعني فرحانه برشا اني كنت معانا ديوان الفن في الكونفرنس دو تريس،
1: يعيشك.
2: وهذا حاجه مزيانه برشا انها تكون في تغطي يعني التظاهرات والمهرجانات الصيفيه بالساحل ككل.
1: وي ويشرفنا احنا زيدا وانا نكونوا موجودين معاكم ديما في مختلف التظاهرات في الساحل ككل كما قلت انت، وتحيه لكل جمهورنا في جمال وفي الساحل ووين ما كانوا يسمعوا في ديوان افال. الوغ مدام ليلى، نحكيوا على الدوره 51 من مهرجان ام الزين في جمال، شنو اللي يميز الدوره هذه مقارنه بالدورات اللي فاتت؟
2: الدورة هذه دورة 51 لاستمرارية المهرجان، والدورة السادسة في صبغتها الدولية. غدوة إن شاء الله بتكون البداية بكرنفال اللي هو باش يصير في وسط مدينة جمال. الكرنفال هذي عنده خصوصية وكان يرمز برشا لمهرجان أم الزين، لكن هو غاب لسنوات ثم في السنوات الأخيرة رجع ورجع بقوة، يعني كل سنة نطوروا فيه وأنه يكون أكثر تنشيط وأكثر ملم يعني.

0: المهرجان هذا باش يصير في وسط المدينة في التوقيت المعتاد نتاعه اللي هو يكون ابارتي من 5 مساء. شي يكون ملم للعديد من الجمعيات والمنظمات المشاركين بالكرنفال في أكثر من 32 جمعية ومنظمة. أكيد زاد هذايا الكرنفال يعني يكون بحضور سيد الوالي وشخصيات عامة من البلاد. جمال تحتفل إن شاء الله بالكرنفال، الصغار الكل تخرج تتفرج، العائلات تجي تشوف يعني حاجات جديدة. كيف كيف زاد يعني من المنبر ذي نقول وسائل الإعلام باش يكونوا حاضرين معنا يشوفوا خصوصية مدينة جمال، تراثنا، عاداتنا وتقاليدنا. يعني الكرنفال هو شامل وملم لبرشا حاجات تختص بهم مدينة جمال.
1: عطيني فكرة على البرمجة بصفة عامة، احنا قاعدين نشوفه توا في اللافيش، نشوفه في الأسماء الموجودة، فما تنوع ما بين المسرح والموزيكا، زادة كيف كيف حتى على مستوى الموزيكا فما برشا أنماط فنية. دونك عطيني فكرة على البرمجة، فيها أسماء جماهيرية وفيها زادة المسرح والطرب.
0: اللي باش يكون الافتتاح ان شاء الله باذن الله يوم 25 جويليا مع الفنانه التونسيه ايه دغنوش. عندنا زاده يوم 29 جويليا مسرحيه ما يضحكنيش الفنان ياسين الصالحي. يوم 31 جويليا سهره موسيقى الروح بقياده الفنان جهاد زباره. عندنا يوم 2 اوت عرض زياره عرض صوفي هذا من نجم شغيب يعني على مدينه جمال. يوم 3 اوت باذن الله عندنا النور دو باش يكون حاضر. كيف كيف 6 اوت جنجون. يوم 9 اوت الفنانه نجله التونسيه في سبكتاكل الزرده. يوم 13 اوت بمناسبه عيد المراه عن عرض بنت الحي وام السبساري لسمير لطيف وفوزي بن قمره. يوم 15 اوت موسيقى عرض موسيقي لمحسن الجربي. يوم 19 اوت عرض راب يونجر زيت، ويكون الاختتام باذن الله يوم 22 اوت وسوف يتم في الإبان عن الفنان اللي باش يكون حاضر في السهرة هذه.
1: في سهرة الاختتام دونك مازال مفاجأة إن شاء الله. إن شاء الله تكون سهرة ممتازة ويكون النجاح حليفكم بالنسبة لكل هذه الدورة. دونك خلي لك كلمة للناس اللي قاعدة تسمع فينا مدام ليلى بن ذياب بخصوص الدورة هذه، شنو تحب تقول للجمهور جمهور مهرجان أم الزين بجمال؟
0: كل جمهور جمال كالعادة مرحبا بكم، نستناوكم بعدد غفيرة إن شاء الله أمام شبابيك مغلقة كما عودتونا. حبينا نكونوا لبيو أكثر الأذواق، مسينا كامل الشرائح العمرية بالعروض بتاعنا. ما تنسوش غدوة الكرنفال تكونوا حاضرين ونفرجوا، وإن شاء الله يا ربي تتعدى دورة ممتازة ومزينة وكما عودنا جمال أنها تكون ديما بخير.
1: شكرا جزيلا مدام ليلى بن ذياب مديرة مهرجان أم الزين بجمال، كانت معنا في ألو ستا ألو فيستيفال.
2: ألو فيستيفال.
1: احنا بعد شوية باش تكون ضيفتنا صوت من الأصوات اللي تعيش في وجدان الجمهور، مش لأنها جريت وراء الموضة وإلا وراء الشهرة ولا وراء النجومية، ولكن اختارت وأنها تكون وفية للطرب للأحساس للكلمة الراقية والجيدة. فرحنا برشا وانا باش تكون بحذية بعد شوية الفنانة الناجحة جمال.
2: فن تايم فن تايم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
3: ناس الديوان.
4: ناس الديوان أحلى ناس وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان. ليميسيون اللي تخليك تبدا نهارك اون بون ايمور. وتتبع آخر الأخبار كل نهار من 2 للجمعة. ناس الديوان أحلى ناس. ديوان أفهم.

0: فان تايم.
1: كما قلت أنه ثم أصوات تعيش في وجدان الجمهور التونسي، مش لأنها جرت وراء الموضة التراند أو الشهرة أو النجومية، ولكن لأنها اختارت وأنها تكون وفية للطرب، تكون وفية للإحساس، للكلمة الراقية. فرحنا برشا وأنه دي بحذية فنانة اللي صنعت اسمها الحقيقة برشا، تعب على امتداد السنوات وقدمت أعمال ممتازة، رسخت مكانتها في الساحة الفنية للناس السميعة اللي تحب اللون الراقي والجميل. الفنانة ناجحة جمال، أهلا وسهلا ناجحة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بيك عفوفة، ونشكرك برشا على هالكلام الحلو اللي كي نسمعه من عند ناس كيفك أنت يزيدني معناه إحساس كوني نحب نقدم أكثر ونناضل أكثر من أجل الكلمة الحلوة ومن أجل اللحن الحلو.
1: وأنت ما كانش سهل عليك على امتداد السنوات ناجحة، فك بلاصة في كل شيء، ولكن تشبثت بلونك وبستيلك وما مشيتش لا تمشي لو جغنية كوميرسيال لا حتى شيء، أنا هكا ونحب نغني هكا.
2: هذيك راهو الفنان الصحيح. شوف، هو راهو الفنان يكون عنده كلمة هادفة ويكون عنده لحن هادف أو لا يكون، ولو حتى كان فما أغاني تجارية تكون بمعنى حلو تكون فيها شجن، رو فما أغاني تجارية فيهم شجن
1: وفيها جمل
2: لحنية مزيانة يا حبة ذي. أما شنو اللي يقلق شوية وقت اللي تسمع أغنية معناها مستواها مستواها اللحني والكلمات تكون هابطة شوية، وإحنا نحاول باش ديما نكونوا موجودين لأنه التاريخ لا يرحم. نقول أنا نهار آخر كي ربي هزني حب ولدي عايشك عايشك يا عفوفة، ما هذيك هي الدنيا، ولا حتى مبالكش ممكن إن هي محل صعبة برشا كوني باش يعني نعتزل الغناء لأنه في دمي الحقيقة. لأنه في دمي نهار آخر نحب ولدي كيف يحل الديجيتال يلقى أمه
1: يبدأ فخور
2: فخور بها، يلقى أمه تغني في غنية مزيانة، يلقى أمه خارجة في أبها حلة، هذيك أهم حاجة بالنسبة لي.
1: هو توا ديجا فخور
2: الحمد لله،
1: معناها كي يشوف حضورك ومشاركتك أعمالك شو العروض اللي قدمتهم المسارح اللي غنيت فيها، ما لازم يكون كان فخور، معناها سيدة ثنية على روحك ناجحة جميل. السؤال اللي عاود نفسه ونسأله مع برشا فنانين السنة، هو وينك في المهرجانات ناجحة جميل؟
2: شوف، السنة وعم ناول الحقيقة عم ناول والسنة رانا مانيش قاعدين، الفنان التونسي قاعد الحقيقة مغيب نوعا ما، ماهوش موجود كما العادة في المهرجانات، ممكن لنظرا للمعناها وزارة الثقافة ديما نقول أنا راو البيجي متاع وزارة الثقافة ما يرتقيش بالاستيعاب متاع الفنان
1: بالضبط.
2: راو احنا ناس تقدم، انا ديما نقول والله صدقني يا عفوفة راني بالحق انا قلبي يوجعني على الفنان التونسي، ديما نحبه في ابها حلة، ديما نحبه راسه عالي، ديما نحبه هو في الصدارة، الفنان التونسي وكان شعبي راب طربي تجاري، ماذا بيا انا الاولوية ديما الولد بلادي ونحبه يعتلي المسارح التونسية الكل. شوف أنا ديما نقول توا عامين ولا ثلاثة علاش ما زادتش الميزانية متاع وزارة الثقافة، رانا راهي راهو نرتقيه بالفن والثقافة، راهو الشعوب ما ترتقي كان بالثقافة وبالفن، وبش نبعدو بش صغارنا ريت صغارنا بش يبعدو على الإرهاب. انت ترى طفل تخلي يقرأ موسيقى ولا يغني ينجم يدمغج امبوسيبل،
1: هو تهذيب
2: يهذب الذوق
1: وللذوق
2: ويرقي الذوق
1: لكل شيء معناها،
2: ويخلي الصغير بلندي يخليه مليان الصغير ما يخليش يتوجه توجه مش باهي. دونك نرجعوا لموضوعنا نتاع المهرجانات، ممكن الميزانية شوية لأنه سنة بالذات فما برشا جمعيات انسحبت لأنه هما الحقيقة مساكن قاعدين يخدموا فما جمعيات
1: مع بيت دفعت من مكتوبة
2: بالضبط يعطيك الصحة، راي الجمعيات توا تخدم بنيفول وانت تزيد معناها تقلصلها في الميزانيه كيفاش باش تخدم كيفاش باش تقدم اعمال
1: بهناش حق. انا علاش سالتك انت بالذات سؤال هذا لانه انا احنا نعرفوا بعضنا عنا برشا
2: سنين بهيش
1: يمكن انا مقصره معناش حاجه ميلة راهو هاني نقولوا انا تو معني
2: والله عفوفه انا نفرح كي
1: ماما هي ناجحه على غالب معناها قال الرجل مش نضوي عن
2: لا ذكا هو انت بالعكس انا
1: تستحق كل خير.
2: انا كي نبدا معاك عفيف صدقني والله نبدا فرحانه. ثم عايش. اعلاميين يضيفولي في مسيرتي يضيفولي كي نتعدى معاهم.
1: عايشك عايش شرفني برشا هذايا
2: والله.
1: علاش؟ لانه شفتك وصلت الحد معين قلت يا
2: فوالا
1: هذيك الانسانه انا راني مقصره معاها اما فرحت كي شفتك هكا قلت سي ناجحه سي معناه تصورت وانه من بعد فما كونتينويتي وانه سي ناجحه معناها فالور سور في البلاد اسم فرض روحه وصلت صوتها كيما تحبيها والعبيد عرفت قيمتها الفنية وقدرتها وموهبتها وامكانياتها وانه سي اليوم باش نلقاك وباش نولي نلقى عروضك نلقاك موزعة في كل بلاصة بعد لي
2: ليه مع الأسف مع الأسف هو حتى تخدم شوية تجي وراك كلمات ما نعرفش علاش انا عمني وصارت لي برشا مشاكل وسنين ان شاء الله ما تصير ليش لاني الى حد الان نقطة استفهام قاعدة. انا نخدم على روحي يجي ويقولوا لي فما بعض الجمعيات يقولوا لي ناجحة رانا ما نجموش نبرمجوك
1: علاش
2: قولوا لي علاش قالوا لي فما اوردر ما نعرفش من شكون الى حد الان انا نحب نعرفه انا بالحق نتوجه به للسيده الوزيره اي اوردر
1: قرار فيك انت ناجحه جمال
2: ناش اي قرار في ناجحه جمال قولوا لي بربي وين تخدم كيفاش تخدم وين خدمه معناها قداش عندها من عرض وقت اللي انا استاذ موسيقى ما قريتش وقت اللي انا بنت الرشيديه بنت الفرقه القوميه نعمل في انتاجات ونحاول باش نقدم الاضافه وقت اللي انا من الفنانين اللي عندي باتين ده عندي ماتريكول فيسكال نخدم على روحي بالضبط بنظام اور معناها ماشيه بالقانون مانيش اور لا لوا هذيا السنه ان شاء الله السنه يخلينا نخدموا على روحنا وكاو
1: ان شاء الله.
2: والفنان التونسي بصفه عامه راهو بالحق راهو برشا فنانين مستائين برشا فنانين تعبين برشا فنانين يحبوا يخدموا يحبوا يتبرمجوا بورتون عندهم انتاجاتهم وعندهم اغانيهم وقاعدين معناها قاعدين موجودين في الساحه. هذا هو عفيف.
1: انت قلت قبل نرى روحي في كارتاج نرى روحي في الحمامات ايه وقتاش الحلم هذا باش يتحقق؟
2: شوف احنا في الكواليس شحكينا انا عمل في 2016 انا ومجموعه من الفنانين قاعدين قدمنا انتاجات قدمنا مشروع كامل متاع سبيكتاكل انا قدمت ملحمه فيها 30 عنصر معايا في السين ودعمتني وقتها وزاره الثقافه مشكوره عام 2016 هكا قعدت نتفرج فيه وحدي انا وزملائي اللي قدموا. انا ديما نقول هنا اهدار مال عام هنا يعتبر وقت اللي انت عرض تعطيني لافون بريمير وما تبرمجهوليش كوزارة الثقافة في المهرجانات الكبرى لأنه عرض فيه 30 عنصر معاك وفيه رؤية إخراجية وفيه كوريغراف وفيه خدمة كبيرة معناها
1: صار مع برشا عروض هذي برشا
2: علاش
1: عروض
2: قتلك.
1: اللي تكون عروض خاصة مثلا في في كارتاج في افتتاح مهرجان كارتاج العرض متاع نوبة غرام با اكزامبل متاع محمد علي كمون اللي تكلف برشا
2: وانت بارفان عنده أي.
1: لا ابار 24 بارفان تعمل عرض واحد نوبة غرام وبرشا عروض اخرى
2: برشا
1: اللي
2: برشا.
1: دعمها وزاره الثقافه
2: وبعد يقعدوا رهنا الواحد
1: وبعد ما
2: تتوزعوا نتفرجوا في موحدنا يقعدوا في معناتها
1: اما هذا ماهوش دور وزاره الثقافه لانه باش توزعهم معناها
2: هو هنا يكمن دور وزاره الثقافه في العروض اللي دعمتها هي يلزم يشوفوها الناس علاش قلت لك معناها يصبح اهدار مال عام وقت اللي انت معناها تعطيني لافون بريمير وتعطيني مستحقات الفنانين والممثلين اللي معايا والكل وبعد انت تخليني نتفرج فيه وحدي لانه عمل ب 30 عنصر يتطلب برشا فلوس معناها ما ينجمش يكون موجود في المهرجانات الصغرى فهمتي لازم يكون في كارتاج في الحمامات في بنزرت في معناتها في
1: مناسبات كبيره
2: مناسبات كبار فوالا هذا هو
1: دونك اليوم شنو اللي حدد برمجه المهرجانات مال القيمة الفنية الجماهيرية التراند على الديجيتال كيفاش يختاروا مال؟
2: يظهر لي التراند ولا مهم جدا تو.
1: أيوة
2: شوف راو التراند راو التراند كي تقول التراند ينجم يكون التراند راو في أسفل السافلين سمحني ينجم يكون نجيب حشاك وحشق داركم والمستمعين اللي يسمعوا فيه نجيب حشاكم قردة نعملها ماريونات هكية في الواحد تصبح تراند نجيبها نعمل بها معناها مهرجان ما تجيش متى التراند ينجم يكون باهي
1: ولكن المهم هو زيدا
2: بالعباد هاني قتلك
1: باش تعبي باش تعمل مهرجانات ناجحه معناها يقول لك انا يلزمني يكون على الاقل عنده اعمال ناجحه ضاربه
2: اي اعمال ضاربه لكن رب فما فنانين تسمعهم برك ما تنجمش تسمعهم في السي دي برك ما تنجمش تفرج فيهم وتسمعهم لايف
1: متنجم. انت ايش عملت باش تنجح السوشيال ميديا باش تنجح على الريزو عملتش مجهود انت
2: والله
1: على
2: شوف
1: سوسيو.
2: هنا
1: زاد هو الفنان زاد هو احنا على غالب كل شيء يتبدل كيما انا بالنسبه ليا كاعلاميه معناها كان قبل عندنا تلفزه وراديو كاو اليوم ولا ديجيتال مهم دونك سي اوبليجي
2: لا لا مهم جدا متاعي. مهم جدا الديجيتال
1: اليوم خدمت الديجيتال نتاعك
2: تقدم فيه حاجه به شوف هذايا سؤال وجيه وانا يلزمني نعاتب فيه روحي انا توا بديت في توا العامين هذوما ورانا الوتريين توا زاد فقنا بالحكاية الديجيتال علاش جماعة الراب فاتونا بأشوات لأنهم فايقين بالحكاية من الأول من الأول دخلوا في الديجيتال سبقين سبقوا عصرهم كما قولوا هاني توا قاعدة نحاول باش نكون موجودة في الديجيتال الحكاية
1: باه لو نحطوك اليوم مسؤولة على برمجة مهرجان كبير ناجحة جميل شنو أول حاجة تبدلها في طريقة اختيار الفنانين
2: أول حاجة نبدلها نجيب كان فنان تونسي
1: تعملوا
2: 100% تونسي 100% تونسي الحقيقة نجيب الفن الشعبي نجيب الفن الطربي نجيب الأغاني التجارية بين ظفرين على كما قلت لك لأنه الأغاني التجارية تنجم تكون حلوة الجائزة. وتجارية أي. نجيب الراب نجيب نعمله متنوع انت شوف والدليل كونه راهو الفنان التونسي راهو ينجم ينجح في كارتاج كعملنا العرض متاع فوزي بن قمرة وسمير لوسيف نجح نجاح باهر علاش حسب رايك لانهم هما عندهم اغاني ناجحه عندهم اغاني معناها في وجدان المستمع وقت اللي عملوا عرض مع بعضهم نجحوا
1: اما احنا نحكيوا على مهرجان دولي معناها كي يبداو مهرجانات دوليه فما مينيموم تاع اشعاع دولي زاده لازم يكون موجود
2: هو يا حبه ما يسالش ما يسالش الانفتاح على الثقافات باهي مهم لكن مش تجيب لي فنان زيدا عنده قيمته عنده أغانيه وهو مرجع أما بسوم مشطرة هذيك هي اللي تقلق معناه كيف يقول لك فنان مجد الرومي 800 مليون معناه
1: ما عنديش
2: هذا اللي سمعناه
1: ما عنديش السعر الحقيقة ولا. ما نجمش نقول وأنه 800 ولا مش 800 بالنسبة لمجد الرومي ما نجمش جيوبك انت قلت انا ما نعرفش هذا 800 ما عنديش دونك ما نجمش
2: انا سمعتها تولا
1: الحاجه الوحيده اللي نجم نقول لك عليها وانه كاختيار مش ضروري تقعد مش ضروري
2: هي مرجع
1: تقعد ميداني شيب خالد يقعد شيب خالد معني اسماء كبيره ناجحه معني
2: اسماء كبيره ومن
1: علاش ما نعرفش
2: انا شو نقول ميسالش ننفتحوا على الثقافات وهذوما اسماء كبار باش يضيفوا لكن زاد الفنان التونسي يلزم 70% فن تونسي والباقي ميسالش
1: والباقي أجنبي وألا عربي بعيدا عن الحفلات اخترتوا أنك تأسس نادي أهل المغنى
2: بيان سور هذاك المتنفس نتاعي هذاك عائلتي الثانية ديما نقول عائلتي الثانية
1: دونك للناس اللي ما تعرفوش شنو هو النادي هذا
2: هو نادي أهل المغنى نادي معناها نأطر فيه أنا الأصوات عندي نساء محليهم ولينا عائلة واحدة كما قلت لك أنا بديته من الأول هكا بتجربة كي تفدليكا لقيت روحي حصلت نبدأ نستنى في نهار السبت والأحد باش نمشي والله صدقني يا عفيف راني نمشي نروح منتشية تصور انت نبدا ماشي المهرجان ولا نبدا ماشي العرس نبدا حاسه روحي مسترسي معناها باش تعدى باهي مش باهي هذا الكلوب دو شان فيه في الساعة علاقات تكون علاقات إنسانية بين الناس. تجيني المرأة اللي في الدار، تجيني الطبيبة، تجيني الأستاذة، تجيني معناها لنمط الكل من سي
1: هو محلي متنفس والله يتوى العبيد قاعدين ينبروا على كلوب دو شان وقت اللي هو ياسر متنفس محلي للناس الكل محلي. الأوساط الكل أي. العبيد عايشة ريتم خايب نسق متاع عمل ومشاكل الحياة وكل شيء على الأقل متنفس بالفن يا أخي.
2: أنا عندي طبيبة دكتورة سلوى نقدم لها تحية بالمناسبة، تكون في البلوك تجري تقول لي سايي يلزمني نهار السبت لحد ما فماش معناها ما فماش. هو شوف ريت الكلوب دو شان راهو سيتون تيرابي للمرأة التونسية، لأنه المرأة التونسية راهي تعبة برشا معناها تخدم ومجتهدة ودار وصغار، يحب ذيك انت عمل سويعتين في الجمعة باش تتفرهد فيهم باش تكون علاقات إنسانية زيادة مهم ياسر. أنا عندي جماعة واللي هو عبارة عائلة واحدة يخرجوا مع بعضهم ويمشيوا لديار بعضهم ويهنيوا بعضهم محليها.
1: شفنا برشا تجارب ناجحة لم يريحي مثلا
2: لم برشا لم كلوب إيل شو اسمه زاد برشا أسماء محمد الجبالي
1: محمد علي بن تاهر ظهر لي
2: بن تاهر يعطيك الصحة برشا برشا عنا ومحليه ماذا بينا
1: أسامة فرحات زاد جيت فترة أعمال من عشتها ومزيل ولي
2: أسامة فرحات من الأوائل
1: من الأوائل مش فاهمة شنو وهو يقول لي كلوب وإيجا ودرا شنو مش فاهمة
2: وقتها من الأوائل أسامة
1: سبغي بيه. خلينا نحكي شوية بين نجحة جميل بين اللون الطربي واللون الجنوبي معني عزوز مدارس مختلفة الأقرب إلى قلبك.
2: والله الزوز به الزوز شوف راهو الجنوبي بالنسبة لي طربي زيد نغني حاجة فيها شفت غنية فيها كلمة كلمة راقية فيها كلمة تعبر فيها لحن مزيان فيها لحن يدخل الوجدان هذيك باش تكون طربية بالطبيعة معناها طربي بالنسبة لي طربي كما نقولوا أغاني أم كلثوم أغاني عليا أغاني نعمة زيد كيف كيف فما أغاني متاع الجنوب اللي أنا مثال كي نقول لك ينجعل مفارق ناس وقاصد بر الناس
1: هو أنت عملت حاجة مميزة ناجحة وأنه الانتقال من اللون الطربي إلى اللون الجنوبي وحافظت على الشجن اللي في الطرب
2: هزيته معايا للجنوب
1: للجنوبي
2: للأغاني الجنوبية
1: حاجة مميزة.
2: أنا نغني الأغاني الكل معناها نغني الشرقي والتونسي في فترة من الفترات قلت أنا شنو الإضافة اللي أنا عملتها علاش ما نعملش حاجة بما أني أنا أصيلة الجنوب وحاجة فيا في ذاتي معناها كي نغني أنا ريت النجمة ولا نغني راقراقي ولا نغني يا وليدي ولا نغني هذوما نحسهم أقرب لي في وجداني وفي إحساسي
1: فلا دكتور غني بطريقتك
2: غني بطريقتي
1: فلا غني لي حاجة

هاي لمراي قلبي واحساسه يرايني لباس يا مريم يا سمح الباس شيب نقر الراس هاي خشي للجحفة برباصة ومحفلكم لباس ونقعد بين جبالي

0: وهذا هو حالي ومكتف بحبالي رارا حليل البحر مالي قطع ولا الانفاس حليل البحر مالي قطع ولا الانفاس.
1: ميرسي ميرسي بوكو. اشرب اشرب ناجحه.
2: هي
1: فوالا كليماتيزور وشرقت وانا قلت لها قوم غني لي معني عملتهم لها الكل ناجحه مسكين. دونك ناجحه في بالك اليوم لاغاني العبيد ولاو الفنانين يعطيو لاغاني نتاعهم للمؤثرين باش للاشهار ما عادش اشهار عادي معناها ولاو يتعاملوا مع مؤثرين باش يعملوا لهم تراند الاغاني نتاعهم. ايش رايك؟
2: هي فكره ما هيش خايبة. معناها وقت اللي نلقى مؤثر به أنا مؤثر بالطبيعة أنا والمؤثرين أنا والمحتوى زيادة مش أي معناها ما نجيش الوحدة عاملة محتوى معناها ما يليقش باش نحطها نعطيها غنيتي تغنيها لي مالي مالي حبة ذي أنا مفكر فيها الحقيقة قبل كنت رافضة توليت نحب.
1: معناها مهم أنه تعرف شنو المؤثر هذيك شنو المحتوى اللي هبط فيه.
2: بالطبع ما نعطيش المؤثر مثال مؤثر عنده نسبة مشاهدين كبيرة رو سهل برشا رو باش تعمل نسبة تاع مشاهدين كبيرة سهل كي تعمل كي تطيح حشيك في حاشاك في المستنقع معني أي أما كي تعم فما ناس عاملين محتوى حلو
1: وي.
2: وناشحين ومؤثرين بالحق هذوكم يا حبذي علاش ليه
1: بيه تفكر في ألبوم كامل؟
2: لا
1: لا
2: لا لا
1: أنا شوبتني بكل صراحة وبسرعة
2: لا
1: أعطيني
2: لأنه أنت باش تعمل غنية توا ولا زوز في العام يلزمك تعمل مجهود كبير باش هي توصل للناس كي تعمل أنت مجموع ستة أغاني معناها باش تحايل ما بيناتهم عرفت باش تضيع واحده وتخلي واحده انا سنة مثل عملت غنيه قدمت غنيه دينيه وعندي في عندي غنيه مسجله انا والفنان الكبير نور الدين الكحلاوي
1: أي.
2: وعندي غنيه وحدي كلمات والحان الهادي السيد الحقيقه سنة قلت خلي العام الجاي معناها نتلهى بيهم اكثر ولا لانه جاتني حاله وفاه حماتي توفيت الحقيقه ما عديتش الغنيه
1: به باش نقول لك توا كلمات وتوصف لي في كلمه ناجحه جميل
2: نوفق.
1: كارتاج
2: كارتاج هو معلن كبير اي خاطر فما برشا اجابات
1: فيه اجابات لا ما تخممش لازم تجاوبني في ساعه كارتاج بالنسبة ليك
2: تاريخ تونس
1: مهرجان الأغنية التونسية
2: كان وانعدم
1: واو انعدم
2: بين سور
1: خرجوا منه أصوات كبيرة
2: بين سور
1: مهمة
2: كانت تخرج منه أغاني
1: وأغاني وتنشر. وتنجح وتتنشر وتعيش
2: أعطيني توا على مستوى 10 سنين
1: أي.
2: أنا عملت عام 2011 قبل الثورة
1: أي.
2: الله أضرب حالي
1: الله

0: العمر ما هو رخيص، رزقي ورزقك بيد ربي العالي.
1: الله، محليها الأغنية على الحرقة.
0: هذه أغنية غنيتها عام 2011، كلمات
1: قبل ما الحرقة تولي تراند معناها في البلاد.
0: كلماتها ياسر معبرة، كلمات الكبير حسن شلبي وتلحين خونا المرحوم الله يرحمه نهديها لروحه سمير شعير
1: لا يرحمه وينعمه،
0: دونك
1: اسمه كبيرة.
0: أغاني
1: ياما أغاني نجحت من مهرجان الأغنية
0: كبير نسمع فيها في بانوراما. هذيك خرجت من مهرجان الأغنية. أغاني شكري بوزيين الأغلبية، فما ثلاثة أربع أغاني نشحوا من مهرجان الأغنية وبرشا أغاني توعتيني فماش أغنية تتشد
1: يجي ويمشي المهرجان وحتى شيء ما يصير. يعطيك صحة ناجحة جميل. نكملوا شوية في بعض الأسئلة السريعة. أقرب مهرجان القلبك عديت فيه سهرة ما تنسهيش؟
0: برشا برشا برشا. فما مهرجان البحر بالمهدية، فما مهرجان الجبيرن، هذيك مهرجان فريمون تبارك الله. تقول كارتاج عندي أنا. شوف نقولك حاجة من الأخرة، أنا نمشي لأبعد نقطة في تونس، نمشي للذهيبة، نمشي للبنقردين، نمشي للجندوبة، نمشي للكيف، نمشي للطويرف، نمشي للبلايس اللي ما يسمعوش بيهم العباد. كي نمشي ونروح فرحانة صدقني غاديكا وين تقع المهرجانات يلزم غاديكا، خاطر فما ناس
1: معنا عنا يجي 300 مهرجان رانا في تونس معني
0: تقلصوا تقلصوا سنة برشا برشا
1: مهرجان
0: برشا ما خدموش كما قلتك نظرا للإمكانيات المادية. أنا كي نمشي لأبعد نقطة في تونس ونروح منفرح العباد ونخلي ناس شيخة وفرحانة نروح منتشية، هذاك بالنسبة لي أحسن مهرجان.
1: يعطيك صحة نورتني برشا برشا نجحة جميل. خليك دغني مو دونك للناس اللي قاعدة تسمع فينا وين بشوفوك في المهرجان؟
0: إن شاء الله إن شاء الله فما كلك عروض إن شاء الله توا نقولوهم في الأجيال
1: في الأجيال.
0: مازلت ما عندكش الحقيقة ما عادش
1: تأكيدات؟
0: فماش تأكيدات.
1: دونك سينو تبعوا الباج نتاع نجحة جميل تتهبط لكم التواريخ نتاع العروض. نورتني برشا برشا نجحة جميل
0: وأنا فرحانة برشا اللي موجودة معاك عفيف. نحب تحية للجمهور اللي يسمع فينا وتحية للتكنيسيان الكل محليهم الوليدات، ونفرح ياسر كي نجي لديوانا في ايام ونجي بحدك انت. ونشكر برشا المعدة شدلية المزيانة شدلية الخياتي اللي قدمت لي اللي استدعتني للبرنامج.
1: نورتنا نجحة. احنا فاصل صغير وبش نختم بفقرة زوم فن مع رضوان التوينسي.
2: فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
3: Vous écoutez Diwan FM.

0: Open FM Fun Time. Fun Time.
1: هي الفقرة هذه راو عندها ثلاثة أيام، ربي ما حبش يسهل لنا.
2: أخيرا
1: مش نحكيه على أغنية
2: أغلبنا الناس سمعوا فيها، لكن
1: مش كلنا نعرفوا حكايتها. إذا مش نحكيه في زوم فن.
0: زوم فن.
1: أيوة تفضل رضوي.
2: نبدأ يا عفيف. دونك نحكيو على أغنية جسدت قصة حب مزينة برشا، أغلبنا نسمعوا فيها ونغنيو معه، لكن ما نعرفوش حكايتها شنو. التحفة الفنية اللي حكيت على حب الملحن بليغ حمدي للفنانة وردة الجزائرية. أغنية الحب اللي كان. أما قبل ما نحكيكم القصة لازم نرجع بيكم لبداية الحب هذي.
1: أيوة.
2: الحكاية بدأت وقت اللي سمعت وردة غنية تخنوه وعمره ما خانكم بصوت عبد الحليم حافظ، وهي تتفرج في فيلم الوسادة الخالية. الغنية كان ملحنها وقتها بليغ حمدي، ومن غادي بدأ الإعجاب.
3: أنا شفت خنو، أنا شفت سمعت الغنو، شفت وسمعت الغنوة دي في فيلم عبد الحليم، وقلت الراجل ده لازم أعرفه.
2: من أول تعامل فني بيناتهم بدأت شرارة الحب. بليغ وقتها لحن الوردة غنية يا نخلتين في العلالي، والأمور كانت ماشية تمام والدنيا قلوب قلوب يا عفيف. إلى أن صارت المفاجأة، بليغ طلب زواج من وردة لكن أهلها ما وفقوش ورفضوه. وردة رجعت للجزائر وقتها، وأهلها عرسولها غصبا عنها برجل ما تحبوش، وبقت بعيدة لسنوات على الفن. بليغ ما أيسش، نحن ما نقوله الغاية تبرر الوسيلة. بليغ عمل الوسائل الكل، لحن وكتب عدد من الأغاني وعطاهم لفنانين كبار باش يغنيوهم. كل الأغاني كانت فيها رسائل لوردة، من بينهم بعيد عنك حياتي عذاب
1: الله.
2: اللي غنيتها أم كلثوم وغيرهم من الأغاني. بعد عام ونص وردة تلقت من رجلها ورجعت لمصر، وبليغ من الفرحة حضر لها غنية العيون السود اللي كانت ملخص الحب والانتظار طول مدة الغياب.
4: وبحبك والله بحبك

0: أدي العيون السود بحبك. وأخيراً عام 1973 بليغ عرس بوردة الجزائرية وعاشوا قصة حب خيالية. لكن كيف ما كانت قصة حبهم خيالية، انفصالهم زاد بعد 7 سنوات من الزواج كان أكثر غرابة. وردة طلبت الطلاق من بليغ، والسبب اللي صرحت به إنها كانت مريضة في السبيطار وقتها وبليغ ما هوش موجود أصلاً، ما جهاش وما سألش عليها، وكان في دبي مع الفنانة سميرة سعيد.
1: أنا طلبت الطلاق من السريف ده وجبت أهلي من باريس، لأنه ما جاليش في المستشفى وأنا عيانة قوي، كنت تعبانة قوي. وعبد الحليم حافظ نفسه كان سأل عني من لندن، وبليغ كان في دبي مع سميرة سعيد.
0: الأغرب من هذا، بليغ وافق على طلب الطلاق فورا.
2: واو.
0: طلب مدير أعماله قالوا طلقها فورا
2: بعد قصة الحب دي كل
0: واللي الأغرب من هذا أنه غياب، يعني طلق ما حبش، ما كانش عنده جرأة، وهو صرح
2: معني.
0: ما كانش عنده جرأة أنه يقف قدام وردة ويطلق يعني. بعد بأيام الانفصال سافرت وردة لفرنسا، وفي حوار لها أسألها صحفي مصري على بليغ حمدي، جاوبته مين بليغ؟ أنا معرفش حد بالاسم ده. انتشرت الحكاية ووصلت لبليغ اللي تأثر برشا بإجابة وردة وتخل في حالة هستيرية واكتئاب. يقول واحد من أصحابه أنه هز العود وخرج وبقى على الشط وبدأ يتمتم بكلمات وهو يعزف على العود،
3: وقعد يهزي يعني يعمل بالعود كده ويقول كلام. أنا من عادة يبقى معايا ورق، فابتديت أكتب كل كلمة هو بيقولها. قال له أنت امبارح عملت على فكرة لحن ما حصلش. قلت له أنا كاتب الورق أهو، خد اقرأ. فراح لمم الورق واخد بعضه وقفل على نفسه. بعد 3-4 ساعات طلع لنا وسمعنا، كلنا كنا بنبكي.
0: العزف ذاك خرج لنا تحفة موسيقية اللي غنتها بعد مياد الحناوي، أغنية أنا الحب اللي كان اللي نسيته أوام، ردا على وردة اللي قالت مين بليغ أنا معرفوش. وكانت من أفضل الأغاني اللي تغنيت، رغم أنه فما بعض المقاطع اللي تغيرت في الكلمات كتبهم بليغ، لكن بعد وقت أعطاها المياد تغيرت الكلمات، وكان فيها عتاب كبير برشا برشا الوردة.
4: حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا.

0: الله
1: بليغ اللي كان في كل مرة حتى بعد الانفصال يسألوها لورد يقول لهم هي كل حياتي إلى أن أموت. وفعلا في آخر دقائق قبل ما يموت وهو في السبيطار الطلب الوحيد متاعه كان أنه يسمع صوت وردة فقط.
2: إيش اللحظة الحياة بليغ حمد؟ هو كان في مستشفى جوستاف روسي في بيتعالج في باريس. قال له محسن ما اطلب لي وردة في مصر. فراح يسوق تليفون عشان يطلبها له. فلما رجع لقى التوفى. كان آخر طلب لي في هذه الحياة عايز يسمع صوتها فقط.
1: رحل بليغ لكن حب الوردة كان أقوى من أنه يمحى بمجرد رحيله. وردة اللي عاشت بعده لسنوات وكانت في كل مرة تحكي على بليغ بتأثر كبير. وكل مرة كانت تطلع للمسرح وتغني أغنية بودعك اللي كتبها لها بليغ في لحظات حياته الأخيرة. كانت تبكي وما تكملش الأغنية.
3: بتقولي بودعك يا بليغ بودعك أقول للناس بودعك وبودع الدنيا معك.
4: والله زمان يا هوى الزمان والله زمان يا هوى زمان.
0: مش نبكي يا مان على شكا ردوين شفت ناش حش عمل فينا
3: شفت القفلة متاع بليغ في الغنية متاع بودع انا والله يا عفيف ما نجيبش نسمعها ذيك بالحق نبدأ نبكي منها راي غنية الغنية اللي قفل بها حياته كاملة.
0: حذر روحك باش تقفل انت بوردة. حذر روحك
1: فقط اللي يحب يتبع حلقة بليغ الحلقة الأولى من سلسلة الإذاعية الدولية الموسيقيين العرب اللي تم إنتاجها في إطار التعاون بين الاتحاد إذاعات الدول العربية ومؤتمر الوسائل السمعية البصرية في المتوسط وشاركت فيها إذاعات عربية وأوروبية. الحلقة الأولى اللي تم تنزيلها على صفحة فيسبوك متاع اتحاد إذاعة الدول العربية وبقية صفحات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تتناول الملحن والمطرب والمسيقار بليغ حمدي.
0: ممتاز. شكرا. يعطيك الصحة رضوين على هذا العمل وهذا البحث. فقرة ممتازة. قديش تمنيت وأني نعيش في الفترة هذيك يا ناجحة. أنا شخصيا خلقت باش نعيش في الفترة هذيك. راني أنا جاي غلطة في الفترة
3: هذيك.
0: والله بالحق معني الصدق والحب والمشاعر والمحبة وقديش الإبداع يخرج صحيح. من رحم الألم والوجع.
1: عفيف شوف حتى بعد الانفصال شوف محلاهم طوره هو بلوكاج و...
0: واو واو برشا
1: وألغام أخرى
0: برشا رقي برشا
1: شوف بالرسمية الرقي
0: مرسي رضوين مرسي فاروق السويسي مرسي حسام يحيى مرسي شدلية. أما باش نختم بصوت ناجحة جميل الدقيقتين اللي مزيلوا هذوما كما اللي بصوتك أنت ناجحة جميل.
3: شنو تحبني غني لك؟
0: غني لي وردة غني لي حاجة تربية أمان هكا أبدالي سمعني
3: احنا بما أن في وردة يلا غني وردة.

0: تقابلوا غدوة إن شاء الله على جيمين اف ام بالأربعة للسبعة. فن تايم
1: فن تايم ببليسيتي. محليا كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: ديوان فام فلاش نيوز.
1: وجزء السابعة ديوان فام عسلمة. الكمية المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني بلغت نحو 10.8 مليون قنطار، منها 9.5 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع و588 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. وتتواصل عملية تجميع الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف عادية، مع تقدم عمليات الحصاد التي بلغت نسبة 86% على المستوى الوطني إلى غاية 13 من جويلية الحالي وفق ما جاء في بلاغ صادر عن ديوان الحبوب. وتصدرت ولاية باجة ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة ب 2.242 مليون قنطار، تلتها ولاية بنزرت ثم سليانة. وزير التربية نور الدين النوري يدعو المندوبين الجهويين إلى الانطلاق الفوري في تهيئة ملفات العودة المدرسية على الأصعدة البيداغوجية واللوجستية والبشرية. وأكد النوري ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من مواصلة البرنامج الوطني للرحلات لفائدة تلاميذ المدارس الريفية والبعيدة عن المناطق الحضرية، وترسيخ مبادرة سنة 26 و2000 سنة للمطالعة بالمؤسسات التربوية والارتقاء بالنشاط الثقافي المدرسي، إلى جانب توفير ظروف لائقة بالعمل لمختلف مكونات الأسرة التربوية. وزيرة الشؤون الثقافية مينا صرارفية تشارك يومي 15 و16 من جويلية بالعاصمة الإسبانية مدريد في أشغال المؤتمر الوزاري الدولي من أجل الثقافة الفلسطينية الذي تنظمه وزارة الثقافة في دولة فلسطين والمملكة الإسبانية، بحضور أكثر من 30 بعثة وزارية وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية معنية بالشأن الثقافي. في العالم، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليبف يقول أنه يجب أن يستند نهج طهران في الحرب أو المفاوضات إلى المصالح والأمن القومي وأن يكون واقعيا، ويجب على طهران أيضا استخدام أدوات الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق المصالح الوطنية وتأمينها. كما أن طهران لم ترحب يوما بالحرب ولن تفعل ذلك، لكن يجب أن تكون مستعدة للمعركة وأن تصمد حتى الموت. وسائل أعلام رسمية مغربية تفيد بأن المغرب وقع اليوم اتفاقية للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكرت وكالة الأنباء المغربية أنه تم توقيع الاتفاقية في الرباط بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وكبار المسؤولين العسكريين ومبعوث مجلس السلام إلى غزة، إضافة إلى وفد ضم قائد قوة الاستقرار الدولية. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني مونديال إكسبرس. يأتيكم الآن مع كريم مقني، إلى اللقاء.

0: مونديال إكسبرس.
1: مساء النور، مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. الفيفا باش يعاقب الناس اللي تنتقد في كأس العالم، وخاصة اللي تنتقد في الحكام، لكن هذا باش يتم فقط بعد نهاية المونديال على غير العادة وعكس المونديالات السابقة. أبرز المهددين بالعقوبات، نحكيه على مدرب المنتخب الإنجليزي توخيل، كيف نحكيه على مدافع منتخب سويسرا مانويل أكانجي، ومدرب المنتخب المصري حسام حسن. تغيير غير مسبوق باش يكون في نهائي المونديال، خاصة نحكيه على الانترميتون ما بين الشوط الأول والشوط الثاني، مدة الراحة نجم توصل حتى لنصف ساعة حسب موقع العربية وكذلك سكاي نيوز. يقولوا أنه مادونا وشاكيرا وجاستن بيبر، فرقة كولد بلاي وكذلك فرقة كي بوب وبيتسيو والكوريا الجنوبية، الكل باش يشاركوا في حفل الاختتام في كأس العالم. ثم غموض كبير لأنه باش يكون هذا قبل انطلاق المباراة ولا في فترة ما بين الشوطين، ولكن تقارير صحفية تقول أنه هذا باش يتم جزء منه على الأقل، باش يكون ثم عرض كبير وشو ما بين الشوطين، ولأول مرة مباراة كرة قدم فترة ما بين الشوطين تدوم نصف ساعة. بارح وقت اللي منتخب إسبانيا كان يبدع ويكور بالمنتخب الفرنسي، لأنه 2-0 لم نشاهد فرنسا في تلك المباراة. في الوقت هذاك يامال كان أساسي مع منتخب بلاد ومنتخب إسبانيا، في الوقت هذاك كان تم محاولة سطو على منزل لاعب المنتخب الإسباني وبرشلونة الإسباني، دونك لامين يامال زوز كانوا حابوا ينكزوا للدار، ولكن عوين اللي مكلفين بالحراسة متاع المنزل متاع لامين يامال ما خليهمش ينزلوا، وبالتالي السلطات الإسبانية جات على عين المكان وفتحت تحقيق في الغرفة. كما لاحظتوا حكينا في كل شيء وما حكيناش في الأهم، الأهم هو تقريبا أقل من ساعة تفصلنا على انطلاق النصف النهائي الثاني للمونديال، نحكيه على مباراة الأرجنتين وإنجلترا، مباراة تاب أمن كبير يسبقها، خاصة أنه تاريخ كبير بين العداء بين المنتخبين وكذلك بين البلدين، حتى لأمور سياسية والجزر وحادثة 82 و900 شهيد في تلك الجزر في المحيط الأطلسي وغيره، دونك يخلي ثم عداء كبير بين الشعبين وكذلك بين الجماهير متاع الفريقين. وهيك علاش أنه لأول مرة ثم الدخول متاع الجماهير الأرجنتينية والجماهير الإنجليزية مش باش يكون معناتها من باب واحد، يعني باش يكونوا من بيبان منفصلة، الجماهير الإنجليزية تدخل وحدها والجماهير كذلك الأرجنتينية تدخل وحدها، على عكس بقية مباريات هذا المونديال كسوة في الأمريك كذلك في المكسيك والأرجنتينا. مباراة تنطلق 8 متاع الليل، مثماش برشا تغييرات في تشكيلة الفريقين مقياسا بالمباراة الماضية، فقط نلقاو روجرز مفاجأة لاعب أستون فيلا يبدأ أساسي، ملعبش برشا في المونديال على حساب ويلبيساكا على حساب إيزي وكذلك مادويكي، والمفاجأة الأرجنتيني لقاو سيموني الصغير ابن دياغو سيموني لاعب أتلتيكو مدريد موجود على حساب ديبول، البقية تقريبا نفس التشكيلات، ألفاريز مكان مارتينيز كذلك المروارة الثالثة على التوالي أساسي مع ليونيل ميسي وهاري كين بيلينغهام وغوردن في قيادة الهجوم الإنجليزية. مباراة تنطلق 8 متاع الليل عبر قنوات بين سبورا. هذه مونديال إكسبريس تجيكم يوميا 10 متاع الصباح و 7 متاع العشية.
0: مونديال إكسبريس دي وان اف ام تسفقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، ان رونديفو جديد يكون معاكم من الاثنين للحد، كل يوم من السبعة سامحوني حتى للعشرة متاع الليل. نسلم عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهرية ممتعة، نتمنى لكم زاد عشوائية ممتعة خاصة وحنا ناخذكم توا هكا وين ما كنتوا ماشيين. كل شوا فما برشا توا اللي ماشيين للبحر هربين شويه من الديار ومستخنة نتاع الديار وفي الضو. تحيه وسبيسيال ديديكاس لكل عوين ستيك، ربي يعينكم ان شاء الله في الاوقات هذيا صعيبه، لحظات صعيبه سيرمون راه في يمكن احنا نتغشوا نبداو نصبوا كذا ونعملوا. فما برشا ناس يقولوا الكلام هذيا، ولكن راهو فينا الماء والله نجم نعذر شويه معناها في السخانه هذيا وفي الظروف هذيا. الناس اللي تخدم في ستيك اللي يخدموا ضمير بطبيعه نحكي عليهم، بطبيعه هما اللي يبداو في الشموسات ويبداو يصلحوا ويبداو يقدوا باش فهمشي ما هكا ننقذوا ما يجب ما نجموا ننقذوه. ان توكا تحيه لكم الكل العوين الستيك، تحيه لكل الناس اللي قاعده تخدم على روحها، للناس اللي قاعده تحب تقدم البلاد هذيا، ولا عزاء كما يقولوها للناس اللي مش قاعده تخدم على روحها ومش قاعده تقدم. ان توكا سلموا على الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه، نتمنى لكم انكم تعملوا بون كيف معنا ديجا بالموسيقى ديريكتومون كيما العاده. قبل كل شيء سامحوني نسلم على سيد المخرج، سيد المخرج صبري البعزيزي، سلام عليك. تحسك عامل فريده شيخه بالسخانه كل اللي تعرف شنو واضح ما حلى الجو اللي على كل ديريكتومون نمشيو مع بعضنا تو سويت رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شوي بش اسمه أبو ورد ونسيف زيتون في كاس دورة. شو رأيك؟

مش نلقاو برشا موسيقى ان توكا مش نلقاو حسن ثابت سواد الغيم الموسيقى اللي عملت برشا حس خليني نقول في التيك توك مش نلقاو الباستا اللي مش يكونوا زاده في موجودين في مهرجان الحمامات توبي كيف مش نسمعوا برشا كاونتي اليوم ان توكا نقول لكم برشا موسيقى بنينه تسويت خليكم مع موفوليتر هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بانيكوت انتم تسمعوا في نت كلوب

1FM.

0: Publicité.
1: Allô, ça va ?
2: هاني ريكس جوي بي
1: في أسخنة؟
2: إيه، شريت كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال، إيكونوميك، سيلونسيو وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل
1: تيه، على الكمبريسور؟
2: ليه، على الكليماتيزور الكل
1: على كل شيء؟
2: إيه، موتور، سبليت وحتى التليكوموند زادة
1: دوا فهمت عليه جوك بيه
2: الأول مرة في تونس، 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
3: for a better life.

0: الليل.
1: عمرو منيب فاكر هذه الموسيقى اللي بعد شويه ديجا باش تسمعوها معنا، واحده من اقدم الاغاني، ما ذكرتوها ولا مي تو سويت، باش نمشيو مع بعضنا اي ديريكتومون نمشيو نرجعوا للاغاني القديمه في كاسيت.

0: أبن الموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت
1: في كاسيت. دونك نحاول هكا ديما اللي نختار غنيات اللي ما بقاش نسمعهم برشا, اللي ما بقاش يتعديوا برشا في الراديو. دونك هذاك علاش اخترت لكم من بعد شويه حماده هلال, الحب حلو, محمد فؤاد كمان, نانا لطيفه بحب في غرامك, وكما كنتوا تسمعوا ديجا عامر منيب في فاكر اتوسويش. مش خليكم مع موسيقى قديمه قديمه برشا لصابر رباعي اللي باش يكون في صاله الاختتام المهرجان سفيقس الدولي. صابر رباعي تسويت هذه الموسيقى على الطاير. نقول لكم زاد الاخبار شويه اخر, تكون مع اميره مغني. خليكم معنا برونشي في انتظار مباراة ما بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني. لحظة بلحظة تلقاو كل المعطيات متاع المباراة, الأهداف, كل ما يهم المباراة تلقاو معنا بيانسيوغ. حضروا ريحكم, رجعنا معكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوبة.

0: Publicité. محلاك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج، نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على راديو ان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.radiounfm.net. راديو ان اف ام صوتكم.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: وجزوة الثامنة ديوان فم عسلامة. مكتب مجلس الوطني للجهات والأقاليم يقرر خلال اجتماعه أمس برمجة جلسة عامة يوم الجمعة 17 من جويلية الحالي للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وتمت خلال الاجتماع المصادقة على تقرير لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى المتعلقة بمشروع مخطط التنمية وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن المجلس. كما قرر مكتب مجلس الجهات والأقاليم عقد جلسة عامة انتخابية يومي 21 و22 من جويلية لتجديد هياكل المجلس بانتخاب النواب المساعدين للرئيس ومكاتب اللجان وأعضائها. وأحل المكتب مشروع القانون المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 23 و2000 إلى لجنة المالية والميزانية للتعهد بدراسة وإعداد تقرير في شأنه. ووجه مكتب المجلس 12 سؤالا كتابيا تقدم بها النواب للوزارات المعنية. وزير الداخلية خالد النوري يؤكد عمق العلاقة التاريخية بين تونس ومصر وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء النتائج الإيجابية للجنة العليا المشتركة واللجان القطاعية ومستوى التعاون الأمني المتميز، فضلا عن استمرار التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. تنظيم حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجهوي بقبلي ببادرة من الغرفة الفتية العالمية بالجهة وفق ما صرحت به رئيسة الغرفة حنان عباس لمراسل ديوان فم. وقد رافقت الحملة حملة تنظيف وتشجير بالمستشفى الجهوي بقبلي إضافة إلى توزيع هدايا على الأطفال المقيمين بالمستشفى. في أخبار العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بتوسيع الهجمات على البنية التحتية المدنية في إيران قائلا إنه سيتم استهداف محطات توليد الكهرباء والجسور إذا لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة شديدة خلال الليالي المقبلة. شبكة CNN تنقل عن بيانات مارين ترافيك عبور ما لا يقل عن 13 سفينة تجارية بمضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. خير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني، إلى اللقاء.
2: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
3: احنا معاك وجنبك في الفراج، لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
2: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
4: ديما نفهم
5: صوتكم.

0: ديوان افلام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. عودة المفاوضات بين جامعة نصير كرة القدم ومدرب نادي ماذا بركان. نحكي على معين الشعباني. معين الشعباني عقده مع بركان مازال يمتد لزوز مواسم، وهذا اللي يمثل حاليا إشكال من نجاح المفاوضات. الموضوع المؤكد أنه المفاوضات تمت من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم وما زالت متواصلة إلى حد الآن. نهضة بركان ما زالت ما اتفقتش معها الجامعة التونسية لكرة القدم اللي قود المفاوضات رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. نحكيه كذلك على كلوز ليبراتوار بالنسبة لمعين الشعباني، تقريبا 300 مليون توانسة يلزم يدفعهم 600 مليون توانسة يلزم يدفعهم الجامعة التونسية لكرة القدم. نهضة بركان تقبل على الأقل بنصف هذا المبلغ 300 ألف دينار، ولكن الجامعة التونسية لكرة القدم ترفض قطعيا أن تدخل في حتى نقاش على كلوز ليبراتوار مع أي مدرب تونسي أو أجنبي. المفاوضات كما قلنا ما زالت مستمرة في انتظار الأيام القليلة القادمة والساعات القادمة اللي ممكن تعطي الجديد في هذا الموضوع. الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم رسميا تعاقده مع الحاج محمود. دونك حاج محمود لاعب دولي كان متواجد في كأس العالم على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. عقده يتواصل إلى غاية جوان 2029، 3 سنوات، وسبق ملعب في تونس مع الإتوال وابن النجم الرياضي الساحلي وكذلك في لوغانو السويسري. طرابلس الليبي نجح في ضم المهاجم الكونغولي الدولي لاعب نادي بيراميد فيستون مايلي إلى غاية جوان 2028، عقد مدته سنتين. دونك العقد هذا باش يتقاضى عليه اللاعب تقريبا 11 مليار توانسة سنويا. فريق سان دييغو الأمريكي يقترب من التعاقد مع الياس العاشوري. حسب الصحافة الدنماركية فإنه سان دييغو تقدم بعرض قيمته 3 مليون يورو 10 مليارات توانسة للظفر بخدمة اللاعب اللي عقده مع FC كوبنهاجن الدنماركي يتواصل إلى جوان 2028. كأس العالم نلعبوا فيه 7 دقائق لعب 0-0 بين المنتخبين الإنجليزي والأرجنتيني. برشا تنسيون في المباراة هذه، مباراة الحقيقة منتظرة لأنه الفائز فيها نصف نهائي ثاني سيواجه المنتخب الإسباني في الدور النهائي الأحد القادم. لاسبروفيتا باسبور بقي متواصل على ديوان FM. أكثر تفاصيل ديوان FM.net.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

وبونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا نقولكم مازلنا متواصلين معاكم في نايت كلوب انتم تسمعوا ديجا في ساعتنا الثانيه وكيما العاده لو رانديفو يكون تو سويت مع الاغاني القديمه وكيما حكيت لكم البارح بدينا ديجا في البيلبورد الجديد بدينا نحكيوا على عام 2002 هذاك علاش نقولكم نمشيو ديراكتومون الاولديز اولديز في أولديز كيما قلت بدينا ديجا في البيلبورد متاع عام 2002 دونك بيلبورد جديد ونبداو مع الأغاني الجديدة هذاك علاش الليلة نبداو مع المرتبة 95 وين نلقاو نحكيو على الفنانات اللي يكتبوا أغانيهم بكل صدق وجرأة أكيد يجي اسم أليس موريسيت والغنية الجاية اللي تسمعوا فيها ديجا اسمها هانز كلين تعتبر من أبرز محطاتها في بداية الألفينات. الموسيقى خرجت عام 2002 كأول سينجل من ألبوم اسمه أندر أكس ويبت وحققت نجاح كبير برشا في إذاعات الروك والبوب وأكدت اللي ألانيس مازلت من أهم كاتبات الأغاني في الجيل متاعها. المميز في هانز كلين أنه كلماتها مستوحاة من تجربة شخصية عاشتها ألانيس في بدايتها الفنية وتحكي على علاقة معقدة وعلى الصمت والأسرار وكيفاش الإنسان ينجم يشوف نفس القصة بطريقة مختلفة مع مرور الوقت. ورغم عمق الموضوع إلا أنه الغنية جايب إيقاع خفيف ولحن هادي يخلي المساج يوصل بطريقة سهلة برشا. اللي زاد ميز الغنية هو الإكيليبر بين البوب والروك مع صوت متاع أليس خلاو المزيكا ذات تكون من أنجح الأغاني عام 2002.

إذا نرجعوا لموسيقى الكاونتري في بداية الألفينات، فما أغنية وصلت للقلوب بالبساطة متاعها وهي مايلست للنجم الأمريكي توبي كيث. الموسيقى خرجت عام 2002 ضمن ألبوم اسمه بول ماي تشين وحققت نجاح كبير برشا حتى أنها تصدرت قائمة الأغاني متاع الكاونتري في أمريكا، وأثبتت مرة أخرى قدرة توبي كيث على تقديم أغاني تحكي على الحياة اليومية بكل صدق. في مايلست توبي كيث يحكي على راجل كان ديما مشغول بالخدمة وبالمهام اللي لازم يكملها، لكن في لحظة ما يكتشف أنه أهم قائمة في حياته هي الوقت اللي يقضيه مع عائلته والناس اللي يحبهم. رسالة بسيطة برشا، لكنها ذكرنا أنه الذكريات مع الأحباب أهم من برشا من الخدمة ومن أي التزام يكون في الحياة متاعنا. اللحن الهادي والكلمات اللي موجودة خلاوا الغنية تلقى صدى كبير عند الجمهور، ومازالت حتى لليوم من أكثر الأغاني متاع توبي كيث تأثيرا بالنسبة لعشاق الكاونتريه.

في المرتبة 93 ما زلنا في الأجواء متاع الكاونتري. وإذا نحكيه على أساطير موسيقى الكاونتري فما اسم يفرض روحه ديما، نحكيه على جورجو ستريت، والغنية اللي قاعدين نسمع فيها اسمها ليفينج and ليفينج ويل، تعتبر من أجمل عمله في بداية الألفينات. الموسيقى خرجت عام 2002 ضمن ألبوم اسمه The Road Less Traveled، وحققت نجاح كبير برشا حتى أنها تصدرت قائمة الأغاني متاع الكاونتري زادة في أمريكا، وأضافت رقم جديد إلى سجل حافل للنجم الكبير هذا كما قلت اسمه جورج ستريت. جورج ستريت ملقب ملك الكاونتري بناء المسيرة بتاعه الاستثنائية اللي امتدت لعقود، وتعرف بصوته الكالم والموسيقى بتاعه اللي ديما في الكاونتري الكلاسيك معناها ما بدلش. يمكن احنا في تونس ما احناش مغرومين برشا باللي كاونتري، كلكو هكا بلايس اللي تنجم تسمع فيهم الموسيقى هذيا، لكن اون جينيرال في الكولتور نتاعنا اللي هو ما كانش برشا في التراديسيون نتاعنا ولا في الكلوب ولا غيره انه نسمعوا الموسيقى الكاونتري. نحكيوا على موسيقى تحكي على النجاح الحقيقي في الحياة، انه وتقول انه ما يتقاسش بالفلوس ولا بالشهرة، اما بالاستقرار والحب وراحة البال. زادة ميساج كان موجود في وسط الغنية، خلى الغنية هذه تكون من اكثر الاغاني اللي كانت تتسمع برشا في عند الجمهور الكاونتري وخاصة كما قلت في امريكا.

في المرتبة 92 نحكيه على موسيقى اسمها Turn Off The Light من عند نيلي فرتادو. الموسيقى اللي خرجت عام 2001 ضمن ألبوم أول ألبوم ليها ديجا اسمه هو نيلي, وبعد النجاح الكبير متاع I'm Like a Bird أثبت Turn Off The Light إنه نيلي فرتادو ما كانتش ماهيش مجرد نجمة عابرة وكهو, أما فنانة عندها شخصية موسيقية متميزة. إدايور النجاحات من بعد مش طويلة على خاطر نذكروا سيغمو برشا أغاني نيلي فرتادو خاصة مع تام بلاند وغيرهم من الفنانين. الغنية تعمل في ميلانج بين البوب والفولك وليقاعات اللاتان, وتحكي على لحظات الوحدة, البحث على الطمأنينة وسط الضغوطات متاع الحياة, رغم انه اللحن هكا انرجيتيك شوية. الكلمات تعكس صراع داخلي وحساس بالضياع, وهذا التناقض هو اللي اعطاها سحرها الخاص. بصوتها المتميز واسلوبها المختلف قدرت نيلي فرتادو انها تخلق هوية خاصة بها, وخلت Turn Off The Light من الاغاني اللي مازال عشاق الالفينات يتفكرها بكل ذكرياتهم.

في المرتبة 91 والأخيرة بالنسبة لليلة نحكي على موسيقى فيها برشا أمل وتحكي على البدايات الجديدة. نحكي على New Day Has Come للنجمة الكندية سيلين ديان. الموسيقى اللي خرجت عام 2002 وكانت تحمل معنى خاص جدا بالنسبة لسيلين ديان على خاطر جات بعد فترة ابتعدت فيها على الساحة الفنية باش تفرغ لعائلتها وولدت ابنها الأول. هذيك علاش الغنية كانت بمثابة إعلان على عودتها للموسيقى وبداية مرحلة جديدة في حياتها الشخصية والفنية. New Day Has Come تعمل في ميلانج بين البوب ودي توش هكا متاع موسيقى هادية تحكي على لحظة متاع يخرج فيها الإنسان من فترة صعبة ويشوف النور من جديد. ولهذا سبب برشا مستمعين ربطوا الغناية بالأمل والتجدد وتحقيق الأحلام والأجواء هذيك الكل. صوتها القوي والمتميز قدرة سيلين ديان توصل المشاعر بكل صدق وحققت الغناية نجاح عالمي كبير برشا من بعد ولات واحدة من أشهر أعمالها في الألفينات بعد سلسلة من النجاحات اللي صنعتها في التسعينات.

اولديز اولديز بالنسبه للي لو فات ديراكتومون لو رانديفو نمشيو مع الاغاني الترابيه في ساعه سلطنه.

0: الفوتو في ساعة سلطنة.
1: قبل ما نحكيو على الأغاني اللي بشكون في ساعة سلطنة، نحب نعطيكم للتوقيت والنتيجة بالنسبة لمباراة الأرجنتين والمنتخب الإنجليزي. دونك نحكيو على تقريبا قريب أقل من دقيقة ونهاية الشوط الأول، النتيجة 0-0. دونك شوية خير ديجا نتبعوا معكم الشوط الثاني. إلى حد الآن الأرجنتين تقريبا بنسبة بسيطة برشا هي اللي مسيطر على المباراة أكثر من المنتخب الإنجليزي. فهل مش تكون النتيجة لصالح المنتخب الأرجنتيني ولا المنتخب الإنجليزي؟ هذا باش نعرفوه بعد شوية. سينو نقولكم من الموسيقى اللي قاعدة دندن ديجا سواح عبد الحليم حافظ، هذه الغناء اللي مشكون معاكم. الأخبار شوية آخر مع أميرة مقني، وإحنا رجعنا معاكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزوة تسعة ديوان افهم عسلمة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد غدا الخميس جلسة صباحا للنظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 27 و2000. وتستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة غدا إلى كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بخصوص الأزمة التي تمر بها العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني لتأمين على المرض وعدد من مزدي خدمات الصحية. موسم حصاد الحبوب الذي انطلق منذ بداية شهر جوان الفارط بمختلف معتمدية ولاية نابل يشارف على نهاية، حيث بلغت نسبة التجميع إلى غاية أمس 90% إثر تجميع 266 ألف قنطار من الحبوب، وهي كميات تفوق التوقعات الأولية وتتجاوز صابت الموسم الفارط من الحبوب التي كانت في حدود 240 ألف قنطار، وفق ما أكده رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحر بمنزلة ميم والمكلف بالزراعة الكبرى باتحاد الفلاحة بنابل محمد الشرف بن معاوية. مسؤول بمحافظة خوزستان الإيرانية يقول إن العدو الأمريكي هجم 4 مواقع في محيط مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد دون تسجيل خسائر بشرية. وكالة مهر فادت عن محافظة هرمزغان بأن قذيفة العدو الأمريكي سقطت بالقرب من بندر عباس. وكالة رويترز للأنباء تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران تعزز خيارة واشنطن للتصعيد المحتمل في الحرب الإيرانية. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
2: Club. Diwan FM.

0: مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. مازال ساعة ديجا في عمر الليميسيون دونك هذاك علاش نقول لكم ديريكتومون لو رونديفو يكون معفوفة ويمشزنا اليوم وتحكي لنا كيما العادة وكيما كنا ربع على الأغاني اللي تعملت بالإي آي والمرة هذه اختارت أنها تهزنا وتعمل بينا دوليش على الأغاني التونسية خاصة القديمة اللي معمولة بالإي آي. دونك هذاك علاش نقول لكم تو سويت نمشيو مع إي آي فيرجن يعني ورجعين معكم في نايت كلوب.
1: نايت كلوب
2: صيف معناها موزيكا هيتس جو وشو وبرشا انرجي اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيتس اي فيرجن بلاي هيتس اي فيرجن في بلاي هيتس باش تلقاو ثلاثة محطات موسيقية مختلفة ماتشي ماتشي اي فيرجن وبيهايند ذا سونغ والرونديفو اليوم مع الاي فيرجن وباش نسمعكم فيها احلى الاغاني التونسية على طريقة الاي اي. البداية باش تكون مع واحدة من روائع التراث التونسي اليوم قالت لي زين الزين كلمات محمود بورقيبة والحان الهادي جويني والثنائي تعاونوا مع بعضهم وجمعتهم نجاحات فنية كبيرة أخرى كيف ما لو كان مش الصبر يطفي ناري وعليك نغني لكن خلينا نسمعه اليوم قالت لي زين الزين AI version.

يضيق بك الدهر يا مزيانة والدور وما تلقاش غيري أنا. غنية خالدة في الذكرى التونسية بإمضاء الفنان الراحل الصادق ثريا. كلمات الشاعر محمود بورقيبة زادة واللي كان من أبرز وجوه جماعة تحت السور وكتب روائع خالدة. كي يضيق بك الدهر ألحان الصادق ثريا، وكي نقوله الصادق ثريا نقوله زادة البارح نحلم بالغنجة اللي غناها في الخمسينات. ملا خلينا نسمعه كي يضيق بك الدهر يا مزيانة والبارح نحلم بالغنجة على طريقة الـ AI.

شهلولة لكن جت تالا، هكا غنى أحمد حمزة واحدة من أحلى الأغاني التونسية اللي خرجت أول مرة عام 1978، كلمات أحمد سالم بالغيث وألحان أحمد حمزة اللي يعتبر من أقطاب الفن التونسي. شهلولة لكن جت تالا، AI version.

لحظة حبيبتي تحلى السهرية من أشهر أغاني التراث التونسي الأصيل، وغنوها برشا فنانين التوانسة كيف مرحلة شافية رشدي، زياد غرسة، وفرقة العازفات بقيادة أمينة صرارفي وغيرهم الفنانين. لكن هكا غنيها الـ AI على طريقته. بحظة حبيبتي تحلى السهرية AI version.

أول نظرة درباني، كلمات وألحان الهادي جويني، غنية ترجع للسبعينات، ورغم هكا قعدت ديما غنية خفيفة ومحبوبة وفيها الطابع التونسي وفي نفس الوقت المودرن، وهذا ستيل اللي تميز به الهادي جويني. أول نظرة بنظرة الـ AI.

للزين في العينين والعينين في السمرة. هكا كتب ولحن الفنان الكبير الراحل محمد الجاموسي غنية صدرت في الخمسينات ولليوم ما زالت حية في الذاكرة، وغنيها برشا فنانين من بعده، لكن هكا غنيها الاي. الأكيد أنه الأصل يبقى ديما هو الأصل، وأحلى الأغاني ديما وقت اللي نسمعوها بأصوات أصحابها الأصليين، لكن ما فيها بس نجربوا نسمعوها بظن أخرى وبروح أخرى. كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس AI version. تابعوني ديما في بلاي هيتس في نايت كلوب، كل مرة تلقاو بلاي هيتس جديدة ومختلفة. بلاي هيتس، all hits, all the time. Bye bye.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: مجزوة العشرة. ديوان اف ام عسلمة. الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري تعلن مساء اليوم عن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيذ سد ملاق بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جاهزيتها التشغيلية. تأتي هذه العملية أثر العطب الفني الذي طرأ على أحد بوابات سد ملاق خلال الليلة الفاصلة بين يومي 17 و 18 من جوان الفارط، ما تسبب في تدفق كميات هامة من المياه المخزنة بالسد وارتفاع منسوب واد ملاق. الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر في جلستها اليوم تأجيل النظر في الاعتراض الذي تقدمت به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للطعن في قرار تعليق نشاطها إلى يوم 29 من جويلية، وذلك للجواب على التقرير المقدم من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة والترافع وفق ما ذكره رئيس الرابطة بسام طريفي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وكانت رابطة حقوق الإنسان ذكرت في بيان لها بأن هيئتها المديرة تلقت بتاريخ 24 من أفريل الفارط إذنا على عريضة صدر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بتعليق نشاط الرابطة لمدة شهر. عدد مشاريع البنية التحتية المبرمجة في قطاع التربية بولاية المهدية بلغ خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026 حوالي 433 مشروعاً موزعة إلى 201 مشروع منجز و40 مشروعاً بصدد الإنجاز بقيمة 30 مليون دينار و183 مشروعاً في طور الدراسات وتسعة مشاريع في مرحلة تقديم العروض، وذلك وفق عرض قدمته المندوبية الجهوية للتربية خلال جلسة عمل التأمت أمس بمقر ولاية المهدية. وأكدت مصالح المندوبية أن 41 قاعة تدريس ستكون جاهزة للاستغلال بداية العام المقبل، مشيرة إلى أن نسبة إنجاز المدرسة الإعدادية الرواضي ببومرداس بلغت 95% بكلفة 7.323 ألف دينار، بينما نهزت نسبة إنجاز المدرسة الابتدائية بنفس المعتمدية 85% بكلفة 1.120 ألف دينار، وستكون جاهزة خلال الموسم الدراسي القادم. مسؤولون أمريكيون يقولون أن رئيس ترامب يميل نحو توسيع العمليات في إيران بعد أيام من تلقي إجازات من كبار مساعديها، والخيارات تشمل تكثيف الغارات وإرسال قوات برية للاستيلاء على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز. وأكد المسؤولون أن ترامب ترأس اجتماعا أمس لمناقشة إمكانية السيطرة على جزيرة خارق، كما أكدوا أن ترامب متردد في استخدام قوات برية في هجماته ضد إيران. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الدرج، لحظة حتى
0: يزفر الحكم. تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوانا فام
3: صوتكم.
0: ديوانا فام فلاش سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الأرجنتيني يتأهل إلى نهائي كأس العالم بعد مقلب الطاولة على المنتخب الإنجليزي بثنائية 2-1. ميتون الأول كان تقريبا ما ثماش برشا كورة، 0-0. الشوط الثاني أسبقية كانت إنجليزية، هدف لي جوردن ثم ليونيل ميسي، 2 assists، واحدة لإنزو فرنانديز تسديدة من خارج المرمى تمشي مباشرة في الشباك، دقيقة 83 ودقيقة 92 كيف ليونيل ميسي، توزيع بسيق اليمين، والمرة هذه لاوتارو مارتينيز يسجل هدف الثاني. دونك الأرجنتين تقابل نار لحد 8 متاع الليل المنتخب الإسباني، ثاني فينال على التوالي المنتخب الأرجنتيني وثالث فينال في كأس العالم بالنسبة لليونيل ميسي. سامري لاموشي كشف عدة كواليس اليوم في بودكاست في أول تصريح لي بعد مغادرته المنتخب الوطني التونسي، بودكاست كامبو. دونك برشا حاجات كان قالها، قالت مباراة السويد أكدوا لي باش نكمل مهما كانت النتيجة، مصباح المباراة الغدوة لقيت روحي مقال، عرفت إقالتي من 27 مكالمة قبل ما نلقى حتى بلاغ رسمي على صفحة رسمية قبل ما يتواصلوا معايا. بعد ماتش النمسا قعدنا 5 سوايع في المطار بعد ما تلغات الرحلة واضطرينا نباتوا في الأوتيل القريب في النمسا. كيف تعرضت للضغوطات بسبب حراسة المرمى، نفس الناس اللي كانت تنتقد أيمن دحمان ولات تطالبني باش نلعبوا، 3 أشخاص في الأماكن المخصصة للمسؤولين التوانسة خلف البنك التونسي كانوا شتموني وقت النشيد الوطني وقبل حتى المباراة الأولى الرسمية في منتخبنا لمنتخبنا أمام المنتخب السويدي بسبب اختياراتي. قبل تدريب المنتخب القلب ما التوقيت كان غلط، قالوا لي الجمهور ما عادش يحب على فرجاني سيسي، أما كي خدمت معاه وحكيت معاه لقيت إنسان مختلف تماما، ومع ذلك يقول أنه ندم أنه ما استدعاش فرجاني سيسي. هذا كان نجم يبدل أكثر في المجموعة، خاصة لأنه هو لاعب ليدر وعنده الخبرة. العقد متاعي مع الجامعة لم يمضى إلا بعد تربص شهر مارس في كندا، كيف يقول أنه بعد روجيه لومير مدرب المنتخب الوطني التونسي، منتخب الوطني التونسي دربوا 21 مدرب، 7 مدربين في عامين، المشكل في المدربين ولا في حاجة أخرى هنا يتسائل. ويقول زيدا أنه المنتخب التونسي ما عندوش قائد حقيقي في المنتخب. هذا تقريبا أبرز ما قاله صبري لاموشي في البودكاست. درجة التونسي أعلن بصفحته الرسمية على فيسبوك تعاقده رسميا مع اللاعب الدولي محمد حاج محمود. حاج محمود أمضى العقد يتواصل لغاية جوان 2029. حاج محمود سبق له نلعب مع النجم الساحلي ولوغانو الفرنس السويسري. نادي سانتياغو الأمريكي يقترب من التعاقد مع الياس العاشوري. مصادر صحفية دنماركية اليوم الأربعاء أكدت الأخبار، وعقد رسمي دونك تم عرض رسمي تم تقديمه قيمته 3 مليون يورو، وشراء نهائي للاعب اللي عقده ينتهي مع فريقه الدنماركي في كوبنهاغن في جوان 2028. ذكر أنه المنتخب الأرجنتيني كان فاز منذ قليل على المنتخب الإنجليزي 2-1 ويقلب الطاولة بعد ما كان 1-0 متأخر في النتيجة، وبالتالي واجه إسبانيا في نهائي المونديال نهار لحد 8 متاع الليل، نهار السبت 10 متاع الليل مباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث لونجلتير في مواجهة المنتخب الفرنسي. لاسبورو في هذا مسبور، باقي متواصل على ديوانا فام، أكثر تفاصيل ديوانا فام بونت.
3: ديوانا فام
5: تبع الموسيقى.

0: www.diwanfm.com. ديوان FM Flash News.
1: موجز 11 ديوان FM. عسلامة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تتعهد بالنظر في مشروع قانون متعلق بالموافقة على ملحق تعديل عدد سنين لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لفائدة الدولة التونسية لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وأبرم الملحق التعديل عدد سنين بالتاريخ 15 جوان 2026، ويتعلق بتمويل إضاف ثان بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 1470 مليون دينار تونسي، للقرض الأصلي المبرم بتاريخ 13 من أفريل 2022 بين البنك المركزي والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بمبلغ 700 مليون دولار أمريكي، وللتمويل الإضافي الأول المبرم بتاريخ 25 من نوفمبر 2024 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي. انطلاق واعتماد المعرف الوطني للصحة بالمؤسسات الصحية بقبلي في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية الرقمية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة جوهر المكني في تصريحه لديوان FM. ويعد المعرف الوطني للصحة من أبرز مشاريع التحول الرقمي في القطاع الصحي، يهدف إلى توحيد الملف الصحي لكل مريض وربطه بهويته الوطنية، بما يضمن سرعة نفاذ للمعلومات الصحية ودقتها، ويساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية. ويتيح هذا البرنامج جملة من المزايا، من بينها تسريع إجراءات التسجيل والاستقبال داخل المؤسسات الصحية والحد من الأخطاء المتعلقة بهوية المرضى، إلى جانب تحسين جودة وسرعة التكفل بهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الإيرانيين يريدون تسوية ويسعون إلى عقد لقاء مع الجانب الأمريكي، بينما تؤكد طهران أنها لا تعتزم التفاوض حاليا بعدما استأنفت واشنطن ضربتها العسكرية وأعادت فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. وردا على الصحفيين حول سؤال عما إذا كانت هناك مهلة لإيران قبل أن تبدأ الولايات المتحدة شن هجمات على الجسور الإيرانية، قال ترامب أنه لا يفضل تحديد مواعيد نهائية. موسكو ترفض نشر حلفاء كييف لقوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام، وفق ما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا اليوم. وأضافت أن روسيا ستعد قوة من هذا القبيل تهديدا مباشرا وهدفا عسكريا مشروعا لها. جاءت تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية بعدما جددت الدول الغربية الأعضاء في تحالف الراغبين الدعم لأوكرانيا هذا الأسبوع، تأكيد التزامها بنشر مثل هذه القوة عقب التوصل إلى وقف للأعمال القتالية. وكانت ألمانيا قد أعلنت اليوم عزمها المشاركة في أول مناورة عسكرية لما يسمى بائتلاف الراغبين. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكتي موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: مجاز منتصف الليل ديوان فم مع سلامة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تتعهد بالنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتنام وعدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بمبلغ قدره 110 مليون أورو. ووفق ما ورد بوثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون المذكور، فإن تنفيذ مشروع اقتناء المعدات الحديثة سيساهم في أحداث نقلة نوعية لقطاع الفوسفات من خلال الترفيع في الإنتاج الوطني للفوسفات والتخفيض من استهلاك المياه الجوفية، مع تحقيق نسبة إعادة استعمال تصل إلى حوالي 90% وتوفير موارد إضافية من العملة الصعبة وأحداث فرص عمل جديدة. وسيسدد هذا القرض على مدى 10 سنوات مع فترة إمهال لمدة 3 سنوات. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد الخميس جلسة للنظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2027 و2000. وتستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بخصوص الأزمة التي تمر بها العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وعدد من مزدي الخدمات الصحية. وزير التجهيز والإسكان سلاح زواري يطلع خلال زيارة أدها إلى ولاية سيدي بوزيد الأربعة على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع، من بينها تواصل وشغل إعادة تهيئة وتدعيم الطريق الوطني رقم 14 الرابطة بين قفصة وصفاقس. وأكد الوزير أن نسبة تقدم الإنجاز في هذا المشروع بلغت حاليا 70% متوقعا انتهاء الأشغال في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة بعد أن تم التنسيق المباشر والتجديد على المقاولة المعنية المكلفة بالإنجاز لضرورة تسريع وتيرة العمل والالتزام بتعهداتها وفق ما أكده لديوان فم. المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس تحصي إنجاز أكثر من 95,700 عملية تلقيح لقطيع الماشية بالجهة شاملة الأبقار والأغنام والماعز في إطار الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات ضد الأمراض المعدية. وأوضحت رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس فاطمة السلامي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عدد التلقيح المنجزة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية والاستباقية لحماية الثروة الحيوانية بلغ منذ انطلاق الحملة لتلقيح القطيع إلى حدود 6700 تلقيح للأبقار ضد الحمى القلاعية ومرض الجلد العقدي، ومن المرجح أن يرتفع إلى 6900 رأس، مشيرة إلى أنه تم إيلاء الأولوية لتلقيح الأبقار في ظل رصد النوع الثاني من الحمى القلاعية على الحدود التونسية. في العالم، رئيس الوزراء الفرنسي يصل إلى الرباط حيث سيعقد اجتماعا وزاريا رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين قبل زيارة مرتقبة للملك محمد السادس لباريس. وجاء رئيس الوزراء برفقة 12 وزيرا، وسيجتمع الطرفان الخميس في إطار الدورة 15 للاجتماع بين حكومتي البلدين، وهو الأول من نوعه منذ 2019. وأفاد بيان لرئاسة الوزراء المغربية بأن ذلك يأتي تكريسا للشركة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين، ويرتقب أن تتوج هذه القمة بتوقيع حوالي 15 اتفاق تعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والدفاع والهجرة وفق ما أكده مصدر دبلوماسي. الحارس الثوري الإيراني يقول إنه لا ينبغي للعدو أن يظن أنه قادر على مواصلة معادلة المعركة الرهينة وحرب الاستنزاف. وأضاف أن العمليات العسكرية تركز الآن على تدمير البنية الهجومية الأمريكية في المنطقة وستليها مراحل أخرى. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
2: ديوانا فهم
0: تبع الموسيقى.
2: listening to DJ Naughty K.

DJ Marty K. عفيف جميل الويل قبول الجميل أولي مالي هارف يوم ما أفضل السماء يا غير ما يزلك.

0: درت عدروج الله يقفلني الروج يا ما درت عدروج بتعي الله لك تروح
1: انا ورد بس ورد نرجع.

انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟ شو الطريقة؟